صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوتك لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 2 أيلول 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. دقائق أمنا فيكم بموجز للأخبار بتمام 6:15 قراءة في صحف اليوم ضمن صاحبة الجلالة. بعد نشرة 8:15 صبحية ندى وعشرة وثلث جعفر توك، 11:30 خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT، وبعد نشرة 2:15 نشاطات مع سلام اللحام، 3:30 بعد الظهر استوديو الحدث بالتعاون مع DW عربية بألمانيا مع خلدون زين الدين، و 4:30 برنامج هيك غنوا، 5:15 راديو راما، و 6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. تشهد المنطقة تصعيدا يتجه إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى الرد المباشر بين الطرفين. فبعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري داخل إيران، أعلنت طهران عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ردا على الهجوم، مؤكدة استهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة وآخرها في البحرين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات على محيط مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان، كما استهدف دوحة كفر عمان والنبطية الفوقة. في السياق، حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد للاضطرابات المحتملة في حركة السفر، وأشارت إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية، كما طلبت متابعة أوضاع الرحلات مع شركات الطيران ومطار بيروت، وحذرت السفارة من استهداف مصالح أمريكية في الخارج. في المقابل، أكدت السفارة استمرار عملها في بيروت وتقديم خدماتها القنصلية ومعاملات التأشيرات بصورة اعتيادية. في صورة جاءت من تل أبيب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ويقود السفيران المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع التفاهمات بين الجانبين. وبحسب المعطيات، تقرر عقد جولة المقبلة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بعد نحو أسبوعين، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ونتائج. تزامنا، تحدثت معلومات عن لقاء متوقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن في 28 من أيلول، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. وفي النبأ الأخير، الرئيس جوزيف عون جدد تمسكه بقيام الدولة القوية والقادرة، مؤكدا أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة وأن الدولة وحدها تحمي الجميع. وقال الرئيس عون أن الخيارات التي اتخذت تهدف إلى مصلحة الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير، أكد الرئيس عون أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء الدولة وتنشيط الاقتصاد، وشدد على أن الأحزاب ليست مرفوضة، شرط أن تؤدي دورا إيجابيا في بناء الدولة. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

صحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: حارة حمراء وبس.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء الثاني من أيلول 2026. نبدأ مع عناوين النهار. كم سيخسر لبنان بعد في الحرب؟ الشهر السابع للحرب بلا أجندة للاستحقاقات. بري غدات خطابه لا قطيعة مع رئيس الجمهورية. ومن عناوين النهار أيضا اليوم، 6 أشهر على الحرب، 17,000 ضحية وجريح و65 بلدة ومزرعة محتلة معظمها في مرج عيون وبنت جبيل. جنوب لبنان بين الماء والأرض، حرب على مقومات الحياة. السيطرة الإسرائيلية على 17 كيلومترا من الليطاني ونحو 12 كيلومترا من مجرى الحاصباني الوزاني. موارد مائية تنبع من الأراضي اللبنانية، فيما تبقى قدرة لبنان على الانتفاع منها شحيحة. في النهار أيضا، خطاب بري يقطع الأواصر مع المفاوضات ويلتحق بحزب الله. حراك لبنان من تركيا إلى قبرص واليونان، هل هو للتمترس في الوسط؟

كتبت النهار إذن اليوم تحت عنوان الشهر السابع للحرب بلا أجندة للاستحقاقات مع حلول شهر أيلول، لا يزال لبنان يرزح تحت دوامة حرب جارفة لم تحط بعد أوزارها، كما يواجه المسار التفاوضي الذي يمضي فيه لبنان بلا تراجع مزيدا من التعقيدات والمطبات بدليل عدم تحديد الموعد المنتظر للجولة التفاوضية الثامنة في روما، رغم تكرار التأكيدات الإيطالية وقبلها الأمريكية بانعقاد الجولة خلال أيلول. في هذا المناخ المأزوم يطوي لبنان اليوم 6 أشهر كاملة منذ اشتعال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وتخصص النهار في عددها اليوم محورا خاصا تبرز فيه الوقائع الميدانية والاستراتيجية والدبلوماسية. وإذا كانت الكارثة الناتجة عن إجراءات الجرف والتدمير وإعدام الحياة في المنطقة الصفراء، فما يوازي هذه الكارثة استراتيجيا وميدانيا يتمثل في إمعان إيران في إظهار سطوة نفوذها وحضورها الميداني والدبلوماسي على الساحة، حيث يترجم حزب الله بحملاته التصاعدية العنيفة على السلطة التشريعية أو الشرعية اللبنانية وتهديداتها ضاغطا لإلغاء المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي لمصلحة تجيير لبنان كلا إلى المسار الإيراني الأمريكي. وسط هذه الأجواء لم تنزل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر بردا وسلاما على المسؤولين، ولو أن أيا منهم لم يعلق عليها، غير أن المعطيات المتوافرة أشارت إلى عدم ارتياح ساد بعبدة تحديدا حيال حملة بري على الخيار التفاوضي. ومع ذلك أفادت معلومات النهار أن فريقي عون وبري تواصل أمس، وردا على سؤال قال بري للنهار إنه لن يكون هناك قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات الإسرائيلية. ومن جهة أخرى تلقى بري اتصالا من الرئيس فؤاد السنيورة هنأه فيه على خطابه وتمسكه بالوحدة الوطنية وبناء الدولة والوطن.

ورد في أسرار الآلهة في النهار اليوم تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن مسؤولين في حزب الله بدأوا يقدمون لخطاب مختلف يمهد لتقبل الخسارة العسكرية لدى مناصريهم، إذ يقول أحدهم إن الحرب جولات فيها خسارة وفيها الربح. في أسرار الآلهة أيضا عملت إدارة أحد المستشفيات على بث تقارير إعلامية إيجابية بعد أخبار عن حالات تسمم أصابت الذين خضعوا لحقن ملونة تسبق صورا شعاعية وضياع أغراض شخصية في غرف العناية. وجه نقيب الصحافة رسالة عتب مفتوحة إلى رئيس الجمهورية بعد توقيعه ونشره قانون الإعلام الجديد من دون الأخذ بملاحظات النقابات المعنية الرسمية في هذا المجال، برغم الوعود التي سمعها النقابيون من جهات عدة وزارية ونيابية.

نتابع مع عناوين اللواء. محاولة أمريكية مع نتنياهو لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات. سلام يلتقي روبيو في واشنطن نهاية الشهر ويؤكد وعون على الحفاظ على لبنان الكبير. ترامب يبدأ معركة محو إيران وصواريخ الحرس ترد. ولي العهد السعودي وسلطان عمان يبحثان أمن المنطقة. قمة بين السيسي والشي اليوم لتعزيز الشراكة.

بحسب معلومات اللواء، لم يحجب التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران الاهتمام الأمريكي بلبنان. وكشف مصدر على اطلاع عن اجتماع يجري التحضير له بين رئيس نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 28 من أيلول الجاري. وعلمت اللواء من أوساط سياسية مطلعة أن عددا من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بملف النازحين باشرت جولات على عدد من السلطات المحلية للاطلاع على مسار تطبيق خطة الحكومة بشأن خطة التعافي، كما معرفة الإمكانات المتاحة في هذا الملف وكيفية التعاون معها. وقالت هذه الأوساط إنه لا يمكن تفسير هذه الجولات بأنها بمثابة الإحاطة من هواجس عودة الحرب. لذلك أوضحت أن موعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ما يزال عالقا، وهناك اتصالات يقوم بها السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية يجعل مسار التفاوض غير سالك. ووسط هذا التصعيد ضد إيران انتقل الاهتمام الرسمي والدولي ولا سيما الأوروبي من موضوع المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال إلى موضوع جمع أكثرية دولية للمساهمة في القوة البديلة لقوات اليونيفيل في الجنوب. لكن تبين أن مهمة القوة الأوروبية المحكي عنها ستكون تقديم الدعم والتدريب للجيش اللبناني ليحل محل اليونيفيل، فيما بقي موضوع المفاوضات عالقا عند الشروط الإسرائيلية والتقنيات الأمريكية غير المفهومة. وبقيت أيضا عقدة تلال علي الطاهر عالقة عند رفض إسرائيل الانسحاب من محيطها، بل هي تسعى لقدمها تدريجيا بالسيطرة على مداخل أنفاقها تحت نار القصف والغارات والبراميل المتفجرة، ورفض حزب الله تسليمها للجيش اللبناني قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنطقة، وهو ما ترفضه إسرائيل. من جهتها أكدت وزيرة دفاع إيرلندا أن بلادها ستشارك بالمهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.

ونصل إلى عناوين الأخبار. هيكل يرفض توسيع المناطق التجريبية بلا مقابل إسرائيلي. عون يربط الانسحاب بسلاح الحزب. إيران متأهبة، خياراتنا مفتوحة.

ونتوقف في الأخبار عند خبر توقيف أفغاني يعرض معلومات عن حزب الله في الضاحية الجنوبية. بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، نفذت مديرية المخابرات في 11 من الجاري من الشهر الماضي مداهمة لمنزل المدعو عين فاء، وهو أفغاني الجنسية يقيم في الضاحية الجنوبية من دون العثور عليه، واستكملت عملية البحث والتحري في اليوم نفسه، إلا أن تمكنت شعبة المعلومات في الأمن العام من تحديد مكان وجوده داخل متجر شقيقه في محلة الأجنحة 5، وعلى الفور دهمت قوة من الأمن العام المتجر وأوقفت عين فاء. وبحسب مصدر أمني أقر الموقوف بما نسب إليه من تواصل، فيما لم يثبت حتى الآن أن عرضه تلقى استجابة مباشرة من الجهة التي حاول التواصل معها. لاحقا انتقل الملف إلى المسار القضائي، إذ ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على عين فاء بجرم محاولة التخابر مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات، وأحاله إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة بوعلوان لمتابعة التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني في حقه. بالتزامن مع متابعة هذا الملف، برزت بحسب مصادر الأخبار معطيات في تحقيق منفصل بدأ من قضية جنائية قبل أن يقود التوسع فيه إلى خيط يتصل بالعدو الإسرائيلي. ففي 21 من آب الجاري نفذت مديرية المخابرات مداهمة في محلة طريق الجديدة على خلفية حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة امرأة عن طريق الخطأ وأوقفت 5 أشخاص. وأثناء التحقيق مع أحد الموقوفين ظهرت معطيات تتصل بوالده وعلاقات خارج لبنان، فأفاد الموقوف بأن والده على علاقة برجل أعمال إسرائيلي موجود في دبي، وبأن الشركة التي يملكها والده وهمية، مشيرا إلى أن الأخير يتنقل بصورة دورية بين لبنان وجورجيا ودبي.

0: ونتابع معنا وين الجمهورية. واشنطن تربط التجريبية بالسلاح. تحرك أمريكي إسرائيلي تمهيدا لجولة التفاوض. الإعلاميون ضحايا فخاخ قانونهم. ومنشات الجمهورية بعنوان موعد جديد للمفاوضات. لبنان ينتظر واشنطن في ذكرى لبنان الكبير. عون يرسم طريق الإنقاذ على وقع تصعيد إسرائيلي في الجنوب بالتزامن مع تصعيد أمريكي في هرمز. أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع مساء أمس في مكتبه مع سفيري الولايات المتحدة لدى لبنان وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكابي اللذين يقودان المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وتقرر عقد الجولة الثامنة من هذه المفاوضات في روما بعد نحو أسبوعين. وإذ تردد أن الموعد حدد في 15 و16 من الجاري، فإن مصدرا رسميا أكد للجمهورية أن لبنان لم يتبلغ بعد من الراعي الأمريكي أي موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث تلفزيوني إن عملية المناطق التجريبية تمثل المسار الوحيد القابل لتطبيق تحقيق السلام والآمن على مدى طويل في لبنان وإسرائيل. وأكد أن نزع سلاح حزب الله جزء لا يتجزأ من عملية المناطق التجريبية، وشدد على أن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل العمل لضمان التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية الأولى، وأن الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. تزامنا وجهت السفارة الأمريكية في بيروت إنذارا إلى الأمريكيين في لبنان، نصحت فيه الرعاية الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار. وأضافت لقد تم استهداف مقرات سفرات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها مصالح أمريكية أخرى في العالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: صاحبة الجلالة.
0: نتابع هذه القراءة في صحف اليوم. وورد في أسرار الجمهورية اليوم يقال أن الاجتماع المالي الذي جمع مسؤولا كبيرا بوزير بحقيبة سيادية ومسؤول مالي لم يكن مجرد لقاء تشاوري، بل حمل نقاشا أكثر تقدما حول كيفية تنفيذ قانون إصلاحي أقر مؤخرا ويواجه مقاومة شرسة ممن هم مسؤولون عن الأزمة المالية. في أسرار الجمهورية أيضا يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صلات مالية وسياسية مكثفة حول الأرقام النهائية المتعلقة بتوزيع الخسائر وإعادة تغيير سقوفات الصحوبات.

ونصل إلى عناوين الديار. بعد 106 أعوام على لبنان الكبير، من يكتب الفصل الجديد؟ عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات، خطة فرنسية إيطالية بدعم أوروبي. هل سيعيد قرار البابا رسم توازن السلطة في الكنائس الشرقية؟ مؤتمر 17 من أيلول التحضيري، ماذا تريد باريس وعمان من دعم الجيش؟ ضربات أمريكية جديدة وكاليباف، يتوعد ترامب الهجوم رد على محاولة زرع الألغام.

كتب ميشيل نصر في الديار اليوم: في الأول من أيلول 1920 أعلن الجنرال أنري غورو من قصر الصنوبر في بيروت ولادة لبنان الكبير، وبعد 106 أعوام على ذاك الاحتفال يعود اللبنانيون إلى أصل الحكاية، يبحثون عن دولة وعن قرار. للمفارقة أن أيلول 2026 الذي طرفه بالمفاوضات مبلول شهد أكبر معركة لإخراج فرنسا أم كيان العشرين الحنونة من المشهد على يد حليفتها اللدودة، فيما الحركة بلا بركة من بيروت إلى واشنطن ومن باريس إلى نيويورك، والسؤال واحد: من يملك القرار؟ فمع أيلول الجديد يبدو لبنان على مفترق طرق، إما أن تتحول خطابات استعادة الدولة إلى قرارات قابلة للتنفيذ، أو يبقى لبنان الكبير فكرة تاريخية تبحث عن دولة ما. وفيما لا موعد بعد لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أكد مصدر وزاري أن تل أبيب مصرة على تضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات على خلفية انتخاباتها، مستبعدا وقف مسار المفاوضات من قبلنا، ومعتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هدفه كسب الوقت. ورأى المصدر أن المؤشرات توحي بأن الجولة المقبلة في أيلول إذا منعقدت ستكون الأكثر دقة وخطورة، لما تتسم به الكواليس من خطورة الكمائن الإسرائيلية. إلى ذلك، توقعت أوساط متابعة أن يقوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بزيارة خاطفة لفرنسا، يلتقي في خلالها عددا من المسؤولين تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش، كاشفة أن هيكل سيعيد التأكيد في باريس على أن المطلوب اليوم أن يكون الجيش اللبناني شريكا مباشرا في صيغة احتياجاته، لا مجرد متلق للمساعدات. أما في موضوع اقتحام تلة علي الطاهر، فتكسر التقديرات حول احتمال إقدام إسرائيل على محاولة احتلال الموقع أو تفجيره، في وقت توقعت فيه مصادر ميدانية أن يلجأ نتنياهو إلى توسيع رقعة العمليات العسكرية في مناطق أخرى لرفع منسوب الضغط وتحقيق مكاسب يمكن توظيفها سياسيا قبل الانتخابات، معتبرة أن المؤشرات والمعطيات لا تزال تستبعد خيار الاقتحام البري لعلي الطاهر في صدارة السيناريوهات، رغم أن السؤال الأساسي يبقى مرتبطا بحدود القدرة الميدانية الإسرائيلية، وما إذا كان الردع الإيراني لا يزال قائما وقادرا على منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة.

نتابع معنوين صحيفة الشرق. أعون اللبنانيون تعبوا من الدويلات وبري لا قطيعة مع رئيس الجمهورية. أمن سوريا فوق كل اعتبار. الإمارات تجدد ثقتها بلبنان، فهل يجدد لبنان ثقته بنفسه؟

ونصل إلى عناوين نداء الوطن. مفاوضات روما حية وتستأنف بعد منتصف أيلول. المواجهة تنفجر وترامب يتوعد بمحو النظام الإيراني. السياحة تدفع ثمن الحرب.

قال مسؤول أمريكي لنداء الوطن لا ولم يكن هناك أي تأخير فيما يتعلق باجتماعات روما. ثمة الكثير من الأخبار الزائفة التي تحيط بهذه الجولة من المفاوضات، حيث تحاول أطراف سيئة النوايا خلق أجواء سلبية، لذا ينبغي عدم تصديق هذه المعلومات المغلوطة. وأكد المسؤول الأمريكي أنه لا يزال الطرفان منخرطين في حوار بناء، ونتوقع عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما في وقت لاحق من هذا الشهر بما يتماشى مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع. وتؤشر الحركة الأمريكية إلى أن الانخراط في الملف اللبناني لا يزال ناشطا رغم التصعيد في إيران. وفي هذا السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى مساء أمس في مكتبه في القدس السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، اللذين يتوليان دورا أساسيا في إدارة المحادثات بين بيروت وتل أبيب، كما يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي روبيو رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن في 28 من أيلول. ورد في أسرار نداء الوطن اليوم، يخطط أحد المسؤولين من القطاع الخاص في ملف البواخر إلى المكوث خارج لبنان بناء على نصيحة وزير سابق معني بقطاع الكهرباء لتحاشي استدعائه إلى التحقيق عند المباشرة بالتدقيق الجنائي في ملف بواخر توليد الكهرباء. دق خبير مالي ناقوس الخطر لجهة التعويضات التي ستعطى لعائلات الذين سقطوا في الحرب منذ 8 من تشرين الأول 2023 حتى اليوم، فقالت إن عددهم يصل إلى 20,000. فهل تتحمل خزينة الدولة أن يعتبروا كشهداء الجيش وتصرف لهم تعويضات؟

نتابع مع نوين الشرق الأوسط. محمد بن سلمان استقبل هيثم بن طارق في جدة، مباحثات سعودية عمانية تتناول أوضاع المنطقة. بوتين يساند إيران وطهران لواشنطن العودة للتفاهم أو لغة القوة. أمريكا توسع ضرباتها على حزام هرمز. إسرائيل تستعرض بالخطف في مناطق حماس. ماذا قال رفاق القذافي عن اختفاء موسى الصدر؟

وعنونت صحيفة العربي الجديد طهران تهدد برد عسكري إذا شددت واشنطن الحصار. قليباف الحصار البحري يصنف دوليا إجراء عسكريا وسنقابل تشديده برد عسكري. بزشكيان في حال عودة أمريكا لالتزاماتها بمفكرة التفاهم سنعمل فورا بالمثل. انفلات أسواق السندات العالمية.

0: نختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون لمجلس إدارة الضمان الجديد، حان وقت تحديث الخدمات وإنهاء التعقيدات. أسعار المحروقات ترتفع مجددا. الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر. مقر خاتم الأنبياء في إيران، سيوجه الجيش الإيراني ضربات مدمرة وقوية ردا على الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية وضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. الكل مسؤول والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك تقنين الزواج المدني ما الحل الجزء الاول في الحلقة المقبلة من جعفر توك في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
0: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لوقي بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقي ب70 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر.

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع كلوفيس لبويز يزبك وإعلان جديد خليفي، إخراج توني خولي.

0: عناوين اليومية. التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى الواجهة وجولة جديدة مرتقبة منتصف الشهر. في تل أبيب نتنياهو يلتقي ميشيل عيسى ولقاء مرتقب مع بين روبيو وسلام في واشنطن. اشتعال الميدان الجنوبي مستمر على وقع اشتعال الجبهة الإيرانية الأمريكية. عون يرسم أولويات المرحلة سيادة الدولة. موازنة 2027 على طاولة مجلس الوزراء غدا.
1: بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في وقت تتسارع فيه التطورات الإقليمية، يعود التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى الواجهة مع جولة جديدة مرتقبة منتصف الشهر، فيما تتجه الأنظار إلى تل أبيب، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى على وقع ترقب لقاء يجمع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن. ميدانيا، الجنوب اللبناني يبقى في دائرة التصعيد مع استمرار الاعتداءات والعمليات العسكرية بالتزامن مع اشتعال الجبهة الإيرانية الأمريكية في مشهد إقليمي يرفع منسوب القلق ويفرض تحديات إضافية على لبنان. وفي الداخل، رئيس الجمهورية جوزيف عون يرسم أولويات المرحلة واضعا سيادة الدولة في صدارة العناوين، فيما تتجه الأنظار غدا إلى مجلس الوزراء حيث تحضر موازنة العام 2027 على طاولة البحث. إذن بين مسار التفاوض وتصعيد الميدان والاستحقاقات الداخلية، يبقى لبنان أمام مرحلة دقيقة عنوانها تثبيت سيادة لبنان واحتواء تداعيات الإقليم.
1: إذن على وقع الترقب تتجه الأنظار إلى روما، حيث ينتظر استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 15 و16 من أيلول. الجولة المقبلة تأتي في وقت لا تزال فيه الاتصالات الأمريكية مستمرة لدفع المسار التفاوضي نحو نتائج ملموسة. المشهد اللبناني المرتبط بالتطورات الإقليمية يرصد التصعيد بين أمريكا وإيران الذي انتقل إلى الرد المباشر بين الطرفين، فبعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري داخل إيران، أعلنت طهران عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ردا على الهجوم، مؤكدة استهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة منها البحرين. هذا وتوعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة بالرد على أمريكا.
0: في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي رد إيراني سيقابل بضربات أقوى، مشيرا إلى أن ضربات الأمريكية على إيران أتت ردا على هجمات ومحاولات إيرانية باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، واستمرار الضربات على إيران هي رد على استهداف 8 صواريخ للقاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن تم إسقاطها جميعها بنجاح. هذا وأعلنت القوات الأمريكية منذ قليل عن انتهاء موجة ضربات استهدفت الحرس الثوري الإيراني.
1: تزامنا، حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة السفر، وأشارت إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية، كما طلبت متابعة أوضاع الرحلات مع شركات الطيران ومطار بيروت، وحذرت من استهداف مصالح أمريكية في الخارج. في المقابل، أكدت السفارة استمرار عملها في بيروت وتقديم خدماتها القنصلية ومعاملات التأشيرات بصورة اعتيادية.
0: وفي صورة جاءت من تل أبيب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ويقود السفيران المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع التفاهمات بين الجانبين. وبحسب المعطيات، تقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بعد نحو 2 أسبوع وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ونتائج. إلى ذلك، تتحدث معلومات عن لقاء متوقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن في 28 أيلول الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.
1: ميدانيا، القصف الإسرائيلي يتكثف جنوبا بغارات متتالية على محيط مرتفع علي الطاهر فجر اليوم، كما استهدف الطيران الإسرائيلي دوحة كفر رمان والنبطية الفوق. التفاصيل مباشرة مع الزميل حسين معنا.
2: تفضل حسين. نعم، يسود التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح في معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تكثفت فجر اليوم، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ من الساعة 4:30 فجرا وحتى الصباح أكثر من 15 غارة استهدفت دوحة كفر رمان ومحيط علي الطاهر وحي الرويس في النبطية فوق والدبشة وجبانة بلدة عرب صليم. كذلك لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، ويستهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفدون والنبطية فوق والدبشة ومرتفع علي الطاهر. وقد أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيليا واوية عن تفعيل الإنذارات حول اختراق طائرة معادية في عدة مناطق شمال البلاد، وأطلقت صواريخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية. وكان طيران الحربي قد كثف خلال ساعات الليل من غاراته، فشن أكثر من 20 غارة استهدفت دوحة، كفر الرمان والدبشة وعلي الطاهر والنبطي الفوق والقنطرة ووادي السوق وزلطر الشرقية والطهرة والمنصوري. كما استهدف الطيران المسير شقة سكنية في مدينة النبطية دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا سبقه أمس قصف مدفعي استهدف النبطية فوق بالقبائل الفسفورية وبلدات حولة وميش الجبل ودوحة كفر الرمان ومحيط نهر زوتر الغربية والمنصوري وبيت يحون وأطراف بيت ليف وعيت الجبل، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت إلى هذه القرى والبلدات حداثة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت أمس بين سريان والقنطرة وشاف وحولة والطيبي ويحمر شقيق وميس الجبل وكفر تبنيت وحداثة والمنصوري مع جرف لعدد من المنازل. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة. إلى ذلك لا يزال هذا الصباح يحلق الطيران المسير وبكثافة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. نعم.
1: في السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وأضافت أن البعثة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها لن تحل محل اليونيفيل.
0: متابعة الإنذارات التي تم تفعيله حول اختراق طائرة معادية في عدة مناطق شمال إسرائيل، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي عن إطلاق صواريخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
1: كيف يمكن تلخيص المشهد السياسي والعسكري الحالي في إيران ولبنان؟ وهل تتجه المنطقة نحو حرب شاملة أم أن هناك بصيص أمل للتوصل لحل في المنطقة؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي.
3: بما يتعلق بالمشهد السياسي والعسكري بإيران، فينا نقول أنه بهاليومين الأخيرين عم تتدحرج الأمور نحو توسيع العمليات العسكرية الأمريكية، خاصة من بعد ما أصفت القوات الأمريكية جزيرة لارك، وكذلك مبارح قامت بأصف المطارات، وهناك رد أكيد وشيك من قبل القوات الإيرانية على القواعد الأمريكية بدول الخليج. ولكن السؤال الذي يطرح، هل نبقى ضمن هذه المناوشات المحدودة بين الطرفين أو سترتقي هذه العمليات إلى مستوى اندلاع الحرب من جديد؟ كل هالأمور بتتبلور خلالها 48 ساعة. كذلك الأمر بالإضافة إلى العمليات العسكرية اللي عم بتقوم فيها الإدارة الأمريكية على إيران، عم بتشدد حصار البحر الاقتصادي على الحرس الثوري الإيراني، بحيث عم تتزايد الضغوطات والأعباء الاجتماعية والمالية، وقد تؤدي إلى نقمة شعبية عارمة مع مرور الزمن. باعتقادي بأنه الإدارة الأمريكية إلى جانب العمليات العسكرية اللي عم تنفذها انتقلت لهذا الخيار الحصار البحري أيضا المتشدد، حتى تحقق أهدافها بأقصى سرعة، وخاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل الرئيس ترامب أمن احتياجاته من النفط باتفاقيته مع فنزويلا بأسعار زهيدة جدا. كذلك الأمر بيرفض رئيس ترامب مضمون الاتفاق لحينه بين إيران وسلطنة عمان في حال لم يتضمن شروط الأمريكية المطلوبة بفتح كلي لمضيء هرمز أمام الملاحة البحرية. كذلك الأمر تريد الإدارة الأمريكية تعديل مضمون مذكرة التفاهم بينه وبين إيران بما يضمن تحقيق شروطها كليا، وخصوصا تحرير الملاحة البحرية بمضيء هرمز دون أي رسوم تفرض من قبل الحرس الثوري الإيراني. كذلك الأمر بتطلب من إيران بوقف دعمها المالي والعسكري لأزرعها بالمنطقة، وخصوصا في اليمن والعراق ولبنان. أما بما يتعلق بالمشهد السياسي والعسكري في لبنان فيبدو للأسف قاتما، كونه لا توجد في الأفق بوادر إيجابية رغم حراك رئيس الجمهورية والحكومة لردع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية خارج إطار الجنوب والعودة إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فمساعي الإدارة الأمريكية لحينه لم تنجح بتطبيق بنود اتفاق الإطار، بحيث هناك تعنت إسرائيلي بالقبول بالبدء بالانسحاب من المناطق التجريبية قبل التأكد من نزع سلاح حزب الله. بالمقابل يرفض الأمين العام لحزب الله التفكير بقضية السلاح قبل انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأمام هذا الواقع المسدود، زادت الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على حزب الله واعتبرته منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ونزعت عنه صفة لبنانية. بالمقابل ارتضت الإدارة الأمريكية محاورته ضمن شروط قبوله بتسليم سلاحه للجيش اللبناني. نتيجة ذلك فالوضع السياسي متأزم جدا بين أركان الدولة وحزب الله، والرسائل بين الطرفين تتصاعد توترا، بينما الوضع العسكري في الجنوب لن يستقر قبل تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني واقتناع إسرائيل وحزب الله بالتقيد ببنود اتفاق الإطار. باعتقادي أن القصف الإسرائيلي والعمليات المحدودة ستستمر حتى انسحاب حزب الله من علي الطاهر، بينما الحكومة اللبنانية منكبع على تأمين قوات أممية بديلة عن اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي للتجديد إلى. فلا حل في لبنان قبل اقتناع حزب الله بتسليم سلاحه. وأنا بشوف أنه هالعمليات العسكرية اللي عم بتصير بين إيران وأمريكا يمكن يستخدمها نتنياهو لتوسيع عملياته في الجنوب إلى ما بعد علي الطاهر، وسيؤدي ذلك إلى اشتعال المنطقة من جديد، كون إيران لن تبقى مكتوف الأيدي في حال اجتياح تلة علي الطاهر. وبالنهاية الاستقرار بمنطقة شرق الأوسط مرتبط بتحقيق السلام بين دول المنطقة وإسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام.
1: في المواقف، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بقيام الدولة القوية والقادرة، مؤكدا أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة وأن الدولة وحدها تحمي الجميع. وقال عون إن الخيارات التي اتخذت تهدف إلى مصلحة الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب، مشددا على ضرورة إنهائها والحفاظ على السيادة. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء الدولة ومؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، وشدد على أن الأحزاب ليست مرفوضة شرط أن تؤدي دورا إيجابيا في بناء الدولة.
0: وغدات كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر علمة النهار أن تواصلا جرى بين فريقي الرئيسين جوزيف عون وبه بري عقب خطاب بري، وأكد بري أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، مشددا على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية، كما جدد انتقاده لمسار التفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى عقد 7 جولات من واشنطن إلى روما، فيما يستمر أبناء الجنوب بالتعرض للقتل إلى جانب تدمير المنازل والممتلكات.
1: وأكد رئيس الحكومة نواف سلام لوفد من بلدية القوزح أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات النازحين من القوزح وسائر القرى الجنوبية ودعمهم إلى حين عودتهم، بالتوازي مع مواصلة الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة جميع أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم بأمان وكرامة. وفي سراي الحكومي اطلع الرئيس نواف سلام من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارة الأخير للأردن وإيطاليا، كما بحث في الأوضاع في الجنوب.
0: وزار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة الأردنية الهاشمية على مدى يومين، حيث التقى الملك عبد الله الثاني الذي أكد دعم الأردن المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 17 أيلول.
1: ومن بلغراد حيث يمثل رئيس الجمهورية جوزيف عون في أعمال المؤتمر لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه نظيره الصربي على ضرورة صون سيادة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يرسخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة عامة عند الساعة 3 بعد ظهر يوم غد الخميس في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وسيستمع المجلس في مستهل جلسته إلى عرض يقدمه وزير المال حول التقرير المعد من قبل الوزارة بشأن مشروع الموازنة لعام 2027، كما يتضمن جدول الأعمال عرض مقدم من وزارة الزراعة يتناول واقع المزارع والمسالخ الواقع ضمن حرم مطار رفيق الحرير الدولي. ويبحث مجلس الوزراء أيضا في جدول أعمال حافل بالبنود العادية والمنتظمة والتي تشمل مشاريع قوانين تتعلق بتعديلات مالية ومعاشات تقاعدية، إلى جانب عدد من اتفاقيات التعاون وذكرات التفاهم الدولية، فضلا عن شؤون وظيفية وتعيينات إدارية مختلفة.
1: قبل نحو أسبوعين من انطلاق العام الدراسي تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة كمراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21,000 نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل للسكن. وبحسب تقرير ميداني لوكالة أسوشيتد بريس، لا يزال نحو 350,000 شخص نازحين من المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم آلاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية.
0: أشاد وزير المال ياسين جابر بجهود مؤسسة الرجي في خلال افتتاح خط إنتاج جديد في فرع الحدث، أشار في خلالها أن هذه المؤسسة التي تعتبر أحد أهم المساهمين في دعم خزينة الدولة تقدم اليوم النموذج الأفضل في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني.
4: عم نزيد خط إنتاج جديد على صناعة. الصناعة أول شيء عم بتشغل مزارع اللي هو بينتج تبر، وعم بتشغل شباب لبناني بإنتاج صناعي. شوف قديش في شباب عم يشتغلوا، وعم بتشغل مطابع، عم بتشغل بوزعوا اللي بيبيعوا رؤساء البيع، وأيضا عم بتصدر في طلب أيضا إلى الخارج من إنتاج اللبناني، فنحن بنفتخر بإنتاج اللبناني.
0: قضائيا ادعى النائب العام المالي القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي وعلى كل من يظهره التحقيق بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف. وجاء الادعاء تبعا لشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد سلامي بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال المصرف المركزي وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم والسندات بطرق احتيالية، إضافة إلى تبييض الأموال والرشوة والإثراء غير المشروع.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بوري تع بوري تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بوري تع بوري تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
4: قوات اليونيفيل ترابط في جنوب لبنان منذ 48 سنة، جاءت في العام 78 بموجب القرار 425، وتضاعف دورها وعديدها عام 2006 مع القرار 1701 لتصبح أكثر من 10,000 جندي. لكن السؤال المطروح اليوم لم يعد عن دور اليونيفيل بل عن مصيرها نفسه. نحن أمام ثلاثة مواقف متباعدة يفترض بمجلس الأمن الدولي حسمها قريبا. الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالتمديد لليونيفيل كما هي دون تعديل، لأن لبنان يرى في هذه القوات الشاهد الدولي الوحيد على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وأي فراغ يتركه سحب اليونيفيل سيكون لمصلحة الأمر الواقع الإسرائيلي. إسرائيل من جهتها تعتبر أن اليونيفيل فشلت في منع حزب الله من إعادة بناء قدراته في جنوب الليطاني، وفشلت في منع حفر الأنفاق والمستودعات، وحتى في الحد من حرية حركة حزب الله. لذلك تسعى تل أبيب لإنهاء مهمة اليونيفيل واستبدالها بآلية إسرائيلية لبنانية أمريكية، طالما أن اليونيفيل لا تملك تفويضا تنفيذيا بالقوة يسمح لها بتفتيش أي موقع دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني. أما واشنطن فتريد تغيير قواعد اللعبة، وتريد قوة تتمتع بحرية غير مشروطة للتحرك، مزودة بقدرات تكنولوجية متطورة من طائرات مسيرة وكاميرات حرارية وصور أقمار اصطناعية لكشف كل تحركات حزب الله وتموضعاته. من هنا يمكن القول بأن المشكلة ليست في اليونيفيل لأنها مجرد أداة تنفيذية، بل هي في عدم تطبيق القرار 1701 على مدى 20 عاما. فلا إسرائيل أوقفت خروقاتها، ولا حزب الله سلم سلاحه للدولة اللبنانية، ولا اليونيفيل منعت إسرائيل وحزب الله من خرق القرار، ولا الدولة اللبنانية حسمت قرارها وبسطت سيادتها الكاملة كما نص القرار. لذلك فإن الحل ليس في التجديد لليونيفيل والتمديد للوضع الذي كان قائما على مدى عقدين مضيا، لأن ذلك يعني تكرار الفشل. والحل ليس في إلغاء اليونيفيل لأن الإلغاء يعني حربا مؤجلة. الحل يبدأ بخطة تقرها الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية من خلال رزنامة زمنية واضحة ومحددة، على أن يترافق ذلك مع التزام المجتمعين العربي والدولي بتأمين الدعم المطلوب للجيش لتنفيذ خطته. والحل يمر بقوات دولية بصيغة اليونيفيل أو غيرها مهمتها مساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله وتفكيك منظوماته العسكرية والأمنية وبناه التحتية من دون طلب الإذن المسبق للتحرك من خلال دوريات أو مداهمات أو عمليات تفتيش. إن الرهان اليوم ليس على بقاء اليونيفيل أو رحيلها، بل على قرار الدولة اللبنانية. هل تريد تطبيق القرار 1701 فعلا بشقيه الإسرائيلي وحزب الله، أم تريد إبقاء قوة دولية لتخدير الصراع؟ الفراغ هو أسوأ السيناريوهات، والبقاء كما نحن هو ثاني أسوأ السيناريوهات. أما الحل فهو تدبير عملي تتخذه الدولة اللبنانية تترجم من خلاله على أرض الواقع قرارها باحتكار السلاح على كامل أراضيها. وأخيرا، وبعدما ترافقنا على مدى 16 أسبوعا في هذه المحطة صباح كل أربعاء، لابد لي من شكر إذاعة صوت كل لبنان، إدارة عامة وإدارة برامج وإعلاميين وتقنيين ومستمعين، على الفرصة التي أتاحوها لي للتعبير عن رأيي في الحوادث والتطورات. وأنا اليوم لاعتبارات التنقل خارج لبنان لأسباب مهنية، أتمنى أن تسمح الظروف بالاجتماع معكم من جديد عبر صوت كل لبنان، وإلى اللقاء.
3: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.
5: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى الواجهة وجولة جديدة مرتقبة منتصف الشهر. في تل أبيب نتنياهو يلتقي ميشيل عيسى، ولقاء مرتقب بين روبيو وسلام في واشنطن. اشتعال الميدان الجنوبي مستمر على وقع اشتعال الجبهة الإيرانية الأمريكية. عون يرسم أولويات المرحلة سيادة الدولة. موازنة 2027 على طاولة مجلس الوزراء غدا. هذا بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخرا بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتدعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
0: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: Any Israeli presence north of the blue line is a violation of.
2: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وقد دعونا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
1: The current Israeli presence and extensive military activity.
2: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
0: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهباري والماري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهباري استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود

0: حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخرا نشاطا ترفيهيا لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، طوق الكيلو ب $5.70.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك إلان شديد خليفي والمخرج توني خوري.

في عناوين النشرة: التفاوض اللبناني الإسرائيلي يعود إلى الواجهة، جولة جديدة مرتقبة منتصف أيلول، حراك دبلوماسي على خط بيروت تل أبيب واشنطن، نتنياهو يلتقي ميشيل عيسى وروبيو على موعد مع سلام. جنوب لبنان تحت النار، التصعيد مستمر بالتزامن مع اشتعال المواجهة الإيرانية الأمريكية. عون يحدد بوصلة المرحلة، سيادة لبنان والقرار اللبناني أولا. موازنة 2027 أمام مجلس الوزراء غدا، أرقام الدولة واستحقاقاتها على طاولة البحث.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جام 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يعود التفاوض إلى واجهة المشهد في محاولة جديدة لاختبار إمكاناته وحدوده. الجولة المرتقبة منتصف الشهر لا تبدو منفصلة عن التحولات العسكرية والسياسية في المنطقة، بل تأتي في لحظة يعاد فيها رسم موازين القوى، ما يجعل أي مسار تفاوضي مرتبطا حكما بما يجري على الأرض وبالموقف الأمريكي من مستقبل الاستقرار في لبنان والمنطقة. وفي هذا السياق يكتسب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أهمية تتجاوز بعده البروتوكولي، في ظل ترقب لقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن. ميدانيا لا يزال جنوب اللبناني الحلقة الأكثر هشاشة في هذا المشهد، فاستمرار الاعتداءات والعمليات العسكرية يضع أي مسار تفاوضي أمام اختبار صعب، ويزداد هذا التحدي تعقيدا مع تصاعد التوتر على خط المواجهة الإيرانية الأمريكية. في الداخل يبدو أن رئاسة الجمهورية تحاول تثبيت عنوان واضح للمرحلة يتمثل في إعادة وضع سيادة الدولة في مركز القرار الوطني. بين التفاوض مع إسرائيل والتصعيد في الجنوب وتداعيات المواجهة الإيرانية الأمريكية، يجد لبنان نفسه أمام مرحلة شديدة الحساسية.
4: إذن على وقع الترقب تتجه الأنظار إلى روما، حيث ينتظر استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 15 و16 من أيلول. الجولة المقبلة تأتي في وقت لا تزال فيه الاتصالات الأمريكية مستمرة لدفع المسار التفاوضي نحو نتائج ملموسة. المشهد اللبناني المرتبط بالتطورات الإقليمية يرصد التصعيد بين أمريكا وإيران الذي انتقل إلى الرد المباشر بين الطرفين، فبعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري داخل إيران، أعلنت طهران عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ردا على الهجوم، مؤكدة استهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة ومنها البحرين.
3: في المقابل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي رد إيراني سيقابل بضربات أقوى، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على إيران أتت ردا على هجمات ومحاولات إيرانية باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، واستمرار الضربات على إيران هي رد على استهداف 8 صواريخ للقاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن تم إسقاطها جميعها بنجاح. هذا وأعلنت القوات الأمريكية عن انتهاء موجة ضربات استهدفت الحرس الثوري الإيرانية.
4: تزامنا حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة السفر، وأشارت إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية، كما طلبت متابعة أوضاع الرحلات مع شركات الطيران ومطار بيروت.
3: وفي صورة جاءت من تل أبيب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ويقود السفيران محادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع التفاهمات بين الجانبين. إلى ذلك تتحدث معلومات عن لقاء متوقع بين رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن في 28 من أيلول الجاري، على أي تناول اللقاء الملفات اللبنانية العلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.
4: ميدانيا، القصف الإسرائيلي يتكثف جنوبا بغارات متتالية على محيط مرتفع علي الطاهر فجر اليوم، كما استهدف طيران الإسرائيلي دوحة كفر رمان والنبطي الفوقة. حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح في معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تكثفت فجر اليوم، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بدءا من الساعة 4:30 فجرا وحتى الصباح أكثر من 15 غارة استهدفت دوحة كفر رمان ومحيط علي الطاهر وحي الرويس في النبطية الفوقة والدبشة وجبانة بلدة عرب صاليم. كذلك لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة يستهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفدون والنبطية الفوقة والدبشة ومرتفع علي الطاهر. وقد أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عن تفعيل للإنذارات حول اختراق طائرة معادية في عدة مناطق شمال البلاد، وأطلقت صواريخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية. وكان الطيران الحربي قد كثف خلال ساعات الليل من غاراته فشن أكثر من 20 غارة استهدفت دوحة كفر رمان والدبشة وعلي الطاهر والنبطية الفوقة والقنطرة ووادي سلوكي وزوتر الشرقية والطهرة والمنصوري. كما استهدف الطيران المسير شقة سكنية في مدينة النبطية دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا سبقه أمس قصف مدفعي استهدف النبطية الفوقة بالقذائف الفسفورية وبلدات حولة وميس الجبل ودوحة كفر رمان ومحيط نهر زوتر الغربية والمنصوري وبيت يحون وأطراف بيت ليف وعيت الجبل، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت إلى هذه الكرة والبلدات حداثة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت أمس دير سريان والقنطرة ورشاف وحولة والطيب ويحمر شكيف وميس الجبل وكفر تبنيت وحداثة والمنصوري مع جرف لعدد من المنازل. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق وبكثافة فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: ومتابعة للإنذارات التي تم تفعيلها حول اختراق طائرة معادية في مناطق عدة شمال إسرائيل، أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عن إطلاق صواريخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن نتائج محاولات الاعتراض قيد الفحص.
4: في السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من عشر دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وأضافت أن البعثة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها لن تحل محل اليونيفيل.
3: رأى الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد ياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان المشهد السياسي والعسكري في لبنان يبدو قاتما في ظل تصعيد التوتر بين إيران وأمريكا، وكونه لا توجد في الأفق بوادر إيجابية، إذ أن الوضع العسكري في الجنوب لن يستقر قبل تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني.
6: بما يتعلق بالمشهد السياسي والعسكري في لبنان فيبدو للأسف قاتما كونه لا توجد في الأفق بوادر إيجابية، رغم حراك رئيس الجمهورية والحكومة لردع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية، فمساعي الإدارة الأمريكية لحينه لم تنجح بتطبيق بنود اتفاق الإطار. الوضع العسكري في الجنوب لن يستقر قبل تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني واقتناع إسرائيل وحزب الله بالتقيد ببنود اتفاق الإطار. وأنا بشوف أنه هالعمليات العسكرية اللي عم بتصير بين إيران وأمريكا يمكن يستخدمها نتنياهو لتوسيع عملياته في الجنوب إلى ما بعد علي الطاهر، وسيؤدي ذلك إلى اشتعال المنطقة من جديد، كون إيران لن تبقى مكتوف الأيدي في حال اجتياح تلة علي الطاهر.
4: في المواقف، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بقيام الدولة القوية والقادرة، مؤكدا أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة وأن الدولة وحدها تحمي الجميع. وقال عون إن الخيارات التي اتخذت تهدف إلى مصلحة الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب، مشددا على ضرورة إنهائها والحفاظ على السيادة.
3: في السرايا الحكومية، اطلع الرئيس نواف سلام من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارته إلى الأردن وإيطاليا، كما بحثا في الأوضاع في الجنوب ومن بلغراد، حيث يمثل رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر المناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه نظيره الصربي على ضرورة صون سيادة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني.
4: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في السراي الكبير لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، ويستهل الجلسة بعرض لوزير المالية حول مشروع موازنة 2027، فيما يناقش واقع المزارع والمسالخ في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، كما يبحث تعديلات مالية وتقاعدية واتفاقيات دولية وشؤونا وظيفية وتعيينات إدارية.
3: قبل نحو أسبوعين انطلاق العام الدراسي، تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة كمراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21,000 نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل السكن. وبحسب تقرير ميداني لوكالة أسوشيتد بريس، لا يزال نحو 350,000 شخص نازحين من المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم آلاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية. عن واقع المدارس الرسمية وإمكانية انطلاق العام الدراسي بسلاسة، نسأل النائب الدكتور إدغار ترابولسي. صباح الخير.
7: صباح النور.
3: يعني قبل ما ننتقل في كتير معضلات بهذا الملف اليوم على مطلع بداية العام الدراسي، بداية بالنسبة للمدارس اللي فيها نازحين، شو ممكن ينعمل؟ وكنت عم تسمع الخبر انه في اعداد كبيرة من النازحين واعداد كبيرة من المدارس اللي مفتوحة كمراكز ايواء للنازحين.
7: وزارة التربية والحكومة اللبنانية ما عندهم بدائل وما محضرين بدائل لايواء النازحين اللي كانوا بالمدارس واللي هلأ هي بالعشرات، وعلى أمل وإن شاء الله إنه ما تتجدد الحرب حتى ما يزيد عدد مراكز الإيواء في المدارس وتخرج من الخدمة ويتعطل العام الدراسي كما حصل في السنة الماضية.
3: نعم.
7: هلأ اللي عم بيصير إنه كان لازم يكونوا عاملين خطة لإخلاء أجزاء من هيدي المدارس حتى ترجع تكون موجودة في خدمة الطلاب والتلاميذ تبعولها، فممكن يكونوا بدهم ياخدون إلى مدارس أخرى، يلي نحن لليوم ما سمعنا عن أي خطة من وزارة التربية في هذا الموضوع. إذا عم بيعملوها هن أحصوا المدارس اللي بعدها مشهورة أو مشغولة من قبل النازحين، بالوقت ذاته عم بيسكروا مدارس بحجة تقليص النفقات وضم لمباني لربما ملك أو ما فيها أجار، ولكن عم بتروح مدارس ضحية لقرار غير مدروس بزمن عاوزين كل مبنى وكل مدرسة رسمية بسبب الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. نحن عم نعترض هلأ هيدي شغلة مستجدة وعم بتفاجئنا ببداية العام الدراسي اقفال بعض المدارس يلي
3: نعم هلا موضوع كنت سألك عنه، يعني دمج بعض المدارس واقفال البعض الاخر بحجة انه ما في عدد من التلاميذ.
7: ايه هيدا الكلام عم بنقال تحت حجة انه ما في تلاميذ، هيدا كلام مضلل مش مزبوط ومش دائما ما في تلاميذ، وعلى كل هن الوزارة بقراراتها صار لها 3 سنين بتشيع انه هاي المدرسة بدنا نسكر، هاي المدرسة بدنا نسكر، فنقعدوا الاهالي يسجلوا بالوقت اللي في فعلا ثانويات ومدارس في عندها العدد الكافي، يعني هن بالوزارة عندهم حد ادنى ليخلوا مدرسة مفتوحة، موجود الحد الادنى، فبتلاقي انه عم بيجوا يسكروها ويدمجوها. حدا بيقدر يفسر لنا ليش منطقة مثل برج حمود النبعة يلي هي اسمها برج حمود كلها سكرت فيها 3 مدارس ما بقى لنا ولا مدرسة، وهي ضاحية بيروت الحقيقية يلي فيها أكبر نسبة من العائلات المحتاجة لمدارس رسمية؟ حدا بيقدر يفسرنا الحدث ليش بدها تنقلها تسكرها تعملها بكفرشيما؟ حدا بيقدر يفسرنا دبي ليه بده يتسكر المكان المنارة هاي بنقول بدنا نضم الانتيف في هول كلهم اماكن مشاوره، ولكن الطلاب بيصير بده يدفعوا نقل ومنا تماما مشاوره. والمدارس اذا اخذنا انتيف بالحقيقه في ظلم، في ظلم حتى على المدرسه. هول مدارس وانا من اصدقاء المدارس، اصدقاء المدرسه الرسميه في المتن الشمالي، لما اوائل لبنان عم بيتخرجوا من هيدي المدارس وعندك مئات الطلاب مسجله بهيدي الثانويات، هيدا الدمج بده يكون على حساب المدارس وساعات التعليم، لانه عم تعمل شغل انه منجي بنحط هاي المدرسه بعد الظهر وهي المدرسه الخليه قبل الظهر، وبنحسم من هيدي ساعه ونص وهيدي بنحسم منها ساعه ونص تيزبط الدوام وبنحط التلميذ. حدا بيقدر يفسر لنا هيدا اللي عم بيصير؟ انا ادعو اهالي المتن الشمالي من كل فعالياتهم الكنسية والبلدية والتربوية وأصدقاء المدرسة الرسمية والأهالي يعترضوا أشد الاعتراض حتى يوقف بقى السلسلة، حتى توقف سلسلة ذبح المدارس. مش بس بهيدي المناطق اللي ذكرتها، هلأ صار في مدارس من هون إلى الشمال وفي 10 مدارس جايين يلي كمان بدها تسكرهم هالوزارة الكريمة بالوقت اللي عندها خطة استراتيجية لتعزيز المدارس وتقويتها ودعم صمودها وتوسيعها. أنا ما بدي أحكي شيء وخوف الأهالي، نحن هذا القرار بده يوقف، هذا القرار مثل ما صار يعني يا للأسف مثل ما تحدث لبنان بقصة البكالوريا، هيدي المرة بده يصير نفس الشيء، هذا القرار لازم يوقف.
8: هل هذا حيكون في جلسة يعني لمجلس النواب تقدروا توقفوا القرار؟
7: هلا هي بالحقيقة طلعت القرار وبلغتهم الإخلاء الفوري ونقل الأمتعة، خلينا نسميها نقل الأغراض وإخلاء المدارس، يعني شيء ما بيتصدق، شغلة فوق التصور. فنحن ندعي يصير في تحرك شعبي وسياسي ونيابي، وكل مسؤول كل صاحب ضمير هذه المدارس ممنوع تتسكر.
8: نعم دكتور إدجار، يعني بس سؤال سريع، يعني اليوم للأسف ما في أهمية طولة من قبل الدولة للقطاع الرسمي، يعني بس جواب إذا فينا نقول نعم أم لا، هل ملف التفرق سيبصر النور في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في بعبدة أم لا؟
7: القطاع الرسمي كما يبدو في نظرة له، يمكن كنا نسمع عن المؤامرة بلشنا نشوفها طلعت حقيقة هاي المؤامرة، بس نحن بدنا نقول هذا القطاع الرسمي نحافظ عليه. أنا بس بدي أقول شغلي إنه المدارس الرسمية والثانويات الرسمية هي صروح عم تاخد 50% من نجاحات لبنان بالبكالوريا من عندهم، بالوقت إن الربع عدد طلاب لبنان أو التلتين تيقدروا يعملوا النص التاني. هيدي بس عم بعطي نسبة تيعرفوا أهمية الثانوية في لبنان بشكل خاص. هلا فيني يختص الملف التفرغ اللي انا عم تابعه بشكل خفيف، نتمنى هلا عم بيقولوا انه صار لدى الحكومه والحكومه بدها تصدر في موقف معين باليومين، خلينا نشوف اذا رح يصدقوا ويبلش يبصر النور هذا التفرغ. اذا كانت العقبه ماليه خلوني يصارحوا، اذا كانت العقبه شيء تاني خليني يقولوا، خلينا نشوف. نعم. نحن هذا الجامعة اللبنانية الصرح الوطني لا نريد انه نخربها ولا نريد انه نعطلها، بدنا اياها تضل هي الجامعة الاولى في لبنان وهي كذلك.
8: نعم النائب الدكتور إدجار طرابلسي، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
9: والان الى صفحة الاحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.
8: كان في النشرة التفاوض اللبناني الإسرائيلي يعود إلى الواجهة وجولة منتظرة منتصف أيلول، حراك دبلوماسي على خط بيروت تل أبيب واشنطن، جنوب لبنان تحت النار، التصعيد مستمر بالتزامن مع اشتعال المواجهة الإيرانية الأمريكية، موازنة 2027 أمام مجلس الوزراء غدا.
9: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
4: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر،
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
5: حلف القمر لون الورود.
4: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحيوية، وصباح كل لحظة حلوة عم نعيشها. نلتقى بصبحية جديدة اليوم الأربعة 2 أيلول 2026، وبرفقني بها المشوار اليوم المخرج توني خوري.

0: حلو
1: ببلش نهارنا وما بنعرف كيف منخلص. يعني دايما منقول هالكلمة وكأنه كل يوم منقول كيف مرق الوقت بهالسرعة. كم مرة بتقولوها هالجملة؟ بس السؤال مش كيف مرق الوقت، السؤال شو عملنا بهالوقت وكيف عم نستثمر هالوقت وكيف عم نقدر ندير هالوقت. قديم نقول بكرة ببلش، بكرة برتب، بكرة ببلش بالرجيم، بكرة ببلش حضر لحلقتي، وفجأة بيصير هالبكرة مبارح ومنكتشف انه الوقت سبقنا.

قد ايه لازم ننتبه انه ما يسرقنا الوقت، قد ايه لازم ننتبه انه نعرف قيمه هالوقت، لانه الوقت بيبقى الثروه الوحيده اللي اذا راح ما فينا نعوضه. بتروح ساعات من حياتنا، دقائق من حياتنا، ولكن ولا ممكن نقدر نرجع عقارب الساعة ما بترجع لورا. خبروني انتم من الناس يلي بينظموا نهارون، يعني في كتير ناس بيكتبوا كل يوم الصبح ليست تدو وبيجربوا انه خلال هالنهار يكونوا عم يمشوا حسب الليحة او الليستة يلي عاملينها. فناس بتلتزم وناس بتكتبها وما بترجع تطلع فيها. قدي انتم بتلتزموا فيها وقدي بتحسوا انه انتم بتفرضوا ايقاعكم على هالوقت وعلى هالنهار، مش هو يلي بيفرض ايقاعه عليكم. انا برأيي انه يمكن سر النجاح هو نعرف ندير هالوقت، والاهم نعرف نعيش كل لحظة من نهارنا، وكل لحظة نكون عم نعرف نستثمر هاللحظة، نعرف قيمة الوقت من خلال تنظيم الوقت نستفيد منه وما يكون مرق وما عرفنا قيمته.

في مقاربة حلوة للوقت مرة قريتها بيقولوا إنه إذا أعطيتكم 86,400 دولار بالنهار وقلت لكم هال 86,400 نهار بدكم تصرفوها كلها بنهار، يعني هالمبلغ 86,400 دولار معكم نهار كامل حتى تصرفوه. فطبعا نحن لازم نصرف كل هالدولارات بنفس النهار لأنه المبلغ اللي بيبقى ما بيضل بجيبتنا، ما منوفره بيروح علينا، فمن هيك منجرب نستفيد من كل دولار. بالمقابل بتعرفوا أنه الـ 86,400 دولار هن 86,400 ثانية، هودي عدد الثواني بنهارنا، وكل ثانية بتمرق إذا ما عرفنا نستثمرها بتروح وما بترجع، مثل ما راحوا بالبنوك راحوا وما رجعوا. من هيك بيضل الوقت أغلى من المال، ولو كنا زعلنا على المال يلي خسرناه ولكن أكيد نرجع منعوده، بينما الوقت ما بيتعوض.

0: يسعد صباحك ندى، نهار جديد وكتير مهم الوقت بحياتنا، وكتير مهم انه ننظم نحن حياتنا، لانه الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك. يسعد صباحك.
1: ويسعد صباحك يا سناء، حلو كتير الوقت كالسيف. يلي بده يتصل ممكن يتصل على 0454535252، أو رسائل واتساب على 0300093 وأنا ناطرة اتصالاتكم.

0: وبسمع فويس من أنطوان جيم.
1: صباح الخير يا سندة، يسعد صباحك الحلو. والله صراحة كنت بسمع أخبار هلأ على محطتكم، كان في مداخلة لنايبة جار طرابلسي، يعني اللي عم يخبرنا يا شي خطير كتير. ما بعرف ليش عم يصير تسكير مدارس بمناطق ونقلة على مدارس تانية ومدارس رسمية، يعني كأنه الدولة بطلت دولتنا نحن كمجتمعات مقيمين هذه المناطق، يعني إذا بدك نسميها المسيحية بين هلالين. ما عم بفهم الوزيرة هيدي شو عم تعمل، ليش عم تعمل هيك، يعني شو السبب. يعني المراكز الأولى بالدولة كل ما حدا خلص وقته أو تقاعد أو كذا بيجيبوا واحد من غير طائفة. آخر معلومة في عنا حوالي 33 أو 35 مركز ثقة أولى بالدولة راحوا لغير طوائف، يعني إنه كأنه عم يزلطونا من كل شيء له علاقة بالقرار بهيدي الدولة، ولكأنه نحن مش ولاد هيدا الوطن. يعني إنه يعني إذا هن أكتر منا مش معناته إنه نحن بصرنا زميين، يعني فمنروح بنعيش بالأردن أو بمصر يمكن أوسع لنا وأحسننا إذا بدنا نقضيها هيك. يعني بعدين وين إني هالمسؤولين تبعنا؟ هيدول رؤساء الأحزاب اللي عنا الملتيين بالمناكفات بين بعضهم، وينهم عن هيدا اللي عم يصير بالنسبة للمراكز وبالنسبة لهيدا الشيء اللي عم نحكيه اليوم؟ النايب الطرابلسي ليش بدها تسكر مدارس برج حمود وتنقلها مدري لوين وتعدل دوامات انت شو يعني؟ ما فهمت، انه ما عم بفهم شو بدها هي، وليه هيدي المدارس وقت تعمرت بكثافة سكانية وبحاجة اقل يمكن لها، هلا بس صارت الحاجة كبيرة لها وصار في كثافة سكانية اكتر جن لها، يعني بدل ما نزيدون عم ننقصون. ما عم بفهم انه منين بيفكروا هول الجماعة، من فوق ولا من تحت بيفكروا؟ هي انت بتفكر من تحت هيدي الوزيرة، يعني صباحك يا سندر.

والله يا توني، المطلوب اشياء كتير بهالبلد، بس موضوع اقفال المدارس بمناطق معينة موضوع كتير خطير. يعني كنا نقول بالاول انه بنفتح مدرسة بنسكر سجن، هلأ اللي عم نشوفه اقفال مدارس. ما بعرف قد ايه هذا الموضوع خطير وقد ايه لازم يتسلط الضوء عليه، خصوصا انه نحن بهيدي الظروف بحاجة زيادة لمدارس، رغم انه هالمدارس الرسمية بحاجة لإعادة تنظيم. يعني بدل ما نكون عم نحط خطط واضحة لإعادة تنظيم المدرسة الرسمية، تحفظ حق الطلاب بالتعليم، تراعي ظروف الأهل، اللي عم نشوفه اقفال ونقل مدارس.

0: صباحك ورد انت كمان يا محمد. صباح مرسي على هالصورة الحلوة على هالوردات الحلوين, وانا كمان بقول لك يسعد صباحك.
1: الحرية مش اكتر من حكاية, حكي وهابي صيفي ناري كل الرواية, والعدل والحرية مش اكتر من حكاية, حكي وهابي صيفي.
0: كمان صباح الخير بوب خوري. بوب بيقول مش مهم شو بيعمل الشخص بالوقت, لانه شو ما عمل الانسان الوقت بيمرق. كل الحيوانات بتعيش كل يوم بيومه إلا الإنسان بيتأمل ببكرة. هيدا رأيك يا بوب.

0: ومنسمع محمود الأحمدي شو رأيه بموضوع الوقت.
1: موجود ندى، موجود سمعين الكرام، والله الموضوع رائع، والموضوع حقيقة بدي ابتدي فيه بمسألة. أنا بالنسبة لي عندي أجندة يومية بتبعها بكل تواضع، بس الوين المهم أني حقيقة تبعها، مش أنه أكتب 1 2 3 4 5 وبعدين اتركها وأفرغ شحنات اللي شغلتني وبدون رجوع عليها. لا بالعكس، مفروض اللي بدي اكتبه بدي راجع وبدي شوفه. وهون في في في مجموعة من الأمثلة سوبر رائعة وبسرعة بدي أقولها. فوفلانج بيقول إذا لم نعرف قيمة الوقت فلن نعرف قيمة الانتصار. 2

المال، ما أكثر من يضيعون الوقت في جمع المال ثم يضيعون المال في قتل الوقت. أخيرا يكون لدينا متسع من الوقت عندما نعرف كيف نستخدمه، وهون تلعب دورة على مستوى الفرد، مستوى الدول اللي بتحترم الوقت وما بتضيع. ثلاث أرباع البشر بيضيعوا وقتهم على الطرقات، بينما الدول المتقدمة الدقيقة لها ثمن، ودقيقة على دقيقة على دقيقة عم بيضيع إنسان واثنين وثلاثة وأربعة، ضربية بالملايين، وشوفي قديش في إضاعة وقت، يعني إضاعة المال. يعطيكم الألف عافية. محمود أحمدية.

بونجور ست ندى، بونجور جميع المستمعين. الوقت جدا ضروري ومهم، وانا لانه الوقت ضروري ومهم بحياتي بتمنى كل العالم تلتزم بالوقت. اقتبست حكمي بتقول انه ما بتقدر على فعله اليوم لن تستطيع على التفكير به في الغد.

0: عفوا يا ست ندى، عم تقل عليك اليوم كمان. في عندي شغلة صارت معي أنا شخصيا، أنا ساكن ببلونة، عندي اشتراك كهرباء، ما عم تجي الكهرباء عنا ولا يوم ولا ساعة، المشي بتجي بتك يعني بيطفي الموتور شوي، بتروح الكهرباء شوي يرجع بدور الموتور، يعني تقريبا عنا 24 على 24 موتور. أنا بيت عادي يعني، ما عندي اي سيات، ما عندي مي سخنة، ما عندي شيء. طلع فاتورة كهربتي اليوم 280 دولار، بلعناها انه بعرف ما عم تجي الكهرباء. بس في شيء لفتني جدا بفاتورة هالكهرباء تبع الاشتراك، قال في تفاهة 11% للدولة، كمان الدولة عم تدفعني لإلي، يعني الدولة ما بتبعت لي كهرباء وبتدفعني 11% على الفاتورة. ليش مش صاحب الموتير بيدفع هيدي؟ ليش أنا بدي أدفع؟ ما عم بفهم أنا شو يعني، ما عم بفهم أنا هالدولة كيف راكبة يعني. الدولة كل شيء على المواطن، يعني كله على المواطن، يعني هذا المواطن قديش بده يحمل، قديش بده يضاين، قديش يعني كيف هالناس هيك بدها تكفي معي بهالطريقة يعني؟ كيف يعني معاش هدول اليوم ما تخزيني العسكري معاشه 300 دولار يعني. طب كيف إذا واحد عنده كهرباء كيف بده يدفع فاتورة، كيف بده يدفع فاتورة الاشتراك إذا هو بالجيش مثلا أو بالدرك أو كيف؟ صباحك.
1: يسعد صباحك كمان يا مرة تانية يا أطوان، يعني أنت دايما بتحط الإصبع على الجرح. بس المواطن مش ضروري يدوي الكهرباء، والمواطن مش ضروري يكون عنده اي سي، والمواطن مش ضروري يكون عم بيتنعم باللي بيتنعموا فيها بشكل طبيعي كل العالم. انه عم بتقلي العسكري 200 دولار و300 دولار، بس النايب 5000 دولار، مش ضروري انت تكون عم تقبض 5000، خلي النايب هو اللي بيمثلك، هو اللي بيقبض 5000 وهو اللي بيصرف وبيعيش وانت بتتفرج.

وبعد ما ذكرنا المستمعين شو في بحلقتنا لليوم، شو في بالحلقة يا توني؟ حط لي الموسيقى. بصبحيتنا اليوم بدنا نروح على دوما. دوما حكاية تراث ما بيموت، كيف حافظت على هويتها وتراثها؟ التفاصيل مع الدكتور نجيب جهشان. وأيضا بجولتنا على المناطق كمان رح يكون عنا محطة بإهمج، تراثنا بيجمعنا وأرضنا بتنبض بالحب، عنوان معرض إهمج 2026، والتفاصيل رح تكون مع إليسا سمعان. اجت المدرسة واجا هام اللانش بوكس لأولادنا، شو بتنصحنا أخصائية التغذية راشيل قسطنطين لنحضر أكل صحي لأولادنا بهاللانش بوكس؟ مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، وإذا لحقنا النشرة بعد النشرة.

0: وقبل ما نتوقف مع صفحة إعلانية معي اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور مين معي؟
1: كيفك نادى؟ روجيه معك.
0: أي تفضل روجيه.
1: أنا قليل لأطلع يعني وأحكي بس بحب الشلق بين الوقت والثاني.
0: عن شو بدك تشلقك؟
1: رح قلك عن شو، رح قلك عن وضعنا نحن كلبنانية. نحن ما في شيء مزبوط
0: أبدا معك،
1: ولا شيء ولا شيء. إذا بدك شرتلك إياهم يعني
0: ما بنخلص وقتهم. اليوم إذا بدنا هم بدنا يعني وقت
1: العدو
0: طويل.
1: العدو الإسرائيلي، عرفت كيف؟ عدو إسرائيلي عطوا 1400 كيلومتر سرق النفط. هذا العدو الإسرائيلي. مؤسساتنا فساد قد ما بدك، لأنه ما في حدا بالمكان المناسب. يعني الأدمغة بيشيلون وبيجيبوا المحسوبيات. جماعة فاسدين ورح يضلوا فاسدين ورايحين على الأسد، وما حدا منيح صدقيني، ما حدا منيح. سرقوا أموال المودعين، حارقين دين العالم، وجايين يحكوا بالمفاوضات انه ما عم بفهمون. انا الجماعة زادوا لحالهم 5000 دولار ونقصونا 500. يعني اي عقل بشري بيتحملها بكتنجة مصاريت. هيدا بلد فاسدين، ورئيس حكومة بيروح بقابله وزير خارجية. لك شو هالاحترام هيدا؟ لك شو هالاحترام؟ شو هالعظمة اللي نحن فيها بلبنان؟ لك ما في حدا فيهم منيح، جماعة فاسدين ورح يضلوا فاسدين وعب يسرقونا، ونحن واقفين مثل ما بعرف شو.
0: نرجع بننتخبهم؟
1: أنا ما بنتخب، أنا بنتخبهم هودي. أنا بحياتي ما بنتخب.
0: أنت من وين روجي؟
1: أنا من الأشرفية، أنا ما بنتخبهم ولا عندي ثقة ولا واحد فيهم.
0: يمكن يلي إذا كل يلي مثلك هيك قرفانين وبينتخبوا بيغيروا بيعملوا فرق.
1: ليك لقلك ندى، أنت عم تلاحظي إنه في 60% من الشعب اللبناني ما بينتخب؟
0: ما هي المشكلة، لأنه في 60% رافض الواقع بدل ما ينتخب ويجرب يغير.
1: مش مقتنعين فيهم. هن بيعرفوا بس مش طالع بإيدنا شيء. إجوا عملوا نواب ثورة، طلعوا على ظهر الثورة، بس لبسوا تياب النواب تركوا الثورة ونسيوا العالم وأبروها، وكلهم هيك كلهم، يعني كلهم مزبوط. يعني كلهم
0: روجيه اللي عم تحكيه هو وجع كل العالم. وأصلا يعني إذا بنحكي بهالموضوع ما بنخلص، بس الوقت دهمنا. فشيت خلقك، وبتمنى انك تتصل دايما، هيك يكون هالمنبر فشة خلق لإلك.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية النبطي الفوق وراب صليم بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال عدة مناطق في النبطي ومحيطها. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر، وردا على ذلك نفذ هجوما على البنية التحتية لحزب الله في منطقة النبطي جنوب لبنان. إلى ذلك أوردت القناة 12 الإسرائيلية أنه من غير المتوقع عقد جولة ثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. في قصر بعبدة، أراد رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع العامة في البلاد، وبصورة خاصة الوضع الأمني والمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأكد الوزير الحجار أهمية حشد الدعم اللازم الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وتطرق البحث إلى أوضاع البلديات وبصورة خاصة بلديات الجنوب، وتناول البحث أيضا إجراءات السير والسلامة المرورية التي تقوم بها الوزارة. رأى الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودي أن المشهد السياسي والعسكري في لبنان يبدو قاتما، كونه لا توجد في الأفق بوادر إيجابية رغم حراك رئيس الجمهورية والحكومة لردع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية. وفي حديث لصوت كل لبنان أشار أبو جودي إلى أن مساعي الإدارة الأمريكية لم تنجح لحينه بتطبيق بنود اتفاق الإطار، بحيث هناك تعنت إسرائيلي بالبدء بالانسحاب من المناطق التجريبية قبل التأكد من نزع سلاح حزب الله. ورجح أبو جودي أن القصف الإسرائيلي والعمليات المحدودة ستستمر حتى انسحاب الحزب من علي الطاهر، بينما الحكومة اللبنانية منكبة على تأمين قوات أممية بديلا عن اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي للتجديد لها. وأضاف: لا حل في لبنان قبل اقتناع حزب الله بتسليم سلاحه، بينما الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق السلام بين دول المنطقة وإسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام. إلى سراي صيدا وصلت وزيرة التربية ريما كرامي في إطار جولتها الجنوبية، حيث كان في استقبالها محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو بحضور رئيس المنطقة التربوية في المحافظة أحمد صالح. وبعد صيدا تتوجه كرامي إلى النبطية ومن ثم إلى سور لتتفقد أوضاع المدارس تطبيقا لخطة الوزارة الهادفة إلى تأمين استمرارية التعليم. اعتبر النائب إدغار ترابلسي أن بداية العام الدراسي تأتي وسط معضلات كبيرة تواجه التعليم الرسمي، وفي مقدمها استمرار استخدام عشرات المدارس الرسمية كمراكز لإيواء النازحين. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار ترابلسي إلى أن وزارة التربية والحكومة لم تطرح حتى الآن خطة واضحة لإخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء أو تأمين بدائل للنازحين، محذرا من أن تجدد الحرب قد يؤدي إلى زيادة عدد مراكز الإيواء وتعطيل العام الدراسي كما حصل في السنة الماضية. وفي ملف دمج المدارس وإقفالها رفض طرابلسي تبرير الخطوة بعدم وجود عدد كاف من التلاميذ، موضحا أن استمرار الوزارة منذ سنوات في التلويح بإقفال مدارس معينة دفع الأهالي إلى عدم تسجيل أبنائهم فيها. أما فيما يتعلق بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية فأعرب طرابلسي عن أمله في أن يبصر الملف النور قريبا.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات على أصول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل في العراق. والخبر الأخير، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الهجمات الأمريكية على محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد قتلت 7 أشخاص وأصابت 8 آخرين. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني إدام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
3: صبحية ندى.
4: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان.
5: ست ندى ويا أمورة شو مهضومة وشطورة، غاروا منك الإعلاميين وكريستال بعدها مقهورة. ومريم العلي يا ناس بتخفف وجع الراس، ما بننسى فضل زبان الحببنا بصوت كل لبنان. بونجور بونجور ست ندى، يسعد صباحك. يعني لازم حلك تدلينا على عروس.
4: بعده ناطر، شو بعدك ناطر؟ كل واحد همه عقده. اليوم مننق كتير على موضوع الفواتير، طبعا دايما بيجي آخر الشهر وبتجي المستحقات، واليوم طالع الصرخة على الفواتير، فواتير المطارات. زميلي لقلنا بعتت لي واتساب بتقلي ما حدا لكشنا، وإذا تأخرنا بالدفع بيقطعوا، وبس يرجع يوصل الخط، خط الاشتراك المطار، بيرجع بياخد $5 سرقين ومجرمين.
6: وجوسة ندى، هلأ عن جد انه اصحاب مولدات هولي مش مافيا، مش دولة ضمن الدولة كمان، هو كل شي فيهم مش شرعي وحكمين البلد. يعني وزارة الطاقة بتسعر الكيلو وات ب54 سنت، اصحاب المولدات بيوصلوا للدولار تقريبا او اكتر بمحلات تاني، وأما الدولة المفروض يلاحقون عم يتفرج عليهم. ما بعرف شو التركيبة بهالبلد، ما حدا فاهم شي عن جد.

صباح الورد والياسمين لأحلى ندى حبيبة قلبي، خليلي يا رب. رغم جماله للبنان وطبيعته ومناخه، أبشع شي فيه هو تجارة التعليم والطبيبة. يعني هيدا عذاب إنساني عن جد. يعني شهر أيلول هو شهر الهم على الأهالي. خلي ليك يا رب. نحنا يعني أنا صاحبتي بدها تسجل ولادها، عندها قصة من هذيك السنة ما عم تسجلوا لياهن، عم تربي ثلاثة أولاد لحالة. شي محزن. اي والله شي محزن. يسعد صباحك يا رب، وانا اشتقت لك وبحبك كتير.

0: أنا مليون بالمية معه لهذا المسيون اللي حكى عن جد. قرفنا وين صرنا، يعني جيل بكامله عم ندمره، خلص خلصنا بقى.
1: أنا سناء كانت عم تعلق كمان على اللي حكي قبل أنطوان جيم، وعم بتقول النايب بحق له يعيش وبياخد 5000 دولار، بس الشعب ليش يعيش؟ هيدا لبنان. اليوم أنطوان معصب كتير وبدو يفش كتير خلقه، خلونا نشوف شو بعد عنده يقوله.
2: يا ست ندى بدي اعتذر منك، ما تأخذيني، بس انا ما فيني اسمع شيء زكزكني وما مرد في طبع هيك. يعني بدي رد على خينا الاستاذ روجيه من الاشرفية، كل شيء قاله معه حق، بس في شغلة في وحدة ما معوش حق فيها، انه سمى اللي صار ثورة. هيدا اللي صار سنة 2019 هيدا تحرك مشبوه تحت غطاء هيدا التحرك المشبوه، سرقوا أموال الناس، خربوا الاقتصاد الوطني، صار دولارنا 90,000 اليوم بدل ما كان 1500 ليرة، وكانت الحركة ماشي وماشي الحال، وإجا شوية أشخاص على ظهر هيدا الحراك، ناس حقودين ما قالوا معنا بالسياسة، وصلوهم الناس ببضعة أصوات وبمئات الأصوات، وعاملين نواب وحاكميننا وبنقطوا طائفية وبنقطوا حقد وبنقطوا يعني أساس التعصب الطائفي والديني كلهم، يعني ما فيهم واحد علماني فظيعين. وليك لو ان وصلونا قانون عفو عام بده يشيلوا لي كلني 10-15 ألف، ما بعرف قديش واحد مجرمين يكبوهم بيناتنا. هيدي كل اللي صار بالثورة بقى بده يسمح لنا فيها الاستاذ روجيه. هيدي ما اسمها ثورة، هاي اسمها كارثة على البلد كانت. يعطيكي ألف عافية.

بونجور مدام، انا بدي اقول انه هالنواب كلهم بيطلعوا على التلفزيون بيهدوا بيقدوا على السلاح، حزب الله يا ريت شي واحد بيهدوا بيقول بدنا نجيب كهرباء لهالعالم. يا عم يعملوا جلسة مجلس وزراء طارئة للكهرباء، ما حدا عم بيجيب سيرة. نحن لما بنسكت يعني هني عم بياخدوا مداهم، ولك بدهم يشيلوا سلاح ومزرعة الطيور حد المطار مش عم يقدروا يشيلوها.

0: يعني إذا بنفتح مجال رفع الصوت والشكوى للأسف قد ما في معاناة ما بنخلص. خلونا نرجع على الإيجابية وعلى هيك لبنان الحلو يلي نحنا دايما بنحلم إنه نضل نشوفه. بدي روح معكم اليوم على دوما. قدي حلوة هالبلدة، بلدة بتختصر حكاية لبنان ببيوتها القديمة، بأرميدها، كنيسها، عاداتها، ذاكرتها، والأهم بأهلها يلي عرفوا كيف يحافظوا على هوية هالبلدة عبر الزمن. بس كيف بنقدر نحكي عن التراث اليوم وكيف قدروا يحافظوا عليه ويكملوا فيه للمستقبل؟ من هالسؤال بينطلق المؤتمر العلمي السادس دوما نموذجا للتراث الرومي الحي، ليحكي بهوية دوما الرومية بعلاقتها بالذاكرة وبالتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. تأحكي عن هالمؤتمر مع رئيس الهيئة الإدارية الجمعية الثقافية الرومية دكتور نجيب جهشان. صباح الخير دكتور نجيب جهشان.
1: صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: الدكتور نجيب، انتو عم بتحضروا لانطلاق مؤتمر كتير مميز بمواضيعه وللضوء على التراث الرومي الحي بدوما. اول شيء اشرح لنا شوي شو هو التراث الرومي.
1: طبعا بدي اشرح لك من منطلق تاريخ لبنان. نحن لبنان بلد بنقدر نوصفه بالفسيفساء، يعني بمعنى انه في عدة تراثات متراكمة عبر التاريخ من الاف السنين الى اليوم. صار في حضارات ما مرت على لبنان وحضارات عطيت طبقات من التراث، وكل هيدي مجمعة مع بعضها وبتكون التراث اللبناني إذا بدك، أو الحضارة اللبنانية الحالية. ولكن جزء من هالحضارة هاي وجزء من هيدا التراث اللبناني هو التراث الرومي. شو بنعني بالتراث الرومي؟ بنعني بالتراث الرومي انه الدولة الرومانية القديمة اللي كلنا بنعرفها واللي كان لبنان جزء منها واللي كانت هي تضم بحر المتوسط كله، هالامبراطورية الرومانية ببداية القرن الرابع تحولت الى امبراطورية مسيحية، صارت امبراطورية بين ما تكون وثنية صارت امبراطورية مسيحية، وهالتحول العظيم حصل بعهد الامبراطور قسطنطين. بالفعل سنه 330 قسطنطين نقل العاصمه للامبراطوريه الرومانيه من روما اللي موجوده بايطاليا الى مدينه جديده اسسها على مضايق البوسفور بتركيا الحاليه، وسميها روما الجديده او القسطنطينيه نسبه له. وكلمه روم تعني انتساب الى هذه الحضاره المسيحيه الرومانيه يلي كونت وتطورت مع قسطنطين وبعد قسطنطين عبر العصور. جزء من حضارة لبنان هي هالحضارة هيديها اللي كانت عند الامبراطورية الرومية، اللي مثل ما قلت لك تكونت وتحولت مع بعهد قسطنطين، وفي من بقايا البقايا الامبراطورية الرومية في مجموعة من لبنان اللي هم الروم بلبنان، وجزء من تراث لبناني هو التراث الرومي.
0: طيب دوما غنية بالتاريخ، غنية بالتراث، شو هي المظاهر يلي بتدل على الحضارة الرومية أو على التراث الرومي بعد حاضرة بدوما وبحياة أهلها؟
1: اي اكيد حياة اهل روما هن الاهالي، هاي هدول هن ورثة او احفاد هالرومان اللي اصبحوا مسيحيين بالقرن الرابع واستمروا بوجودهم بكل المشرق مش بس بدوما. اهالي دوما اذا هن بحد نفسهم هن سلالة المواطنين الرومانيين اللي كانوا موجودين بهذاك العصر. طبعا مع الوقت هالحضارة تبعيتهم صارت تتطور مثل كل حضارة، عاداتهم، تقاليدهم، كنيسهم، طقوسهم، كل هذه أمور متوارثة عبر الأجيال. نحن بهالمؤتمر بدنا نعمله بدنا نضوي على هالطابع التراثي الرومي ببلد الدوما، واللي هو أكيد موجود بكل مناطق تانية بلبنان.
0: خبرنا عن هالمؤتمر. المؤتمر بيبلش يوم بخمسة أيلول.
1: نعم، هو المؤتمر بلش الساعة 9 الصبح بدوما بأوتيل بفندق دوما الموجود، هو أهم الفنادق الموجودة هناك. بنبلش الساعة 9 وبيستمر هالمؤتمر للساعة 3:30 بعد الظهر. مؤتمر فيه أكيد جلسة افتتاحية، وهو رح يكون تحت رعاية دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق مدري. من بعد الجلسة الافتتاحية
0: انتر بارانتيز، امبارح كان دولة الرئيس طارق مدري عم يتمشى بدوما شو مصيف هونيك؟
1: السبت الماضي مش امبارح، سبت
0: من يومين صح.
1: هلا ان الله راد هذا السبت هو راح يكون المؤتمر تحت رعايته. الله يعطيه الصحه لانه كان شوي مريض، ان شاء الله يكون بصحته الكامله ويقدر يكون معنا. هلا بالنسبه للمؤتمر في عنا اربع جلسات من بعد الجلسه الافتتاحيه، كل جلسه مدتها ساعه وربع، وبيناتهم في جلسه ثانيه بدنا نضوي مهم كثير على الجلسه الثانيه. الجلسه الثانيه راح تكون جلسه حواريه مع المهندس والاقتصادي الكبير المعروف كارلوس غصن اللبناني مشهور. المهندس كارلوس غصن منه من دوما، هو منه من اولاد ابناء دوما، ولكن هو من بعد ما تعرف على دوما واعجب بتراثها واعجب بطبيعتها واعجب باسواقها واعجب بتاريخها، قرر انه يكون عنده مقر للسكن فيها. وهالاختيار هاللي عمله كان اختيار كتير مميز. لسبب هيدا رح نعمل ندوة، في ندوة او جلسة حوارية معه للاستاذ كارلوس غصن. رح يكون بهالحوار معه رئيس اتحاد بلديات البترون السيد روجيه يزبيك، ورئيسة بلدية دوما السيد زينالي أيوب. يعني طبعا رح يحوروا، يعني رح يكون حوار معهم. هلأ الجلسات الباقية هي ثلاث جلسات غير هذه الجلسة الحوارية، ثلاث جلسات متضوية على مواضيع كتير كتير كتير مهمة، وبشارك فيها 12 محاضر. هالمحاضرين هيدول هن من خيرة العلماء والبحاثة والمؤرخين، الناس يعني اللي بيعرفوا دوما وتراث دوما والتراث الرومي بلبنان، بدهم يحكوا عن كل النواحي، إن كان النواحي الكنسية، إن كان النواحي العمرانية، إن كان الحرف، إن كان التحول السكاني، الهجرة السكانية، العادات الشعبية إلى آخره. كل هالمواضيع هي رح نتطرق لها ب 12 محاضرة. أكيد المحاضرة مدة 15 دقيقة، 12 محاضرة ورا بعضهم من الساعة 9 قبل الظهر للساعة 3 بعد الظهر. ورئيسة المؤتمر هي البروفيسورة مارلان حيدر نجار، هي عميدة معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، هي مرأس المؤتمر وهي أشرفت على تنظيم البرنامج ورح تكون مشرفة على كل شيء عم بصير يوم بتفوق.
0: وكيف ممكن واحد يتسجل تيشارك بهالمؤتمر؟
1: تسجيل بس أولا هيدا الدعوة عامة، يعني اي انسان بيقدر يشارك في المؤتمر ويحضره اذا كان مهتم بهالتراث. يعني اكيد اولاد دوما هن مدعيين اول كل انه يحضروا، ابناء قضاء البترون هن مدعوين، ولكن نحن من بيروت رح يطلع في 2 بولمان، يعني حوالي اكثر من 100 شخص طالعين من بيروت لحتى يشاركوا بهالمؤتمر، اضافه الى اللي رح يجوا من طرابلس ومن الكورة ويطلعوا من البترون الساحل يعني ويطلعوا على دوما. الاشتراك المشي المسجل مجرد الشخص يطلع بين الساعه 8:30 و الساعة 9 قبل الظهر بكير، بسجل اسمه بيدخل مجانا الى حضور المؤتمر، وما في شيء ابدا ما في شيء مطلوب منه.
0: طيب دكتور نجيب، هل هدف المؤتمر انه يكون بس اكاديمي وطرح افكار، ام راح يكون في بختام المؤتمر توصيات ومشاريع عملية تشتغلوا على تنفيذها؟
1: ابدا ابدا، يعني اكيد هو منه مؤتمر اكاديمي، بس وقت اللي بدك تنطلي انت لدراسه الحاضر ولتطوير المستقبل وبناء المستقبل، طبعا بدك تعتمدي دائما على المعطيات الموجوده، هل هي بتجي من التاريخ او من الوقائع الموجوده حاليا. لهالسبب نحن بنعمل هالمؤتمر كعادتنا بكل سنه. نحن هيدا المؤتمر السادس، يعني صرنا عاملين 5 مؤتمرات قبله. هالمؤتمر هالمره مخصص لدوما، الهدف منه انه نعمل تحليل لهالمجتمع، نحلله، ناخذ المعطيات تبعيته التاريخية والواقعية، ونعمل إن الله راد مع بلدية دوما نعمل لجنة دائمة لتطوير البلدة ولتطوير المنطقة المحيطة فيها. هلأ شو هي المشاريع رح تطلع من المؤتمر؟ أكيد إن هاللقاء هيدا رح تطلع الأفكار والمشاريع اللي منقدمها. وبعتقد إنه لقائنا مع المهندس كارلوس غصن رح يكون كتير كتير مفيد، لأنه هو إنسان معروف عالميا بمشاريعه
0: وعنده نجاحاته وعنده سجل من الإنجازات والنجاحات.
1: نعم رح يعني الحوار معه مبني أكثر شيء على شو برأيه هو دوما كيف تقدر تتطور، دوما شو بتقدر تعمل مشاريع مستقبلية، شو بيقدر يكون الحضور تبعها المفيد للبنان، مفيد لإله ومفيد للمنطقة ومفيد للبنان كله. بفتكر هاللقاء معه رح يكون كتير كتير مهم، وحضور رح يكون كثير
0: ورح يكون في هيك مشاركة قوية للشباب لأنه بالنتيجة نحن بنفكر بمستقبل دوما ونحافظ على التراث بطريقة تحيك الشباب.
1: يعني هيدي المشكلة الرئيسية اللي عم بجيبها كل العالم يعني هون بلبنان، عم بجيبها دائما لأنه في عندك الهجرة الكبيرة اللي عم تحصل للخارج، وعندك الشباب عندهم نوع من إحباط أو نوع من عدم وجود أمل إنه هالبلد هيدا انتهى وهالبلد هيدا ما في مستقبل لإله. بقى صعب كتير دائما تيجي تقولي لهم تعوا فكروا كيف بدنا نبني هالمستقبل، أكتريتهم ما بفكروا. مشان هيك نحن عم نتوجه عنا بالجمعية لجنة للنشاطات الشبابية، وهاللجنة هي رح تكون حاضرة معنا هونيك عم تعمل كل جهدها لتستقطب الشباب، وان شاء الله ورا هالمؤتمر يصير في اكثر شباب منضمين لجمعيتنا، لان جمعيتنا هي جمعيه ثقافيه منا سياسيه ولا هي جمعيه دينيه، نحن جمعيه تهتم بالثقافه حتى تكون هالثقافه هي الركن الاساسي اللي بنبني عليه حضرنا ومستقبلنا.
0: دكتور نجيب جهشان انا بدي اشكرك، بدي اقول لك يعطيكم الف عافيه على هالدور يلي عم بتقوموا فيه لنقدر نضل نحافظ على هويه هالبلدات وتراثها عبر كل التحولات يلي عم نقطع فيها والهجره والحروب وتبدل هيك نمط الحياه يلي عم نعيشها. شكرا لك.
1: انا بتشكر كثير. ميرسي ميرسي.

وبنروح لموجز الفلك والحظ الحلو لمين اليوم والحظ البشع لمين؟ البرج اللي حظه حلو اليوم هو برج الحمل، يوم مناسب للمبادرة واتخاذ قرار، وخبر حلو رح يغير لك مزاجك للأفضل يا حمل. أما بعد في البرج السيء يا طوني، البرج اللي حظه مش حلو اليوم هني مواليد برج العقرب، في عرقلة رح تسبب لك توتر، والأفضل أنه اليوم ما تاخد ولا قرار سريع لأنه أنت عايش بضغط. هلأ هابي بيرثدي، هابي بيرثدي لفادي أبو خليل، هابي بيرثدي لهيثم نكوزي، وهابي بيرثدي لمارلين رحال. هاني صفدي بيقول هابي بيرثدي ايضا لمحمد صفدي، وهابي بيرثدي لمحمد بيسي من زوجته لارا.

0: بداية المدرسة، بداية السنة الدراسية، سؤال اليوم للأمات: شو بدنا نحط لأولادنا باللانش بوكس؟ وشو لازم نعطيهم أكل صحي يرفقهم بالنهار؟ هالموضوع رح أحكي اليوم مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. بونجور راشيل.
1: بونجور ندى.
0: راشيل، بيجي الهم مع المدارس، يعني هموم كتيرة، بس كمان الهم اليومي، كل يوم شو بدنا نحط باللانش بوكس لأولادنا شي يكونوا يحبوه، ما يزهقوا منه، وما كمان يتعرض للتلف خلال النهار. فشو بتنصح الأمات بلانش بوكس صحي ويكون متوازن وينبسطوا فيه أولادنا؟
1: وي مضبوط، مثل ما قلت نادا، مع بداية العام الدراسي في كتير أميات بتصير محتارة. هلأ نحنا بدنا نحكي اليوم عن اللانش البوكس الصحية المتوازنة يلي لازم نعطيها لأولادنا على المدرسة. بس قبل كمان بحب أحكي، لأنه في كتير أمهات بتسألني إذا لازم نعطي وجبة الترويقة قبل ما يروحوا على المدرسة. هلأ أكيد أنا بدي أحكي شوي عن الترويقة بالبيت، قدي هي مهمة، خصوصا من بعد ساعات نوم طويلة. جسم الولد بيحتاج للطاقة حتى يبلش نهاره، وحتى يكون الذاكرة منيحة، انتباه بالصف منيح، حتى نعطيه هيدي الطاقة قبل ما يروح على المدرسة. فبحب ركز على هيدي الترويقة يلي هي تدعم النمو، بتلبي احتياجات الجسم. بس كمان إذا في ولد أو طفل ما بحس بجوع على الصبح، ما فينا نجبره أنه ياخد ترويقة، بس نحن أكيد فينا نكون عم نعطيه ترويقة خفيفة أو هيك نشجعه ياكل شيء صغير قبل ما يروح على المدرسة، مثل أنه نعطيه حليب مع موزة، شوية كورن فليكس مع حبوب أو حبوب الشوفان أو الجرانولا مع الحليب، وعلى شرط أنه ما يكونوا أكيد بيدخلهم سكر، ما بنحب أنه نعطي سكر على الصبح. وكمان فينا نكون عم ناخد شوية لبن أو جريك يوغرت مع فواكه، أو قطعة توست صغيرة مع جبنة، أو حتى بيضة مسلوقة. يعني كثير مهم أنه قبل ما يروح الولد نكون نحنا كمان عم ندعمه بهيدي الترويقة. وكمان هلأ بدنا ننتبه لللانش بوكس. هلأ اللانش بوكس على شو لازم تحتوي وكيف لازم نحضرها تكون متوازنة ومتنوعة؟ أكيد في قصص لازم ننتبه لها، مثل ما قلتي ندى، في قصص يمكن تنتزع إذا نحنا طولنا بالوقت. يعني أول شيء بدنا ننتبه إذا كانت المدرسة عندها كمان قوانين خاصة ببعض المأكولات، إذا كانت ممنوعة أو مسموحة، وبدنا ننتبه طريقة الحفظ تبع الأكل خصوصي بالطقس الشوب. يعني إذا كان يمكن في مجال أنه نحط اللانش بوكس بمحل يكون شوي مسقع أو ببرادات، فينا نكون عم نرتاح شوي بالقصص اللي بنبعتها. بس إذا في قصص اللي حتضلها برا، فبدنا ننتبه حتى ما يصير في تسمم غذائي. فعلى شو لازم تحتوي اللانش بوكس وكيف لازم تكون مقسمة؟ أكيد نحنا بدنا نفكر أنه كأنه عم نبعت طبق متوازن، يعني لازم يكون بيحتوي على مصدر بروتين، مصدر كربوهيدرات، خضرة، فواكه، دهون صحية، وما بدنا ننسى المي. بدنا نشجع كمان أكيد الأولاد أنه تشرب مي، نبعتها بالجورد أو قنينة مي حسب أكيد عمر الولد. هلأ البروتين باللانش بوكس على شو هو كتير مهم؟ لأنه هو مهم لنمو الطفل، لتطور الجسم، بيدعم الكتلة العضلية، وبيساعد حتى نحس بالشبع لفترة أطول. فينا نكون عم نحط جبنة، لبنة، حبش، في ناس بتحب تبعت حمص. هلأ أكيد في مدارس بتسمح أنه نبعت بيض مسلوق أو دجاج أو أومليت، بس حسب أكيد المدارس. فما فينا نحنا نكون عم نقرر بلا ما نعرف نحنا شو القوانين.
0: أكيد.
1: هلأ تاني مصدر هو للكربوهيدرات، اللي هو نحنا لازم نبعت أكيد الخبز، فينا نكون عم ناخد طاس. في كتير أنواع كربوهيدرات، البانولي، الباندومي، حسب الولد شو بحب فيه. أولاد بتحب الراب، تورتيا بريد. فما فينا نفكر أنه الولد ممنوع عن الخبز أو الكربوهيدرات مثل ما بنفكر عن الكبار، لأنه الولد بيحتاج
0: بيحرق كمان أكتر
1: وبيحرق أكتر، لأنه بيحرق أكتر، والتعلم أكيد يعني بيحتاج لطاقة. فكمان ما فينا نكون عم بدنا نعمل كمان علاقة صحية ومتوازنة مع المأكولات عند الأولاد. يعني إذا بنت صغيرة شافت يمكن أمها ما بتاكل خبز، مش يعني أنه توقف خبز وحتى ما تقبل أنه نبعت لها خبز باللانش بوكس، فهيدا غلط كبير. الكاربز هو مصدر للطاقة كتير مهم للدماغ للحركة وللنمو، فنحن بدنا نجرب انه نبعث أسس مصادر صحية. فينا نكون عم نبعث لهم كمان خبز الشوفان، خبز القمح الكاملة. في كتير ناس بتفكر انه هولي للدايت، هودي منهم للدايت او للرجيم، هودي بالعكس بيحتوى على القمح الكاملة وعلى الفيتامينات وعلى الكربوهيدرات المنيحة للجسم. فحسب الولد هو كمان نحن مش غلط انه نشاركه هو شو بحب، نسأله شو معقول نحضر نحن وياه لانش بوكس حتى يكون عم بحب انه هيدا الاكل يلي عم ينبعث لقله،
0: بصير يحب ياكل اكثر. صحيح
1: 100%. هلا الخضره اكيد كتير مهمه، في كتير امهات يمكن بتصير تكتر خضار، بدنا نعرف انه نحن مش مهم نكتر الكميه، مهم نعرف هيك نوع باصناف الولد بحبها وحسب ذوقه، لانه في كتير اولاد يمكن بتحب الخيار، الجزر، طماط سوريز، الفليفله، لازم نقطعها ونحطها بطريقه حلوه وجذابه للولد حتى كمان يصير هيك يخدها. وحتى وكمان بدنا نراعي عمر الولد، يعني اذا كان اولاد صغار ما نقطع لهم اياها بطريقه يكون عم يقدروا ياخذوها، مش نتركها مثل ما هي لانه الولد ساعتها ما رح ياكلها. فينا نكون عم ناخذ قصص كمان الولد هو منقيها، حب شكلها بحطها باللانش بوكس، هيك بيكون عم ياخذها مع الخبز والجبنه واللبنه. سو هيك بيكون ما عم بيقفي يعني الخضار لانه كتير مهمه، واكيد الفواكه اللي هي كل انواع الفواكه مهمه لقلنا لانه بتحتوي على فيتامينات، على معادن، على مضادات الاكسده. في اولاد بتحب التفاح، الموز، البطيخ، يعني ما نشوف الفواكه حسب الموسم ونعطيها. واكيد بنفضل نحن الفواكه على العصير لانه عطول الفواكه نحن بنقول انه بتحتوي على الالياف الغذائيه المهمه لجهاز الهضم، احسن من انه نعطي العصير بشكل سكر مركز. هلا اكيد بالنسبه للعصير الخالص يعني اللي مشتي نحن من السوبر ماركت بدنا ننتبه لانه فيه نكهات صناعيه وسكر وملونات ومواد حافظه، يعني ما بيحتوي على عصير طبيعي، بيكون في نسبه عصير بتقل عن 10% من العصير الخالص. فبدنا نحن نجرب نحن نعصر اذا كان الولد بحب العصير
0: الفريش، نعطي فريش
1: ونحن نعطيه فريش جوس اكيد حسب اذا المدرسه بتسمح لانه مثل ما قلنا في قوانين حسب المدارس. هلا الدهون الصحيه اللي حكيت عنها كيف لازم تكون، فينا نبعث شويه مكسرات اكيد حسب عمر الولد لانه في اولاد صغار اكيد ممنوع نبعث لهم قصص يختنقوا فيها، وفينا نكون عم ندعم هيك شوي بالدهون الصحيه. الافوكا، افوكا كثير مهم كمان للدماغ، بيحتوي على الأوميغا 3، فإذا كان الولد كمان بحب الأفوكا هو من أفضل ما بنقدر نبعته باللانش بوكس. فإذا ما نعطي هيك مثل إكزامبل سريع، فينا نكون مثل عم نعطي ساندويتش جبنة مع خيار مع موزة ومي، فينا نهار تاني نبعث مثل بان دو مي مع لبنة، رشة زعتر، شوية زيت زيتون اللي هو كتير مهم كمان، مع شوية بندورة أو فليفلة، ونحط حدهم مثل تفاحة أو حيلا نوع فواكه تاني. في ولاد يمكن بتحب انه نبعث لهم لبن مع فواكه وشوفان كمان حسب ذوق الولد، بس الفكره انه ننوع قد ما بنقدر
0: تميزها الولد،
1: ما نكرر نفس الوجبه حتى ما يزهق الولد.
0: رشال قسطنطين الوقت دهمنا، انا بدي اشكرك دايما بتعطينا نصايح مهمه غذائيه، بشكرك وبنلتقى الاسبوع الماضي الاسبوع المقبل ان الله راد.
2: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية ب $7.50، دفتر 96 صفحة ب 35 سنت.
4: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: إلا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
3: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و571 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و589 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر بمليونين و446 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و167 ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: صبحية ندى.
7: ومننتقل لإهمج. تراثنا بيجمعنا وأرضنا بتنبض بالحب، عنوين معرض عم بتحضر له بلدة إهمج وبينطلق بأربعة أيلول. تنحكي عن المعرض معي إليسا سمعان من إهمج. صباح الخير إليسا.
8: صباح الخير ندى لألك ولمستمعي صوت لبنان.
7: صوت كل لبنان. إليسا خبرينا عن هالمعرض يلي عم بتحضروا له، شو راح يكون، شو راح يتضمن؟
8: أول شيء بداية اسمحي لي أشكركم على هالمساحة الحلوة اللي عطيتونا إياها اليوم لنحكي أكثر عن قلب إهمج. قلب إهمج هو إيفنت بينعمل كل سنة بإهمج من تنظيم جمعية أنماء إهمج بالتعاون مع بلدية إهمج، وفكرته من الأساس أنه نعطي أهل إهمج الشباب والصبايا مساحة يفرجوا الناس شو عندهم، شو بحبوا وشو اللي بيعملوا بإيديهم. والاسم مش صدفة لأنه نحن عم نحكي عن قلب ضيعة، عن قلب ناس وعن كل شيء حلو عايش بإهمج. إهمج اللي ما بيعرفها هي ضيعة بجرود جبال بين عنايا واللقلوق، بس اليوم أنا ما بدي أعرفكن عليها بس وين موجودة على الخريطة، بدي أعرفكن عليها من خلال ناسها، من خلال الأشغال اليدوية اللي بيعملوها، المواهب، الأفكار، الكرم والضحكة اللي موجودة عندهم. فإذا عن جد عبالكن تعرفوا أكتر عن إهمج شاركونا بأربعة خمسة وستة

0: سهر مع دي جي وأجواء ولعانة يعني للصباح. أما للكبار بالعمر كمان رح يكون في عنا لعب طاولة، مباريات ورق وتحديات وأجواء حلوة هيك تجمع الكل. يعني باختصار نحن جمعين الكل بقلب أهمج.
1: انتوا كمان بهذا المعرض عم بتجربوا تعودوا عن المهرجان يلي السنة غاب عن أهمج؟
0: هلا ما في شيء بعود اكيد عن مهرجان اهمج اللي غاب السنه بسبب الظروف. نحن هيدا المعرض كل سنه بينعمل مثل ختام صيفيه لنودع الصيفيه، وبما انه في كتير من اهالي اهمج بيضلوا بالشتويه بقلب الضيعه، ونحن بطريقه ما بنكون عم نساعدهم هالمحصول اللي كانوا جمعوه، هالمونه اللي عملوها يكونوا عم ببيعوها ويكونوا شوي عم يسترزقوا كمان لا يقدروا يجمعوا غله شتويه، لانه بالضيعه الشتويه تجي شوي قاسيه وما عندك مصاريف زياده. ومنه كمان نكون عم نعرف العالم على أهمج. بس أكيد ما في شك إنه ما في شيء بعوض عن المهرجان اللي عن جد نحن متأسف إنه ما قدرنا السنة نكون موجودين فيه.
1: أها إليسا، أنت صبية وقديه هالشباب يلي بعمرك بيشاركوا بهيدا المعرض؟ إنه أنتوا عم تشاركوا يعني بمعرض في تراث في شوي أكيد. يعني مش كتير بهم أو الشباب بيبقوا اهتماماتهم بغير محل، فقديه أنتوا بتشاركوا بهيدا المعرض؟
0: هلا صراحة نحن أول ما بلشنا نعمل هيك معرض كنا نقزنين شوي إنه العالم الكبير شوي بالعمر بطل إلى جلادة أو ما عنده الوقت الكافي لتكون عم تساعدنا. بس صدقينا نضى، نحن مجرد نفكر بهيدا المعرض وبكرة اللي بيطلع رح يشوف ثلاث أرباع الكيوسكات بتكون لشباب وصبايا. يعني عندك شباب وصبايا هن اللي عم يعملوا الصابون، الشمع، هن اللي عم بيدقوا بالجرن. وهيدا الشيء الحمد لله نحن بعد ما فقدناه بأهمج، بعدهم شباب وصبايا بيتحمسوا. يعني بس نعمل دورات للمونة بتلاقي شباب وصبايا أكثر من سيدات موجودين بهيدا الشيء. فالحمد لله نحن بعدنا محافظين على تراثنا، بعد شيء هيدا إذا بدك النخوة للشباب والصبايا إنه ما ينسوا بظل كل الظروف اللي عم نمرق فيها هلا والاي اي والتكنولوجيا، ما عم نبعد عن تراثنا، ما عم ننسى نحن مين. فهيدا الشيء اللي بحمسنا سنة عن سنة إنه طول ما الشباب والصبايا واقفين حدنا وهن فعالين بهيدا المشروع، نحن أكيد حدهم. يعني أنا كمان ماني كتير كبيرة بالعمر، بس طول ما نحن ورثنا هيدا الشيء من أهلنا والعالم اللي وصلتنا لهون، نحن كمان رح نضل حملين هيدا الراية ونكفي فيها للجيل اللي جاي كمان إذا الله رأى.
1: برافو، يعني ندوركم تحافظوا على تراث أهمج وتنقلوه للجنراسيون يلي جاية من بعدكم.
0: 100%.
1: إليسا، خلينا نذكر أي متى المعرض وأي ساعة بيبلش على مدى 3 أيام.
0: إذا نحن بأربعة خمسة وستة أيلول، يعني هيدا
1: الطقس كتير حلو بعده بأهمج.
0: راح نكون عم نبلش بالستة ونص سبعة مساء عندي كنيسة بساحة كنيسة سيد الشير، يعني بنص الضيعة راح نفتح أبوابنا لكل الموجودين، وأكيد راح نضل فاتحين لساعات متأخرة من الليل حسب ما بيسمح الطقس. أكيد الدخول مجاني، ما في حجوزات للطاولات من قبل، اللي بيوصل بيقعد. انتو ببيتكم واصلين لعند اهلكم وناسكم، انتو بتوصلوا على اهمج بتصيروا انتو اهل البيت ونحن بنصير الضيوف لعندكم.
1: حلو كتير. ضروري كمان نذكر انه الطقس كتير حلو بعده باهمج.
0: لا طقس بجنن، ما بيمنع انه هيك جاكيت صغيرة من عشية لانه في هيدا النسمة الصغيرة، بس الطقس بجنن. يعني ناطرينكم لنتشارك سوا هيدا النفس ونزيد نبض جديد على قلب اهمج السنة
1: ان شاء الله. شكرا لك إليسا سمعان، وان شاء الله يكون هالمهرجان او هالمعرض معرض ناجح.
0: ماشي لكم، وناطرينكم كلكم عنا باهمج باخر الويكند
1: ان شاء الله.

0: وبختم صبحيتنا منروح على كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب من عناصر الشرطة عم نشوفها. سيدي من عناصر الشرطة عم نشوفها بفيديو عم تصرخ وتطرد نواب حزب الله من مجلس الوزراء. هذا الفيديو المحطوط عليه شعار موقع لبنان الكبير منلاحظ فيه عسكرية عم تقرب وتقول لمجموعة من الناس لورا لورا. قبل ما نشوف بالفيديو نفسه نواب حزب الله إبراهيم الموسوي، حسين الحج حسن، محمد رعد عم يضبضبوا حالهم ويرجعوا يظهروا من ورا الباب. هيدا المشهد عم ينتشر مع كلام بيقول انه هودي ابطال المقاومة شوفوا كيف مجندة لبنانية طردتهم من مجلس الوزراء. هيدا الفيديو جزء منه صحيح ولكن جزء

0: الثاني منه طبعاً مفبرك بالمشهد اللي عم نشوف فيه المجندة عم تقرب على الكاميرا وتقول لجوا بليز لورا لورا. هيدا صار فعلاً وتم تسجيله ب 11 آب الماضي ونشره موقع لبنان الكبير. ولكن بكل مشهد بتلاحظوا فيه شعار الموقع صار أكبر وتغير. فهون تم إدخال مشاهد معمولة بالذكاء الاصطناعي لنواب حزب الله حتى يظهر وكأنه هيدي الشرطية عم تكحشن. الفيديو الأصلي المنشور على لبنان الكبير بيظهر فيه جندية من شرطة مجلس النواب عم ترجع صحفيين كانوا عم يترصدوا العركة يلي صارت بين النائب بلال الحشيمة وزميله حسين الحج حسن وقتها على خلفية المزايدات بملف العفو العام. الفيديو الأصلي ما منشوف حدا فيه غير هيدي المجندة ونسمع صوته عم تقول لورا لورا وشوي صريخ بالخلفية. بالتالي الفيديو يلي فيه عسكرية عم تكحش فيه نواب حزب الله من ورا الباب. فهيدا هو الخبر الكاذب لليوم. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: تابوريتا
1: تابوريتا تابوريتا.
2: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تابوريتا تابوريتا.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تابوريتا تابوريتا.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أوضاع الوزارة، إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان والتي تنتهي ولايتها العملانية نهاية العام الجاري. كذلك عرض الرئيس عون مع سفير لبنان في رومانيا علي الصالح العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية، إضافة إلى أوضاع الجالية اللبنانية في رومانيا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد جولة ثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. وفي موازاة ذلك، قال سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي: التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى لبحث محادثات بين لبنان وإسرائيل. رأى النائب حسين الحاج حسن أن إيران استطاعت أن تصمد وأن تفرض المعادلات، وقال: لا نخجل ولا نستحي، بل نفاخر بأننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أمريكا لأنها راعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومسلحة إسرائيل، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو لحرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه، وعليه فإن الرهان على أمريكا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى. من صيدا، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي لجميع أهالي الجنوب أن التعلم حق لكل طفل موجود في محافظتي الجنوب ونبطية، وعن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس التي لا تزال تستضيف نازحين، أوضحت كرامي أن الوزارة اعتمدت المرونة في خطتها وصنفت المدارس وفق طبيعة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستعتمد التعليم الحضوري بنسبة 100% بعدما نجحت الوزارة في إخلاء عدد من المدارس تمهيدا لفتح أبوابها. وأشارت إلى أن الوزارة خصصت فترة تحضيرية تمتد على 15 يوما بهدف تحديد أماكن وجود العائلات والأساتذة والقرارات التي اتخذوها بشأن أماكن إقامتهم، سواء في مناطق النزوح أو في المناطق الأقرب إلى بلداتهم وقراهم الأساسية. ودعت كرام الأساتذة قدر الإمكان وضمن ظروفهم إلى العودة إلى مناطقهم بما يتيح لهم ولطلابهم استئناف العملية التعليمية وضمان انطلاقة العام الدراسي.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد تعال
6: تعبوني.
5: وردك عمورتك
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: بعد التصعيد الأمريكي الإيراني، قالت وزارة الخارجية الباكستانية: سنبقى منخرطين في الحوار ونشعر بالقلق إزاء هذا التصعيد. وأعربت عن تفاؤلها بأن أمريكا وإيران سيعودان إلى طاولة الحوار. دانت وزارة الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، وقالت نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها. الخبر الأخير: أفادت البحرية التركية بغرق ناقلة في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: تبرد تبرد تبرد
4: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: زواج ديني عقد مقدس.
1: كفى وصاية دينية على حياتنا الخاصة.
2: كفى وصاية، كفى ولاية.
0: الزواج المدني قد
3: يزيد الديني عائلي أكثر مستقرة.
4: الزواج المدني
2: شراكة متكاملة. إذا كل مشارك وكل مشاركة عبرتم عن رأيكم، والآن كل من يؤيد تقنين الزواج المدني يذهب إلى هذه الجهة، وكل من يرفض القوانين التي تسمح بالزواج المدني إلى هذه الجهة. عشان نتحاور نتعرف على بعض أكثر لازم نقرب من بعض خطوة بخطوة.
5: خطوة بخطوة فريقين رح يتنافسوا سوا بأربع خطوات. الفريق الأخضر سيرينا، نورا ومنتصر بيدعموا تقنين الزواج المدني، والفريق الزهري زينة، ياسين وسارة بيرفضوا تقنين الزواج المدني. كل فريق رح يقدم وجهات نظره في خطوة المظاهرة، وبيتم اختبارهم في خطوة المعلومات، والفريق رح يقرب أكثر من الفريق الآخر ويقنعه بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال هو مين الفريق اللي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين والمشاركات سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت. خطوة المظاهرة. شاركت الآن أنت في مظاهرة حملت لافتة مكتوب عليها الزواج المدني مخالف لشريعتي، شو قصدك؟
6: الزواج كيتبنى على الحب، ما يمكنش واحد جوج الناس غادي يتزوجوا بلا حب. الزواج الديني أول شيء بعدا تيدير فيه وهو كيبنى على الحب. أنا ياسين القرش، 34 سنة، فاعل مدني ومدون مغربي. أنا أعارض الزواج المدني لأنه يهدم الأسرة والمجتمع، وكونه يخالف عقيدتي كعربي مسلم. الزواج بدون دين انت تخرب لنا عائله ويخرب لنا مجتمع. حنا الان عندنا مشاكل، عاد مشينا حنا درنا السنين ديال هاد القوانين هادي غادي نزيدو نكحلوها على على المجتمع. كيف يعقل بانه حنا جايين كنهضروا على موضوع ديال الزواج المدني مكتوبه تما المساواه؟ اذا ملي كنهضروا على المساواه راه هي بين طرفين، بين رجل وامراه.
7: انا مريت بتجربه الطلاق وزواج شرعي. نورا جربي، 40 سنة، ناشطة حقوقية وصحفية ليبية. أنا مع الزواج المدني لأن الزواج المدني هو مشاركة متكافئة بين الرجل والمرأة دون تمييز أو وصاية.

0: زوجي ترك البلاد السابق ترك البلاد وما قدرتش نتحصل على الطلاق إلا عن طريق القانون اللي يقول إني أنا لازم نستنى 3 سنوات إلى أن يتم حسابه في عداد المفقودين وبالتالي أتطلق طلاق الغيبة. في 3 سنوات هو تزوج وأنجب أطفال وأنا ما استطعتش نتحصل على حريتي. بسبب عقد الزواج الشرعي.
1: والسيد هذا مشى كان كيخدم مثلا احنا غادي نطلقوا منه ما يمكنش.
0: كان ممكن كلمة أنا آسف جدا على مرورك بالتجربة السيئة هذه ولكن كانت حتفرق جدا في شعوري. شعوري ما كانش لطيف وحسيت بالزعل يعني.
1: ملي سمعت قصة ديال نورا حقا ألمني الأمر لأنه ما يمكن ليش نتقبل سيدة تسنى زوج ديالها 3 سنوات.
2: من امرأة لامرأة الحالة اللي مرقت فيها شو بتقولي عنا؟
3: شوفي في زواج شرعي ينطبق بس على الشرع وزواج مدني شرعي. أنا سارة البدوي 26 سنة ممرضة تونسية. أنا ضد الزواج المدني لأنه يفرغ الزواج عن بعده الديني ويحوله إلى ورقة إدارية.
0: قوانينك مستمدة من الشريعة.
3: هي لازم هذه لازم
4: بقرارة مين؟ بقرارة مين؟
3: هذه عدالة إلهية.
4: إيش رجال الدين ليش هم اللي بيوافقوا وهم اللي بيرفضوا؟ ليش ما عنا نساء
3: ليش
4: دين؟
3: إلي؟
4: ليش في بس عدسة واحدة بالديانة الإسلامية اللي هي عدسة الرجل؟
5: اسمي منتصر قوادري، عمري 26 سنة، صانع محتوى أردني. أنا مع الزواج المدني لأنه بضمن حقوق جميع الأطراف من ديانات مختلفة لإقامة علاقة زوجية تحت إطار القانون.

0: وين عدسة المرأة؟
1: في حقوق
0: وين قرارها؟
1: احنا زي ما قلنا
0: انت حضرتك عم تحكي الشريعة أكثر. الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية مين كتبها؟ مين وافق عليها؟ كله رجل، كله رجل، كله رجل.
1: ما في ما في فرصة للمرأة، حقوق المرأة واعطاها وكرمها.
2: أنا زينة موفق، 28 سنة، محامية عراقية. أنا ضد الزواج المدني، كون الزواج هو ليس مجرد ورقة قانون، وإنما هو رابط مقدس يحل بموجبه الله ما قد حرمه.

0: أكثر الديانات الذي تكرم المرأة هو طريقة. الإسلام.
1: لكن التنوع هو غنى بالمجتمعات، طالما في تنوع لازم يكون في قانون بيحمي هالتنوع وبيضمن الاستقرار ضمن العائلة. سرينا القدوم، عمري 23 سنة، أنا ناشطة حقوقية لبنانية. أنا مع الزواج المدني لأنه بيحمي التنوع وبيضمن علاقة أكثر فيها استقرار، ومنروح من خلاله على مجتمع فيه أكثر عدالة.

0: تنوع بمجتمعاتنا نحن كلنا، وبالتالي نحن بحاجة لقوانين تنصف.
1: طبيعة الحال
2: نحن نقبل الاختلاف وقابلين الغير ديانات مقابلين الإسلام، شايفينه أنه بينتهك خصوصياتهم وحريتهم، لكن لا
3: لا يكفي أبداً. لا يكفي تقبل الاختلاف، نحن محتاجين نتعايش سلميا داخل
2: المجتمع معنا.
3: وعشان نتعايش سلميا داخل المجتمع نحن محتاجين أطر قانونية تنظم التعايش السلمي فيما بيننا.
1: نورا، الليلة إلك مهم الزواج المدني،
3: لأن الزواج المدني فيه حفظ لكيان المرأة واستقلالها. قرار الطلاق داخل الأسرة المبنية على عقد شرعي هو في يد الرجل فقط.
1: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتم إلا من خلال الرجل وعن طريق تلفظه.
2: خلع
3: تتخلى فيه المرأة عن جزء من حقوقها من أجل
2: الطلاق الإنشاء والطلاق الضرر.
0: ما كان في دايما إصغاء من الطرف الآخر لقلنا.
1: إذا حكيتوا مع بعض ما رح نسمع، رح أعطي زينة بعدين ياسين وبعدين بترد على مين.
2: الطلاق ليس حكرا فقط أو عصمته في يد الرجل، إذا المرأة عانت من هذا الزواج يحق لها القانون أن تتفرق. عندنا التفريق للضرر، عندنا التفريق للخلاف، عندنا التفريق للهجر أيضا، فهذا كل يتم.
3: هل هذه الأشياء مساوية عندما يريد الرجل الطلاق؟
2: وأيضا بالزواج
3: هل الرجل يلجأ إلى الطلاق بالضرر؟
2: يجب أن يكون اتفاق، يجب أن يكون اتفاق
3: بين هل الرجل يلجأ للطلاق بضرر؟
2: أكيد.
3: هل الرجل يحتاج أن هو يثبت ضرر عشان يطلق؟
2: دعاوى التفريق ممكن يقيمها الرجل والمرأة.
3: مجرد لفظة للطلاق هو طلق، المرأة لا تستطيع فعله.
2: الزواج المدني أيضا لازم اتفاق.
3: القاضي في بعض الدول العربية، القاضي في بعض الدول العربية أو دول المنطقة.
2: الزواج المدني لازم
3: يحتاج إلى أن يجلب الزوج عشان يتلفظ باللفظ الطلاق أمام المحكمة عشان المرأة تكون طالق. المرأة لا تستطيع فعل ذلك.
2: بالزواج المدني يحق لها إنه هي تتطلق وحدها؟
3: نعم.
2: لا لازم موافقته أيضا.
3: نعم.
2: أكو دول.
1: لا لا.
3: في فرق بين موافقة، الرجل يستطيع أن يطلق يعني المرأة في الطلاق في الزواج الشرعي بدون موافقتها أو رغبتها.
2: هورا.
1: إذن ما بقاش زواج، هذا ولا عقد شراكة، هذا ولا شريكة.
3: حسيت بشوية استنزاف في الطاقة إني أنا نعاود نشرح من جديد في أشياء مفروض تكون بديهية.
1: بس نعطي معلومات، زواج الدين الإسلامي إذا كان عن الطائفة السنية أو عن الطائفة الشيعية في دور للرجل إذا بده يطلق أو ما بده يطلق. عن الطائفة الشيعية في تحديات أكبر وموجودة في العراق، موجودة في لبنان. عن الديانات المسيحية أيضا في بعض الأحيان ما فيهم يطلقوا كليا.
3: ممكن تعددي لي المزايا اللي ممكن تتحصل عليهم المرأة من الزواج الشرعي؟ زواج عن طريق العقد.
2: إذا أنا أحكي أنا زواج مدني شرعي، ما فيه تقسيم.
3: يعني تعالي معنا.
2: لا شرعي مدني.
1: خلينا نفهم شو المقصود بزواج شرعي مدني.
2: احنا في تونس ايش يعني زواج شرعي مدني؟ شرعي لا يخل من العقود الدينية، لازم يكون متوفر شروط تكون موفرة، ولازم هذا الزواج يسجل بالمحكمة، ايضا يصبح مدني.
1: شروطه اسلامية.
2: اسلامية.
4: استنبطت الشريعة الاسلامية.
2: استنبطت من الشريعة الاسلامية.
0: ليس مدنيا.
2: لا مدني، مدني شد لأنه يحمي
4: بنكهة
2: الزوج والزوجة ويحمي الأطفال.
5: هل أنتم راجعين شو يعني زواج مدني؟
2: هذا الشيء عجزني من الأول، لأنه مرافضين الفكرة تماما، يعني مو قابلين نقاش، يعني هم جايين حاطين هذا رفض تام. هذا الشيء أجعلتي شوي.
0: هني عم بيقولوا أنه نحن مع الزواج المدني، بس عم يقصدوا شيء مختلف كليا عن ما نعنيه وما نطرحه مع الزواج المدني.
1: أوكي، هو أنا عندي سؤال لإلكم وإجا شوي متأخر بس never too late. شو معناتها بالنسبة لإلكم؟ شو مفهومكم للزواج المدني؟
6: أنا الزواج المدني بالنسبة لي واحد جوج الناس ما كيرجعوش للأسرة ديالهم، مشاو اختاروا بأنهم يتلاقوا. أنا كنسميه ماشي زواج مدني، وإنما كنساوي على معاشرة ومساكنة.
0: أنت بالنسبة لألك هيدا زواج غلط ومساكنة وزينة وإلى آخره وغلط وطريقتك صح، ولكن بالنسبة للآخرين لازم تتقبلهم أنه ما بيشبهوا طريقة تفكيرك.
3: ماذا عن ملك اليمين؟ زواج المتعة والزواج بالسر اللي منتشر في كل أقطار منطقتنا والدول الإسلامية
7: فعليا.
3: ماذا ذا؟ هل المرأة في هذه الأطر القانونية محمية؟ هل عندها ما يحميها ويحمي حقوقها في زواج المتعة، في زواج السر، في الملك اليمين؟
6: نورا خليه رهلي بلي بأنه عندكم واحد الهجوم أنتم مباشر الدين الإسلامي مع العلم، لا اسمح لي، لا مع العلم بأنه حتى في الدين المسيحي والدين اليهودي راه كيتزوجوا في الكنيسة، وحتى
3: الاخوان اليهودي كيتزوجوا.
6: الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. دابا انت ملي دبيتو انتم ما تتهاجموا الدين الاسلامي هذه 100% باش نكونوا فاهمين فيه.
0: تستندوا على الشريعه من جهه احكام الشريعه اللي
6: انتم عم تنظروا لها. نعاودوا نرجعوا لا لا لا على ملك ملكه اليمين، وهذا راه حنا ماشي في عهد قريش باش نهضروا عليه. واعطيني اين دوله كاينه فيها هذا باش نعرف انا بعدا في المغرب.
2: هم قاعدين ياخذوا من القديم ويحاولوا
3: انه ملوك السعوديه والامارات لا زال لديهم ملك يمين.
6: احنا في 2025
2: كل شيء ولا في قانون ويحمي.
6: واش انا كنركبوا على الجمال؟ واش على الجمال؟
3: حسيت ان انا تسرعت باني انا قلت حاجه زي هذه او حطيتهم في الكورنر الضيق.
6: تهجم كثير على الدين،
3: بس انا مش شايفه انه هو اندفاع او تجرع على الدين.
2: انا الزواج المدني يعني يلغي وجود شريعة الله ويلغي وجود الله تماما، لانه عادي مباح انه اللا دينيا يزوج، لكن هذا ما لا يعني زنا.
0: نحن ما عم نجبر المسلمة اللي بدها تكون عم بتروح على الشريعة الإسلامية تكون عم بتروح على زواج مدني وتزني بالنسبة لها. يعني ما عم نقلك إذا أنت الشريعة بتقلك إنه الزواج غير الشريعة هو زنا إنه عملي زنا. نحن عم نتركك تختاري طريقة حياتك اللي بدك إياها.
7: في هذه الخطوة كان الاختلاف واضح بين الفريقين واستمر الحوار بينهما طويلاً. سنعرض لكم منه مقاطع على السوشيال ميديا، لكن الآن سنعطي الفريقين فرصة للتقارب. كل فريق عنده إمكانية أنه يدوم لافتة أو أكثر من لافتة من الفريق الآخر. في حال قرر الفريق أنه يقترب من الفريق الآخر ويدوم لافتة واحدة كما هي دون التعديل عليها بيحصل على نقطتين. إذا اقتنع بجزء من مضمون لافتة الفريق الآخر وعدل عليها لكن دون أن ينفي مضمونة بيحصل على نقطة واحدة، وإذا لم يقتنع وقرر أن لا يدوم أي لافتة من الفريق الآخر ما بيحصل ولا على أي نقطة. وعندكم دقيقتين لتاخذوا الأراء كفريق. إذن العد التنازلي يبدأ الآن.
2: سيرينا ليش؟ لأن هي كاتبة إنه الزواج إنما هو
5: لا، الزواج المدني يفسد المجتمع.
2: نعم، هو الزواج ليس دينيا فقط،
8: يعني منشيل الديني،
2: الزواج الديني
8: نتركه، نحط نقطة
2: يعني ممكن نضيف
8: نعدل
2: لا نضيف
3: ويحمي عن طريق الزواج المدني.
2: هو لأنه يحمي حق المرأة والطفل وحق الزوج، يعني يحمي الاثنين.
6: نمشيو عندهم لا
2: ومدنية.
7: انتهى الوقت. جاهزين؟
2: جاهزين.
7: بعد النقاش اللي صار والحوار عن جد متشوق أعرف شو راح يصير الآن.
2: أبدي أنا.
7: مين جاهز ياخد لافتة ويتقرب خطوة للفريق الآخر؟ مين عندكم راح يحكي باسم الفريق؟
2: أنا.
0: أوكي زينة.
7: أوكي. راح تاخدي اللافتة، تفضلي.
2: أنا راح أخذ لافتة سيرينا.
7: أوكي. كيف راح تغيريها؟ واو
5: يا ساتر،
7: ضربتكم واحدة يا لي. اوكي زينة، كيف راح تغيروها؟
2: الزواج ليس شأنا دينيا فقط، صحيح ليس شأنا دينيا فقط، وانما دينيا مدنيا،
0: يعني مو
2: يعني نحن
0: بنو راينا، يعني
2: احنا مو ديني كله بحت، ديني مدني يضمن يعني حقوق المرأة والطفل. الديني ليس هو تخلف مثل ما متصوري، لا هو يؤمن بالحقوق والواجبات والمساواة أيضا.
7: ومدني شو المقصود عندكم بالمدني؟
2: مدني يعني الحقوق والواجبات.
7: إذا الحقوق والواجبات ليست مبنية على أساس ديني في هذه الحالة.
2: عشان ديني.
7: شلون حطيتوا هاي الكلمة؟
5: بطل مدني.
2: ليش؟ ما هو أنتم مشوهين هاي الفكرة.
5: بطل مدني.
2: مشوهين هاي الفكرة إنه.
0: بطل مدني.
2: ليش إنه مفكرين إنه؟
6: عم تحكوا الحقوق والواجبات مستبدة من الدين.
2: هو الزواج.
7: هو الزواج المدني المقصود فيه إنه ما يكون مبني على أساس ديني، هيدا هو الزواج المدني.
2: لا هو مو هيك عندنا.
7: براجعين على
2: كل. لا راح أخذها بس أعدل عليها أضيف.
7: لازم تاخذوا قرار شو راح تعملوا.
2: احنا راح نضيف لها اختلاف الاديان، هي من غير اختلاف الاديان.
0: اي والدوله تحترم، فما دوله تفرض قوانين.
3: الدين الاسلامي فقط حاليا.
7: هل لكم دينيا ومدنيا او دينيا او مدنيا؟
2: لا دينيا فقط من غير اختلاف.
7: بس مبني على شو؟
2: مبني على أساس
1: شريعة. مبني على أساس شريعة شو؟
2: شريعة إسلامية أو شريعة مسيحية.
5: طبقها الرجل
0: الشكولا. يعني ما أخذ شيء.
3: أنا قلت لكم
9: نورا من بداية الحلقة عمال تجاوب أجوبة مع ضحك، هي عم تستفزنا.
3: ممكن يكون شعور حقيقي، لأن أنا في بعض الأحيان كنت حتى نبتسم بطريقة مستفزة شوية.
2: يعني ما أثرت بي وأنا همين كنت أنظر لها بهاي الطريقة.
3: الشيء اللي أنا نستعمل فيه كديفنس ميكانيزم أو كوسيلة دفاع أني ندافع على مشاكلي أو صدماتي النفسية اللي منر بيهن، خصوصا أن الموضوع كله كان بالنسبة لي حساس نتيجة إلى عملي المقرب جدا في مواضيع حقوق المرأة.
2: يعني هاي الفكرة التشويه الدين الإسلامي أنتوا يعني خليها بمخيلتكم.
0: ما في تشويه،
2: هو هذا تشويه.
5: ما الرجل شوه الرجل الفقه الإسلامي والتفسيرات الإسلامية
2: الحقوق
5: تم تشويهها على يد الرجل.
2: أصلا دفع الرجل والمرأة لها حقوق أكثر من غير
5: أي مرأة يتم إعطائها فرصة للتفسير.
2: أنا أريد أسألكم سؤال.
5: قصة عقل ودين.
2: أنت من تمثل، المرأة أو الرجل؟
5: أنا أمثل الإنسان.
10: أنا بالنهاية إنسان، طبعاً بدي أقف مع فرد مستضعف، إنسان مستضعف.
9: هو نفى الدين مع إنه مسلم، أوكي، نفى الدين تماماً، قال لا أنا إنسان.
2: هو ما متقبل إنه الدين الإسلامي هو دين حقوق وواجبات وسلام ومحبة.
10: أنا من خلفية مسلمة وما عندي مشكلة مع الإسلام، وأنا بشوف الإسلام بأنه دين شمولي. هو تم تشويهه عبر الأزمنة.
9: ما في أنه أنا لا أمثل هيك ولا أمثل هيك، أنا دافع عن الإنسان. لا، دافع عن حقك كرجل وأنا دافع عن حقي كمرأة، ودافع عن حقك كرجل إذا كان في ظلم عليه.
5: ليش بدك يعني أكون أناني وأفكر بس بالرجل؟ أنا كمان بدي أفكر بالمرأة. أقول لك أنا بدي أفكر بجميع البشر مين ما كان، رجل ولا امرأة ولا مش رجل ولا امرأة.
2: أنت قلت لك فما عنف.
3: سارة شوفي، أنا حنضيف نقطة بس واحدة، حقوق الإنسان مش بوفيه نختاره منا اللي نبوه نتركه
6: لبعض.
2: والإسلام أيضاً
6: هل زوج المدني تشوره
2: مشيئة، تأخذون اللي يعجبكم وتبعدون اللي ما يعجبكم. بعضون أول الآية والذكور اللي يأخذون فقط حافظين مثنى وثلاث وارباع، بس الباقين إذا يريدون يكملوها ولا تعدلوا. قال لكم إنه لا تعدلوا، هذا بعض الذكور. شنت يعني ضايجة كلش ومتنرفزة، لأن هو الدين يا أما تتقبله كله يا أما يعني ترفضه كله.
1: أسعد أعطيكم الحل. أنتم معتبرين إذا تزوجوا قانونياً فهذا مدنيا، تتزوج قانوني لا. ليس مدني.
2: لا مو هيك،
1: لانه طول الوقت عم تقولوا هذا الموضوع. هو لا، انت يمكن قصدك انه الزواج شأنا دينيا فقط وقانونيا، يعني مش بس الشيخ بيزوجهم، انه بيروحوا على الاحوال الشخصيه الرسميه.
2: نعم،
1: هذا قانوني، والقانوني ما ضروري يكون مبني على اساس مدني.
2: راح ناخذها ونضيف لها فقط وقانونيا.
0: بس ما قربوا صوبنا.
1: ما قربتوا صوبلتوا.
2: احنا اخذناها ليس فعلا، هو ليس شأنا دينيا وانما قانونيا ودينيا. القانون ينظم هذه الامور اللي بها حقوق وواجبات.
0: احنا قضيتنا المدني، مش قضيتنا القانوني او لا.
1: خطوه اولى اتجاهكم ان تقول قانوني مش بس ديني.
0: منيح انا عم بسمعهم صح على الطريق الصحيحه، عم بوصل معهم لكومن جراوند، لمساحه مشتركه، وعم بيجربوا هن يبنوا على شيء أنا بلشت فيه.
2: نعم.
1: خطوة أولى هي منه اللي أنتوا بدكم إياه كلياً، ولكنها خطوة أولى.
2: نعم.
1: قانوني مش مدني.
2: نعم.
1: أوكي. والقانون ممكن يكون يعني مبني على حقوق الإنسان.
2: نعم.
1: مبني على الدين.
2: كثير من المصادر.
0: أكيد. أكيد.
2: يحترم كافة الشرائع.
0: عم تقرب.
1: It is يعني.
0: ها. بلشنا. Good ground to start.
2: Thank you. ما هو هذا اللي دنا قصده احنا، قنعتكم تفضل.
1: شو بدي فيه؟
2: ناخذها؟
1: يا معكم برميها وقولي له نايلة.
0: ابو قولي لنا، ورينا كيف غيرتيها.
9: ارجينا. مقتنعين؟
0: وقانونيا.
3: بل وقانونيا ايضا.
2: مقتنعين؟
9: تمام.
2: حلو.
1: اوكي، اذا تاخذوا نقطة.
2: ايييييي.
1: عاد اي لافتة ثانية؟
9: لا. لافتة منتصر تقسى تماما.
5: اوكي ليش؟ ليش رجل الدين او المجتمع لازم يتدخل بحياتي الشخصيه؟ كيف بتزوج؟ كيف بطلق؟
10: يعني انت بدك تتصرف بدينك زي ما بدك، وهذا اللي المفروض يصير. انا علاقتي مع ربي شيء خاص، ما حدا له علاقه يتدخل فيه.
1: اخذتوا لافته، عدلتوها، وصلتوا على نقطه واحده وقربتوا.
2: تمام.
9: اوكي،
1: يعني أوكي. بعد ما عملنا الخطوه بس يو ار ريدي تو تعملوا الخطوه. انتوا أي لافتة ولماذا؟
5: أعطيها النظرة.
1: خذي القلم.
9: القلم.
1: شو راح تعملوا؟
3: محتاجة نكتبها بس؟
1: بس قولوا لنا قبل، قولوا لنا
5: لنوافق إذا موافقين. احكي إيش
3: بتضيفي؟ الزواج الديني عقد مقدس،
2: نقطة،
3: بلا سم الطائفية، وزواج المدني يحمي ذلك أو يوفر ذلك. الزواج المدني يعطي لا ينزع القدسية عن العقد الديني. الزواج المدني فعلا يحمي من سم الطائفية والتعددية، لأن نحن نتقارب أكثر، نتقارب أكثر،
6: ولكن رف العقد اللي احنا دوينا عليه غير هذه واحد خمسة.
1: هي عم تقول لك أنه أنت ممكن تتزوج دينيا.
3: بالضبط،
1: صح؟ الزواج الديني هو جزء من الزواج المدني، ولكن الزواج المدني ما ضروري يكون دائما يكون ديني.
3: يس،
1: which is قدمتوا لعندهم خطوة كمان.
9: نورة فهميني، ما فهمت،
2: فهميني أنه شنو من وجهة نظرك أنه التقديس
3: أنتوا تعتبروا أن العقد الشرعي هو عقد مقدس. إحنا مؤمنين بحريتكم في هذا الخيار، بس إحنا نقول لكم أن لو تبوا بلا سم الطائفية محتاجين زواج مدني، لأن هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يحمينا من سم الطائفية.
9: أوكي، لكن هم أنتم لغيتوا.
3: لم نلغي شيء،
1: ما لغوا،
9: ما في زواج مدني.
1: هي قالت
9: كلمة،
3: هذا في رأيك أنت، أنا شايفة أن في
2: أنت عم تلغي الزواج
3: المدني. العالم كله مؤمن بالزواج المدني.
2: هو خطوة حلوة أنه تقبلوا الزواج الديني، هو عقد مقدس، لكن هي خطوة حلوة. حسيت أنه رادة تتخذ خطوة تقدم عن يعني من ناحيتنا.
9: كل الأمة العربية المسلمة مؤمنة أنه زواج شرعي،
1: وهذا الفرق. الأمة العربية مش بس في عرب، في أمازيغ وفي أكراد وفي إثنيات أخرى، والأمة العربية إذا فينا نقول عربية
9: بس
1: مش بس مسلمين، في مسيحيين وفي يهود وفي ديانات ولا دينيين ولا منالك، عشان هيك نحن نحكي عنها ونوضحها هون. الشغلة الثانية اللافتة اللي هني أخذوها، قالوا لكم يلي هي التحدي اللي عنا إياه من الأول، أنتوا جزء من مجتمعهم، بس أنتوا ما عم تخلون يكونوا جزء من مجتمعكم. عشان هيك هني قالوا لكم، قالوا تزوجوا دينيا ورح نتزوج نحن مدنيا، ما قالوا لكم يا نحن يا أنتوا. هيدا الفرق الأساسي.
9: أوكي،
1: في أي لافتة أخرى يريد الفريق الأخضر يخدها؟
0: أنا بيخدها
1: بس كفريق.
0: إيه كفريق،
1: وفين عليها كلكم.
3: أوكي، we trust her.
1: خلاص.
0: رح نزيد، ما بعرف بشور قبل مع فريقي ولا دغري، وبشوف إذا هن بيقبلوا
1: معي.
0: الزواج المدني مخالف لشريعتي، نقطة، لذلك لن نجبر أحد على الزواج المدني، ولكنه يبقى خيار.
1: Nice.
0: يعني إذا هو بخالف شريعته،
1: أنت أخذت اللي قاله وضفت عليه شيء جديد، ما بيلغي، إنما بيضيف عليه.
0: صحيح.
6: على الأقل أني قدرت نوصل واحد لفكرة، تم التعديل ديالها أو الضبط ديالها بالنسبة اليوم، ولكن هذا اللي كيهم بأنه تم اختيار ديال لافتة ديالي.
3: خالف لشريعتي،
0: ولن أجبرك به زواج المدني، لكن
5: يبقى خيارا لك،
3: خيار متاح
0: لمن يشاء. الزواج المدني مخالف لشريعتي، نحن قبلنا هيدا الشيء مخالف لشريعته، ولن نجبره به للزواج المدني، لن نقبل أن يتم إجباره بزواج مدني يخالف شريعته، ولكن يبقى الزواج المدني خيار متاح لمن يشاء من غيره، لأنه في غيره موجود على هالكرة الأرضية.
6: إذا نتدرب شي دولة من غير الدولة ديالنا حنايا، أنا بالنسبة لي إذا كانت غتوقع عليه مشيت، إذا كانت عجبات هادشي اللي كتبات وأنا موافق عليه، ولكن ما يدارش في الدولة عندي أنايا في المغرب. أنا سيدي اللي بغى تزوج مدني تزوج عرفي اللي بغاتو ديروا، ولكن ماشي في المغرب. إمتى تقدر في الدير في المغرب؟
1: إذا هو إقصاء.
0: إيش بدك تقصيني أنا إذا مغربية؟ ليه بدك تكبني برا المغرب؟
6: نار لي الشعب المغربي مثلا، ولا الشعب التونسي، ولا الشعب هذا يمشي هو يصوت على قانون ويقول لك أسيدي إحنا معاه، أسيدي تما أنا معاه. أما من حد الكينة الأغلبية تقرر في هذه القضية هذه، ما يمكنش مثلا أنا كأقلية نوافق عليه.
0: يعني أنت إقصائي للأقلية؟
6: انا ماشي اقصائي، انا كنقول لك انت بيني وبينك انا راه مرحبا بها، ولكن ما يمكنش نعمم على شعب ودوله.
0: حسيت ياسين قادر كتير يكون عم يسمعنا وعم يتقرب من فريقنا، لانه هو ما رفض الفكره تبعنا، هو قال ما بده اياها ضمن المغرب، فهيدي العباره ببني عليها كتير.
5: الجذاب بشخصيه ياسين في عنده الاتزان بالكلام، بيعرف يعبر عن عن اراء الشخصيه.
3: انا مشاعري من دهري تقول ان ياسين حيكون معنا في نهايه الحلقه.
1: اذا الفريق الأخضر أخذتوا لافتين وعدلتوها وأخذتوا بذلك نقطتين، الفريق الزهري قدم من خلال نقطة واحدة للفريق الأخضر، وبذلك يكون في خطوة المظاهرة الفريق الفائز، ويلي قدم وتقرب لوجهة نظر الآخر هو الفريق الأخضر.
10: كنت بتأكد أنه نحن رح نفوز؟
3: أنه نحن نربح ونتقربوا خطوة لهم أعطتني شعور أكثر بالثقة وأنه نحن ممكن نكملوا بشكل أفضل.
1: فيكم تقولون ألف مبروك.
2: ألف مبروك. مبروك إلنا اللي انقنعناهم.
0: نحن تقبلناكم أنتم ما قنعتونا.
3: الخطوة الأولى كانت مشحونة شوية
10: ثورية.
2: قدرنا نوصل لهم وجهة نظرنا.
0: ما كان في استفزاز، ما كان في كلمات مهينة أو جارحة.
6: على الأقل اللي فدينا غير 50% من الآراء ديالي وصلتها، كنظن بأنه هذا إنجاز بالنسبة لي.
7: بعد أن قام الفريق الزهري بضم لافتة سيرينا مع تعديلها، نجح الفريق الأخضر في ضم لافتتي زينة وياسين مع تعديلهما، وبذلك تصبح نتيجة خطوة المظاهرة 1-0 لصالح الفريق الأخضر. في هذه الخطوة استمعنا لوجهات نظر الفريقين، لكن هل هذه الآراء مبنية على معلومات وحقائق؟ هذا ما سنختبره الآن في خطوة المعلومات.
1: ومن خطوة المظاهرة ننتقل إلى خطوة المعلومات. خطوة المعلومات. خطوة المعلومات رح نختبر معلوماتكم حول القوانين والمعلومات اللي لها علاقة بالزواج المدني.
0: عادي روح رياضية.
2: عادي.
1: إذا كان الجواب صح تاخذوا نقطة، إذا كان الجواب خطأ روح النقطة للفريق الآخر. بدها هي السرعة وتسمعوا منيح. جاهزين؟
2: جاهزين.
1: أوكي. السؤال الأول، أي دولة من هذه الدول تسجل الزواج المدني المبرم في الخارج حتى إذا كان بين مسلمة وغير مسلم؟ 1 تونس، 2 لبنان، 3 سوريا، 4 الأردن. سيرينا هي اللي جاوبت الأول يعني حسب الإيد، بس ممكن الفار يتأكد من هذا الأمر. سيرينا جواب
0: لبنان.
1: صحيح، الإجابة الصحيحة هي لبنان. حسب المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية بتختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عند عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وبذلك النقطة الأولى بتروح للفريق الأخضر.
2: كونوا سريعين.
1: جاهزين؟
10: يلا
2: جاهزين.
1: السؤال التالي، أي من هذه الشروط يجب توفرها لتسجيل زواج مدني في المغرب تم إبرامه في الخارج؟ ممكن يكون أكثر من جواب. 1 شاهدان مسلمان، عقد الزواج يكون في الجامع، انتفاء الموانع الشرعية، أو كل ما سبق.
9: زواج شهدان مسلمين على هذا أول زواج. هو الأول رد.
1: سبب. أكثر من سبب ولا سبب واحد؟
9: أكثر من سبب.
1: كل ما شو سبق. الثاني؟
9: شو الثاني زينة؟
6: وشهدين.
2: كل ما سبق هو الإجابة. كل ما سبق.
1: أكيد.
6: إن شاء الله أكيد.
9: أكيد.
1: أكيد.
9: أكيد. أكيد. أكيد.
1: رأيكم؟
10: لا مش مقتنع.
3: لا مش
2: دائما مش مقتنع. لا. منتصر دائما مش مقتنع.
0: مش ضروري يكون
10: رأيي بسرعة. رأيها بحترمه بس لا مبالاة.
1: والجواب الصحيح هو يكون في شاهدان مسلمان وانتفاء الموانع الشرعية. فجواب خطأ والنقطة بتروح لألكن
2: لأنه هو اثنين. كل ما سبق قلتوا
1: كل ما سبق
0: ضروري بالجامع،
1: بس في عقد الزواج في الجامع
0: مش ضروري.
2: عقد الزواج نسيت.
1: إذن
0: مبروك شباب، مبروك.
2: كسبنا ما كسبنا نتقبل الموضوع بروح رياضية.
1: يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أنه يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإجاب والقبول والأهلية والولية عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق وفي أشياء تانية كمان. alright سنة 2-0. سؤال رقم 3، هذا سؤال متنوع بس ممكن تعرفوا. أي فنان أو فنانة من هذه الأسماء يلي رح أذكرها تزوجت أو تزوج مدني؟ رح أقول أربع فنانين.
9: حلو.
1: سميرة سعيد، كارول سماحة، قاسم الساهر أو تامر حسني. عندها هي
9: كاظم الساهر على أظن.
1: كاظم الساهر شو تزوج مدني؟
9: لا لا لا لا، كارول كارول كارول كارول سماحة. كارول سماحة. كارول كارول.
1: الجواب النهائي
9: كارول سماحة.
1: أكيد
9: أكيد. تامر
1: ما بكون غيره.
9: كاظم
2: الساهر شرعي ديني.
9: لا لا كارول.
1: كارول سماحة.
9: كارول.
1: جواب صح، كارول سماحة.
9: حلو.
1: سؤال رقم الرابع، صح أو خطأ؟ الكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بالزواج من ديانة أخرى، صح أو خطأ؟
9: مش عارف.
0: الكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بالزواج
1: من ديانة أخرى.
0: صحيح.
1: جواب صح.
0: المارني بيقبل والكاثوليك بيقبل.
1: المارونية والكاثوليك فعلاً بيقبلوا، الغير لا. الزواج من ديانة مختلفة ممنوع لدى الطائفة المسيحية الأرثوذكسية حسب في كنائس مختلفة، بس بهذه الحالة حسب كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية اليونانية في ويندهام في نيويورك. إذن صاروا 3-1، فبكون تنتبهوا لأنه هلأ في احتمال إذا هني ربحوا
9: نحسمها
1: حتى هي حسموها.
2: عادي عادي
0: روحني قضية.
2: مو احنا همين أكو نعرف الإجابة.

0: ايوه عوده.
1: سوريا، لبنان.
2: يلا يلا يلا
3: خذيها خذيها.
2: اوكي
1: الاردن او الامارات.
4: يلا الامارات. الامارات
5: انا بش... انا تحت.
4: انت يا ظفرك الامارات. ظفرك طوال.
1: الجواب
4: الامارات.
1: جواب صحيح. الامارات في عام 2021 وفقا لقانون ابو ظبي تم طرح خدمه أبو ظبي للزواج المدني، حيث يمكن لأي شخص الزواج بغض النظر عن جنسيته أو دينه. الاستثناء الوحيد هو مواطن أو المواطنة الإماراتية أو الإماراتي المسلم. 3-2
4: أظافرك. لا حبيبتي
2: جرحتني ليكو ظفرة.
5: حسيت أنه تو أجرسف هيك، ما كان شعور حلو كتير.
2: سلينا ما لا محليها محليها محليها برش.
1: السؤال التالي، من الناحية القانونية الزواج المدني مختلف عن الزواج الديني في: 1 الحاجة إلى ولي، التسجيل في الدولة، إلزام الطرفين بحقوق وواجبات، موافقة الطرفين.
2: الولي
4: مختلف.
1: جواب نهائي.
0: الولي والشاهدين والقبول والإيجاب والمهر.
2: الولي والشاهدين.
4: الزواج المدني ما يحتاج ولي. بعد شنو قلت؟
1: راعيدهم.
2: لا لا ما يحتاج ولي. الولي
4: تريد تربحهم.
1: لا ما ما ما نعدتهم عندهم ولا عندكم.
4: اوكي الزواج المدني. اوكي الزواج المدني انه ما يحتاج ولي، انه يختلف.
1: والجواب هو
4: صح.
1: صح، لا يحتاج الزواج المدني إلى موافقة الولي. الولي
4: الجبري.
1: صرنا هلأ
4: 3-3
1: 3-3
2: إحساس مرة حلو، حسيت إحساس به على الأخر.
1: السؤال التالي، أي من العبارات التالية صحيحة عن الزواج في تركيا؟
4: تركيا
5: كم احتمال؟
3: أنا نقول
1: في 4 احتمالات: الزواج المدني اختياري، الزواج المدني أو فقط الزواج المدني هو المعترف به قانونيا، القوانين مستمدة فقط من الشريعة الإسلامية، الزواج الديني إلزامي.
5: الزواج المدني إلزامي. تاني احتمال
1: قصدك لا هو فقط الزواج المدني معترف به قانونيا.
5: صح.
1: شو رأيكم؟
5: لا مش بس وحده.
3: لا هي هذه. لا لا معترف بهذا بس.
0: لا الجواب الأول وكنص الرد الأول وصحح.
3: لا لا أنا عنده؟ أنا متأكدة.
1: أكيد.
3: أنا متأكدة.
0: متأكدين.
4: خطأ.
2: حسب ما أعرف خطأ إيه.
1: شو رأيكم؟
4: اختياري.
2: لازم يكون مستمر من الشرع.
5: في تركيا معروف.
2: لا لا
3: غير معترف بالشرعي في تركيا. تركيا لديها كافة القوانين.
4: هو اختياري، أنا دا أجاوب إنه هو اختياري.
3: مش اختياري لا. زواج المدني الزام.
1: أنا راح ساعدكم.
3: وزواج بتاع جامع غير معترف.
1: الجواب الصحيح هو فقط الزواج المدني معترف به قانونيا، وبذلك النقطة بتروح لإلكم.
4: أوكي.
1: بتقولون مبروك، بتقولون ما عليه ولا يعني
4: عادي. لك عليكم
1: شوي الجو بيناتكم، ممكن تكونوا اكثر لطافة اكثر يعني اتس توتالي اوكي.
2: حاسس انه
1: اكزاكتلي يعني
6: ترقبوا جعفر توك كل 4 شو تلت صباحا عبر صوت كل لبنان، وهالبرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
7: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة، وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
8: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات بأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا

0: زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بتدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا شامبو بالم اوليف 380 ملي بدولار و80 سنت بير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت
2: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو تاليف واخراج يحيى جابي بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة وربع تماما في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أوضاع الوزارة إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل والتي تنتهي ولايتها العملنية نهاية العام الجاري. كذلك عرض الرئيس عون مع سفير لبنان في رومانيا علي الصالح العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية إضافة إلى أوضاع الجالية اللبنانية في رومانيا. أعلنت وزارة المالية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا للوزير ياسين جابر مع إدارة الجمارك في 5 من مساء اليوم إلى موعد لاحق يحدد في حينه. دعت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت إلى انتخابات عامة للمجلس التنفيذي في 25 من أيلول على أن تفتح طلبات الترشيح من 7 حتى 21 من الجاري.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس استعداد بلاده للدفاع والهجوم بتنسيق كامل مع واشنطن. إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف طلال مصطفى بدوي القيادي في قسم الأمن العسكري بحماس ومؤمن سعيد الهواري لعملهما على إعادة بناء قدرات الحركة. الخبر الأخير، أفاد إعلام إيراني بأن الغارات الأمريكية غرب البلاد قتلت 4 من أفراد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: صوت كل لبنان.

هلا هيك دغري يعني على الهوا ما فيناش بس نهدى شوي دغري دغري يا بدنا نطلع على الهوا. طيب صباح الخير من صوت كل لبنان. خبر مريم بحلقة جديدة لليوم الأربعاء. مدري قد بأيلول ما بقى عم نحفظ تواريخ بس بلش أيلول 2026 فضل بلش. شو عم بسمعه؟

0: البحر.
1: طبعا حيضحك لنا البحر لأنه فضل حيرجع ويغني ويعمل حفلات. هلا في معلومة إنه عنده حفلة قريبة بتشرين، ما بعرف قديش صح أو غلط، أنا فضل ما بعرفه شخصيا ولا بعرف حدا مقرب هالقد منه 24 24. أنا فقط من بعيد بعرف من وراء أغاني 30 سنة بسمعه. على كل حال برنامجنا اليوم طلب مني من كذا حدا أني أحكي عن المدارس وزيادة الأقساط. إذا حدا بيحب يطلع يحكي هالمدرسة، ما بعرف بتسموها ولا لا، حرين استفلوا على مسؤوليتكم. أنا يعني ما عندي ولاد بالمدارس، مش أنه ما بعلمون بس بعد ما عندي ولاد لحطهم بالمدارس. هلا ما بعرف إذا بعدين ما بعلمون، أنا اللي بعلمون ما ببعتهم لمطرح. anyway ليه عم بيغلوا الأقساط المدارس؟ دولار بعده هو ذاته، والمعاشات بالمؤسسات هي ذاتها، مين بده زيادة؟ انه لمين؟ لشو؟ انه مش عم تقسوا على المواطن اللبناني اللي عنده ولد او ولدين او ثلاثة واربعة بالمدارس واوريدي بيشتغل اربع شغلات، هلأ صار بده يشتغل ست شغلات، يعني بنعمل له نهار 36 ساعة ليلحق، لان بال 24 ساعة بيقدر يشتغل بس اربع شغلات، عرفتوا؟ وما عم بينام والتوتر ضارب طنابه بالبيوت. ليه غلى الاقساط؟ مسؤول ما بدي اسمع على الهوى، يعني مين ما هلا بيتصل بيقول لي مريم نحن غلينا لانه ما ولا مسؤول بياخد اتصال منه على الهواء. هيدا للمواطنين البرنامج، ولا حدا مسؤول يتلفن يتفلسف، ما بيهمني. اوكي، فما بتلقى ولا اتصال من اي حدا بده يجاوبني على السؤال اليوم بالبرنامج انه هو مسؤول بمدري وين، باي مركز بمدري شو. لا لا لا، بسمع كنش، انا بسمع الناس. قدي غلوا عليك؟ كم ولد عندك وشو بدك تعمل لحتى توفي هيدا القسط؟ صاروا 11 شغلة عم تشتغلها بالنهار. ايه، الاتصالات بناخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3-0-0-0-9-3-3. اذا الواتساب لتخبروني غلت عليكم المدرسة القسط، انتو طلبتوا احكي بهذا الموضوع على الهوى، اتصلوا فيني بالبرنامج بدون احكي عن زيادة اقساط المدارس، وبالمجالس الخاصة كل يوم بتلاقى باربعة خمسة بيقولوا غلوا علينا القسط بالمدارس. اوكي، تجي انت تقلوا تبشيلوا من الخاصة حطوا بالرسمية، بيقلك ما بدي حطوا بالرسمية، وين عم بتعلم الرسمية؟ ما في ثلاث ارباع الوقت اضرابات. ايه، في ناس عم طالب بحقوقها بتأضرب، وفي ناس بدها تحطهم بالخاصة بدها تعلمهم بطريقة معينة، وبتقلك بزيد شغلة معلش ليطلع أولادي مثلا معلمين ياخدوا شهادة عم بيتعلموا كانوا كل السنة، ما فيش كل شوي إضراب ومطالبة وإلى ما هنالك، ولغات مدري شو بصيروا يتفلسفوا، يعني عرفت؟ بعد شو بدو يعلمون صيني؟ حر دقلوا أنا هلأ شو بدو يعمل، بس أنه أنا بسأل كمان أنه ليه عم بتزيدوا الأقساط بالمدارس الخاصة؟ كل ولد، في ولد زايد عليهم بحدود الألف، يعني اللي عنده ولدين زايد عليها السنة 2000 دولار زيادة، شو بدي عم نام بيجيبون؟ إذا معاشه 400 دولار وخيه بيساعده، مدري مين بيبعت له من برات لبنان، من كندا، من أستراليا، من مدري شو. إيه شو؟ ليش الغلا؟ ولا شو؟ عال بذكر فيكم تتصلوا فيني على 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3 الواتساب 0-0-0-9-3-3. كمان بتقدروا تشوفوني عبر فيسبوك على صوت كل لبنان لايف. هلأ أنا طالعة لبسة أسود ولبسة لونات سوداء، كل شيء بحطها وبشيلها من أنا وصغير. اللونات سولار بتعني لي، هلأ ما بعرف ليش بحب ألبسها 24-24. في ضرر إنه تنلبس 24-24 خصوصا إذا كنتوا مثلا تحت الأرض أو إنه بمطرح ما فيه شمس. شو هيدا العشق لليونات سولار؟ نبشت شوي على الوضع يلي ممكن يكون عندي نفسي، ما أنعني، يعني صار يعطيني احتمالات انه بتحبي انت بس تشوفي الاخر ما يشوف عيونك شو عم بيشوفه. لا ما لا اي دونت كير، بالعكس يمكن بحطهم انت ما شوف حدا واضح هالقد، يعني او بحطهم لحس نوع من بروتكشن شو هي ما بعرفها، بس بحس ببروتكشن مش ضروري للعين، بس أنا بيعطيني إحساس إنه أنا عم أوكي. بس حط لونات سولار ليه؟ ما قدرت أعرفها لهلأ، عملت كتير أبحاث، كله بيعطيك بصير يتفلسف، بتعرف أوقات بالأبحاث والدراسات بيتفلسفوا، يعني لهلأ بعد ما قدروا يقولوا لنا إذا القهوة منيحة ولا لا. أوقات بيقولوا لك 3 فناجين قهوة مفيد للقلب، بعدين بيقول لك لا 3 فناجين قهوة الكافيين بيعمل تاكيكاردي، بيوتر، بيسوي، بيطلع، بينزل. كل يوم دراسة إذا القهوة جيدة ولا مش جيدة، لهلأ بعد ما عم بيقدروا يأكدوا لنا بدراسة نهائية إذا القهوة مفيدة ولا لا. بس من عندي أنا بقول لك إنه كترة القهوة، يعني مثلا ركوتين بالنهار وثلاث ركاوي لشو؟ أكيد ضارة. تخيل واحد بيشرب 4 ركاوي كبار بالنهار، شو زلمة؟ شو معمل قهوة؟ أنت ما فيك تنام وبدلك موتر، على شو هالغرام بالقهوة؟ فنجان بالنهار بزيادة يا لطيف، جيب بونبون، جيب حيالا شي، قوم عمل صحن سلاد خضرة مفيد، قهوة قهوة 4 ركوات قهوة بالنهار. طبعا هيدا شي مدر، شو ناطرة العلم يعني أنا لحتى يقلي هلأ كل 10 كيلو شوكولا بتنضر ولا لا؟ ما هي زيتها، نفس الشي نفس الشي. نسمع فضل بس شوي.

0: لا لا بلش، خلينا نسمع من الاول. يلا يا
1: يوسف مريم، كيفك؟ صحتك؟ فاضي من طرابلس؟ والله منيح طرحتي على موضوع المدارس. انا هديك جماعة اللي افتحي موضوع المدارس. انا ولاد اختي يكونوا بالخاصة على شلطة ما ميشن على زيدو اني بس ما ميشن بس بابا فيهم يدفعوا عندك لقصوطة حطوهم المدارس الحكومية. بس لها ترى الكرتوسيات نور شعلي هديك الشهر كانت الشنطة المدرسة للولد حقها $10 يوم، هي ذاتها حقها 20 و22.
0: ايه طلعت 12 دولار.
1: وان المراقبي ما في مراقبي.
0: ايه مراقبي
1: حلية كمان اذا بتنحل مين مسؤول عن الشغلة؟
0: ما بعرف مين صراحة، باش عم نعرف مين مسؤول.
1: معقولة وزير عندك الاقتصاد معك يا ست مريم؟ يعني لوين روحي ما بعرف.
0: رحنا اوريدي
1: عارفين في مدارس والله كمان ما يعملونا كمان حركوشي.
0: كيف؟
1: عارفين في مدارس والله كمان
0: كمان
1: ما يعملونا كمان حركوشي.
0: شو ما هم حاشو يضمن شي. يلا نسمع واتس كمان.
2: يا احلى صباح انت، يا احلى صباح يا ست مريم، يا احلى صباح عن جد، يا احلى صباح
0: تسلم.
2: انت
0: تسلم، وانت احلى صباح انك شاركت ببرنامجي. شكرا لك لاتصالاتي، بنخدها على 0454535352 والواتساب على 0300933. خبرني زادوا قصة المدرسة لأولادك وشو رح تعمل؟ هل رح تشتغل الشغلة ال11 بما انه 10 شغلات المواطن اللبناني بيشتغل بهالغلا لحتى يعيش شوية؟ بس قضيت على المدارس، حكينا كمان عن الاكل بالمطاعم والاسعار اللي كل واحد فاتح على حسابه بيقول لك مش عاجبك ما تجي، مش عاجبني وما بقى اجي، وانت زلمة عم بتعلي الاسعار وهيدي اسمها سرقة. انت بتقول انا حر بيع لا مش حر بيع، بالقد في اقتصاد اليوم وفي انظمة اقتصادية بكل العالم، يعني تفضل انت تروح تبيع القنين الصغير يا لياي هالقد هذا الحجم مثلا $10 مثلا او $20 ما بيحق لك، هي $20,000 مثلا. يا حر افتح على حسابي، حر تفتح على حسابك، لا حر تسكر على حسابك عشان بس تعلي اسعارك، هالقد ما حدش بقى حيروح لعندك. شو انت اكلك شو يعني؟ مش بقول لك اصحابك حنروح على هذا المطعم اطيب اكل صار، ما فيش اطيب اكل صار، في كتير مطاعم عندها اكل يعتبر طيب، وما بقى في مطاعم بفتكر بلبنان بتعمل اكل مش طيب، لانه انت بعصر السوشيال ميديا اليوم جرصة اذا اكلك مش طيب او اكلك مجوي دغري بتتجرس، بيطلعوا على انستا، بيطلعوا على فيسبوك، بيطلعوا على واتساب، بيطلعوا على تيك توك، بيجرسوك. ففي شغلة ايجابية وحيدة بالسوشيال ميديا يلي أنا بعتبرها مفروض توقف من مليون سنة لأنها مؤذية، الشغلة الوحيدة إنه بيقدروا يجرسوا بعد شي عيد الشخص، يعني مثلا قدم لك لحمة مش كتير مستوية هيدي بتمرض، أو دجاج مش كتير مستوي، أو عمل لك سلاد بمايونيز مدري قدي صار له، هيدي بتجرس لأنه بتروح للتسمم. منشان هيك ما بفتكر بعد في مطعم بلبنان بيسترجي انه يقدم اشياء قديمة او قابل انه تسمم الناس بسبب سوشيال ميديا اللي هو جرصة.
3: يا صباح الخير ست مريم، كيفك؟ ان شاء الله بخير. طوني معك ست مريم، صدقيني والله العظيم المدارس الكاثوليكية هالسنة ما عم ترحم مثل سنة الماضي، شيء مش طبيعي عن جد، شيء مش طبيعي. وين رايحين نحن؟
0: سألي
3: حيالله احنا على المدارس الكاثوليكية.
0: انا عم
3: صف تامن سنة الماضي 328 مليون ليرة قصته كان، هالسنة ما نزلت سجلت بعد، ماني مسترجي صراحة، ماني مسترجي والله خيفان.
0: أنا بعرف كتير ناس تحولوا للمدارس الرسمية، يعني شالوا أولادهم من الخاصة وراحوا على المدارس الرسمية بسبب الزيادة يعني، وهذا الشيء طبيعي، وأنا أصلا تعلمت بالرسمية. يا لطيف، يعني يتعلموا بالرسمية. بدي خبرك شغلي، تعرف أنا يا سنة تعلمت بالرسمية بالتسعينات، آخر التسعينات أول الألفين، بالألفين وشوي كنت بالحقوق باللبنانية، تعلمت للستيام يعني بالخاصة، بعدين بالظروف اللي عاشها البلد وقت اللي أنا كنت يعني بصف شو بعرفني بالستيام يعني ديزان على 10 سنين، كان في ظروف بالبلد يعني بالتسعة وثمانين تسعين لا 91 82 92 شي هيك، فظروف اللي كانت بالبلد العالم أنجأ تروح على الشغل، راحوا حطونا بالرسمية، وأنا بالرسمية تفوقت تفوقت تفوقت، لأنه already بحب أدرس، مش لأنه أنا يا لطيف أشطر من مدري مين، ما أنا أشطر لأن already بحب أدرس، لأن already أنا بعشق أفتح كتاب وأقراه، ولأنه عارفي إنه مصلحتي هي بالعلم. وبعدين عرفت هالشي، مصلحتي هي بالمدرسة، بالعلم، بالحرف، بالثقافة، بالمعرفة، مش مصلحتي اقعد انا اشرب قهوة مع الجيران وشوف امي شو عم تعمل شو عم تطبخ وجارتنا مدري شو. اوقات اللقلقة لذيذة، بس مش انه حتى تخرب لي حياتي وبطل المدرسة يقعد مثلا شوف امي والجيران شو عم يحكوا عجارتنا مدري بأي طابق، ومين إجا ومين راح، ومين إجا لعنده ومين راح من عنده، وشو شي شو جاي بغراض، وشو شارية، وشو سيئة سيارة، وشو عاملة بشفافة ومدري. هولي مش من مصلحتي. أنا اكتشفت، وكتير منيح أني اكتشفت بعمر معين وعلى بكير، أنه مصلحتي بالعلم وبالثقافة، لا باللقلقة ولا بالظهرات البلا طعمي ولا أقعد مع الناس اللي بتفهمش بشي. لذلك أنا تفوقت بالرسمي وبالثانوي وبتقديم الترمينال بالفلسفة، أخذت أعلى علامة بكسروان بالفلسفة. الثانوية اللي كنت فيها قديش انبسطت، إنه مريم العلي بالترمينال بتقديم الفلسفة لما كتبت عن ابن سينا أخذت أعلى علامة بالفلسفة بمحافظة كسروان. اسأل عني، روح اسأل عني، روح اسأل عني وين بالرسمية، عشان بدها تتعلم، عشان عرفت مصلحتها شو. اوكي يال واتس.
4: بونجور بونجور ست مريم.
0: اهلا
4: احلى صباح على صوت كل لبنان، ان شاء الله دايما بتضلك متفوقة ومتفوقة.
0: طبعا طبعا
4: الله يعيننا على المدارس، ولا نحكي على المدارس غلا وكوا، اللي عنده ببلش عنده ولدين وما فوق كيف بده يعلمهم؟ هيدي مش عم نعرف، مشكله كبيره، خاصه اذا كان واحد بيشتغل مثلا بالدوله ومعاشه ماشي.
0: يعطيك العافيه، شو بتعبد الدوله. يلا بناخذ كمان واتس. يلا
2: كل كلمة كنت عم تحكيها كلها جوهر ومزبوط مزبوط مزبوط.
0: تسلم،
2: أنا بأكد لك إياها 100%، كل كلمة حكيتيها.
0: شكرا لك. يلي بده يتعلم ما ناطر أهله يحطوه خاصة أو رسمية أو مدري شو، بس يعني شوي بالخاصة يهدوا شوي بالغلا بالأقساط. هلا بيطلع هذا من ما نحن، لأنه لا ولا اتصال من أي مسؤول باخد على الهوى. هيدا البرنامج للناس. يا نسمع
1: كما على سيرة الأكل، هديك اليوم في جمعة كنا في بيروت، بس نسيت اسم المحل.
0: نيح
1: نفت الفلافل 400 ألف يا عم. قلت له العملية عمي عنا بطرابلس حقه 70 ألف ورغيف كبير، قول ما عجبك روح كلها من طرابلس لحشان تكتب.
0: قل له ايه بكلها من طرابلس وأطيب.
1: معك حق، ما تغزنا يا عمي، معك حق، نحن طرابلس أم الفقير.
0: قل له بكلها من طرابلس
1: 70 ألف
0: أطيب وأنضف،
1: 400 ألف وما عجبك وكلها بطرابلس
0: بقى اشتكلها من عنده. يلا روحوا كلوها من طرابلس للفلافل أطيب وأنضف. حاجي بقى تفلسف ساندويش فلافل 400 و500 بصير يتفلسف بيعطيك إياها ماشي قد رفع القنين اللي عم بشرب فيها. خلاص بقى، ما نحن 3/4 الشعب ما منيح بحق بعضه، ما منيح بحق بعضه. حي كل طرابلس وكل أهلها وكل الناس اللي بتعمل فيها فلافل او حتى مطلق اي انواع اكل، واللي مش عاجبه بغير مطرح من روعه طرابلس ايه من روعه طرابلس ناكل بطرابلس. خلصونا بقى مغليين الساندويشات بصيروا يتفلسفوا انه احنا هون بتاكل انت فلافل بعطيك اياها بخبزه هيك لونه بالانيني مش عارفه ايه. لا لا حبيبي، فلافل على اصوله ما تتفلسف انت فيه، وبناكل بطرابلس ومنقعد ومنعيش بطرابلس، ما عجبك ما تحكيش معنا. بغلي علينا الفلافل قال ناقصنا. يال في شغلة بدي احكي عنها، مش معقول هالكهرباء كيف عم تجي عن جد، عم يعني بتعرف شو عم بيصير. انا بنام عندي كهرباء وقوم عندي كهرباء، شو هي الكهرباء؟ شو هي الكهرباء؟ هي اللمبة اللي مضوية، ما هيك؟ مش هيك أنا بنام عندي كهرباء؟ خي شو مرتاحة، بقوم عندي كهرباء ولا يوم طفيت اللمبة عندي. موتور 24 على 24، بتقولوا ما في كهرباء؟ أنا عندي كهرباء، اللمبات على طول مضوية. خلص بليز، ما بقى تقولوا البلد ما فيه كهرباء. أنا مشتركي موتور 20K سو 20K، يعني قد ما مبهورة بقى عشان بعرف كفي الجملة، يعني مش 24 سو 24، بقى عشان بعرف الفظة. كتير مبسوطة 20K سو 20K كهرباء. أوكي موتور، من حي أصحاب الموتورات اللي مش قاطعيننا من الكهرباء، اللي من خلاله نحن عم نبورد، واللي من خلاله نحن عم نغسل غسيلاتنا، واللي من خلاله نحن عم نحمي أظانتنا. فنحن منحيي كل أصحاب المولدات في لبنان، أكبر زقفة لإلن، من دونن ولا لمبة بتضوي. منعيش على عتمة، منعيش على عتمة، ومنتفركش ومنرتعب، وبيجي علينا الحرامي بالليل وما منقدر نشوفه، بكون لابس أسود والدنيا عتم. لولا أصحاب الموتورات يلي أنا بضوي الضو بس أقع بالليل، ولا حرامي بيدعس عنده. أنا بحيي كل أصحاب الموتورات بلبنان. غنية لفضل كذب.

0: يلا بناخد واتس.
1: بونجور مريم، عصيرة الفلافل، ساندويتش الفلافل. اليوم انا عم بشتغل بعكار، عندي شوية شغل هون، مرقت على محل لحمة عم يشوي، عمل لي ساندويتش كفتة رغيف، 3 سياخ كفتة وأطيب لحمة مع حمص ومع التابلي ومع كل شيء ب 250,000.
0: تفضل. غير مطاعم 12 دولار 12 دولار شي آل كلاس، 12 دولار عم ببيع. شفتوا؟ ما خلص، ما 3/4 بلبنان ما منيح بحق بعضهم. يلا
2: أصيلة يا ست مريم،
0: تسلم.
2: أصيلة أصيلة،
0: تسلم، كلك زو. شكرا. ما عرفتش مين بس. شو كمان عندي بعد اشياء رح اضطر امحي لاشوفها واسمعها. اوكي، نحن عم نحكي عن المدارس اليوم واقساطها، واذا حدا زايدين عليه خبرني شو رح يكون الحل. هل رح يشتغل 12 شغلة او انه رح يرجع يشيل اولاده ويحطهم بالمدارس التابعة للدولة؟ جيت سألت حالي بس عرفت انه اصحابنا زايدين على اولادهم بالمدارس. هلأ روي هيك افضل ولا لا بدونه؟ اوكي، لقيت انه نحن منروح منتعلم. شو منتعلم؟ منتعلم عن المحيطات بالجغرافيا، عن المجرات، عن الثقوب السوداء. منتعلم A2 plus 2 زا B plus B2 هيدي بالمات، ومنتعلم بالفيزيك P إيجال F سير S. هودي الوحيدين اللي متعلمتهم مات وفيزيك، لأنه already ما كنت طيقهم وكنت حب الفلسفة أكتر شيء. ابن سينا هولي، كنت حب الفلسفة والأدب، ابن الرومي وغيره. فوصلنا لعمر صرنا نقول طيب أنا إذا هلأ بدي أعمل مجدرة أو لوبية، شو فرقاني معي المجرات والثقوب السوداء؟ ليش درست عن المحيط الهادي؟ جيت بدي نظف مثلاً لقزاز أو شي، بدي أشتغل ببيتي لأن أنا مستلمة بيتي. أوكي، جيت بدي نظف بدي كذا. قد صرت فكر هذيك المرة ليش أنا تعبت نفسياً مع A2 plus 2 زابي plus B2 والراسين كاريه وهولي، ليش نهارت هالقد عليه؟ وأنا حدا بيعتلهم يعني إذا عنده فحص أو درس أو شي بينهار يعني. جيت ما لقيت. حاولت اتخيل لقزاز راسين كاريه، حاولت مثلا اقول انه فادني بشي المات، فادني بشي الفيزيك، حاولت اقول انه المعاهدات يلي عبر التاريخ والحرب العالمية الاولى والتانية وتواريخها ومين بلشها وشو صار ولي عاد النمسا ولا ما هنالك، شو بدوني يفيدوني؟ واتفاقات بريطانيا وغيرها والاتفاقات اللي صارت بالشرق الاوسط والمعاهدات ولا ما هنالك. طب انا شو بده ينفعني كيف صارت الحرب العالمية الاولى؟ انا عم نظف الازاز بدي ينظف ما يمشح، بس هي هي ليه انا ما استفدت من شيء. طب علموني كيف بينطفوا الازاز، علموني كيف بيعملوا لوبيه، علموني كيف بيعملوا مجدره. هيدا اللي بدي ارسى عليه بالاخر. بعدين استراليا حدودها من هون لهون، كندا قد ايه الحراره فيها، نحن بالعالم العربي شو في حوالينا، البحر قديش بفيدنا كلبنان، المرفأ، المنفذ البحري، سوريا حبيبتي يا سوريا وأهل سوريا قديش نحن حدودنا معها، بعد سوريا تركيا كيف بتروح بتكفي بتصير روسيا بعدين أوروبا. كل الخرايط علمونا إياها، كل الخرايط علمونا إياها، ما لقيت شي على البلاط بالأرض إلا أني أنا بدي نظف. هيك وصلت لمرحلة فكر هيك شو نفعني كل هالشي، ورحت درست قانون مش عارفة إيه وكذا ويلا وكذا، والمتدخل والمحرض والفاعل والفاعل المادي والفاعل والعناصر الجرمية وهيك. لقيت انه كلهم ما نفعوني لما استلمت بيت، بس نفعوني لما بدي اظهر من البيت. لما انا بدي اعيش الحياة اللي بعيشها البشر كاجتماع كمجتمع كحياة اجتماعية، لما بكون موجودة وينحكى شيء اعرف لوجيك ما عن شو عم يحكوا كيف بدي رد منطقيا. لما اليوم بحضر فضائية بتحكيني عن المحيطات او بتحكيني عن المضيق او بتقلي عن مدري مين او بتحكيني عن ايران او بتحكيني عن امريكا بعرف شو عم بيحكوا. ولما بدي اظهر بين الناس اتعشى صرت بعرف المواضيع اللي بدي افتحها كيف احكي فيها. بتعلمك المنطق، بتعلمك يكون عندك اخلاق، بتعلمك يكون عندك ثقافة، بتعلمك لما بينزد شيء قدامك عن شو عم يحكوا. هاي بتوسع لك فكرك. اوكي هاي ما حتنفعك باللوبية والمجدرة، بس هاي عتعطيك الامان الثقافي والفكري والمعنوي، وهاي بترتقي فيك. كيف بترتقي فيك؟ لان الانسان اللي عنده معرفة وثقافة راقي، يلي ما عنده معرفة وثقافة جورة، وبيلاقي الناس الجوار مثله وبيعملوا قعدة، وشو بيكون كلامهم؟ جورة وما تحت الجورة. هولي يلي انا ما بتخيل الزمن بيجمعني فيهم. شفت شو بتنفعك المدرسة والجامعة؟ بتنفعك انك انت مؤهل انك تفتح باب بيتك وتظهر تتعاطى مع الناس. لو انت مش ظاهر المعرفة بحياتك ولا الثقافة ولا القوانين ولا شيء، بتظهر مثل كأنك بغابة. مين ما قالك مرحبا بتطرق كف؟ مين ما حكي بتفعه مسبة؟ مدرسة؟ المدرسة أهم شيء ممكن أنت تقدمه لولدك، أهم شيء بالكون، أهم شيء. قبل الأكل يا أخي بعيش على اللبنة 3-4 أيام، بعيش على الجبنة بعدها 4-5 أيام، بس ولا مرة رح يعيش أمي جاهل لأنه أنت حكمت عليه أنه ما تبعته على مدرسة. حرام، روحوا شوفوا العطرقات، روحوا شوفوا العطرقات يلي بلحظة بتخبصون ولاد ما بيجوش طول الدولاب، تركينهم بلا مدرسة على الطريقة الحاملة عم ببيع كلينكس. كان أنا بدي كلينكس وعلكة، مين بعد بياخد منك علكة؟ أنتوا مزتوتين على الطريق لأغراض لغاية بنفس مين زدتكن. أنتوا ضحايا، أنتوا ضحايا، أنتوا مش عارفين شو عم تعملوا، لأنه العقل بهاي المرحلة كحدث غير مميز، قاصر بنسميه بالقانون غير مميز، حدث 7 سنين 8 سنين. فالمدرسة واجباتك تجاه ابنك انه يكون بمدرسة، ما هيك؟ مش ينزت على الطرقات. شو في لبنان الجميل. Thank you. في حدا بعت لي، اوكي شكرا شكرا يا علي، بيقول لي نحن معشر المستمعين الصامتين نحيي الإعلامية مريم العلية وننتظر برنامجك كل أربع بفارغ الصبر. يجب علينا أن نسميك الإعلامية المتمردة على الواقع الأسود في لبنان الجميل. شكرا على التسمية الغيلة إعلامية، خليني المتمردة على الواقع الأسود في لبنان الجميل. إعلامية دميا، من اعتزلت من زمان، بحبش حدا اللي إعلامية أو مذيعة أو إذاعية أو كذا. أنا عندي موهبة فقط. هلا على فكرة أنا بزيع هون، بس أنا بقلد كمان، بعملش مسرحيات للتقليد، عندي ضيق خلق على المسرح، وأصلا ما بحبش أحضر مسرح، بدي خلق فول دو جان وناس هيدا اللي عم يحكي وهيدا اللي قاعد مزروق ومش عارفة إيه. أنا بحضرش مسرحيات، حضرت مرة مرتين هيك ضيق خلقي. فول دو جان بتضيق لي خلقي، أوكي يعني العجقة، العجقة العجقة بحبش يكون في عجقة مطرح ما بكون، بس تعجق بنسحب، ما بعرف ليه، هيك من أنا وصغيرة بركي عندي شي بالدماغ ما بعرف، بس مبسوطة كتير إنه ما أشوف عجقة. لا ما إعلامية ولا أي حاجة. بقى أنا مريم عندي موهبة بشكر ربي عليها، أنا بمثل بس بالحياة اليومية، أنا بقلد بس بالحياة اليومية، أنا بزيع هون، بس أنا لا إعلامية ولا مذيعة ولا أي حاجة. بقى سحبت اللقب من زمان رجاءً، احكي مع مريم. احكي مع مريم، بلش يضحكوا على الواتساب كذا رقم. يا الله. شكرا. فتحنا موضوع المدارس، صدقوني هيدا البرنامج انا اوريدي عملت من شي 10-12 سنه البرنامج، ولا حل لقينا بلبنان، بس اللبناني بيطلع بيحكي همه والمذيع يعني بتعرفوا بنضوي على واقع الحل، ولا برنامج جاب اي حل بلبنان. يا جماعه كل المؤسسات مليانه كتير برامج نق، ولا حل ولا حل، كل شو بيطرحوا قضايا اجتماعيه وحالات وناس منهارة بدها هيك وبدها هيك وطرقات وصار لي مدري قديش عم نق وصدقوني ولا حل ولا حل صار. وش مش عم يسمعوا بلا عم يسمعوا. أنا بحس في مراقبة للإعلام 24-24 إنه هيدا شو حكي ببرنامج هيدا بحس ما عنديش معلومات بس عند أكيد عندي إحساس ما في شي بتحكي بيروح بالهواء هيك. هلأ عم يسمعوا مريم العلي إذا مش الحاقدين والغيارة إيه في مسؤولين عم يسمعوا مريم العلي. I know that. أنا أكيد إنه عم يسمعوا مريم العلي شو بدها تحكي بس صدقوني ولا مرة نلاقي حل. يا ما بيطلعوا برامج عنا حنفية مدري وين بتبقى الحنفية مدري قدي عنا جورة مش عارفة بتبقى الجورة قدي. صار لي بحكي عن جسر بابل انت وطالع من حد بابل هيدا الجسر الفاصل اللي احترق سلافه بعده الكهرباء قدي صار لي بحكي فيها بعدها. لا امل لا امل قاعدين نحنا نحكي نشكي لبعضنا هاي هي. واللي بحبه بالبرنامج لما بتلفنوا بيحكوا معي بيشكوا باللي بقلبهم بيقولوه وانا بزتلي كذا رسالة غير مباشرة ببقى مثلا مقهورة من شغلي عن جد كمواطنة بطلع بحكي عنها. هاي البرامج بلبنان وقت فكروا في شي حل القضايا الكبرى بالبلد الهاش حل وبيتخانقوا حتى المسؤولين عم يتخانقوا ببعضهم هيدا بده حرب هيدا بده سلم قضيت بقى جيبولنا الكهرباء وعملوا وسووا ما حدش بيلو فينا كمواطنين ما حدش بيلو فينا كمواطنين لازم حط لنا شوي ما بعرف لأنه لبست الحالة أوكي ما حدش بيلو فينا كمواطنين حدا نحن ما حدش بيلو فينا نحن بس بنشكي لبعضنا وبنرتاح لأن بعلم النفس اللي أنا مش قاري عنه وما بيهمني بس عم بخترعها من عندي أكيد الواحد بس يشكي بيرتاح يسمح لي علم النفس يعني فلسوف بيتفلسفوا ولا بنظريات مين قال لك حاش تحكي أنا عملك عن تجربتي لما الإنسان بيشكي بيرتاح فعم نطلع نشكي هالنص ساعة 40 دقيقة ولا على الواتساب خلوني بس أحكي كلمتين. طب يا أخي يلا حأخدكم يلا حنسمعكم يلا
3: بونجور ست مريم كيفك يعطيك العافية. لا طيب جيفة عن جديد كان زهرة غير الويب صغير على يكون بعمل الحرام أنا صمتين وقت دلتون عليك بعطيهم عليهم مي هذا هلأ اشتاك بشو قال أمي تعاني بكون حمي يافطة أمي تعاني مرض سرطان مجهر مساعدة ما دور شو هذا كان عم بكتر يعني الوسط التجاري فيه قلت الياس فيه بالأشرفية فيه كل حمي على يافطة هذا ما دور شو كمان في شيء مش ظابط يعني كان هذا كان مفروض يكون في وراهن ناس روس كبير ومعفيات يعني
0: شو
3: كان هذا كان مفروض يكون في وراهن ناس روس كبير ومعفيات يعني ما بعرف نعمل معهم كل معقول هدول يلا يعطيك العافية
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك يلا نسمع بقى كمان

0: عندي الصبي اخر سنه جامعه يلي هي $5,000. $5,000 مع الخصم، خصم يعني فاينانشال. وعندي البنت ما قدران حطها بالجامعه الخاصه ابدا. قلت لها الجامعه اللبنانيه، الجامعه اللبنانيه لانه ما بقدران، عم بشتغل شغلتين انجا الواحد معها. بس ست مريم ما يعني الشعب كله من الشعب، لانه الشعب منو ايد وحده ابدا.
1: تابع لناس
0: انا اي شخص قدران بيحط بالرسمه بالخاصه، ما قدران يحب الرسمه هو ساعتها للمدارس الخاصه بتترجعهم، رجعون وبنعملكم خصم وبنشلكم وبنعملكم. بس المشكله العالم من جاب يعني، لو في ناس ما بتقدر بتقلك لا بدي احطه، لو بدي يقعدوا تحت ديون. غلط. واحد بياخذ قرار بيريح راسه، بحب الرسمه وخلاص بيرتاح. انا ماني مضطر صراحه بهالعمر، عمري 46 سنه، اشتغل 3-4 شغلات، مش قادر ابدا اكثر من شغلتين، ما بقدر. وناس كتير انه عم تسمعون على البرنامج الحلو.
1: تسلم، هيدا البرنامج للناس. شكرا لك. اكيد الموضوع مؤسف جدا اللي عم بيصير بالمدارس والغلا اللي صايره. لا قضيت على المدارس، من غلا بالبلد كله. صرت مثلا بتاخذ $100 بتنزل على الدكان بتحط منها $80 جايب بس ديترجان ورولون وصابون وهول الاشياء، ووحده كلينكس بتطلع بتقول مثلا والله راحت $100. بلد صار هيك، لوين رايح ما بعرف. تجي بتحكي بهذه الامور بقول لك في قضايا اكبر. طب ما خليك بالقضايا الاكبر، بس حل لي شوي الاصغر، لانه في شعب بدها تستمر حياته بالقانون. نحن بدرسونا استمراريه المرفق العام، اعتبره مرفق عام للبلد ومشيه يا اخي مع شعبه. في استمراريه للشعب، بده ادنى مقومات العيش، ما عم تامن له اياهم لانه في قضايا اكبر. ما هيك؟ قديش هلا في ناس عم تسمعني على الطريق؟ ما بعرف. وقديش ناس ببيتها عم تسمعني؟ ما بعرف. أنا ولا مرة نبشت قديش الناس عم تسمع وقديش الناس مهتمة وهيك. أنا بيبقى عندي أشياء معينة بحب أحكيها، وعندي هون ساتيسفاكسيون يعني دافو الماء يمكن من الوضع اللي عايشينه عامة بلبنان هون. والساتيسفاكسيون يعني شخص بيكون مبسوط هو هون بالستوديو عم يعمل موهبته، وخصوصا انه مريم هي حدا متعدد المواهب. اوكي شي نهار ما بعرف، بس ايمتى المشروع شكله بده ياخذ معي وقت لحتى يكون، هعمل برنامج مش هون، مش على الاذاعة، عندي بتشانل خاصة فيني فش خلقي وقلد كم حدا. حتى بالتقليد بتحس انت انه عم بتنفس عن وضعك بالبلد وعن مشاكلك، وبالتمثيل كمان بس اني اخذ مشهد معين. انا وقت كنت احضر افلام عادل امام، البطل اللي قدام عادل امام احفظ السيناريو ارجع انا مثله. عرفتك انا بحب عادل امام كتير على فكرة. عادل امام شخصية استثنائية تاريخيا، ما في مثله. ما افتكر في نجم بالدنيا الناس حبته قد ما حبت عادل إمام. ما معقول. الله يحميه. ما معقول شو هالشخصية. بحبك يا عادل. زعيم وبيضل زعيم، عمل نجاحات بالسينما وبين الناس بشكل مش طبيعي. وبحبك يا مصر، انت اللي طلع منك أهم ناس بالشعر وبالغناء وبالتمثيل، وأهم إعلام بمصر وأهم جمهور بمصر، وحبيبتي مصر. شكرا لك المخرج البروفيسور روي جبور. شكرا لك يا روي، أنت كمان متعدد المواهب، الله يحميك. شكرا لمستمعينا. الأسبوع المقبل ساعة 11:30 يمكن أطلع يمكن ما أطلع، لأنه آخر لحظة بقول طيب ما نحن عم نشكي مش عم نلاقي حلول. بس يلا معلش، يمكن نفش خلقنا الأسبوع المقبل كمان 11:30 عبر صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: خبر مريم من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسيه بأحسن الأسعار.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعب. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان. نحييكم، هذا عرض لآخر الأخبار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على أطراف بلدة تياتر في قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات. أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد جولة ثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. في موازاة ذلك، قال سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي: التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى لبحث المحادثات بين لبنان وإسرائيل. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية برزت أخيرا حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة، وأكدت أن عناصر المؤسسة ملتزمون بتوجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤولياتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. وأشارت إلى أن القيادة تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان. وشددت على أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها في مرحلة بالغة الدقة والحساسية يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأكدت قيادة الجيش اللبناني أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره. ودعت قيادة الجيش الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في ترويجها والعودة إلى مصدر المصادر الرسمية للجيش فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. من الجنوب، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي لجميع أهالي الجنوب أن التعلم حق لكل طفل موجود في محافظتي الجنوب والنبطي، وعن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس التي لا تزال تستضيف نازحين. أوضحت كرامي أن الوزارة اعتمدت المرونة في خطتها وصنفت المدارس وفق طبيعة التحديات التي تواجهها.
5: من هون الوزارة حطت خطة الانطلاق للعام الدراسي، حطيناها خطة مبنية بالأساس على المرونة، بتراعي وضع كل مدرسة وسنوية، يعني ما في قرار بيشمل الجميع وبيفوت على الجميع، وبدها تاخد بعين الاعتبار ظروف كل تلميذ وكل عائلة. وكل استاذ. يعني ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بتحكي بتحاكي الواقع وبتحفظ حق كل ولد بالتعليم. نحن بوزارة التربية واعيين تماما بانه وقتها بوضع هيك الطوارئ النزوح بيعتمد على الأبنية والمدارس اللي نحن عنا اياها، هذا نحن عارفينه وعارفين انه من واجبنا انه اول شيء نكون عم نأمن لهالنازحين كحكومة وكدولة اماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهم، وان شاء الله يرجع نعمر الضياع والبيوت ويرجعوا لهم. سو نحن واعيين هيدا الشيء، مشان هيك عم نشتغل والخطة وضعت بالتنسيق عن قرب مع المحافظة مع المحافظ مع كل المعنيين بأمور الإيواء والإغاثة لنتأكد بأنه وقتا نحن وعم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة وين بدها تكون موجودة بين ما نحن نرجع ونسترجع فعلا الحياة الطبيعية.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف الولايات المتحدة بأنها الشيطان بعد هجوم أصاب حفلة زفاف في جنوب البلاد. إلى ذلك أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن ناقلتين اصطدمتا بألغام بحرية وأوقفتا رحلتهما في مضيق هرمز. أفادت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بمقتل شخصين إثر تعرض السفينة سدر لحادثة خلال عبورها هرمز في 31 من آب. إلى ذلك اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أعلن التلفزيون الصيني أن الرئيس أعلن التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجريان محادثات في القاهرة. والخبر الأخير، نقلت وكالة رويترز عن وزير روسي قوله إنه لن يسمح لأوكرانيا بإحداث اضطراب خطير في حركة الطيران المدني رغم تهديدات زيلينسكي. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب في دي ان نيوز.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
6: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا باي مطرح قريب او بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
7: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت.
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت.
7: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
1: حلف القمر لون الورود.
0: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس،

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي زوتر الشرقية والقنطرة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في المنصوري. أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن أهدافه الرئيسة في المفاوضات تتمثل في تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، مؤكدا انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية بحسب قوله حماية لبنان وشعبه. وشدد عون في خلال استقباله وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء على أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، وأشار إلى أن أمام لبنان فرصا كثيرة، داعيا إلى عدم إضاعتها في الحسابات الضيقة وإلى التعلم من الماضي واستخلاص العبر منه بما يساهم في بناء مستقبل أفضل. من بلغراد، شدد وزير الدفاع ميشال منسا في خلال لقائه رئيس وزراء جمهورية صربيا على أهمية استمرار دعم الدول الصديقة للجيش اللبناني، كما تطرق البحث إلى الخيارات المتاحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب مع نهاية العام الحالي، وإلى الأوضاع العامة التي يمر بها لبنان في طليعتها الوضع في الجنوب. كما زار اللواء منسا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، جرى في خلال اللقاء تأكيد أهمية الحوار والتلاقي بين الأديان وتعزيز قيم السلام والتسامح والعيش المشترك. شددت النائبة ستريدا جعجع على دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها. وقالت المطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا من المزايدات ومن القفز إلى نقاشات سابقة لأوانها حول مراحل لم نصل إليها بعد. جعجع قالت لقد اتخذت الحكومة قرارات واضحة في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، بالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، إنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته. هنا يكمن الامتحان الحقيقي، فالدولة لم تتخذ قرارا ولا تنفذه، تتحول قراراتها تدريجا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط. بحث النائب إبراهيم كنعان مع السفير الأسترالي في لبنان توم ويلسون آخر التطورات على الساحة اللبنانية، لا سيما الملفات المالية والإصلاحية التي عمادها استعادة الثقة المحلية والدولية، كما الوضع العام في لبنان والمنطقة وتأثيره على وقف الحرب وتثبيت الاستقرار وقيام الدولة. أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار الأسمر أن الضمان بأمس الحاجة اليوم للتمويل لوضعه على الخارطة الوطنية وإعادة ثقة المضمونين به. في خلال اللقاء الذي استضافه في هذا الإطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقره في بيروت، أكدت نقابة العاملين في القطاع الخلوي والاتصالات في لبنان موعد انتخاباتها العامة في 21 من الجاري في بيت العامل في جل الديب من الساعة 4 حتى 6 مساء.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تعبولت
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران قد يدفعها إلى شن هجوم على إسرائيل بحسب ما نقلت روسيا اليوم، ولفت إلى أن طهران تميل إلى تنفيذ عملياتها في خلال الأعياد اليهودية، وأكد أن إسرائيل تتابع عن كثب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وأنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطورات، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأي تهديد بالتحول إلى واقع، وأنه يمتلك القدرات لازمة للرد على أي اعتداء سواء كان دفاعيا أو هجوميا. أوردت وسائل إعلام إيرانية مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في الضربات الأمريكية الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة في مقاطعة خاركيف في أوكرانيا. كذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود دمر زورقا أوكرانيا مسيرا في مياه البحر الأسود. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول. 12 أيلول.
3: كبرت
4: تعبولت.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدين أهلا بكم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تدعم جهود تسوية الأزمة الأوكرانية لكنها تريد جهودا ذات مغزى، مؤكدا استمرار التقدم على الأرض وتوجيه ضربات قسمة لأوكرانيا وحتمية انهيار قواتها. في هذا السياق أشار الرئيس بوتين إلى استمرار العمل على مواجهة تحدي المسيرات الأوكرانية وضرورة تقديم حلول لذلك. وعن المسار التفاوضي أوضح الرئيس الروسي أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأمريكي، مبديا استعداد موسكو لاستقبال شخصيات يثق بها الرئيس دونالد ترامب على غرار مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لافتا إلى أن المقترحات القادمة من الجانب الأوكراني بعيدة عن الواقع. بالتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والخبير بشؤون الروسية دكتور آصف ملحم، ومن برلين الصحفي والمحلل السياسي أكتم سليمان، ومن واشنطن الصحفي المختص بالشأن الأمريكي والدولي محمد العالم. مرحب بكم جميعا ضيوفنا. وأبدأ معك سيد آصف بقراءة في جانب من أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوتين قبل قليل. انتهى مؤتمره الصحفي، تحدث عن العمل الدبلوماسي ومساعي تسوية الأزمة الأوكرانية، قال نريد جهودا ذات مغزى، ندعم أي جهود للتسوية لكن نريد جهود ذات مغزى. برأيك ما المقصود هنا؟ هل هذا جواب مباشر ربما لبعض الطروحات القادمة من واشنطن أو من بروكسل؟
1: نعم، تحية لك أستاذ محمد وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني كل ما يقترح على روسيا طول فترة هذه المفاوضات كانت اقتراحات غير قابلة للتنفيذ يعني، وتذكرنا جميعا عندما بدأ الحديث عن هدن في البحر الأسود ومن ثم هدن جوية ومن ثم انسحابات وغيره، وكانت كلها غير قابلة للتطبيق. روسيا طرحت طروحات محددة قابلة للتطبيق، وهذا كل ما في الموضوع يعني فهم روسيا على أنه ما يقترح عليها يعني وكأنه يراد رفضه من قبل روسيا، يعني هذه الحقيقة يعني. وكلنا نعلم أن روسيا حقا تريد لهذه المفاوضات أن تنجح، ولكن يجب أن تكون هذه المفاوضات مفاوضات بناءة وقابلة للتطبيق العملي. أما عندما يقال أن نريد هدنة في البحر الأسود ثم تقدم روسيا بعض الاقتراحات الفنية، بعض الأسئلة الفنية، بعض الآليات التي يجب يعني أن تنفذ عبره هذه الهدن، ثم نجد أن الطرف الآخر غير قادر على تطبيقها على الإطلاق، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هم يقولون أمام روسيا شيء، ثم يقولون أمام يعني وسائل الإعلام عندهم شيء آخر، ويعني في السر شيء وفي العلن شيء آخر يعني. وكلنا نتذكر هذا اللقاء الأخير الذي جمع السيد لافروف مع روبيو في مانيلا، يعني روبيو قال وبكل فجاجة يعني قال بأننا يجب أن ننظر إلى الواقع الميداني، وكأنه يريد أن يصدر هذه الرواية الممسوخة على أن أوكرانيا حققت نصرا ما عبر أعمالها العدائية الإرهابية في البحر الأسود على السفن التجارية وعبر استهداف بعض المستودعات داخل روسيا، وكأن أوكرانيا استطاعت أن تقلب المعادلة. من هنا نفهم أن كل هذه المفاوضات التي يعني أو كل الاقتراحات التي اقترحوها روسيا كانت مجرد مناورة وليس أكثر من ذلك.
0: طب دعنا هنا نستحضر يعني جانب من أبرز ما جاء في تصريحات بوتين، يعني عندما يتحدث عن حتمية انهيار القوات الأوكرانية، عندما يشير إلى أن الجانب الأوكراني يتلقى في هذه المرحلة ضربات وصفها بالقاصمة، يعني ما الحمولة أو الإشارات هنا فيما يتعلق بالوضع على الأرض ارتباطا طبعا بسياق الحوار والمسار الدبلوماسي؟
1: سيدي أنا فقط سأذكر بعض الأرقام حتى يعني السادة المشاهدين يعرفوا طبيعة ما سيجري الآن. يعني أوكرانيا قصفت في العمق الروسي مجموعة من مستودعات أوزون وايلد بيريز، وروسيا أيضا قصفت بالمقابل مجموعة كبيرة من المستودعات. أوكرانيا تقصف يعني منذ أكثر من شهرين هذه المستودعات، كل ما حققته أوكرانيا لا يساوي كل المساحة التي استهدفت في روسيا، لا تصل حتى أقل من 4% من المساحة الكلية لهذه المستودعات. الرقم 3.7% من المساحة الكلية الإجمالية للمستودعات موجودة في روسيا. أما روسيا وخلال أربع أيام تقريبا تمكنت من تدمير 20% من المستودعات الموجودة في أوكرانيا. هذا الأمر سينعكس على القدرة الاقتصادية لأوكرانيا، على النمو الاقتصادي في أوكرانيا، هذا إضافة إلى ما تقوم روسيا بقصفه من موانئ، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع قدرة أوكرانيا على تصدير معظم منتجاتها سواء من الحبوب أو المواد الزراعية أو المنتجات المعادن وغيرها، وسيؤدي وهذا الأمر سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في أوكرانيا. فيما يتعلق بالميدان، يوميا نحن نراقب الجبهة وبكل محاورها، يوميا روسيا تتقدم وبخطى ثابتة على كل هذه المحاور، ويوميا تفقد أوكرانيا أعداد كبيرة من الجنود والقوات. لذلك هذه الرواية التي تصدرها على أن أوكرانيا تحقق انتصارات، هذه رواية غير صحيحة على الإطلاق، والأرقام تؤكدها.
0: واضح. طب اسمح لنا ننتقل سيد محمد، ورحب بك مرة أخرى. في هذا السياق، رسائل من الرئيس بوتين في اتجاه واشنطن عندما أبدى استعباد موسكو لاستقبال يعني شخصيات كما قال يثق بها الرئيس الأمريكي على غرار مبعوثيه كوشنر وويتكوف، برأيك كيف سوف تتعاطى واشنطن من جانبها في هذه المرحلة التي تشهد استعدادات للانتخابات النصفية؟ الملف الإيراني مطروح بشدة، كيف سوف تتعامل مع هذه الرسائل من جانب موسكو؟
2: نعم، أهلا بك أستاذ محمد والسادة المشاهدين وبالضيوف الكرام. أعتقد أن الرئيس ترامب كان هدفه منذ البداية أن ينهي أكثر من ملف وأكثر من خلاف عالمي قبل انتخابات التجديد النصفي، لأن يعني ما قامت عليه حملته الانتخابية كان من ضمن أهم بنودها هذا المبدأ، الخلافات العالمية التي اتهم فيها بايدن أنه تسبب فيها، وبالتالي يعني وجه العقلية الأمريكية بأنه في يده الحل السحري. لكن ترامب نفسه ورط نفسه في أكثر من قضية أثرت على تناوله لقضايا كان من المفترض أن ينهيها بسرعة معينة، من ضمنها ملف الحرب الروسية الأوكرانية. أعتقد أن إدارة ترامب منفتحة نوعا ما، أو ستكون منفتحة على الرسائل الروسية، لكن أيضا هنا لابد أن نعلم أن ما تورطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة سيؤثر على هذا الأمر، بمعنى أن ترامب كان يعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية من السهولة أن يتم حلها، لكن كان هناك بعد تاريخي معين وأبعاد أخرى خاصة بالأمن القومي الروسي والأمن القومي أيضا الأوكراني. يعني أعتقد أن ترامب لم يكن يهيئ نفسه لها بالشكل الكافي، وبالتالي لم يهيئ نفسه منذ البداية إلى أن هذه المفاوضات ربما ستمتد كثيرا. لكن في هذا التوقيت أعتقد أن كل تصريحات ترامب في الفترات الأخيرة، كان تصريحه الأخير يقول بأنه ربما يكون هناك اتفاق خاصا بالحرب الروسية الأوكرانية في القريب، لكن لا أعتقد أنهم سيسبق انتخابات التجديد النصفي القادمة، وبالتالي ترامب سيتجاوب مع هذا الأمر، لكن هذا سيعتمد على مسار يعني التفاوض بين أو النقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
0: يعني بهذا الصدد سيد محمد، يعني سؤال يفرض نفسه، هل يمكن توقع جهود حقيقية من جانب واشنطن، مقترحات بعيدة عن مساعي ترامب ل يعني توظيف الملف سياسيا وإعلاميا بأهداف انتخابية أو لحسابات انتخابية؟
2: نعم، هو جهود واشنطن تتوقف على مصالحها، لأن ننسى هنا أن ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت نفسها في هذه الحرب على أنها واحد من أهم المستفيدين الاقتصاديين إذا ما نظرنا إلى اتفاقية المعادن مع الجانب الأوكراني، وبالتالي هي تدخل كوسيط لكنها أيضا طرف مباشر مستفيد في هذه الحرب، وهذا ما يصعب هذه المفاوضات. أيضا في بعض الأحيان ترامب يستخدم هذا الأمر ليس في السياسة الداخلية وفقط، ولكن أيضا في السياسة الخارجية، هو في بعض الأحيان يلوح على أن المعسكر الشرقي له يد معينة في قدرة إيران على الوصول إلى معلومات استخباراتية معينة ومواقع معينة في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية الجارية في هذا التوقيت. لذا هو يعتقد أن مد أمد المفاوضات الروسية الأوكرانية ربما يكون في صالحه، ويريد أن يؤمن يعني بعض الأهداف الاقتصادية في داخل أوكرانيا. خلافه كان في البداية مع الرئيس الأوكراني نفسه، هذه كانت معضلة كبرى، لكن بالتأكيد هو في النهاية لن يكون أمامه إلا خط واحد، لأن الواضح عن الأرض حاليا أن الجانب الروسي هو متفوق وبشدة، وأنه ربما تكون الأمور مسألة وقت وفقط. الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع دائما أن تساند الجانب الأوكراني، لأن هذا يؤثر عليها هي في حروبها سواء مع إيران أو مع غيرها، وبالتالي في لحظة ما سيضطر الرئيس الأمريكي إلى أن يتنازل.
0: نعم، تبسيط أكثر ورحب بك مرة أخرى. برأيك ما أسباب الاتهامات الألمانية لموسكو بالوقوف وراء محاولات تنفيذ اعمال عدائيه على الاراضي الالمانيه. يعني الرئيس بوتين يعني تناول هذا الملف في سياق تصريحاته قبل قليل، واعتبر الامر يعني ازمه داخليه، محاوله لتصريف ازمه سياسيه داخليه، اشار الى يعني واقع اقتصادي يعاني من كما قال مصانع تغلق ووظائف تفقد. يعني برايك هل هي محاوله فعلا لتصريف هذه الازمه الداخليه التي واجهها المستشار الالماني؟
3: التحية للجميع. بداية، على الأقل هي محاولة لتبرير الأجواء التي تعيشها البلاد، سواء إعلاميا سواء اقتصاديا سواء على مستوى الساحة السياسية. يعني لأول مرة منذ تأسيس حزب البديل من أجل ألمانيا مثلا، اليمين الذي يوصف بأنه متطرف هو حاليا يتسيد استطلاعات الرأي العام في ألمانيا بأكثر من 8 نقاط أمام حزب المستشار فريدريش ميرتز CDU أو المسيح الديمقراطي، وهذا يعني تغيرا في الساحة السياسية لا يمكن تبريره بقضايا داخلية بل بقضايا خارجية، هي عدم قناعة قطاعات واسعة من الجمهور بالموقف من روسيا أو الموقف من الحرب في أوكرانيا التي يتم فيها استثمار الكثير من الأموال ولا تأتي أي نتائج لا عسكرية ولا سياسية ولا غير ذلك في الوقت الذي تدفع فيه ألمانيا أسعار وأثمان اقتصادية باهظة. في هذه الأجواء تأتي هذه الحكاية الآن لتعطي الملمح العام تبريرا. هناك ليس قضية دعم أوكرانيا الآن، هناك قضية تخص الأمن الألماني والمخابرات الروسية يفترض أنها متورطة في ما يتعلق بالهجوم على أو خطة هجوم على مطار لايبزيغ. الأكيد أن الهدف هو تصعيدي، لأنه عادة بين الدول حتى عندما تكتشف جهة أمنية أمرا أمنيا يتعلق بجهة أخرى يتم التواصل عبر الخطوط الساخنة لا عبر وسائل الإعلام، لأن السؤال التالي سيطرح: وماذا أنتم فاعلون؟ من الواضح أن هناك تناقض في الموقف الألماني، من جهة يتهمون روسيا بأن لها ارتباط ما بهذه الفكرة ضرب مطار لايبزيغ من خلال مسيرة، من جهة أخرى يقولون أنهم سيضيقون على الفيز بالنسبة للمواطنين الروس أو سيغلقون القنصلية في بون أو غير ذلك، وهو أمر لا يتناسب مع حجم الاتهامات التي يتوجهون بها إلى روسيا، وهم حريصون على ما يبدو على عدم الدخول كما صرح وزير الداخلية في حالة حرب. هم يقولون نحن لسنا في حالة حرب لكن نتعرض لهجمات لا أدري ماذا، هجينة أو غير ذلك. إذن يأتي الأمر في إطار التصعيد مع روسيا، سواء الآن له أرجل وأقدام أيدي وأقدام أو ليس له ذلك، تماما كما جرى الأمر عندما اتهم الروس بأن طائراتهم أو مسيراتهم عبرت أجواء الأطلسي فوق بولندا أو غيرها، تماما كما وجهت التهمة الأولى إلى روسيا عندما فجر خيط أو خط الشمال سيل الشمال تماما في بحر البلطيق. إذن القضية الآن ليست في التفاصيل، القضية في ماذا يريد من في هذه الحكاية.
0: طب هذا هو السؤال في سياق أشمل، لأنه هناك يعني تقريبا زعم مشابه للموقف الألماني أيضا من دولة أخرى، رومانيا أيضا يعني تتحدث عن استهداف روسيا أيضا لها. برأيك يعني هل نحن أمام يعني مساعي أو محاولات لتقويض أي مسار دبلوماسي بعد عودة الاتصالات مع الجانب الأمريكي، زيارة الرئيس CIA راتكليف لموسكو للحديث عن مسار دبلوماسي؟ هل هي محاولات لتقويض هذه الجهود أم ربما يعني هناك بعد عسكري لهذه التحركات في ظل تقارير تتحدث عن مساعي روسيا أو مزاعم عن مساعي روسيا لاستهداف دول في حلف الناتو؟
3: موضوع استهداف حلف الناتو نفاه الرئيس الفنلندي نفسه بأن ليس هناك معلومات ذات شأن، وكدولة عضو في الناتو يفترض إن كان هناك معلومات أن يكون قد أبلغ بها الرئيس الفنلندي. لكن تحدثنا قبل قليل عن سيناريو دعنا نقول الأخف وقعا، وهو محاولة التأثير على الأجواء الداخلية، على الرأي العام، على التعبئة داخل البلاد وما إلى ذلك. هناك طبعا سيناريو أكثر قسوة، وهو محاولة التأثير على أمر آخر، على تطورات إيجابية تحدث بين العواصم الأهم موسكو وواشنطن وشعور الأوروبيين بأنهم خارج هذا الأمر، يعني زيارة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA إلى موسكو لم تحظى بإعجاب أو باستساغة أوروبية كاملين. يعني هم سيتساءلون ما الذي جرى ولماذا من وراء ظهورنا ولماذا نحن غير موجودين وما الذي يمكن أن يكونوا قد تحدثوا عنه سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو بغيرها. وفي هذه الأجواء تأتي هذه الأخبار المتتالية كما ذكرت في رومانيا في ألمانيا في غيرها، في إشارة واضحة إلى حالة امتعاض من جهة ورغبة في التصعيد من جهة أخرى. مرة أخرى بعيدا عن التفاصيل الآن من فعل ماذا، لكن فكرة أن روسيا ستهاجم دول الناتو فكرة لا يصدقها إلا دعنا نقول الذين اخترعوا هذه الفكرة. معروف كيف هو حلف الناتو وما هي المادة الخامسة للدفاع المشترك، ومعروف أن روسيا لم تخاطب مثل هذه الأمور، لكن هناك إصرار على وضع الرأي العام وإحراج الحليف الأمريكي من خلال الحديث عن هذا الأمر.
0: طب سيد آصف، يعني الرئيس بوتين أشار إلى أن المقترحات القادمة من الجانب الأوكراني حسب تعبيره بعيدة عن الواقع، برأيك ما السبيل للحديث عن مسار دبلوماسي أو مسار تسوية سياسي حقيقي للأزمة الأوكرانية في ظل هذا التباين والتباعد في الرؤى؟
1: نعم سيدي، إذا توفرت الإرادة السياسية عند الأطراف الغربية فأعتقد أن تحقيق مثل هذا المسار السياسي ممكن للغاية. يعني وروسيا اقترحت اقتراحات متعددة وقالت لماذا لا نقوم، يعني جبهة طويلة يعني أكثر من 1000 كيلومتر، كيف يمكن إيقاف القتال عندها بهذه السهولة؟ لماذا لا نقوم بهدن على قطاعات معينة على هذه الجبهة لمدة عدة أيام ومن ثم نقوم بتطوير هذه الهدن إلى هدن أكبر وأكبر؟ يعني الحل موجود والجميع يعلم ذلك، وروسيا أيضا فيما يتعلق بما تبقى من الدنباس يعني قالت بأننا يعني ليس فقط هو الانسحاب الأوكراني هو المهم هو المشكلة، يعني لم روسيا لا تريد أن تظهر بذلك المظهر وكأنها سحقت أوكرانيا وكأنها حققت تصل كبيرا على أوكرانيا أو على الدول الغربية. ليس هذا ما يهم روسيا على الإطلاق، هذه العناوين الصحفية ذات الأثر النفسي لا تهم روسيا كثيرا، يهمها الواقع على الأرض. فاقترحت اقتراحات متعددة، ولكن المشكلة تكمن يبدو أنه في بعض النخب الحاكمة في الدول الأوروبية التي ما زالت حتى هذه اللحظة تصر على استمرار الحرب لأنها مستفيدة من هذه الحرب، وهذا كل ما في الموضوع. يعني الآن كما تفضل الأستاذ أكثم، يعني هل يعقل يعني أن تفكر روسيا يعني بالهجوم على الدول الأوروبية؟ أعتقد أن هذا التفكير غير دقيق، وهم يعلمون ذلك قبل غيرهم. وإن ألجأوا روسيا إلى خيار الحرب معهم فعليهم أن يدركوا أن هذه الحرب أو بالأحرى أن الحرب العالمية الثانية لن تكون سوى كلعقة لاعق أمام هذه الحرب التي قد تشنها روسيا معهم. لذلك هم عليهم أن يفكروا بأنفسهم قبل غيرهم. لذلك الموضوع هنا بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، حقيقة كل ما اقترح على روسيا هو عبارة عن مناورات كما قلت في جوابي على السؤال الأول، ويبدو أن هؤلاء يعني لا يريدون بأي شكل من الأشكال تحقيق يعني مثل هذا المسار، لأنه في الحقيقة يعني روسيا منتصرة في هذه الحرب ولا يرغبون بأي شكل من الأشكال أن تعود روسيا إلى موقعها الجيوسياسي الذي يتطور شيئا فشيئا، وانعقاد قمة شنغهاي قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم في بشكيك ومنظمت ومجموعة بريكس، وروسيا تكتسب هذه المكان العالمي بطبيعة الحال سواء أرادهم أم لم يريدوا. يعني تيجي الحرب في النهاية في أوكرانيا أو العملية العسكرية الخاصة لن تغير من هذا الواقع شيء. روسيا يعني شقت مسارا محددا لنفسها بعيدا عن هذه الدول الغربية، ويبدو أنهم مستاؤون من إمكانية أن تحتل روسيا هذه المكانة.
0: طيب سيد محمد، يعني برأيك بالنسبة للجانب الأمريكي، هل يمكن توقع طرح تصور ما للتسوية بعيد ربما عن الرهانات السابقة، يعني أن تحقق الضربات الأخيرة على العمق الروسي تنازلات من جانب موسكو؟
2: لا أعتقد أن يعني الجانب الأمريكي يراهن على هذه النقطة لأنها ستكون غير واقعية بالمرة، لكن هناك بعد آخر يطرح في بعض الأحيان وهو الهدف الأبعد للولايات المتحدة الأمريكية من هذه الأمور. يعني الولايات المتحدة تعودت على إضعاف الجميع حتى تصل إلى نقطة محددة تكون هي بكامل قوتها في مواجهة مصرية، والمواجهة الخاصة بالصين سواء كانت مواجهة اقتصادية أو عسكرية، لأن هناك شبه يعني حتمية لهذا الأمر في العقيدة السياسية الأمريكية. وبالتالي في بعض الأحيان يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر الحرب بين الجانب الروسي والأوكراني وأوروبا أيضا، لأن هذا سينهك الجميع، وبالتالي سيصب في صالح واشنطن عندما تواجه الصين، لأن الصين لن يكون يعني في يدها مساندين كثر كما كان الأمر من قبل. لهذا توجهت نحو إيران أيضا، وهي محسوبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ضمن المعسكر الشرقي. لكن فكرة الرهان على السقوط الروسي في العموم في هذه الحرب، أعتقد أن يعني واشنطن واقعية كثيرا، وتعلم أن هذا الأمر سيكون شبه مستحيل حتى ولو دخلت روسيا نفسها، ولو أن هذا الأمر بعيد حتى ولو دخلت في حرب مع أوروبا. أيضا أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم أن الجانب الروسي لن يسقط، وبالتالي الرهان على هذا الأمر لن يكون واقعي، ربما يكون هناك رهان خاص بالاستنزاف، لكن السقوط الكامل لن يكون واقعي. لهذا ترامب دائما ما يجدد فكرة أنه ربما يكون هناك اتفاق روسي أوكراني، ضغط بالشكل الكافي على الرئيس الأوكراني وهدده حتى فيما يخص شرعيته. لكن التوقيت نفسه أعتقد أن ترامب لديه مشكلة كبيرة في التوقيت، لأن كما قلت هو تورط في حروب أخرى أثرت عليه في الداخل، انتهز هذا الأمر جانب الحزب الديمقراطي، وبالتالي استطلاعات الرأي تقول أن الحزب الديمقراطي ربما يكون هو القادم في انتخابات التجديد النصفي القادمة. لهذا سنجد أن ترامب سيضعف كثيرا وفترته الذهبية ستضعف. لهذا لا أعتقد أنه كان يمني النفس أن تمر هذه الفترة دون أن يصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي والأوكراني، أن هذا كان سيسانده كثيرا في الانتخابات القادمة، لكن الأمور خرجت عن يديه
0: نوعا. طب سيد أكتم، في سياق الحديث على الانتخابات برأيك، وأنت أشرت إلى معطيات مرتبطة بالواقع السياسي في ألمانيا والتوازنات هناك، هناك أيضا انتخابات وحملات بدأت في فرنسا، الملف الأوكراني أيضا ملف حاضر. سؤال هنا عن إمكانية الرهان على تحولات سياسية في هذه البلدان لإبعاد شبح الحرب عن أوروبا.
3: التحولات السياسية قادمة، ليس بالضرورة الآن بوصول الأكثر راديكالية بين قوسين إلى السلطة كالجبهة الوطنية في فرنسا ماري لوبان أو غيرها، أو في ألمانيا حزب البديل، أو في إيطاليا وصلت ميلوني إلى السلطة. لكن هذا الشبح القائم أمام النخب السياسية والذي يعتبرونه تهديدا للديمقراطية أو عودة للماضي أو خروجا عن العولمة وعودة للدولة الوطنية، سيجبرهم وإن استمروا في الحكم إلى مراعاة المزاج الشعبي. المزاج الشعبي يتعلق بأمرين اثنين رئيسيين على مستوى الداخل، طبعا موضوع الهجرة غير الشرعية والمشاكل المرتبطة بها، لكن على المستوى الخارجي وهو الأهم، موضوع خطر الحرب والشعور بخطر الحرب. الشعوب الأوروبية تحديدا تعرف آلام الحرب، وخصوصا الحرب العالمية الثانية، وليس لديها رغبة في العودة إلى هذا الأمر. لذلك تلاحظ الصعوبات التي تواجه وزارة الدفاع الألمانية في تجنيد الشباب في الجيش الألماني، هناك رفض، حالة رفض، على اعتبار أن هذه ليست حروب وطنية وإنما حروب، دعنا نقول، لصالح شركات، لصالح نخب، لصالح دول أخرى، وليست حروب دفاع عن الوطن. إذن الأجواء السائدة حتى لو لم تصل الأحزاب اليمينية إلى السلطة ستجبر الأوروبيين في لحظة ما بالتأكيد على تغيير بعض السياسات. السؤال هل سيحصلون على هذه الخطوة أو سينفذونها في الوقت الذي يسمح بها أم يكون الوقت قد تأخر؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، هل يكونون صادقين في مراجعة الماضي، يعني الأخطاء التي وقع فيها الأوروبيون فأدت إلى الانهيار الاقتصادي ويتبعه الآن الانهيار السياسي؟ لا اسم آخر لنتائج استطلاعات الرأي في ألمانيا أو غيرها، هو انهيار سياسي. هل هناك مراجعة حقيقية أم مرة أخرى سيحاولون الالتفاف وإجراء التلاعبات الإعلامية لتغطية الأمر؟ الموضوع بنيوي، الموضوع رئيسي، فقدان الثقة بين الشعوب والحكومات في دول ديمقراطية أمر لافت، عادة تكون الأمور مختلفة عن هذا الأمر على الأقل فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، بينما نرى هنا أن السياسة الخارجية لم تعد فعلا تعني شيء لأحد، على الأقل شيء إيجابي. ولاحظ معي أن في فرنسا، في ألمانيا، في دول أخرى، أقصى اليمين وأقصى اليسار هم الذين يحصلون على نتائج أفضل في استطلاعات الرأي. طيب إذا كان موضوع الهجرة هو الأساس، فيفترض أن يسيطر اليمين وينحسر اليسار. ما يجمع أقصى اليمين وأقصى اليسار هو الموقف من الحروب، الموقف من التسليح، الموقف من الأطماع في الخارج، الموقف من مواجهة موسكو ومواجهة الصين التي لا يريدها أحد على مستوى الشعوب.
0: طب سيد أصف، يعني في دقيقة، يعني ملف التجنيد أشار إليه الرئيس الروسي، يعني علما بأنه ملف استخدم في الدعاية الغربية بشكل مكثف. الرئيس بوتين نفى هذا الأمر واعتبره يعني كذبا، وترويج لهذا الأمر يعني كذبا فاضحا. برأيك يعني أهمية إثارة هذا الملف وتوضيحه في هذا التوقيت قبل الانتخابات التشريعية؟
1: سيدي، هم يقولون منذ أكثر من سنة على ما أعتقد أن روسيا فقدت على الجبهة 1,000,000 جندي. يعني نحن نعلم علم اليقين أن روسيا تفتخر بشهدائها وتفتخر بكل من فقد حياته على الجبهة، وتضع صورهم على مواقف الباصات وفي محطات المترو، وكلنا نرى هذا الأمر بأم العين. لذلك عندما يقولون هذا الرقم الكبير، يعني أي إنسان عاقل عليه أن يفهم أن لو كان حقيقة روسيا فقدت كل هذه القوات على الجبهة لحدث عندنا انهيار اجتماعي عندنا في روسيا. لذلك هم يثيرون هذا الملف على أمل أن يؤدي هذه القضية إلى زعزعة استقرار داخلي في روسيا وانقلاب النخب الحاكمة والشعب الروسي لك. على القيادة الروسية.
0: شكرا سيد أصف، سمح بوقت، ونشكركم جميعا ضيوفنا من موسكو، مدير مركز جيسم للدراسات والخبير بالشؤون الروسية الدكتور أصف ملحم، من برلين الصحفي والمحلل السياسي أكتم سليمان، ومن واشنطن الصحفي المختص بالشأن الأمريكي والدولي محمد العالم. جزيل الشكر لكم جميعا. يتم هذه الحلقة مشاهدينا إلى موعد آخر في أمان الله.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب $35.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع باوري تع باوري تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع باوري تع باوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء الثاني من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج لانشديد خليفي والمخرج طوني خوري.

أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: الإقليم على توتره ومفاوضات روما تتأرجح، إسرائيل إلى تأجيل المحتمل إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، الرئيس عون يجدد تحديد أهداف المفاوضات، منفتح على أي خيار للتنفيذ ويثني على مواقف بري. مستقبل اليونيفيل بين عون والرجف بعبدة وبين منسى ورئيس وزراء صربيا في بلغراد. قيادة الجيش ردا على المزاعم الإسرائيلية تحذر من حملات تضليل المسي بالمؤسسة العسكرية. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة ووزيرة التربية تزور الجنوب. شبكة تدريبات في صفوفها عقيد سوري في قبضة الأجهزة الأمنية في معسكر لحزب الله بقاعا. قاليباف يصف واشنطن بالشيطان. وإيران 15 قتيلا في الضربات الأمريكية، وباكستان متمسكة بالحوار.

0: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد تبرد تعبولد تعبولد الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يبقى موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما في دائرة الغموض، فبعد الحديث عن تاريخ 15 و16 من الشهر الجاري، أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن المفاوضات ستؤجل ما لم تسجل خطوات على الأرض، ما يعني أن إسرائيل على تعنتها والمسار التفاوضي متعثر، ليظل التعويل على الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية كما على الاتصالات الأمريكية اللبنانية عبر لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية ماركو روبيو في 28 من الجاري بحسب معلومات غير رسمية. وبانتظار المجريات، جدد رئيس الجمهورية اليوم أهداف لبنان من مفاوضات، مؤكدا الانفتاح على كل خيار ومسار يساهم في تحقيق هذه الأهداف، مثنيا على مواقف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر لجهة المسلمات الأساسية، السلم الأهلي، التمسك بالجيش واتفاق الطائف. إقليميا، التوتر إلى المزيد بين أمريكا وإيران، لا سيما بعد الضربات الأمريكية على طهران أمس. فهل سيفصل المسار اللبناني عن مسار الإقليم أم انتظار لبنان سيكون طويلا، والخشية من أن يتحول إلى ورقة على طاولة التسويات؟
1: إذن أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد جولة ثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. في موازاة ذلك، قال سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي: التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى لبحث المحادثات بين لبنان وإسرائيل.
0: إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن في 28 من الشهر الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات بين بيروت وواشنطن. ومن قصر بعبدة، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد لقاء البقاع إنماء والتماء: لقد حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي. وأثنعون على ما ورد في كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لا سيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي وعلى التمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمر، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. وأضاف عون: أمام لبنان فرص كثيرة، المهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي وأن نستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل.
1: وفي قصر بعبدة أيضا، الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل تناولها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للوضع الأمني وللمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وشدد الحجار على أهمية حشد الدعم اللازم للمؤتمر الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث إلى أوضاع البلديات، ولا سيما التحديات التي تواجهها بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم لها.
0: وفي بلغراد، حضرت مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفيل والأوضاع في لبنان بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس وزراء صربيا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وردا على مزاعم منسوبة إلى وسائل أعلام إسرائيلية معادية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة، أكدت قيادة الجيش أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها في مرحلة بالغة الدقة والحساسية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان، يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والدفاع عن سيادته وأمنه وسيادته بعيدا من أي حسابات أو اعتبارات أخرى.
1: في المواقف، رأى النائب حسين الحاج حسن أن إيران استطاعت أن تصمد وأن تفرض المعادلات، وقال: لا نخجل ولا نستحي، بل نفاخر بأننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أمريكا لأنها رعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومسلحة إسرائيل، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو لحرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه وعليه، فإن الرهان على أمريكا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى.
0: الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودي أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن مساعي الإدارة الأمريكية لم تنجح لحينه بتطبيق بنود اتفاق الإطار، بحيث هناك تعنت إسرائيلي بالبدء بالانسحاب من المناطق التجريبية قبل التأكد من نزع سلاح حزب الله، وبالمقابل يرفض الأمين العام لحزب الله التفكير بقضية السلاح قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
2: بما يتعلق بالمشهد السياسي والعسكري في لبنان، فيبدو للأسف قاتما كونه لا توجد في الأفق بوادر إيجابية، رغم حراك رئيس الجمهورية والحكومة لردع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية. فمساعي الإدارة الأمريكية لحينه لم تنجح بتطبيق بنود اتفاق الإطار. الوضع العسكري في الجنوب لن يستقر قبل تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني واقتناع إسرائيل وحزب الله بالتقيد ببنود اتفاق الإطار. وأنا بشوف أنه هالعمليات العسكرية اللي عم بتصير بين إيران وأمريكا يمكن يستخدمها نتنياهو لتوسيع عملياته في الجنوب إلى ما بعد علي الطاهر، وسيؤدي ذلك إلى اشتعال المنطقة من جديد، كون إيران لن تبقى مكتوف الأيدي في حال اجتياح تلة علي الطاهر.
1: في الميدان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية النبطية الفوقة وعرب صليم بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال عدة مناطق في النبطية ومحيطها، إضافة إلى زوتر الشرقية والقنطرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في المنصورية.
0: إلى ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على أطراف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات، ومنذ بعض الوقت سجلت غارة على حي الدير في النبطي الفوقة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر، وردا على ذلك نفذ هجوما على البنية التحتية للحزب في منطقة النبطي جنوب لبنان.
1: ومن الجنوب، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التعلم حق لكل طفل موجود في محافظتي الجنوب والنبطية، وعن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس التي لا تزال تستضيف نازحين، أوضحت كرامي أن الوزارة اعتمدت المرونة في خطتها وصنفت المدارس وفق طبيعة التحديات التي تواجهها.
3: من هون الوزارة حطت خطة الانطلاق للعام الدراسي، حطيناها خطة مبنية بالأساس على المرونة، بتراعي وضع كل مدرسة وسنوية، يعني ما في قرار بيشمل الجميع وبيفوت على الجميع، وبدها تاخذ بعين الاعتبار ظروف كل تلميذ وكل عائلة وكل استاذ. يعني ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بتحكي بتحاكي الواقع وبتحفظ حق كل ولد بالتعليم. نحن بوزارة التربية واعيين تماما بأنه وقتها بوضع هيك الطوارئ النزوح بيعتمد على الأبنية والمدارس اللي نحن عنا إياها، هذا نحن عارفينه وعارفين أنه من واجبنا أنه أول شيء نكون عم نأمن لهالنازحين كحكومة وكدولة أماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهم، وإن شاء الله يرجع نعمر الضياع والبيوت ويرجعوا لهم. نحن واعيين هيدا الشيء، مشان هيك عم نشتغل، والخطة وضعت بالتنسيق عن قرب مع المحافظة مع المحافظ مع كل المعنيين بأمور الإيواء والإغاثة لنتأكد بأنه وقتا نحن وعم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة وين بدها تكون موجودة بين ما نحن نرجع ونسترجع فعلا الحياة الطبيعية.
0: النائب إدغار طرابلسي اعتبر في حديث إلى صوت كل لبنان أن بداية العام الدراسي تأتي وسط معضلات كبيرة تواجه التعليم الرسمي، في مقدمها استمرار استخدام عشرات المدارس الرسمية كمراكز لإيواء النازحين، إضافة إلى التوجه نحو إقفال ودمج عدد من المدارس بحجة عدم توافر أعداد كافية من التلاميذ.
4: وزارة التربية والحكومة اللبنانية ما عندهم بدائل لإيواء النازحين اللي كانوا بالمدارس واللي هلأ هي بالعشرات، بالوقت ذاته عم بيسكروا مدارس بحجة تقليص النفقات لقرار غير مدروس بزمن عاوزين كل مبنى وكل مدرسة رسمية بسبب الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. ليش منطقة مثل برج حمود سكرت فيها ثلاث مدارسة ما بقى لنا ولا مدرسة وهي ضاحية بيروت الحقيقية؟ حدا بيقدر يفسرنا الحدث ليش بدها تنقلها تسكرها تعملها بكرشيما؟ حدا بيقدر يفسرنا دبي ليه بده يتسكر لما أوائل لبنان عم بيتخرجوا من هيدي المدارس وعندك مئات الطلاب مسجلة بهيدي الثانويات؟ سلسلة ذبح المدارس وهي مش بس بهيدي المناطق اللي ذكرتها، هلأ صار فيه مدارس من هون إلى الشمال بالوقت اللي ما عنده خطة استراتيجية لتعزيز المدارس وتقويتها. فنحن ندعي ليصير في تحرك شعبي وسياسي ونيابي، يعني يا للأسف مثل ما تحدث لبنان بقصة البكالوريا هيدي المرة بده يصير نفس الشيء، هيدا القرار لازم يوقف.
1: في الأمن أوقفت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص من بينهم عقيد سوري ضمن شبكة كانت تجري تدريبات عسكرية داخل معسكر تابع لحزب الله في البقاع يديرها لواء سوري من النظام السابق موجود حاليا في موسكو.
0: في سياق آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 من بعد ظهر غد الخميس في السرايا لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وتستهل الجلسة بعرض لوزير المالية حول مشروع موازنة 2027 فيما يناقش واقع المزارع والمسالخ في حرم مطار رفيق الحرير الدولي، كما يبحث تعديلات مالية وتقاعدية واتفاقيات دولية وشؤون وظيفية وتعيينات إدارية.
1: واليوم أعلنت وزارة المالية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا للوزير ياسين جابر مع إدارة الجمارك في 5 من مساء اليوم إلى موعد لاحق يحدد في حينه.
0: وتعرض وزير المالية ياسين جابر لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الروتينية، وقد جاءت نتائجها مطمئنة، وبناء على نصيحة الأطباء سيخلد إلى فترة قصيرة من الراحة ليعود بعدها نشاطه كالمعتاد.
1: أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار الأسمر أن الضمان بأمس الحاجة اليوم إلى تمويل إعادة ثقة المضمونين، وذلك في خلال لقاء بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور وزير العمل. التفاصيل مع رأفت حرب.
5: أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن مجلس الإدارة الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو بداية لنقل الضمان إلى مستوى جديد أكثر تطوراً وشفافية، وذلك خلال اللقاء الذي استضافه في هذا الإطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقره في بيروت مع مجلس إدارة صندوق الضمان.
6: في شغل كثير مهمة، أول شيء بعد التهنئة لمجلس والأعضاء وأن المجلس الاقتصادي مثل أعضاء منه داخل المجلس السائل الضمان بعد التهنئة أتمنى أكمل الإدارة مثل الانتراء الاستثنائي عن التلفون بتاعكم مجلس الإدارة من اللحظة اللي استلم فيها أن الاجتماعات مسلسلة كان في أمور كثير كبيرة لجلساته، كان عنده 12 أو 13 بند على جلساته، هيدا هو اللي بتأمله من المجلس الأمور بشكل دقيق.
5: بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشار الأسمر إلى أن الضمان بأمس الحاجة اليوم للتمويل لوضعه على الخارطة الوطنية وإعادة ثقة المضمونين به، مذكرا بأن الكارثة المصرفية والمالية التي طالت لبنان خلال السنوات الماضية كان للضمان نصيب كبير منها.
6: طبعا
7: طبع الضمان على الخارطة الوطنية بتحس الناس إنه في ضمان، تعاون مع الجامعات، الخروج بالضمان من الأطر المحدودة إلى رحاب الوطن، توظيف الضمان مهم جدا، رفض الضمان بطاقات الشابة، كل هذه الأمور يعني مهمة جدا. إذا راح عن بالي شيء بس كل هذا بده مصاري.
5: من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
0: وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة بالشيطان، وذلك بعد هجوم أصاب حفل زفاف في جنوب البلاد، وقال إذا كانت قوة ما تتصرف كالشيطان وتختار أهدافها كالشيطان وتقتل كالشيطان فهي الشيطان بعينه.
1: إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في الضربات الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى 4 قتلى من أفراد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري.
0: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات على أسطول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل في العراق، مشيرا إلى أن ناقلتين اصطدمتا بألغام بحرية وأوقفتا رحلتهما في مضيق هرمز.
1: توازياً، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
0: وزارة الخارجية القطرية دانت من جهتها تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
1: وبعد التصعيد الأمريكي الإيراني، قالت وزارة الخارجية الباكستانية سنبقى منخرطين في الحوار ونشعر بالقلق إزاء هذا التصعيد، وأعربت عن تفاؤلها بأن أمريكا وإيران سيعودان إلى طاولة الحوار.
0: وفي تداعيات الحرب الاقتصادية للحرب الإيرانية الأمريكية، تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي 75 يورو للميجاوات ساعة في أعلى مستوى لها منذ العام 2023. هذا وسجل الريال الإيراني تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي، متجاوزا حاجز 2.19 مليون ريال للدولار الواحد.
1: نقلت وكالة رويترز عن وزير روسي قوله إنه لن يسمح لأوكرانيا بإحداث اضطراب خطير في حركة الطيران المدني رغم تهديدات زيلينسكي.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف طلال مصطفى بدوي القيادي في قسم الأمن العسكري في حماس ومؤمن سعيد الهواري لعملهما على إعادة بناء قدرات الحركة.
1: قتلت نائبة رئيس بنك أوف أمريكا في هجوم طعن عشوائي وسط ميدان تايمز سكوير.
0: أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن إيبولا إلى أكثر من 3000 شخص.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال بشكل محدود، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية.
0: كان في هذه النشرة الإقليم على توتره ومفاوضات روما، تتأرجح إسرائيل إلى تأجيل المحتمل إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض. الرئيس عون يجدد تحديد الأهداف المفاوضات ومنفتح على أي خيار للتنفيذ ويثني على مواقف بري. مستقبل اليونيفيل بين عون ورجف بعبدة وبين منسة ورئيس وزراء صربيا في بلغراد. قيادة الجيش ردا على المزاعم الإسرائيلية تحذر من حملات تضليل للمسي بالمؤسسة العسكرية. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة ووزيرة التربية تزور الجنوب. شبكة تدريبات في صفوفها عقيد سوري في قبضة الأجهزة الأمنية في معسكر لحزب الله بقاعا. قليباف يصف واشنطن بالشيطان. إيران 15 قتيلا في الضربات الأمريكية وباكستان متمسكة بالحوار.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: الو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: تبرد.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشاطات.
3: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة، رسالة تتجدد مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. أهلا وسهلا فيك بير نصر عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
4: شكرا يا خليليكي، الله معك لحضرتك ولكل المستمعين.
3: أهلا وسهلا بير نصر. نحن عم نركض وراء التكنولوجيا اللي هي سيف ذو حدين، ونحن عم نعيش عصر الذكاءات الاصطناعية الجديدة. يعني هون أهمية مواكبة المدارس الكاثوليكية لكل تطور، وحضرتكم رح يكون في مؤتمر لإلكون تفاصيل إضافية منعرف يعني منا هيك من حضرتك حول هالموضوع، وقديش يعني مهنة التعليم تواكب عصر الذكاء الاصطناعي.
4: أولا بكرر الشكر لحضرتك ولطرح هالموضوع اللي هو بغاية الأهمية.
3: نعم.
4: وهيدا الموضوع هو عنوان مؤتمرنا، مؤتمر المدارس الكاثوليكية اللي بينعمل ببداية شهر أيلول من كل سنة. ولأنه اليوم عم نعيش هالحقبة اللي فيها اللي منسميها عصر الذكاءات المتعددة والمتجددة والمتنوعة، عصر الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والذكاء التواصلي، وهناك العديد من أنواع الذكاءات اللي نحن اليوم عم نعيشها بهيدي المرحلة بالذات. وهذا العصر وهذه الظروف وهذا التطور اللي عم نواكبه بأيامنا الحالية أكيد له انعكاسات على مهنة التربية والتعليم.
3: نعم.
4: بشكل أنه صار عم ينسأل السؤال ماذا عن المعلم، ماذا عن التلميذ، ماذا عن المدرسة، كيف كل هالمجموعة عم تتكيف مع التطورات الحاصلة بأيامنا الحالية. ما في شك أنه الذكاء الاصطناعي والذكاءات المتعددة ساهمت وإلى مساهمة كتير كبيرة وإلى تأثير مباشر على مهنة التربية والتعليم.
3: نعم.
4: بنعرف أنه سهلت الكثير من الأمور، بنعرف أنه وضعت بتصرف المعلم الكثير من الوسائل الحديثة اللي ممكن التلميذ وممكن الأستاذ يكون عم يستعملها ضمن العملية التربوية التعليمية.
3: نعم.
4: أكيد التعليم التقليدي لم يعد ممكن بعصرنا الحالي،
3: خاصة آخر اسمح لي بير نصر، يعني
4: في مجال إلا ما ناخذ بعين الاعتبار كل هذا التطور وكل هذه الذكاءات الحالية.
3: نعم بير نصر لو سمحت. نعم. كمان يعني بالتزامن مع المنهج الجديد، يعني لقديش يتطلب كمان دقة وتغيير بالمناهج التربوية اللي هي لمصلحة الطالب، ولم يعد الطالب يتلقى فقط المعلومات إنما هو يشارك بطريقة فعالة وأساسية بالعملية التربوية.
4: هذا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار بالمناهج الجديدة.
3: نعم.
4: اللي عم تتحضر واللي بدنا نبلش بعملية التجريب خلال العام الدراسي 26-27 لألا.
3: نعم.
4: وأيضا بدنا نبلش بعملية تدريب المعلمين، والرقمنة أصبحت واقع لابد منه، وهذه الرقمنة تؤثر أولا على المعلم، ثانيا على كيفية التعليم، على طرق التعليم، وثالثاً على التلميذ وعملية تحصيل العلم والمعرفة من قبل التلميذ. مثل ما حضرتك عم تقولي، ما بقى المعلم هو فقط الملقن، أصبح المعلم هو المحفز والمواكب والمراقب وهو اللي بيعلم الطالب منهجية التعليم وكيفية التعاطي مع الداتا مع المعرفة اللي هي صارت بمتناول يد الجميع. اليوم بنحكي عن أبروش عن منهجية جديدة اسمها منهجية تعتمد على الكفايات الأبروش بار كومبيتانس، يعني أصبح الغاية من التعليم هو تطوير كفايات كفايات عند التلميذ، وهذه الكفايات مقسومة إلى قسمين: الكفايات الخاصة بكل مادة والكفايات المستعرضة اللي هي كفايات موجودة بكل المواد التربوية والتعليمية، وهدف المعلم أنه يعزز ينمي يطور ينشئ هذه الكفايات عند التلميذ. لذلك أصبحت الطريقة التعلمية طريقة مختلفة عن ما كانت عليه بالسابق،
3: تركز أكثر على الطالب بير نصر، يعني التركيز على معرفة الطالب هو محور العملية التعلمية، مش بس يعني تلقينه ويقعد يحفظ كل الوقت أو ما يصدق أمتى تخلص الحصة، وعذرا على هالتعبير معلش خلينا نكون واقعيين بير نصر، صح؟
4: نعم أكيد المعلم اختلاف طريقة التعليم رح يكون في إلها تأثير مباشر على التلميذ، بحيث التلميذ ما بقى عم يتلقن ولا بقى عم يحفظ ولا بقى التلميذ قدام دروس كبيرة بده يحفظها وبده يسمعها مثل ما كانت بالطريقة التقليدية. اليوم المنهجية الجديدة بتعتمد على مهارات القرن 21 اللي منهم مهارات بناء الفكر النقدي لدى الطالب. لأنه الداتا صارت بمتناول يد الجميع، لازم الأستاذ يكون عم يعلم التلميذ كيف يتعاطى مع هذه المعلومات، كيف يعرف يستخدم هذه المعلومات، كيف يعمل نقد بناء لهذه المعلومات، لأنه مش كل المعلومات هي معلومات دقيقة وتنطبق مع الواقع. مشان هيك في عملية التحليل، عملية الأناليز اللي بده يتعلمها التلميذ بالمدرسة حتى يعرف كيف يميز المعلومة الصحيحة من المعلومة الخاطئة، وكيف يقدر يستخدم هذه المعلومة بوضعية تعلمية معينة، وهذه شغلة كتير مهمة. نحن ما بقى عم نعلم التلميذ فقط نظريات، صرنا عم نطور عنده المعرفة حتى نقدر نبني عند الطالب سلوكيات معينة، يعني يكون قادر على اتخاذ موقف معين، وهذا الأمر بناء على قيم معينة تم التوافق عليها. في عنا حوالي ما يقارب 30-40 قيمة تم التوافق عليها تتكون الأساس في هذه المنهجية الجديدة. فإذا صار التلميذ قدام أولا معارف، ثانيا بناء المواقف والسلوكيات اللي هو بده ينميها ويطورها عنده تيعرف كيف يتصرف إذا من وجد بوضعية تعلمية معينة، وعندنا مجموعة قيم ما ممكن نقدر نتخلى عنها، قيم بترسخنا بأرضنا بتراثنا بحضارتنا وبتخلينا أشخاص ننتمي إلى تراث وحضارة معينة، ونحن نتفاخر ونحن نتباهى بهذه الحضارة وهذه القيم اللي نحن ننتمي لها.
3: نعم لو سمحت كمان خلينا نركز على التربية على المواطنة اللي هي عن جد يعني مهمة في العملية التربوية، وخليني هون اطرح عليك سؤال لو سمحت، يعني المدارس الكاثوليكية قدي ساعت وتسعى دائما يعني للموائمة بين الابتكار والأمانة للقيم الإنسانية والمسيحية، التعليم المسيحية. نعم، وهم لما بنقول التعليم المسيحية الانفتاح على الآخر، الرأي والرأي الآخر، احترام الرأي والرأي الآخر، مش عم نقول نحن طائفيا أو نشكك يعني بالمذاهب الأخرى.
4: صحيح. أول شيء خليني بلش أول شيء بأهمية التربية على المواطنين.
3: نعم.
4: لأنه هذه كفاية مهمة جدا، من واجب المدرسة أنه تكون عم تنميها عند التلميذ. والمواطنية هي كفاية مستعرضة، بمعنى أنه كفاية مطلوبة من كل المواد التربوية، من كل الميادين، مطلوبة من كل الأساتذة، مش بس من أستاذ التربية ومش بس من أستاذ التاريخ، ولكن كل أستاذ بده يكون عم بينمي، عم بيربي، عم بيعزز هذه الكفاية عند التلميذ، يعني هذه المواطنية، يعني هذه محبة الأرض، الانتماء إلى الوطن، احترام القوانين، احترام القيم، وأكيد هناك الناحية الاجتماعية اللي حضرتك أتيتي على ذكرها، هي العلاقة مع الإنسان الآخر، الانفتاح على الإنسان الآخر، واحترام التعددية، واحترام رأي الإنسان الآخر. فإذا نحن اليوم من خلال هذه المنهجية الجديدة، نحن أولا ملتزمين بالأصالة، يعني ملتزمين بالقيم وبمنظومة القيم اللي نحن تربينا عليها، ما رح نطلع من تاريخنا، من تراثنا، ولكن بنفس الوقت نحن مدعوين إلى مواكبة العصر، إلى المواءمة مع هذا التطور الحاصل، مع عصر الذكاءات المتنوعة، بشكل أنه نعرف نستخدم هذا التطور التكنولوجي الحاصل، ولكن دائما بالتجذر بقيمنا وبحضارتنا وبتراثنا. وهيدا هو الاحترام، احترام الماضي، احترام التاريخ، وبنفس الوقت احترام الواقع التطوري التكنولوجي الحاصل والانفتاح الدائم على المستقبل، حتى نكون عم نواكب كل التطورات الحاصلة بزمننا الحالي.
3: نحن بنتشكرك أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
4: شكرا.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحية مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس. نشاطات.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركس دور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
6: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
7: Tibbity, tibbity, tibbity, ta! Ta, bowdy, ta! عمود
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
7: تعبوري تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
7: تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,571,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,589,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب2,446,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و 70 سنت.
1: الو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
2: ب 12 أيلول.
3: صاير بيتوتي كتير ما بتظهر.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حواسنا عرى أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت تعب.
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الجديد الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا حي الدير في النبطي الفوقة، ما أدى إلى سقوط قتيل. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطي، هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق جزين والمنصوري. حضر الملف اللبناني في اللقاء الذي جمع المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الجانب الإيطالي في روما، وقد تركز الجهد السعودي على دعم الموقف اللبناني وسط إمكانية الإعلان عن موعد قريب للمفاوضات التي تعقد بين لبنان وإسرائيل في روما. في قصر بعبدة، رأى النائب إبراهيم كنعان أن التطورات أثبتت أن خيار رئيس الجمهورية والحكومة في الذهاب باتجاه الحلول الدبلوماسية والتفاوض المباشر وضع لبنان على سكة الحل، مشيرا إلى أن ما نطمح إليه هو الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز الجيش وانتشاره على كامل الأراضي اللبنانية وتثبيت الاستقرار. وفي سياق آخر، أكد كنعان عقب لقائه رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون أن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو حجر الأساس الذي يأخذنا إلى ثقة حقيقية عندما تعود الحقوق للمودعين والمستثمرين، آملا أن تكون موازنة 2027 إصلاحية ذات رؤية اقتصادية واجتماعية. نفى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق لحزب الله في قلعة بعلبك، مؤكدا أن بعلبك تحتوي فقط على أثار وتماثيل ومغاور أثرية، موضحا أن القلعة ليست ملك للبنانيين بل هي ملك للبشرية والحضارة والثقافة. بحث وزير الخارجية يوسف رجي في خلال تسلمه نسخة عن أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد باتريك دورال في واقع العلاقات الثنائية التاريخية بين لبنان وفرنسا وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبا وريد تعبا وريد تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. قال وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز: رسالتي إلى الجميع هي أن يبتعدوا عن إيران، ونفرض حاليا على إيران عقوبات لم يسبق لها مثيل، وستؤدي الإجراءات الأمريكية إلى خنق النظام الإيراني. لافتا إلى أن العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100%، وإلى أن الإيرانيين عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. وإذا أعلن إجراء محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران، دعا روسيا إلى عدم دعم طهران، ملوحا بقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم، وقال: سنستهدف أي جهة تتعامل معه. أدانت وزارة الخارجية السعودية الاستهداف الإيراني للناقلة السعودية في خلال عبورها مضيق هرمز، كما والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، ودعت جميع الأطراف لوقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات. توازيا دعت السفارة الأمريكية في الرياض الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر نظرا للتوترات في المنطقة. في مصر، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في الشرق الأوسط. رأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تهديدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للطيران المدني في روسيا هو تأكيد على البعد الدولي لإرهاب نظامه الممول من الخارج، محذرة أوكرانيا من الرد الروسي على هذه التهديدات. أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لرد فعل موسكو على الإجراءات التي اتخذتها بعد أحداث مطار لابسيك. في المواقف، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين عدم التسامح مع ما فعلته روسيا عبر عملائها في ألمانيا، موضحة أن هذه الأفعال لن تغير الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره أكد الوقوف إلى جانب ألمانيا في الحرب الهجينة التي تشنها روسيا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: راديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: أعلن الجنرال مظلوم عبدي من القصر الجمهوري في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية قسد والإدارة الذاتية ومؤسساتها، فهل الإعلان مجرد حدث عسكري وإداري أم أبعد من ذلك؟
2: الجنرال تخلى عن بزته العسكرية ليرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق، فهل سيتقن اللعب السياسي كما أتقن العسكري؟ وهل سينجح كمستشار سياسي لرئيس الجمهورية كما نجح جنرالا؟
1: لكن في أي سياق يأتي قرار الأكراد بالتخلي عن قوتهم العسكرية ومكاسبهم السياسية والإدارية؟ فهل انتصرت دمشق وانهزم الأكراد؟
2: خلدون، هناك من لا يقيم الحدث من منظار النصر والهزيمة، بل يرى أن عبدي وضع حجر الأساس لشراكة الأكراد في بناء سوريا الجديدة. فهل تقبل دمشق بشراكة متساوية وتثبيت حقوق الأكراد في الدستور؟
1: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من استوديو الحدث عبر دي دبليو عربية وصوت كل لبنان. معكم خلدون زين الدين من بيروت وعارف جابو من بون، ونرحب بضيفينا معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواس. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
3: يا هلا بك، أهلا بك وضيفك.
2: أهلا بك دكتور محمد، ونرحب بضيفنا أيضا من ألمانيا معنا الدكتور مسلم عبد طلاس، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كوباني. أهلا بك دكتور مسلم.
4: أهلا بكم جميعا.
2: أهلا بك، ونبدأ معك دكتور مسلم. طيب، برأيك يعني هل حل قسد ومؤسسات الإدارة الذاتية يعني مجرد حدث إداري وعسكري أم خطوة سياسية أبعد من ذلك برأيك؟
4: مرحبا مرة ثانية. أنا أعتقد أن موضوع حل قسد وجانبيها الإداري والعسكري هو ليس فقط تحول على المستوى الكردي، وإنما تحول في بنية الدولة السورية في أعماقها، يعني باتجاه ترتيبات جديدة على المستوى السوري. الجانب الكردي يعني فينا نقول كان عندنا قوة عسكرية مستقلة، سيطرة على إقليم، إدارة. خلف هاي القوة والسيطرة كان في مجموعة من الموارد الاقتصادية والسياسية التي تؤطر الحضور الكردي والحقوق الكردية في الإطار السوري. لكن من الضروري أن نميز بين شكل معين من تأطير الحضور الكردي والوجود الكردي من خلال إدارة ذاتية، والمجتمع الكردي اللي هو بطريقة أو بأخرى أنتج هاي الإدارة، بمعنى أنه هاي الإدارة ما نتجت فقط لأنه الدولة ضعفت أو كان في تنظيم سياسي أو دعم خارجي، لا، كان في مجتمع كردي له خبرة سياسية طويلة أنتج هاي الإدارة. لذلك اختفاء شكل الإدارة الذاتية بالجانب العسكري والإداري ما بيعني أنه هاي القدرات والموارد والخبرات، أو خلينا نقول بشكل إجمالي رأس مال مؤسسي اللي خلفته الإدارة الذاتية رح يختفي فجأة. الغالب وإذا حافظنا على حيوية المجتمع، يعني قلنا المجتمع هو من أنتج الإدارة الذاتية، فبصير عندنا سؤال أنه هل سيستطيع المجتمع الكردي تحويل هاي الموارد بالتعاون مع الدولة السورية طبعا، وهي الموارد يفترض أن تدخل في خدمة الدولة السورية أيضا بالإضافة إلى تأطيرها للحقوق الكردية. هل يستطيع المجتمع الكردي يحول هاي الموارد التي ورسام الإدارة الذاتية إلى أشكال جديدة من تأطير الحقوق الكردية، إلى مؤسسات جديدة، إلى حقوق جديدة داخل الدولة السورية وأشكال معينة من التأطير ضمن المجتمع الكردي، للنتيجة للحفاظ على قدرة المجتمع الكردي على التجدد والتطور؟ طبعا هذا موضوع سيعتمد على حقوق وعلى ترتيبات دستورية وسياسية إلى آخره، لكن الخلاصة أنا أقول أن المجتمع الكردي حاليا أمام تحدي، لديه أدوات وميراث مؤسسي كافي أن يحاول يحافظ على قدرته على التجدد ويثبت أدوات معينة ضمن الدولة السورية وخارجها على شكل حراك مدني خارج الدولة السورية في سبيل الحفاظ على حقوقه كقومية ذات هوية متميزة ضمن الدولة السورية.
1: نعم، ممتاز جدا دكتور مسلم. نعود إلى لندن، إليك دكتور محمد قواس. قد يسجل التاريخ هذه الخطوة، ما قام بها القيادي الكردي مظلوم عبدي معلنا حل قوات سوريا الديمقراطية. سؤالي لك، هل في هذا التوقيت ومع هذا الإعلان يمكن القول أن قسد أنهت حلم الدولة الموازية؟
3: تحياتي لكم. طبعا هذا يعني مفترق تاريخي لم نكن نتوقع، رغم أنه كان في مفاوضات سابقة وكان في اتفاقات سابقة، لكن كان يوم تاريخي حين فوجئنا بشكل مباشر للسيد مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية. وهذا يعني أنه أصبح هناك قناعة لدى الأكراد، ليس فقط في سوريا بل في كل المنطقة، بأنه الأحلام والأوهام التي يمكن أن تستخدمها دول خارجية بشكل أو بآخر من وقت إلى آخر تصل إلى حد معين ضمن موازين قوى وتصبح أكثر واقعية. وأعتقد أنه السوريون الأكراد أدركوا أن مصلحتهم في أن ينتصروا، وهذا الانتصار هو في تحقيق مطالبهم التي لطالما طالبوا بها خلال نضالاتهم المتعلقة بهويتهم وانتمائهم وثقافتهم ولغتهم وحضورهم داخل البلد وداخل الدولة. فكل ذلك لا أقول تحقق، لكن بدأ مشوار التحقق من خلال الاندماج داخل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية والدستورية، وبانتشار لقادة قوات قصد داخل الدولة. هذا طبعا ليس يعني هناك مبارزة بين الدولة والأكراد، هناك اندماج للأكراد في دولتهم وفي بلدهم بالشكل الذي يضمن لهم ما كانوا يطالبون به. يجب أيضا الانتباه أنه هذا التفصيل ليس تفصيل داخلي سوري، لو كان تفصيلا داخليا سوريا ربما لم يكن ليتحقق. هذا جرى بناء على تحولات في تركيا حدثت حينما طالب أو أعلن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان بالمطالبة بحل الحزب وتسليم السلاح والاندماج في العملية السياسية التركية، وهذا ربما كان أحد المراجع الأساسية لكل الحركة الكردية في العالم. ثم هناك عامل آخر، أن الدول المعنية بهذا الشأن التي لطالما تلاعبت على أوتار هذا الخلاف، كل هذه الدول اجتمعت للدفع بالدولة السورية وبقصد أيضا لهذا الاندماج وسحب أي إمكانية للتراجع عن هذا الموضوع. فأعتقد أن الحسابات المحلية والدولية والإقليمية تقاطعت لإنتاج هذا الإنجاز المهم.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد. مجددا إلى ألمانيا، إليك دكتور مسلم. دكتور، طبعا هذه اللحظة لم تكن وليدة صدفة، هي نتيجة تراكم قد يكون ونتيجة تطورات وأحداث خلال الأعوام الماضية، وكما ذكر دكتور محمد قواس هي تجري تحت أعين عواصم إقليمية ودولية وأيضا برعايتها. الآن أمام هذه الخطوة المهمة والتاريخية التي قام بها الأكراد حل قسد، ما الذي ينتظره الأكراد من أحمد الشرح حاليا؟
4: حقيقة ما الذي ينتظره الأكراد من أحمد الشرح سؤال كبير. يعني أنا أعتقد أنه كيف يمكن للكرد أن يؤطروا نفسهم لمن يطالبوا أحمد الشرح بما يستحق لهم. النقطة التي يجب تثبيتها قبل أن نطالب أحمد الشرع هو أن أحمد الشرع محكوم بكثير من المعادلات المحلية والدولية، وبالتالي أنا أعتقد يعني بمعنى ما أنا عاجز حقيقة أن أكون منصفا وأن أطالب أحمد الشرع بواحد اثنين ثلاثة، لكن سأطرح الموضوع من وجهة نظر كردية. لكن أود الإشارة إلى نقطة مهمة جدا يعني، وهي ستتعلق بإجابتي، هو أن لكل دولة سردية مؤسسة تحدد الحيز العام وهوية الدولة، وهوية الدولة السورية تأسست على القومية العربية. على هذا الأساس بالنسبة لأحمد الشرع شخص من خلفية إسلامية، أتوقع أنه شريك وربما يكون أفضل شريك تفاوضي متاح للكرد حاليا. لكن بالمنظور الكردي أعتقد أن هناك خطين أساسيين يمكن أن يعمل عليهم الكرد من حيث المطالب، وخطين أساسيين من حيث الحراك السياسي والمدني من أجل الضغط نحو هذه المطالب. بالنسبة لخطي المطالب أو الأهداف، خلينا نقول أهداف المتوسطة التي ستؤدي إلى الحفاظ على المجتمع الكردي وقدرته على تجديد نفسه والاستمرار، هو تثبيت الحقوق وتغيير بنية الدولة. يعني بمعنى أن للكرد مجموعة من الحقوق قد تكون تتراوح ما بين الاندماج والانفصال، لكن أي شكل منهم يحتاج أن يطرح بصيغة حقوقية وأن تؤسس ضمن الدولة. وعلى رأس التثبيت الدستوري للوجود الكردي كقومية ذات هوية مستقلة ضمن الدولة السورية. هاي نقطة. النقطة الثانية وهي الأساسية لكي لا يكون التأطير الحقوقي هو تأطير استثنائي ومعرض للسقوط في أي لحظة، هو تغيير سردية الدولة السورية. وهون ممكن الكرد يجمعوا حوالين نفسه، مو فقط الكرد وإنما مجموعة كبيرة من مكونات المجتمع السوري، وإطلاق حراك سوري. هو تغيير سردية الدولة السورية التي هي دولة القومية العربية إلى سردية دولة هي دولة كل السوريين، دولة كل المكونات، سوريا السورية بمعنى ما، أو بمعنى آخر ممكن نقول دولة تعتبر كل السوريين اكتشفوا سوريا بلحظة معينة، كلهم مكتشفين أوائل ولهم نفس الحقوق والواجبات. بهذا المعنى إذا كانت الدولة السورية بسرديتها هي دولة السوريين، فكل حقوق أخرى تعطى لأي سوري لكونه سوري ستكون حقوق مقبولة ومصانة. هاي خطوط الأهداف. لكن خطوط الحراك بالنسبة للكرد، أعتقد للكرد حاليا في إمكانية حراك خارج الدولة وإمكانية حراك ضمن الدولة، لكن كله في إطار الدولة التي تحول الكرد من مرحلة أن الدولة هي دولة الآخرين ويجب عليهم أن يصارعوها، الكرد في مرحلة التحول إلى الدولة دولتنا ويجب أن نتعامل معها وأن نحاول أن نهذبها لكي تخدم حقوقنا. هنا نحن بحاجة إلى حراك مدني خارج الدولة، حضاري سلمي، مثل الحراك الذي عم يطلق حاليا. نحن ما نرضيانين بمستوى حقوق التعليم اللي تم طرحها على الكرد السوريين، فيمكن أن نطلق حراك مدني يقوده المعلمين والطلاب وإلى آخره، وإلى جانب حراك سياسي موجود في المجتمع الكردي ويمكن تطويره. الجانب الآخر هو مسألة دخول الموظفين والكوادر والجنرالات وأعضاء مجلس الشعب في السلطات السورية الثلاثة. كمان يعني الدولة بهذا المعنى هي مورد بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى القوة السياسية وبالمعنى التفاوضي على الكرد، أنا أعني هون بمعنى القانوني والمشروع، كمان الاستفادة من هذا الحضور لتحويل هذا الحضور من حالات فردية إلى حالة منتظمة تحاول أن تمأسس الحقوق الكردية من جهة، ومن جهة أخرى تدفع باتجاه تغيير سردية الدولة.
2: نعم دكتور مسلم، يعني أنت أشرت أيضا في بداية إجاباتك إلى أن على الكرد أيضا لابد أن يضغطوا من أجل تثبيت حقوقهم في الدستور ويحققوا ما يصبون إليه، لكن الآن ما هي الأوراق التي يملكها الكرد في تفاوضهم مع دمشق؟ يعني بالنتيجة عملية تفاوض سواء لدى كتابة الدستور أو مع السلطة الحالية، مع الحكومة الحالية، مع الشرع مباشرة، يعني الآن بعد حل قواتهم العسكرية، إدارتهم المدنية، والتخلي يعني عن كل ما حققوه، بماذا سيضغطون على الدولة؟ ما هي الأدوات والأوراق التي يملكونها بين أيديهم؟
4: أقول بصيغة أستاذ عارف، يعني أنا أعتقد وأنا متفائل جدا بهذا الجانب، أنا أعتقد أن الكرد يمتلكون كثير من الأوراق، وهي في يجب أن تكون أن تؤطر كأوراق سلمية في إطار المشروعية السياسية والسلمية، ليس خارج هذا الموضوع. النقطة المهمة جدا أننا نمتلك المجتمع الكردي من حيث الجغرافيا والجانب البشري، وله هوية متميزة وله لغة وشبكات اجتماعية ووعي سياسي، أنت ونحن نعرف إلى أي مدى هناك عراقة سياسية وحراك سياسي كردي قديم على مدى مئات السنين، وللمجتمع الكردي خبرة طويلة هذه تمتد ربما إلى ألف عام في التعامل مع الدولة المركزية والمرونة نوعا ما السمسرة السياسية على الدولة، ولو أن هاي أنا بعتمد بالمعنى الإيجابي، يعني يعني على حدود الدولة الفارسية والدولة العثمانية، وقبلها على حدود المماليك والمغول، وقبلها على حدود البيزنطة وفارس. لدينا إرث هائل يمكن الاستفادة منه كورقة، وهذا الإرث في مواجهة الدولة. النقطة الثانية هو إرث الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية خلفت رأس مال بشري ومؤسسة تراكم خلال تجربة 10 سنوات، عند مدرسين، إداريين، خبرات حكم محلي، ملاهج، جامعات، منظمات، شبكات إلى آخره. أنا أقول لك مثال هون بين نقطتين ولو بسرعة. يعني أحد الأصدقاء المكون آخر يعني سوري، تحدثت معه حول حقوق الكرد، وأنا يعني قلت له تضامنوا معنا، شاركونا بهذه العملية لكي نبني جسور من الثقة. قال لي ولكن اللغة الكردية لم تجرب في التعليم، وليس هناك مناهج، وليس هناك مدرسين. قلت له توقفنا، لدينا 10 سنوات من التدريس باللغة الكردية في الإدارة الذاتية، والمناهج موجودة رغم ملاحظات عليها يمكن تغييرها، لكن موجودة، ولدينا المدرسين الذين درسوا في الإدارة الذاتية. لاحظ مباشرة أنا أصبح لدي ورقة يمكن أن أستخدمها. طبعا أنا ما بقصد أنه نقدس هذا الميراث، وإنما نتعامل معه نقديا، ولكن هذا الميراث هو ورقة. الورقة الثالثة حاليا هو ورقة اللي قدمتها الدولة. الدولة بمرسوم 13 اعترفت بوجود الكرد ولغتهم وهويتهم وإلى آخره في الوقت اللي كان المرحلة السابقة هناك منع وتجاهل للكرد تماما. يعني الورقة الثالثة أو الرابعة عفوا، الآن لدينا أشخاص في مراكز مهمة للدولة في كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هؤلاء سيتحولون، وأنا دائما أتحدث عن بالإطار الشرعي والسلمي والقانوني وليس خارج هذا الموضوع، هؤلاء قادرين على أن يؤثروا على التشريعات وعلى تخصيص الموارد وعلى الميزانيات إلى آخره. يعني يمكن أن يساعدوا في مؤسسة الحقوق الكردية والتغيير السردي. النقطة الورقتين ولو بسرعة أحكي لك عنهم
5: باختصار لو سمحت دكتور مصر.
4: باختصار الخامسة هي المجتمع المدني الموجود وتحالفات مع السوريين اللي ممكن، يعني في كتلة كبيرة من السوريين ممكن تتعاون معنا حول موضوع التعددية واللامركزية وما شابه. والنقطة الأخيرة هي العلاقات الدولية. طبعا أنا يعني تجربتنا ليس مع الإدارة الذاتية، وإنما تجربتنا على مدى 1000 عام مع العلاقات الدولية والقوى الدولية هي سلبية، وأعتقد لدينا من الدروس ما يكفي بحيث نستفيد منها ونتجنب سلبياتها.
5: نعم جيد، شكرا دكتور مسلم لهذا التوضيح. نعود إليك دكتور محمد قواس في لندن، وعذرا إن يعني أطل عليك. دكتور محمد، يعني تفضل ضيفنا دكتور مسلم وقال أن الأكراد يعني يجب أن ينخرطوا في الدولة ومؤسساتها، ومن خلال هذه المؤسسات يسعوا إلى تثبيت حقوقهم ووجودهم. لكن برأيك السلطة الحالية في دمشق، يعني هل يمكن أن تقبل بالأكراد شريكا متساويا في الدولة؟ يعني سيما ولو نظرنا إلى الإعلان الدستوري، مسألة الديمقراطية مسألة حساسة ربما لهذه السلطة، لم ترد أبدا في الإعلان الدستوري. وأيضا يعني هل يمكن أن تقبل بشراكات على مستوى الدولة وتأسيس سوريا الجديدة برأيك؟
3: أولا أنا يعني أشير إلى ما قاله ضيفكم الكريم في أنه السوريين يكتشفون بلدهم. يعني هذا بلد جديد خرج من 60 عام من نظام سلطوي لديه سردية واحدة على مستوى الانتماء وكل ذلك، وطبعا كان في غياب كامل للديمقراطية والمؤسسات والمشاركة السياسية وحرية الرأي، كان ذلك كله مفقود. فإذ السوريين يرتجلون هذه الأيام هذه الحريات التي يرتجلونها بشكل سيء أو بشكل جيد، هذا نقاش داخلي سوري، من أجل سوريا جديدة حتى الآن لا يعرفونها. لحسن الحظ هناك يعني قوة أدت إلى هذا التغيير، ورئيس أحمد الشرع كان خطابه من اليوم الأول خطاب مفاجئ، لم نكن نتوقع أن يكون هذا الخطاب خطاب سوري وحدوي مساوياتي ما بين الطوائف والمكونات السورية، وواعد بغض النظر عن هل استخدم كلمة ديمقراطية، هل سيكون هناك ديمقراطية إلى آخره، لكنه واعد بأنه الأمر سيخضع إلى دستور وإلى نقاش داخلي. ثانيا أن مسألة الاندماج، أنا أراهن أن هذا الاندماج هو ليس مناورة سياسية لتمرير الوقت، بل هو قناعة استراتيجية حقيقية عند الإخوة الكرد في سوريا للاندماج في بلدهم، طالما أنها هذه فرصة تاريخية يجب انتهاز هذه الفرصة حتى نفقد يوما ما ورقة كان بالإمكان تفعيلها. ثالثا، الاندماج للكرد هو اندماج للمواطن السوري داخل المؤسسات السورية، الذي يفترض أن يخدم الدولة والبلد السوري بغض النظر عن بقية المكونات. يعني هو جزء من هذه المكونات، هو لا يدخل في الدولة لخدمة الكرد دون خدمة بقية المكونات، بل ليكون جزء. صحيح أن لديه يعني حرمان خاص به وعلى الدولة الوليدة أن تهتم، لكن كل هذا الكلام عن التعليم وعن الثقافة وعن اللغة وعن كل ما قدمه ضيفكم الكريم من تجارب بإمكانه فعلا إنجاح هذا الاندماج. وأعتقد من خلال تماسي مع المواطنين السوريين من كافة المكونات أنهم يشعرون بهذا التضامن منذ القدم في موضوع المعاناة الكردية في سوريا، وأنهم يعتبرون هذا الاندماج أمرا طبيعيا كما هو أمر اندماج مكونات أخرى. ولحسن الحظ أنه نجاح هذه التجربة بإمكانها أن تنسحب على انقسامات داخلية ما زالت موجودة في الداخل السوري، لا سيما في منطقة الساحل ومنطقة السويداء، وبإمكان هذا النجاح أن يبنى عليه لكي ندخل في نقاش أشار إليه ضيفكم الكريم حول سردية النظام، حول سردية البلد وهوية البلد. لكن هناك يعني شيئان يجب أن نفرق بينهما: النقاش الذي بإمكان الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية والمثقفين أن يناقشوه، وعمل الدولة الذي يجب أن تعمل بشكل يومي بغض النظر عن الخلافات. يعني لا يجب على الدولة أن تقف بانتظار أن نفهم هل هذه الدولة عربية أو غير عربية، هل هي ديمقراطية، هل هي وحدوية، هل هي كونفدرالية، هل هي لا مركزية. هذه الدولة يجب أن تسير لأنها تحت أعين عواصم جاهزة بشكل نادر جدا لإنجاح التجربة السورية التي كانت مهمشة خلال 11 عاما السابقا، وللدفع بها ودعمها وضخ كل الإمكانيات داخلها. فمن مصلحة الكرد كما من مصلحة غير الكرد أن ينتهزوا هذه الفرصة الدولية أيضا لانتشال بلدهم من 60 عاما من الاستبداد.
1: نعم دكتور محمد قواس، يعني أشرت إلى نقطة جد مهمة كنت أريد الانتقال إليها، هي ملفات الانقسام الأخرى من الساحل إلى السويداء كما ذكرت. ويبقى الموضوع طبعا بانتظار كيف ستتصرف دمشق إزاء هذه الخطوة الكردية. السؤال الآن هو عن الضمانات. بعض الضمانات قد تكون أعطيت للكرد للقيام بهذه الخطوة التاريخية المهمة. هل يمكن لمثل هذه الضمانات أن تنسحب على مناطق الانقسام الأخرى من الساحل إلى السويداء؟ هل يمكن أن نشهد تطور باعتقادك على صلة بهذين الملفين؟
3: أهم جانب بالإمكان التعويل عليه هو أنه الدول الخارجية التي لطالما كانت تمول أو تدعم الانقسام الداخلي أصبحت غائبة تماما. يعني لاحظ هذه الترتيب الذي حصل مؤخرا بين دمشق وموسكو. وبالتالي إذا كان في تعويل على روسيا بمنطقة معينة فهذا الأمر قد انسحب تماما. لاحظ الموقف الأمريكي الذي لطالما كان الأمريكي والأوروبي الذي لطالما كان الكرد يعولون عليه خلال العقود الماضية. هذا الموقف هو موقف داعم للدولة السورية ولوحدة السوريين ولحقوق الإكراد ولحقوق المكونات. هناك مشكلة في السويداء، هناك العامل الإسرائيلي حاليا الذي قد يعرقل أي احتمال لاندماج سريع أو لتسوية سريعة لهذا الإشكال. لكن الضغوط الأمريكية بإمكانها، الضغوط الأمريكية وربما الضغوط الأوروبية والدولية وربما أيضا موقف السوريين الداخلي بإمكانه الدفع باتجاه تهميش هذا العامل الإسرائيلي أو تراجع هذا العامل الإسرائيلي من أجل مساعدة في التغيير. ما أريد أن أقوله أنه العامل السوري كل السوريين يعني هو عامل أساسي في حال غاب العامل الخارجي، وهذا العامل الخارجي تماما وراء هذا النجاح في حل قصد ودمج الأكراد وإنجاز حقوقهم، يعني تحقيق هذه الحقوق وهذا الغياب أو هذه الإرادة الدولية النادرة جدا التي تأتي لمصلحة سوريا بإمكانها أيضا المساعدة في إنزال الكثيرين عن الشجرة وفي تغييب أوهام سواء كانت لهذا الفصيل أو ذاك في البلاد.
1: نعم دكتور محمد، هي قد تكون لحظة تقاطع مصالح تركية أمريكية، لحظة إقليمية مهمة على الأكراد الاستفادة منها كما ذكرت، وأشرت إلى العنصر الإسرائيلي هنا من خلال الدعم ربما لبعض الفصائل في السويداء، وأيضا قيل أن بهذه الخطوة خطوة قسد قد تكون إسرائيل قد فقدت نوعا ما أداة ضغط جيوسياسية معينة وقد تنتظر فرصة للانقضاض على هذا الاتفاق. هل تتوقع يكون هناك دور إسرائيلي سلبي بهذا السياق بما يتعلق بالملف الكردي راهنا برغم الضغط الأمريكي؟ طبعا
3: إسرائيل غير مرتاحة إلى هذا الإنجاز السوري. أنا فوجئت جدا في أوائل نوفمبر 2024، يعني قبل التحرك العملية ردع العدوان التي بدأت لاحقا في 24، قبل ذلك بأسبوعين ثلاثة خرج وزير الخارجية الإسرائيلي جدون ساعر، وكان بمناسبة تسلم مهامي في وزارة الخارجية، خرج يعني ليدلي بدلو من خارج السياق وبدون مناسبة يقول أن إسرائيل عليها دعم الأكراد في سوريا. لم يكن هناك أي سياق يعني يدفع إلى ذلك، لكن كان ذلك بمثابة فلسفة لكيف تفكر إسرائيل بالوضع السوري. حاليا عندما هذا الملف يخرج من التداول تفقد إسرائيل ما كانت تعتبره ربما عن خطأ نفوذا معين بإمكانه التلاعب به، وبالتالي هي تفقد هذه الورقة، تتلاعب حاليا بورقة السويداء، رغم أن هناك أجواء ربما في ضغوط من ضغوط الولايات المتحدة تقول أنه إسرائيل أيضا لا تشجع هذا الانقسام في السويداء، وتنصح من يريد أن ينضم إلى إسرائيل أو يندمج بإسرائيل بأن يذهب باتجاه دمشق.
5: نعم دكتور محمد، سؤال أخير لك دكتور مسلم إذا سمحت. طب الآن بالنسبة للأكراد، إلى أي حد يمكنهم التعويل على العامل الداخلي والشركاء الآخرين في سوريا وعلى السلطة في دمشق بعد الخيبات التي عاشوها وواجهوها من القوى الخارجية يعني على مر التاريخ كما أشرت أنت؟ إذن الآن هل يمكنهم فقط أن يعولوا على العامل الداخلي أم لا بد أيضا أن يحاولوا استثمار الضغوط الخارجية أو يعني عدم التخلي عن الحلفاء الخارجيين لا يديروا ظهورهم للحلفاء السابقين؟
4: أعتقد وأرجو ضيفك يسمح لي أن أوجه هذا العتب لشركائنا في الوطن. هو مسألة يعني دائما الحديث أن الكرد عولوا على القوى الدولية وأصابتهم الخيبة. الشرق الأوسط كله على الأقل يعني منذ عام 1850 وربما فترة أكبر وحتى هذا التاريخ تاريخه يعني أو حدثه يقوده القوى الدولية أكثر ما تقود القوى المحلية والإقليمية، وبالتالي أي حراك سياسي أو أي مطلب سياسي على الأرض مرتبط بتحققه بالتعامل مع القوى الدولية سلبا أو إيجابا، في صدام مع القوى الدولية أو بالتعاون معها، سواء كان هذا المطلب كردي أو غير كردي. يعني مثلا معظم الدول العربية نشأت على يد مثلا سايكس بيكو ودخول بريطانيا إلى منطقة المشرق مثلا. فموضوع التعويل على القوى الدولية ليس موضوع خيار أو عقلانية معينة أو شخص يدرك أبعاد وانتهازية القوى الدولية وشخص لا يدرك. المسألة بالنسبة للكرد هي مسألة نوع من لعنة الجيوسياسي يعني الجغرافيا. الكرد على حدود الصراع بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية، وبالتالي أي محاولة منهم لتغيير الواقع القائم يصطدم. مثلا أنت عندما تحاول تغيير شيء ما بسوريا تصطدم ليس فقط بالدولة السورية مهما كانت دولة سيئة، أنت تصطدم بدولة تركية في نفس الوقت، وتصطدم بالعراق، وتصطدم بحرص القوى الدولية على حدوث أو عدم حدوث تغييرات. أنا أعتقد يعني حديث عن على الكرد أن لا يعول على القوى الدولية هو حديث يعني ليس له معنى. دائما سيكون هناك حضور القوى الدولية وسيكون للقوى الدولية دور، لكن النقطة هل نحن قادرين كسوريين على بناء جسور تغنينا إلى أكبر درجة ممكنة من تلاعبات القوى الدولية؟ هذا ممكن، لكن هذا ليس قرار كردي فقط، هذا يحتاج إلى مبادرات من أطراف مختلفة، وأنا حاولت شيء من هذا القبيل. مثلا أنا منذ 4 أو 5 أيام كتبت يمكن 3 مقالات وبوستات على السوشيال ميديا أدعو العرب للتعاون معنا، بناء جسر معنا من خلال الدفاع عن اللغة الكردية، دافعوا معنا على اللغة الكردية لكي تزداد الثقة بيناتنا وتزداد الجسور. للأسف يعني درجة الاستجابة، هناك شخص أو شخصين استجابوا لهذه بتعليقات أو باستجابات أو تفاعلات، على الرغم أن يعني بالنسبة للعرب هو منطقة آمنة للاستجابة ولبناء الجسور، يعني تعليم اللغة الكردية أو التعليم باللغة الكردية لن ينتقص أبدا من حق الطفل العربي التعليم بلغته. كان يمكن أن نبني جسرا، عندما لا أستطيع بناء جسر مع العربي أو مع السرياني أو مع التركماني، طبعا هذه المنطقة سيملأها القوى الخارجية وليس قراري بهذه العملية.
5: وبالتالي إذن على الكرد برأيك أن يحافظ على علاقاتهم الخارجية وأيضا أن يعولوا على الداخل ويحول من الداخل أيضا.
4: بالتأكيد على الداخل أولا، ولكن الداخل يحتاج إلى طرف آخر متعاون ومتفاهم.
5: نعم دكتور مسلم، شكرا جزيلا، بهذا وصلنا إلى نهاية البرنامج. لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من مدينة بون في ألمانيا الدكتور مسلم عبد طالاس، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كوباني. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
1: شكرا لك كذلك دكتور محمد قواس، محللا وكاتبا سياسيا على إثراء هذه الحلقة من استديو الحدث، ونتطلع طبعا إلى لقاءات مقبلة. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم ولضيفة الكريم.
4: تحياتي لكم ولضيف الكريم.
1: شكرا لكم. بهذا مستمعينا إذن نصل إلى ختام حلقة اليوم من استديو الحدث. تحيات فريق عمل البرنامج، روي جبور، وأيضا دالين صلاحية على الهندسة الإذاعية، عارف جبو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

سنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: ألو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضة، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضة ب 12 أيلول.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا سجلت سلسلة تفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق بيت ليف، كفر تبنيت والمنصوري. هذا وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والبقاع. أما شمالا فحلق طيران حربي إسرائيلي على مستويات متوسطة فوق عكار وقرى السلسلة الشرقية متجها إلى الهرمل. نقلت قناة العربية عن مصدر أمريكي قوله إن هناك معلومات عن ثغرات في تسجيل وفيات من بيئة حزب الله بهدف إدخال عناصر إيرانية إلى لبنان، متحدثا عن شبهات بتورط عناصر في الأمن اللبناني في إصدار جوازات سفر لعناصر إيرانية بحسب ادعائه. وأضاف المصدر: ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصدت حركة عناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان. كشف مصدر لبناني لقناة العربية عن تفكيك الأمن الداخلي لشبكة تابعة لحزب الله لتهريب مسلحين من سوريا وتوقيف 3 سوريين ولبنانيين متورطين في تهريب عبر الساحل السوري. شجب المطارنا الموارنة بعد اجتماعهم الدوري في الديمان برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي العمليات الإسرائيلية جنوبا، مجددين مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والجهات المعنية جميعها التزام موجبات اتفاق الإطار. وفيما خص انتهاء مهمات يونيفيل أواخر العام الجاري، دعا المطارنا إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. أعلنت وزارة المالية أن لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة تراجع مشروع قانون ضريبة الدخل لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وتأمين إيرادات عادلة ومستدامة للخزينة. أعلن مصرف لبنان إطلاق التدقيق الجنائي مع شركة ألفارس أند مارسل بعمليات مرتبطة بموجوداته الأجنبية من الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 لغاية 31 من كانون الأول 2023 حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة بحسب ما جاء في بيان للمصرف المركزي. كتب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر والنائب عبر أكس: إذا نجح تعاون حاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي في استعادة الأموال المهربة فهذا ممتاز، ونحن والناس معكم فلا تستسلموا. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصول عطل طارئ على الخط الرئيس لمشروع ري صيدا جزين في بلدة كفر فلوس، وعليه تم قطع مياه الري لمدة لا تقل عن 3 أيام لحين معالجة المشكلة. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من قطاع غزة وجعله منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت رئيس مخابرات حماس ستستقي منه بعض المعلومات. استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بعمل السفارة الألمانية بسبب إجراءات وتصريحات لبرلين المعادية تصريحات برلين المعادية لروسيا. وفي الخبر الأخير، استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد القوات البرية الأوكرانية بموجب مرسوم رئاسي. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. في ظل الأزمات والحروب المحيطة، هل مخزون الغاز كاف في لبنان؟ نقيب موزعي الغاز ومستلزماته فريد زينون ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
4: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إيلان شديد خليفي.

مرحبا، هيك غنوا من صوت كل لبنان، وحلقة جديدة هالمرة مليانة حنين ورومانسية مع مجموعة مختارة من أجمل الأغاني الفرنسية. طبعا المخزون شاسع جدا، وهالشي بيصعب علينا عملية الاختيار، ومع ذلك منتمنى أنه الباقة اللي اخترناها تنال إعجابكم. وبالبداية لكم أطيب التحيات من ألان شديد خليفة والمخرج شربل راشد.

بس نقول الأغنية الفرنسية مش ممكن ما نمر على اسم صاحبة صوت من أعظم الأصوات الغنائية بفرنسا، مطربة شكلت علامة فارقة بتاريخ الفن الفرنسي، وكانت الفنانة الأولى اللي تخطت أسوار باريس ووصلت إلى العالمية، حتى استطاعت إنها توصل للولايات المتحدة الأمريكية وتأثر بشعبها بحضورها اللافت وصوتها الرائع وأغنيتها الخالدة إيديت بياف.

اسمها الحقيقي إديت جيوفانا غاسيون، وتعد بحسب النقاد المغنية اللي نشرت بعد شارل أزنافور اللغة الفرنسية بالعالم. ما في تفاصيل مؤكدة عن حياتها وطفولتها لأن نسجت حولها الكثير من الأخبار والأساطير، لكن من التفاصيل المؤكدة أنه ولدت ب 19 كانون الأول عام 1916 بحي بلفي بباريس، وسموها إديت على اسم ممرضة فرنسية عدم الألمان لمساعدتها الجنود الفرنسيين أثناء الحرب العالمية الأولى. أما بياف فهي تسمية لطائر الدوري المنتشر بنواحي الريف الفرنسي.

عاشت أديت بياف طفولة تعيسة وانطبعت بذاكرتها أحداث صعبة مع بي متجول بعيش من ممارسة الألعاب البهلوانية بالشوارع ومدمن على المخدرات، وأم مغنية برات ومدمنة على الكحول تخلت عنها وتركتها عن جدتها الفرنسية من أصل جزائري واسمها عائشة، واللي ما كانت أحلى من بنتها بكتير، وهي ما كانت راضية أنه تترك أديت عندها وعاملتها بأسوة كبيرة حتى كانت تشرب نبيد مخفف حتى تنام باستمرار. فعاشت الطفلة جائعة ومريضة وشبه مخدرة وبحاجة للدفء والحنان، وهي جسدت جوانب كتير من حياتها بأغنية دان ماريو.

0: qui me fait froid dans tout le cœur.
1: استمرت أديت بياف بمرافقة والدها والتجول والغناء بالشوارع لكسب لقمة العيش وبقي الوضع على حاله حتى صار عمره 20. وبإحدى المرات بيسمعها لوي لو بلي وكان صاحب ملهى ليلي بيعجبه صوتها وبيعرض عليها تغني عنده بالملهى. والبلي هو اللي أطلق عليها اسم لاموم بياف واللي بتعني العصفور الصغير نظرا لحالة جسدها وضعفها. ومن وقتها انقلبت حياة أديت من الغناء بالشوارع إلى الغناء أمام جمهور حقيقي يقدر جمال صوتها. وبعد الفقر ابتدى المال يتدفق بين إيديها، لكن ما لحقت تفرح حتى فاجأت عصابي رواد الملهى بإحدى الليالي وأطلقت النار على لوي لو بلي، فتغيرت حياة بياف من جديد وكان عليها ترجع تواجه الصعاب وحدها.

كانت أديت بياف بالفعل مثال للتحدي، صمدت وواجهت إلى أن قدرت توصل إلى دور الغناء الراقي وتبدأ رحلة المجد، لكن كان الكحول والحزن الشريكين الأهم لحياتها الدرامية، خاصة بعد فقدان طفلة بسبب إصابته بالتهاب السحايا.

بعد مرحلة وفاة ابنها الصعبة انطلقت إلى نيويورك عام 1947 وكسبت أعجاب جمهور الولايات المتحدة، خاصة بأغنية رائعة كانت أصدرتها قبل بسنة على رغم سوداوية حياتها، غنت لافي أن روز.

أثناء وجودها بالولايات المتحدة بتتعرف إديت بياف على الملاكم الفرنسي العالمي مارسيل سردان، وبتنشأ بيناتهم قصة حب، إلا أنه وفاته المفاجأة بعد حادث تحطم الطيارة اللي كان جاي فيها مرة تيزورة خليها تصاب بهزيان كبير. تعرضت من بعده لحادث سير أدى إلى كسور بجسدها وصارت مدمنة على المورفين اللي كانوا يستخدموا الأطباء لتسكين أوجاعها. ولحبيبة المتوفي غنت تويي بارتو.

باختصار بين الألم والأمل سطرت إيديت بياف عرش الغنائي بأحرف من نور ونار، وبآخر أيامها أصيبت بتشمع بالكبد وشلل جسدي واكتئاب حاد أدى إلى وفاتها بعشرة تشرين الأول 1963 عن عمر 47 سنة بس، وخرج الألاف من محبيها إلى الشوارع لوداعها، ومشوار حياتها اختصرته بأغنية كانت أدتها عام 1960 وأكدت فيها إنها ليست نادمة على شيء.

0: مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصل أمريكي، هو للصراحة يعتبر أستاذ في الغناء. عم نحكي عن جو داسان.
1: Salut, c'est encore moi. Salut.

ولد جو داسان ببروكلين نيويورك بخمسة تشرين الثاني 1938. والده كان المخرج جول داسان، وكان يصطحبه معه إلى مكان عمله، وأمه عازفة كمان غرست فيه حب الموسيقى. لكن جو كان يحلم بالبداية أنه يكون ممثل.

كان جو داسان بالبداية عايش حياة عائلية هادية بمنزل حلو بلوس أنجلوس، وكان عنده أختين ريكي وجولي وكان يعتني فيهم ويحبهم كتير. لكن لسوء الحظ مدام هالاستقرار لفترة طويلة، واضطرت العيلة لمغادرة أمريكا عام 1950، لأن بهيداك الوقت كان بدأ السيناتور جوزيف ماكارتي بمطاردة أصحاب وجهات النظر اليسارية، وكان يشتبه بأنه بيو لجو شديد التعاطف مع موسكو، فتم وضعه على القائمة السوداء بسبب آرائه السياسية، فكان لابد من الرحيل. فعاش جو حياة التجول من بلد لبلد، وغير حوالي 14 مدرسة، وهو على العموم كان يحب أنه يتعرف كل مرة على بلد جديد. لكن بعمر 12 انتقلت العيلة لفرنسا ليكتشف جو جمال باريس ويعشق هالمدينة، ويمضي وقت أقل بالدراسة ويستمتع بالرياضة وخاصة التزلج والسباحة وأكيد التجول في الشانزليزي. وهالشي موثق بغنية.

عام 1955 أخذ جو داسان شهادة البكالوريا وكان عمره 17. بهالوقت بيحدث الطلاق بين أم وبيه وبتنفصل الأسرة، وبيقرر المغادرة إلى أمريكا ليتابع علمه بجامعة ميتشيغان، وبيغني بالحفلات وبيشتغل سائق شاحنة ليطلع مصروفه. وبعد فحص طبي بيكتشفوا الأطباء خلل بالقلب بيجعله غير لائق للخدمة العسكرية، وبيعيش سنواته الباقية مع القلب المريض اللي رح يخزله بالنهاية.

0: on l'a dépassé. Le vol des oiseaux, on s'est écrasé le cœur en morceaux. Dans la ronde folle, des jours qui s'envolent, l'amour était là et l'amour s'en va.
1: بإحدى الحفلات بيتعرف جو على ماريز ماسييرا، السيدة اللي رح تصير صديقة وزوجة وسكرتيرة وخبيرة تغذية ومصممة أزياء، ومعها رح يحقق جو شهرته. ومع أنه كان رافض فكرة الزواج، فهو ما نسي معاناة زواج أم وبيه وانتهائه بالطلاق، لكن ماريز أصرت أنه بدها تنجب ولد فتزوجوا، وكانت الفرحة كبيرة لما اكتشفوا أنه ماريز حامل، لكن الفرحة ما تمت، فالحياة وجهت لهم صفعة قوية. بيتوفى الطفل بعد 5 أيام من ولادته، وبينهار الأمل، ويصاب جو باكتئاب عميق. لكن عام 1978 تزوج مرة ثانية من كريستين ديلفو وأنجب منها ولدين، جوناثان وجوليان، لكن الزواج انتهى كمان بالطلاق بسبب إدمان كريستين على المخدرات.

رحل جوداسان عن عالمنا بعشرين آب 1980 بسبب نوبة قلبية وحزن عليه العالم كله. غاب لكنه ترك أعمال فنية جميلة جدا مؤتمن عليها ابنه جوليان اللي عم يسعى دايما للحفاظ على إرث والده الغنائي. ومن الأغاني الخالدة لجوداسان أغنية سجلها سنة 1975 وذاع صيتها بكل العالم وأضيفت إلى القائمة الفخرية لأفضل 100 أغنية بكل العصور والشعوب. Et si tu n'existais pas ? Et si

0: هيك غنوا.
1: هي عارضة أزياء ومغنية وممثلة أمريكية، مواليد 21 الأول 1950 بكليفلاند أوهايو. بيا كان كاتب وإما مغنية، مضت طفولتها بالمكسيك، من بعد انتقلت مع عيلتها إلى كاليفورنيا فدرست الموسيقى والمسرح وقررت السير بطريق الفن، وكانت لا تزال مراهقة. عم نحكي عن جين مانسون.

انتقلت جين مانسون بمنتصف السبعينات إلى أوروبا وظهرت بالعديد من الأفلام وغنت وغنت إلى أن وصل رصيدها الغنائي لأكثر من 500 أغنية و25 ألبوم. وعام 1979 تم اختيارها للمشاركة بمسابقة الأغنية الأوروبية فاحتلت المرتبة 13 من أصل 19 بأغنية جي ديجا فيو سا دون تيزيو.

من الغريب والنادر جدا انه تشكل اول اغنيه بغنيها مطرب العلامة الفارقه بحياته الفنيه ويبقى نجاحها مرافقه طوال العمر. اغنيه واحده كانت كفيله باطلاق شهره جين مانسون بشكل واسع. الاغنيه سجلتها عام 1976 من الحان جان رينار وكلمات المغني وكاتب الاغاني ميشيل مالوري. انتشرت بكل العالم وتغنت بأكثر من لغة ونباع منها أكثر من 2 مليون نسخة وبأول كم أسبوع من صدورها. ومين بينسى Avant de nous dire adieu.

0: هيك غنوا.
1: جيرار لونورمان مغني وكاتب أغاني فرنسي، ولد بتسعة شباط 1945 بجناح الولادي بشاتو دو بينوفي، القلعة التاريخية اللي تحولت مع الوقت على يد راهبات إلى مكان بيستقبل النساء اللي عندهم مشاكل أو القاصرات الحوامل اللي ممكن ينجبوا أولادهم بهالمكان، حتى ممكن يتخلوا عنهم كمان. وحمل جيرار اسم عائلة أمه مادلين لونورمان وكان عمره بس 16 سنة، وأنجبته بعد علاقة جمعتها بجندي ألماني يدعى إيريك. وجيرار ما تعرف أبداً عبيه، وهو خبر حكايته بأغنية حملت عنوان Pourquoi mon père؟

0: rien à faire.
1: عاش جيرار لنورمان طفولي قاسي بين الملاجئ وبي مجهول وام عنيفه مستبده، تزوجت وتركته لما كان عمره 10 سنين، وبدا اهتمامه بالموسيقى بعمر 5 سنين، وكان يدخل الى الكنائس ويعزف بالسر على الاورج، ومن واقع حياته المشرده كتب اول اغنيه لإله بعنوان لو فاغابون او المتشرد.
0: Promenant dans mon quartier, j'ai rencontré un vagabond semblant perdu dans la cohue.
1: بعمر 16 بدأ يلمع اسم جيرار لنورمان، وبعدها بسنتين بيتعرض لحادث قوي وبيضطر انه يلازم البيت، وبيغتنم فرصة تيكتب كتير من الأغاني. وسنة 1968 كان صار عمره 23 سنة، بيروح بجولة مع سيلفي فارتون، بنفس الوقت بيتعرف على بريجيت باردو وبيقدم لها غنيتين، جافودري بيردر لا ميموار وأغنية لا في دو باي.

بالسبعينات انطلق جيرار لنورمان بقوة وأصدر أجمل الأغاني اللي رددت بالغرب والشرق مثل دو توا، سيتي نو ملاس با تومبي، لو بتي برنس، لا فات دي فلور، كالك شوز اي موا اللي قدمها سنة 1974. أما الأغنية اللي حققت شهرة كاسحة واحتلت المرتبة الثالثة بقائمة أغاني القرن العشرين فكانت

عام 2019 زار جيرار لنورمان لبنان وشارك بمهرجان إهدانيات الدولة ليكتشف أنه الجمهور اللبناني كبار وصغار لا يزال حافظ أغاني وخاصة هالغنية.

0: إلى أجواء الأغنية الفرنسية الرومانسية أخذناكم بحلقة اليوم من هيك غنوا، وإلنا موعد آخر مع مجموعة جديدة مختارة من المخزون الغنائي الفرنسي الجميل. وبإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. وإلكم بالختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفة والمخرج شرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به.

0: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار. إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790، وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
1: خلال شهر آب قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة، وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتة فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية، كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخرا نشاطا ترفيهيا لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تع
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بين التعنت الإسرائيلي وسخونة الإقليم، مفاوضات روما إلى أين؟
5: مساء الخير جرامة، من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العنوي.
1: نحن أمام عثرات كثيرة وصعوبات لم تتوضح هذه الأمور قبل معرفة الاتجاه الأمريكي. هل سيكون هناك حرب أخرى على إيران؟ إسرائيل قد تستغل هذا الوقت الضائع إلى حين الانتخابات الإسرائيلية وإلى حين الانتخابات المصرية الأمريكية.
2: الحل اللي نحن بنطمح له هو حل الدولة اللبنانية، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب، تعزيز قدرات الجيش ونشره على كامل الأرض اللبنانية بسلاحه الوحيد، تثبيت الاستقرار السياسي بالبلد.
3: وزارة حطت خطة الانطلاق للعام الدراسي مبنية بالأساس على المرونة، بتراعي وضع كل مدرسة وثانوية. بدنا حلول بحاكي الواقع.
4: وفي عناوين رج رما أيضا، الإقليم على توتره ومفاوضات روما تتأرجح، إسرائيل إلى التأجيل إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، ومساع أمريكية وسعودية، الرئيس عون منفتح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري، مستقبل اليونيفل بين عون ورجي في بعبدة وبين منسا ورئيس وزراء صربيا في بلغراد، قيادة الجيش رداً على المزاعم الإسرائيلية تحذر من حملات تضليل للمسي بالمؤسسة العسكرية، شبكة تدريبات في صفوفها عقيد سوري في قبضة الأجهزة الأمنية في معسكر لحزب الله بقاعاً، مصرف لبنان يطلق التدقيق الجنائي، ووزارة المال تراجع مشروع قانون ضريبة الدخل، أمريكا رسالة إلى الجميع ابتعدوا عن إيران وإلا وعقوباتنا ستخنق طهران، ونتنياهو لن ننسحب من غزة.
5: تتابعون أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية.
6: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: نهرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يبقى موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما في دائرة الغموض، فبعد الحديث عن تاريخ 15 و16 من الشهر الجاري، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المفاوضات ستؤجل ما لم تسجل خطوات على الأرض، ما يعني أن إسرائيل على تعنتها والمسار التفاوضي متعسر، ليظل التعويل على الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية كما على الاتصالات الأمريكية اللبنانية عبر لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية ماركو روبيو في 28 من الجاري بحسب معلومات غير رسمية، إضافة إلى تحرك سعودي. بانتظار المجريات، جدد رئيس الجمهورية اليوم أهداف لبنان من المفاوضات، مؤكدا الانفتاح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، مثنيا على مواقف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى صدر لجهة المسلمات الأساسية. إقليميا، التوتر إلى المزيد بين التصعيد العسكري أمس والعقوبات الأمريكية على طهران، فهل يفصل المسار اللبناني عن مسار الأقليم أم انتظار لبنان سيكون طويلا، والخشية من أن يتحول إلى ورقة على طاولة التعقيدات والتسويات.
1: إذن أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المباحثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات بين روما وفي روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. في موازاة ذلك، قال سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي: التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفيرة الأمريكية لدى بيروت ميشيل عيسى لبحث المحادثات بين لبنان وإسرائيل. إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن في 28 من الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات بين بيروت وواشنطن. الملف اللبناني حضر في اللقاء الذي جمع المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الجانب الإيطالي في روما. قد تركز الجهد السعودي على دعم الموقف اللبناني وسط الإعلان عن موعد قريب للمفاوضات التي تعقد بين لبنان وإسرائيل في روما.
0: ومن قصر بعبدة، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد لقاء البقاع: إنماء وانتماء، لقد حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي. وأثنى عون على ما ورد في كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى صدر، لا سيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي وعلى التمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارهما خطوطا حمر، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. وأضاف عون: أما لبنان فرص كثيرة، والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. وفي قصر بعبدة أيضا، الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل في الجنوب مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري تناولها رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للوضع الأمني وللمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وشدد الحجار على أهمية حشد الدعم اللازم للمؤتمر الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث إلى أوضاع البلديات، لسيما التحديات التي تواجهها بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم لها.
1: نبقى في قصر بعبدة، حيث أكد النائب إبراهيم كنعان أن المفاوضات وضعت لبنان على سكة الحل لأن الخيار العسكري غير متكافئ، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الضامن والحريص على استقرار لبنان وتحقيق سيادته عبر الجيش وعلى إنجاز الإصلاح المالي عبر استعادة الثقة.
2: الحل اللي نحن بنطمح له اللي هو حل الدولة اللبنانية، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب، تعزيز قدرات الجيش ونشره على كامل الأرض اللبنانية بسلاحه الوحيد، تثبيت الاستقرار السياسي بالبلد يلي بيخدنا مش بس على إعادة أعمار، بيخدنا على إعادة تكوين الثقة المالية والاقتصادية بلبنان محليا وخارجيا. لبنان خطوة كبيرة على صعيد إصلاح المصاري، لقانون جاهز، قانون الانتظام المالي واسترداد البضائع، هيدا حجر أساس يلي بيخدنا على استعادة ثقة حقيقية وقت الناس بترجع لحقوقها، وقت المستثمر بيشعر انه بلبنان ما بيضيع حقه كل سنتين، وقت المواطن اللبناني عم بيحط وديعة بمصرف لحتى يرجع إلاقيها.
1: وفي بلغراد حضرت مرحلة ما بعد انتهاء يونيفيل والأوضاع في الجنوب بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس الوزراء الصربي، شدد منسا على أهمية استمرار دعم الدول الصديقة الجيش اللبناني،
0: وردا على مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية معادية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهاماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة. أكدت قيادة الجيش أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها في مرحلة بالغة الدقة والحساسية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والدفاع عن سيادته وأمنه بعيدا من أي حسابات أو اعتبارات أخرى.
1: أوقف لبنان شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون أحدهم بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري. أوضح مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس أن الشبكة تضم لبنانيين 3 سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، ضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق وقناصة ومتفجرات. وأضاف المصدر إن الشبكة يديرها ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق مقيم في موسكو مقرب من الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتلقى أفراد الشبكة تدريبا عسكريا في البقاع على يد مقاتلين من حزب الله الذي كان حليفا رئيسا للأسد. في المقابل نفى محافظ بعلبك الهرم البشير خضر الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق لحزب الله في قلعة بعلبك، مؤكدا أن بعلبك تحتوي فقط على آثار وتماثيل ومغارات تطور أثرية، موضحا أن القلعة ليست ملكا للبنانيين، هي ملك للبشرية والحضارة والثقافة.
0: إلى ذلك نقلت العربية عن مصدر أمريكي قوله إن هناك معلومات عن ثغرات في تسجيل وفيات من بيئة حزب الله بهدف إدخال عناصر إيرانية إلى لبنان، متحدثا عن شبهات بتورط عناصر في الأمن اللبناني في إصدار جوازات سفر لعناصر إيرانية بحسب ادعائه. وأضاف المصدر ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصدت حركة عناصر ناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان.
1: في المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن أن إيران استطاعت أن تصمد وأن تفرض المعادلات، وقال لا نخجل لا نستحي بل نفاخر بأننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أمريكا لأنها راعية الإرهابي ومصدر الشر وحليفة ومسلحة لإسرائيل، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو لحرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه عليه، فأن الرهان على أمريكا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى. في المقابل شددت النائبة ستريدا جعجع على دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وقالت المطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته. وأضافت إن الامتحان الحقيقي للدولة يكمن في تنفيذ قرارها بمسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، فالدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجا مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط.
0: المطارين الموارين وبعد اجتماعهم الدوري في الديمان برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، شجبوا العمليات الإسرائيلية جنوبا مجددين مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والجهات المعنية جميعها بالتزام موجبات اتفاق الإطار. وفيما خص انتهاء مهمات اليونيفيل أواخر العام الجاري، دعا المطارين إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضي حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية.
1: في الميدان الجنوبي التصعيد الإسرائيلي متواصل، غارات، قصف، تفجيرات، التفاصيل مع حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف بلدات حولة وزوطر الشرقية ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون والقنطرة ومرتفع علي الطاهر والمنصوري وواد سلوكي وواد الحجير. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت زوطر الشرقية وكفر تبنيت والمنصوري وحداثة وعيت الجبل وبيت تياحون وأطراف برعشيد. وفي مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب في بلدات حولة وكفر تبنيت والقنطرة وديت سريان ومحيط بيت ليف السربين ورشاف والمنصوري، بالإضافة إلى هدم وجرف عدد من المنازل. أما في العدوان الجوي الذي تكثف فجر وصباح اليوم، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 15 غارة استهدفت علي الطاهر والدبشة النبطي الفوق وعرب صليم، فيما شن الطيران المسير 3 غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطي الفوق، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة ياطر. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي الذي نفذ عصر اليوم غارات وهمية فوق أكثر من منطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر، وردا على ذلك نفذ هجوما على البنية التحتية للحزب في منطقة النبطي جنوب لبنان.
0: اليونيفيل أكدت مواصلة رصد التطورات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 ودعم بسط سلطة الدولة. ومن الجنوب أكدت وزيرة التربية ريما كرامي لجميع أهالي الجنوب أن التعلم حق لكل طفل موجود في محافظتي الجنوب والنبطية، وعن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس التي لا تزال تستضيف نازحين أوضحت كرامي أن الوزارة اعتمدت المرونة في خطتها وصنفت المدارس وفق طبيعة التحديات التي تواجهها.
4: من هون الوزارة حطت خطة الانطلاق للعام الدراسي مبنية بالأساس على المرونة، بتراعي وضع كل مدرسة وثانوية، يعني ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بحاكي الواقع. بوضع هيك الطوارئ النزوح بيعتمد على الأبنية والمدارس اللي نحن عنا إياها. واجبنا إنه أول شيء نكون عم نأمن لهالنازحين كحكومة وكدولة أماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهن، والخطة وضعت بالتنسيق مع المحافظ مع كل المعنيين بأمور الإيواء والإغاثة لنتأكد بأنه وقتا نحن وعم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة بين ما نحن نرجع ونسترجع فعلا الحياة الطبيعية.
0: ومن النبطية أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولة ميدانية أن حجم الحاجات في الجنوب لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة، مشددة على أن الأولوية هي للتنسيق المباشر بين البلديات وتحديد الحاجات بشكل واضح.
5: أول برنامج بدنا نرجع نعلن عنه الدفعة الثالثة للبرنامج الطارئ للمساعدات النقدية الـ SRSN. اليوم حيبلش يوصل ل 130 ألف عائلة من عائلة النازحة رسائل للدفعة الشهرية. النبطية والاتحاد النبطية 33 ألف عائلة اللي حيكونوا مستفيدوا.
1: هذا وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والبقاع، وشمالا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستويات متوسطة فوق عكر وقرى السلسلة الشرقية متجها إلى الهرمل.
6: خاص راديو راما. ضيف رجل رمالي هذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجه العريضي، أهلا بك.
7: تحياتي لك ولمستمعي صوت كل لبنان.
6: هل من تخوف على مصير المفاوضات، لسيما وأن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن لا مفاوضات واستغياب أي إجراء عملي من قبل الدولة اللبنانية؟
7: يعني صحيح ما حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عودة الحرب بشكل محدود، فذلك من الطبيعي أن ينسحب على لبنان. هناك تلازم بالمسارات بين إيران، وخصوصا أن أحد أبرز أعضائه هو حزب الله، لذلك إسرائيل تسعى لذريعة لاحتلال الجنوب وكل ما حصل. أنا أتوقع الأسوأ. لماذا؟ لأن هناك معلومات ومعطيات بأن هناك بين الزوجين قبضات أمريكية لإسرائيل لتفعل ما تشاء، إنما قد تكون الحرب محدودة لكنها كبيرة، بمعنى احتلال علي الطاهر، ما بعد علي الطاهر، وعليه سيكون لبنان صندوق انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذلك هي تحمل الجيش اللبناني وتحمل الدولة اللبنانية. هي لم تنسحب من أي قرية وأي بلدة في الجنوب وستبقى في الجنوب، وسبق وقلنا هذا الأمر مرارا، وبالتالي الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب. لكن كيف للجيش اللبناني أن ينتشر بالجنوب وهناك اعتداءات إسرائيلية يومية ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية انتهت؟ إنما العين على لبنان، ماذا ستفعل الدولة، ماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ لذلك نحن أمام عثرات كثيرة وصعوبات لن تتوضح هذه الأمور قبل معرفة الاتجاه الأمريكي. هل سيكون هناك حرب أخرى على إيران تتوسع أكثر أم تبقى محدودة؟
6: كيف تقرأ ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وهل من تخوف من إعادة الضربات الإسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت؟
7: من الطبيعي الله مفتوح على كافة الاحتمالات. لبنان أمام كوع الترقب الثقيل. إسرائيل قد تستغل هذا الوقت الضائع، لأنه إلى حين الانتخابات الإسرائيلية وإلى حين الانتخابات المصرية الأمريكية هناك سباق محموم بين الدبلوماسية والحرب، لكن فرص الحرب أكثر. إنما أعود وأؤكد ستكون حرب محدودة وليس واسعة وشاملة كما كانت.
6: أستاذ وجي، ماذا بعد الانتخابات الإسرائيلية وماذا ستحقق الحرب المحدودة برأيك؟
7: يعني هذه الحرب ستحقق لإسرائيل إنجاز عسكري وقد تدفعنا إلى التسوية قبل أن نصل إلى ماهية ماذا سيكون عليها الوضع الميداني في إيران وفي لبنان. ليس هناك من أي مفاوضات.
6: يعني المسار اللبناني مرتبط بطريقة مباشرة بالمسار الإيراني عكس ما يقوله البعض.
7: صحيح هي عكس ما يقوله البعض، كل شيء مرتبط بالانتخابات، وكما قلت في بداية الحديث لبنان صندوق انتخابي لنتنياهو وصندوق انتخابي لترامب للانتخابات المصرية الأمريكية.
6: الكاتب والمحلل السياسي وجد العريض، شكرا جزيلا لك.
0: ماليا، أعلنت وزارة المالية أن لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة تراجع مشروع قانون ضريبة الدخل لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وتأمين إيرادات عادلة ومستدامة للخزينة. ماليا أيضا، أعلن مصرف لبنان إطلاق التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز ومارسل بعمليات مرتبطة بموجوداتها الأجنبية من الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 ولغاية 31 من كانون الأول 2023 حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة بحسب ما جاء في بيان للمصرف المركزي. في الغضون، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر إكس، إذا نجح تعاون حاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي في استعادة الأموال المهربة فهذا ممتاز، ونحن والناس معكم فلا تستسلموا.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز، رسالة إلى الجميع يبتعد عن إيران، نفرض حاليا على إيران عقوبات لم يسبق لها مثيل، ستؤدي إجراءاتنا إلى خنق النظام، لافتا إلى أن العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100% وأن الإيرانيين عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. وإذ أعلن إجراء محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران، دعا روسيا إلى عدم دعم طهران، ملوحا بقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم، وقال سنستهدف أي جهة تتعامل معه. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من غزة وإصراره على جعل القطاع منزوع السلاح، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية التي اعتقلت رئيس مخابرات حماس ستستقي منه بعض المعلومات. ننتقل الآن إلى الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خصوصا على المرتفعات الشمالية واستقرار في درجات الحرارة، احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية.

تذكير بالعناوين: الأقليم على توتره ومفاوضات روما تتأرجح، إسرائيل إلى التأجيل إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، ومساع أمريكية وسعودية. الرئيس عون منفتح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري. مستقبل يونيفيل بين عون ورجي في بعبدة، وبين منسا ورئيس وزراء صربيا في بلغراد. قيادة الجيش ردا على المزاعم الإسرائيلية تحذر من حملات تضليل للمس بالمؤسسة العسكرية. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، والسيد وكرامية تجولان جنوبا دعما للاحتياجات. شبكة تدريبات في صفوفها عقيد سوري في قبضة الأجهزة الأمنية في معسكر لحزب الله بقاعا. مصرف لبنان يطلق التدقيق الجنائي، ووزارة المال تراجع مشروع قانون ضريبة الدخل. أمريكا رسالة إلى الجميع: ابتعدوا عن إيران وإلا عقوباتنا ستخنق طهران. ونتنياهو لن ننسحب من غزة. كان في راديو ما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضة والأحوال الجوية. شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
6: نزيل الحدود والقيود لنناقش معكم مستمعينا ومع المحللين والمختصين أهم موضوعات هذه الحلقة من برنامج بلا قيود. أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. والبداية بأبرز العناوين. زخرف لسبوتنيك العالم أمام خيارين، إما متعدد الأقطاب أو إمبريالية أنانية غربية. قطر تحذر من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد. والسلطات السورية تكشف عن شبكات تهريب البشر والدعارة واستغلال الأطفال. وارتفاع حاد لأسعار الوقود في إسرائيل.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ من ما أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريحها لسبوتنيك عن أن العالم أمام خيارين، إما عالم متعدد الأقطاب وهو نهج روسيا والصين، أو إمبريالية أنانية غربية.
7: إن الأمر لا يقتصر في مجرد تبعية لعدد من الدول ضمن الإطار الاستعماري الجديد، بل هو تبعية بحد ذاتها. فإلى ماذا ستؤول؟ وكيف يكون هذا خطيرا؟ إنه خطير ليس فقط على الدول منفردة، بل على العالم أجمع. فقد أصبح العالم أكثر ترابطا وتداخلا خلال 20 إلى 40 عاما الماضية. والآن نأتي إلى مفترق الطرق، فإما اتباع نهج مسؤول، وقد صاغت الصين هذا النهج كمجتمع ذي مصير مشترك، وتتحدث روسيا عن التعددية القطبية والمسؤولية في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات. هذه هي الطريقة الأولى، أي عندما تدير الدول، إن صح التعبير، ليس فقط أراضيها ومجتمعاتها بمسؤولية، بل عندما تنظر إلى سياساتها وتنفذها على أنها جزء من مسؤولية مشتركة لا أنانية فحسب. وسيكون هذا نوعا جديدا من السياسات. أنا لا أبالغ في التفاؤل هنا، بل أقول إنه لا مفر من ذلك، وسأشرح السبب الآن. أما المسار الثاني لهذا التفاؤل فهو في نهاية المطاف تعزيز الاعتبارات الأنانية والانتهازية وترسيخها كنوع من المعيار الجديد. وحسناً، هذا هو بالضبط ما يعرف بالنهج الغربي الكلاسيكي.
6: وأضافت زخارف أن امتلاك الدول لأنظمتها الرقمية الخاصة بات عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقلالها.
7: ولهذا السبب تتيح بيئة الاتصالات والمعلومات الرقمية اليوم لتلك القوى التي كانت تعرف سابقا بالمتروبول الشروع في مشروع جديد، مشروع عالمي للاستعمار الجديد، أي أنه دون الحاجة إلى وجود مادي فعلي على الأرض ودون السعي لتحقيق ذلك الوجود، يمكنها مع ذلك إرساء أساليب مماثلة واستغلالية للسيطرة على مجتمع أو بلد أو دولة ما عبر بيئة الاتصالات الرقمية. ويعد الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية أمثلة بارزة على ذلك. ما الذي ينبغي فعله هنا؟ وما الذي يمكن القيام به أو تأسيسه كقوة مضادة وما إلى ذلك. بالطبع أول ما سأقوله هو أننا بحاجة إلى بناء أنظمتنا الرقمية السيادية الخاصة، أي أنظمة الاتصالات وأنظمة المعلومات، لكن هذه حقيقة بديهية، والنقطة الجوهرية هي أنها حقيقة بديهية تتطلب مزيداً من التوضيح. لماذا؟ لأن ليس بمقدور الجميع القيام بذلك، وتلك العبارة التي ذكرتها اقتباساً من بيان وزارة الخارجية ومن ممثلها، يمكن في الواقع الاستشهاد بها هنا في سياق إيجابي كدليل مؤكد، لأنه ليست كل دولة تمتلك القدرة الفعلية على إنشاء مثل هذه الأنظمة. فالأمر يتطلب موارد هائلة، وليس فقط موارد مالية، إذ تتطلب عملية إنشاء أو امتلاك القدرة على إنشاء أنظمة معلومات خاصة مثل المنصات وتطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، مراكز لتخزين البيانات، وهذا يستلزم بنية تحتية هائلة للطاقة. لا تزال دول عديدة تفتقر إلى القدرة، واعذروني على قول ذلك، على توفير الغذاء والماء لسكانها، أو الحفاظ على دفئهم، أو تبريد أجوائهم عند الحاجة، فهي لا تستطيع تنقية المياه أو تصنيع الأدوية، وتعتمد على الإمدادات الخارجية في هذا الصدد. إذن ما الذي يمكن مناقشته أصلاً؟ وأي نوع من الأنظمة السيادية هذا؟ فما الذي ينبغي عليها فعله في هذه الحالة؟ هل ثمة مخرج؟ بالطبع يوجد مخرج. أولا يتطلب الأمر العمل من خلال منصات دولية، وتحديدا المنظمات الدولية العالمية أو المحافل والهياكل الدولية التي ترتكز على مبادئ القانون الدولي وتستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وتعالج مسألة ردم الفجوة الرقمية وتنظيم البيئة الرقمية بدءا من التحول الرقمي ووصولا إلى الذكاء الاصطناعي، استنادا إلى المبادئ القانونية الدولية، أي ليس حيث تفرض إرادة دولة واحدة أو 5 دول أو 15 دولة، بل حيث تكرس المقاربات العالمية القائمة على القانون الدولي، وهي مقاربات متجذرة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحيث يمكن التوصل فعليا إلى حلول عادلة للجميع.
6: كان هذا ما أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريحها خلال حلقة نقاش نظمتها وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي قطر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وحذر من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلا وسهلا بك، يا مرحبا دكتور علي معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه التحذيرات القطرية، يعني لدى إسرائيل خطة لرسم حدود جديدة في المنطقة، كيف يخطط المحور الدبلوماسي بين قطر وسلطنة عمان وباكستان لمواجهة إعادة رسم الحدود الإقليمية وفق الخطط الإسرائيلية؟
8: وهذا بالضبط ما عبر عنه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قبل تصريح وزارة الخارجية القطرية في أيلول سبتمبر 2025، عندما تعرضت قطر للهجوم الصهيوني الغاشم عليها. قال إن بنيامين نتنياهو يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وأنا أزيد وأقول منطقة نفوذ صهيونية نازية فاشية، ليس فقط في سوريا وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي عزل القدس عن الضفة الغربية وعن القدس الشرقية، ليقضي على قصيص الأمل الضعيف جدا والباهت جدا لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن ليلتهم كل البلاد العربية بين النيل والفرات وأجزاء من السعودية وأجزاء من الكويت، وأكثر من فرض الواقع في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي سوريا وفي لبنان، أيضا في كردستان العراق هناك قواعد إسرائيلية، وكردستان العراق متواطئة طبعا مع إسرائيل لتهديد تركيا من الناحية الشمالية، من ناحية شمال العراق، من ناحية كردستان العراق، وكردستان العراق قريبة من كركوك، وكركوك تحوي منشآت نفطية وثروات نفطية وثروات غاز كثيرة جدا، وثمة أيضا نفوذ إسرائيلي واضح في أذربيجان، وثمة قاعدة إسرائيلية في أذربيجان، وإسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جيوسياسيا إذا صح وصفه، أو لوجستيا في داخل الدول العربية التي هي مطبعة معها، ولا أحب أن أذكرها لأن المستمع يفقه يدرك تماما ماذا أقصد بذلك.
6: ما هي الدول التي يمكن أن تقف في وجه هذا المخطط الإسرائيلي يا دكتور؟
8: الذي يعرفه أن ثمة خطوط رجعة بين السعودية وقطر، حتى الإمارات التي هي مطبعة مع إسرائيل تجاه روسيا وتجاه الصين وتجاه مجموعة الدول البريكس، وهناك محاولات من بعض الدول العربية للانضمام إلى روسيا والصين لمحاصرة الدولار الأمريكي وإيجاد توازن قطبي إذا صح التعبير بين القطب التقليدي الأمريكي الأوروبي الغربي والروسي الصيني ومجموعة دول البريكس. طبعا الآن ثمت كما تعلمين مراجعات بدأت قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها في قادتها المملكة العربية السعودية، طلعت علينا تصريحات لم نسمعها من قبل على مدى أكثر من 80 سنة من عمر العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يقول على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية في الخليج تحمينا، فاكتشفنا أننا نحن الذين نحميها، ولذلك هذه خطوة مهمة للمراجعة. وأيضا تصريحات الأمير التركي الفيصل عندما قال اكتشفنا أجندة صهيونية أجندة إسرائيلية، وقال للزجب السعودية في حرب مباشرة ضد إيران. وأيضا لو تذكرين في بداية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019 عندما ضربت قوى ميليشية تابعة لإيران بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية، وهما جزء من منشآت شركة أرامكو السعودية، وذلك الهجوم الصاروخي خفض إنتاج الغاز وإنتاج النفط في كل من منطقتي بقيق وخريص، في اللغة العربية يسمونها بقيق وخريص، إلى ما دون 50%.
6: دكتور علي، يعني في حال فشل مجلس الأمن الدولي في وقف هذه الكارثة، ما مدى خطورة النتائج إطفاء الشرعية على استخدام القوة في المنطقة، إشعال فتيل يعني سلسلة من الصراعات ربما تتجاوز حدود الشرق الأوسط؟
8: سيدتي، هل سمعت همسا دعك صوتا لأنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة؟ كان قبل 6 أشهر يعبر عن قلقه، دائما يعبر عن قلقه ويأخذ مقابلها 200 ألف دولار. هل سمعت من دوجاريك، ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أي كلام؟ وعندما يخرج علينا في الشهرين كل شهرين مرة وكل شهر مرة على الأكثر بتصريحات فارغة لا تدعمها أي قوة بدون عقوبات، سواء في التصرفات الصهيونية في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان مجرد تصريحات شجب واستنكار مثل الدول العربية، ولكن من غير فرض عقوبات، لأن المجتمع بين قوسين، المجتمع الدولي ومن ضمنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تم تهميشهم تماما. الآن المجتمع الدولي هو بنيامين نتنياهو وإسرائيل، وبالتحديد حزبه الفاشي اللي فيه إيتمار بن كفير وسموتريتش، الذين يفعلون ما يحلو لهم وما يشاءون، ومطلق أيديهم في الضفة الغربية، في القدس، في غزة، في سوريا، في لبنان، بدون لا أحد يستطيع أن يفرض عليهم عقوبات. يجب أن أعطيك الكلام من الآخر، والسبب هو أن كل الإدارات الأمريكية، هذا ليس كلامي، هذا كلام جو كنت الذي خرج من الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، وقال ضميره وتحدث ضميره وقال إن هذه الحرب ليست حربنا وليست حرب دافعية الضرائب الأمريكية، مع أنهم دفعوا حتى الآن لهذه الحرب منذ 28 من فبراير شباط 113 مليار دولار دافعوا الضرائب الأمريكيين. هذه ليست حربنا، هذه حرب بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية الحالية، ما هي إلا سيرفر، ما هي إلا بروكسي، خادم لإسرائيل بنيامين نتنياهو لإسقاط النظام الإيراني، ولم يتم إسقاط النظام الإيراني. وأنا لو التابعين، أنا كاسبريان وجون مرشيمر الذي قال إن أمريكا وإسرائيل منيتا بهزيمة استراتيجية على يد إيران، أي استراتيجيك ديفيت، وكل المحللين الأمريكيين، وهؤلاء ليسوا أفرو أمريكان وليسوا من أصول شرق أوسطية وليسوا من أصول إسلامية أو عربية، كلهم بإجماع واحد ضد إدارة الرئيس الأمريكي، وبالمناسبة وضد إسرائيل وضد الجنوسايد في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا. ولكن هؤلاء يعني هؤلاء قالوا الحقيقة التي لا نعجز نحن في العالم العربي وفي العالم الإسلامي أن نقولها بإجماع واحد. وبالمناسبة أنا أقول لك، ليست فقط إدارة للإنصاف، ليست فقط إدارة الرئيس الأمريكي، كل الإدارات الأمريكية على الأقل منذ ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد مرورا بجورج بوش الابن والأب والابن إلى هذه الإدارة، وجورج بايدن وأوباما، كلهم هؤلاء أدوات في يد الإيباك واللوب الإسرائيلي. والدليل قبل أن يرشح أحدهم، قبل أن يرشح أحدهم نفسه للرئاسة الأمريكية، سواء فات وما فات، يجب أن يحج إلى الإيباك واللوب الإسرائيلي ويأخذ ذا إندورسمنت، يأخذ الضوء الأخضر منهم.
6: ولكن يا دكتور علي، هل تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة أن تذهب مع نتنياهو وخطط نتنياهو حتى النهاية، يعني بالرغم من الخلافات بينهما، أيضا الضغط الداخلي الذي ذكرته حضرتك على ترامب من قبل الشعب؟
8: 60 مليون شاب أمريكي واجهوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالوا له يجب أن ننأى بأنفسنا عن الإيباك واللوبي الإسرائيلي، فاضطر على مضض شديد أن يعترف بأن الإيباك واللوبي الإسرائيلي تدخلنا في أعمال الكونغرس. هذه ناحية. ناحية ثانية، أنت تعرفين أن دونالد ترامب منذ فرانكلين روزفلت إلى هذا اليوم لم يفعل رئيس أمريكي لإسرائيل ما فعله هو، شرعنا الجولان وضمها إلى إسرائيل، شرعنا ما يسمى بالمستوطنات، المغتصبات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس، مع أن القانون الدولي تبهي، القانون الدولي يجرمها، ولكن لأن ما في قانون دولي الآن، ولا في أمم متحدة ولا في مجلس الأمن الدولي، أو القانون الدولي هو بنيامين نتنياهو وإسرائيل والإيباك واللوبي الإسرائيلي. وأنا أقول أكثر من ذلك، لست أنا الذي قلت أكثر من ذلك، كتاب جون مرشيمر وستيفن وولت، The US Foreign Policy in the Middle East and the Israeli Lobby، هم قالوا، هذو أمريكان، أمريكيون بيض مثل ترامب مثل بايدن، هؤلاء أمريكيون بيض غزاة أسلافهم غزوا هذا الشمال الأمريكي، هم قالوا أكثر مما قاله دونالد ترامب عن تدخل الإيباك واللوبي الإسرائيلي في أعمال الكونغرس، قالوا إن الإيباك واللوبي الإسرائيلي يتدخلان في صناعة القرار في الستيت ديبارتمنت، وزارة الخارجية، وزارة الخارجية، وفي البيت الأبيض وفي وزارة الحرب المسمى سابقا وزارة الدفاع، يعني في البنتاغون. نعم، في نقطة مهمة، الاختلافات هذه اختلافات تقولها الإدارة الأمريكية على مضض شديد وباستحياء شديد، خوفا من الإيباك واللوبي الإسرائيلي، وهي مجرد غطاء لغير المعلن. في السياسة دائما المعلن غطاء لغير المعلن. ولكن تعيني أختم بهذه العبارة، وهي أيضا محاضرة مدوية وصاخبة قام بها جون مرشيمر، البروفيسور جون مرشيمر في واشنطن، قال إن بنيامين نتنياهو تولدت لديه مرارة سياسية، يعني political bitterness، وهذا قد يجعل بنيامين نتنياهو يستعمل مجال تكتيكية، قد يستعمل القنبلة النووية ضد إيران، لأنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يركع إيران، وأتى بمقاربة تاريخية عندما لم يستطع هاري ترومان أن يركع اليابان، تذكرين في الحرب العالمية الثانية، فضرب اليابان بالقنبلتين النوويتين أو الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، وبذلك استسلمت اليابان، وأعلن هاري ترومان انتصاره بالحرب العالمية الثانية. الآن إيران لم تستسلم، ولا أعتقد أنها ستستسلم، حتى سياسة استراتيجية الخنق الطويل التي بدأت منذ عام، لو تذكرين 1979 إلى هذا اليوم، لم تنجح مع إيران. والحروب والحرب الاقتصادية الحالية يسمونها سياسة الخنق، سياسة الخنق من 79 لم تنجح، فكيف ستنجح في هذه الأيام؟ هي نجحت ضد الرئيس العراقي صدام حسين، لو تذكرين ظلوا يخنقونه لفترة طويلة إلى أن قتلوه وانتهوا منه وانتهوا من النظام. نفس الشيء اتبعوا نفس السياسة استراتيجية الخنق الطويلة مع معمر القذافي والنظام الليبي، خنقوه لفترة طويلة ثم ضعف وضعف وتلاشى إلى أن قتل ومات، قتل على يد نيتو وليس على يد الشباب الليبيين. لولا نيتو لما استطاع الليبيون المعارض الليبي على الأرض أن تقبض على القذافي.
6: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل كنت معنا من الدوحة، شكرا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى سوريا، حيث كشفت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر عن مئات من عمليات ضبط لشبكات تهريب البشر والدعارة واستغلال الأطفال في ملف يتصدره ضحايا من النساء والأطفال. وقدم رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم مناف الزعبي حصيلة أولية للعمليات التي طال

0: لقيود.
1: شكرا أستاذ نغم، وأنا سعيد لثالث مرة أنه أجريت مقابلة في الإذاعة.
0: يا أهلا بك ضيفا عزيزا على سبوتنيك. أبدأ من ما كشفته الهيئة السورية لمكافحة الاتجار بالبشر. هذا الموضوع يزداد يوما بعد يوم في سوريا. أصبحت سوريا يعني مكانا لعبور الأطفال المختطفين، حالات الاختطاف يوميا شبه يومية في سوريا. الاتجار بالبشر، كيف غيرت الأزمة السورية البنية الأمنية للشرق الأوسط، وكيف ساهمت بزيادة عبور تجار البشر عبر الحدود من منطقة إلى أخرى، ربما من سوريا للعراق، لبنان، إلى دول أخرى؟
1: في أول حكينا عندما نتحدث عن جرائم الاتجار بالبشر لازم نحكي عن شيء، أنه الجرائم المستحدثة يسمى، وليس الجرائم الكلاسيكية. الجرائم المستحدثة هي عابرة للحدود، ودائما الدول الذي يحدث فيه اضطرابات سياسية واضطرابات عسكرية وانقلابات وثورات أكثر عرضة للاتجار واستغلال جماعات الجرائم المنظمة هذه الفجوة الأمنية وهذه الفجوة السياسية والانفلات الأمني في أي دولة. فدائما يمكن جماعات الجرائم المنظمة لا يكون من أهل البلد، يمكن يكونوا مثلا مافيات، جماعات جرائم منظمة بتوجيهات من دول أخرى، يعملون عن طريق مواطنين هذا البلد. فالفجوة أو الاضطرابات السياسية، الفجوة والاضطرابات السياسية التي تعرض لها أي دولة هي أكثر عرضة للاتجار بالأعضاء البشرية أو الاتجار الجنسي.
0: نعم، المرأة والطفل بالواجب.
1: لأن عندما نتحدث عن الجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية هو جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية أولا، وثانيا الاتجار بالأطفال والاتجار الجنسي أيضا عن طريق جماعات جرائم المنظمة، وفي وسائل كثيرة جدا. يعني لو نتحدث يعني بشكل خاص عن الجرائم الجنسية، نرى أن هناك جماعات جرائم المنظمة يستقطبون الفتيات والنساء عن طريق أنه يستقطبونه مثلا لدول ثانية، عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه عن طريق عارضات أزياء، عن طريق العمل في شركات. فعندما يصلون لهذه الدولة يتعرضون للعنف الجنسي، يتعرضون لجرائم كثيرة فيصطدمون بواقع ثاني.
0: نعم، يعني يستدرجون النساء بغاية العمل،
1: استدراج عن طريق شركات وهمية، استدراج عن طريق عارضات أزياء، استدراج عن طرق كثيرة.
0: لعبت وسائل التواصل الاجتماعي إذن بهذه الحالة، يعني ربما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي الدور الأكبر فيها؟
1: حتما، عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي هناك الجانب الإيجابي والسلبي. هناك وسائل التواصل الاجتماعي نتحدث عن التوعية عبر وسائل الاتصال، فهناك الجانب التوعوي، وهناك عن طريق التكنولوجيا استقطاب الضحية. لأن عندما نتحدث عن جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية يجب أن نتحدث عن علم ضحايا الجريمة، فيكتومولوجي. هنا يأتي قضية الفيكتومولوجي، علم ضحايا الجريمة، الضحية ماذا يتعرض لها الضحية من قبل جماعة الجرائم المنظمة. فالتواصل الاجتماعي لها دور إيجابي ودور سلبي. الدور الإيجابي هو التوعوي،
0: وربما ملاحقة أيضا، ملاحقة المجرمين ربما هي تساهم،
1: لكن هناك أيضا السلبي عن طريق التطور التكنولوجي، تأسيس أكاونتات، تأسيس وهمية، شركات، استقطاب الضحية، أيضا هذا موجود.
0: نعم، أيضا دكتور، يعني اليوم نلاحظ أن هناك عدد كبير من النساء أو المراهقات الصغيرات، وأيضا الفتيان، ليست فتيات فقط وإنما فتيان. يعني مؤخرا أو منذ أشهر خطف طفل كان يبيع ورق الغار بسبب الفقر، بسبب العوز، عمره يمكن 13 عاما في سوريا،

0: خطف ولم يعد حتى الآن مصيره مجهول بالرغم من مناشدات الأهل. طفل صغير، ماذا يريدون من هذا الطفل وهو يعني في حالة فقر شديدة؟ كيف يمكن حماية الأطفال في العالم العربي من هكذا جرائم؟ كما قلت يمكن أن تكون شبكات خارج سوريا، شبكات دولية.
1: صحيح، لازم أستاذ نغم نركز على شيء ثاني. عندما نتحدث عن سوريا، عن الشرق الأوسط، دائما تركيزنا على الشرق الأوسط، لكن عندما نتحدث عن الإحصائيات للتعرض للجرائم الجنسية للأطفال، للنساء، الجرائم التي تجار بالأعضاء البشرية، يمكن أن نقول أن هناك عامل اقتصادي، لكن عندما نتحدث عن دول متطورة هل يوجد عامل اقتصادي؟ لا يوجد عامل اقتصادي. تعرفين أنه آخر إحصائيات أنه في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى والعامل الاقتصادي جيد هناك، كل سنة يتعرض نصف مليون طفل لحالة اختطاف والتعنيف والاتجار بالأعضاء البشرية.
0: حتى أنه بالأمس رأيت فيديو للشرطة الأمريكية 136 طفل أمريكي وغير أمريكي تم اكتشاف مستودع أو مخبأ الشرطة الأمريكية أخرجت هؤلاء الأطفال، جميعهم التجار بالبشر، الجميع.
1: صحيح، أن في بعد حديثنا نحن تحدثنا عن الانفلات الأمني والدول التي تتعرض للانقلابات والثورات، لكن هل في أمريكا انفلات أمني؟ هل في أمريكا حالات ثورة أو انقلابات؟ لكن أمريكا في الصدارة في حالات التعنيف والاختطاف في الأطفال، نصف مليون نسمة أو طفل، حالة غير طبيعية.
0: السبب إذا لم يكن اقتصادي، نفسي.
1: عندما نتحدث عن الظواهر الاجتماعية أو عن حالات الإجرامية، نحن نأخذ النسبة، ليس شرط أنه يكون العامل الاقتصادي أو العامل الانفلات الأمني أن يكون هذا من العوامل، يمكن عوامل أخرى موجودة. مثلا نحن ذكرنا الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في هذه العوامل، لا يوجد، لكن يمكن طريق استقطابات طموحات يستقطبون الضحية بطرق أخرى. فلهذا فدائما أنه تركيزنا دائما عندما نتحدث عن الجرائم نسلط الضوء عن الشرق الأوسط، هذا برأيي خطأ. لماذا لا نذكر الدول التي فيها النسب أكثر بكثير؟
0: ربما لأن الشرق الأوسط يعاني من أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية، ولأنه يهمنا كدول، يعني هنا نحن نهتم بالدول العربية، هي مهمة لدينا، هي شعوبنا بالنهاية.
1: لكن لازم نذكر الدول المتقدمة أيضا أنه يوجد فيه هاي الحالات. إذا قارنا هاي إحصائيات دقيقة الذي يتحدث فيها، عندما نتحدث عن نصف مليون نسمة كل سنة في حالات اختطاف وتعنيف واعتداءات جنسية على الأطفال، هل في كل الشرق الأوسط يوجد هذه النسبة سنويا؟ حتما لا، لكن هذا ليس مبرر، هذا ليس مبرر. لكن دائما هنا حتى في الدراسات الاجتماعية، تسليط الضوء حتى في الإعلام الغربي، دائما يسلطون الضوء أنه هذه الظواهر موجودة فقط في الشرق الأوسط، هذا ليس صحيح. هذه الظواهر، هذه الحالات موجود فيه أكثر بكثير، لكن أنا دائما أقول أنه الدول المتقدمة لا يظهر فيه هذه الأشياء دائما، لأن هي دول متقدمة، فدائما الدول التي فيها حالات الانفلات الأمني
0: الصورة ملمعة دائما.
1: دائما ملمعة، هذا الشيء طبيعي يعني موجود في كل العالم، لكن التوعية ضروري جدا عن طريق الإعلام، عن طريق السوشيال ميديا، هذا ضروري جدا. يعني البرنامج الذي تقدمينه حضرتك، هذا يعني برنامج توعوي، يمكن آلاف الشباب عبر الراديو الإذاعي، عبر الصورة صوت، عن طريق السوشيال ميديا ينصتون إلى هذه البرامج، هذه برامج توعوية يعني.
0: نعم، كيف يمكن للأهل حماية الأطفال أو المراهقات؟
1: عندما نرجع لأول مؤسسة تربوية، أول مؤسسة تربوية هي العائلة، فأول مؤسسة تربوية وتوعوية هي العائلة، الأساس القوي الذي يبنى عليه هذا الوعي الإنساني. فلهذا دور الأب والأم لهم دور كثير وتأثير كبير على هذا الجانب من التوعية لدى الفرد. لماذا لا في نفس المجتمع وفي نفس البقعة وفي نفس الحي السكني يتعرض مثلا، إذا نأخذ نسبة إحصائية، موجود 100 شاب فتيات وشباب، موجود 100، لماذا المناخ موجود للكل يتعرضون لهذه الحالة أو يستغلون. لماذا يتعرض من هذه النسبة 20-1 ولا يتعرض له 80؟ هذا العامل أول، وهناك عوامل كثيرة، لكن العامل الأساسي الذي يبنى عليه الأسس التوعوي هو العائلة والأب والأم. فلهذا عندما نرى الفرد الذي يتعرض أو المراهق أو أي شخص يتعرض لهذا استغلال الجرائم المنظمة، نرى أنه في العامل الأساسي هو التوعية العائلية، الأساس، البنية الأساسية عندما نتحدث عن توعية العائلة.
0: نعم دكتور، دعني أنتقل إلى العامل النفسي. يعني ما العامل النفسي الذي يقف وراء المجرم إن لم يكن بهدف المال أو جني المال أو الربح المادي أو تعرض لأزمة اقتصادية؟ لماذا الخاطف يقوم بخطف الأطفال والفتيات المراهقات؟ ولاحظنا بالفيديوهات المنتشرة حسب ما سجلت كاميرات المراقبة بالشوارع، معظم الخاطفات هن نساء، يعني المخطوفات نساء والخاطفات نساء أو بالتعاون مع نساء ربما.
1: فلنرجع إلى، نتطرق إلى موضوع ثاني، لن أجيبك على هذا السؤال بس بطريقة ثانية أجيبك عنه. هل الأشخاص اللي كانوا موجودين في جزيرة إبستين كانوا أشخاص يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى الاتجار بالأعضاء البشرية؟ كلهم كانوا من الطبقة السياسية، من النخبة. هل هذا الشخص الذي كان يقوم بتعنيف الأطفال والنساء هل كان يحتاج الاتجار بالأعضاء البشرية ويكسب من وراء هذا؟ لأن كلهم كانوا من الطبقات السياسية ومن الأغنياء. يعني العامل النفسي للمجرم، ليس كل مرة أن يكون هذا المجرم يريد أن يرتكب جرائم التعنيف أو العنف أو الاتجار بالأعضاء البشرية لأن هو يستخدم هذا كمصدر اقتصادي للعيش. الذين كانوا يعنفون الناس وفي جزيرة إبستين كانوا كلهم من الطبقات السياسية والطبقات الراقية من الفنانين.
0: صحيح.
1: العامل النفسي، احنا عندنا انواع المجرمين. في انواع من المجرمين، المجرم المجنون او المجرم المهوس بالحالات النفسيه، نرى انه هذا فنان، هذا سياسي، هذا انسان مؤثر في المجتمع. راينا كثير بالوثائق من الاشخاص اللي كانوا يعيشون حالات السياحه والاستجمام في جزيره إبستين. فليس يمكن يكون الناس الذين هم أعضاء في جرائم المنظمة هناك حالات لكسب المال، هناك حالات نفسية، هناك ناس مجرمين مجنونين، هيك الوضع في جرائم المنظمة.
0: نعم، عدة حالات. طيب اليوم ألا يستدعي ذلك تكاتف بين الدول العربية يعني لمحاربة ومكافحة هذه الجريمة؟ لأنه الأطفال يسرقون من سوريا، من فلسطين، من اليمن، من ليبيا، يسرقون، شعوبنا تسرق.
1: صحيح، الشعوب تسرق أرواحها، تسرق أعضائها البشرية، تسرق كراماتها. فلازم يكون هناك، كيف هناك الجامعة العربية، لازم يكون هناك مؤسسة موحدة كالجامعة العربية من الجانب الأمني، كيف إذا نتحدث عن إنتربول، الشرطة العالمية.
0: نعم.
1: هناك الشرطة العربية أو مؤسسة الشرطة الحماية العربية، يعني يكون هناك تكاتف بين الدول العربية بغض النظر عن الخلافات السياسية أو عن أي خلاف. لازم يكون هناك تكاتف للحد من الجرائم في الدول التي يتعرض لها من التعنيف، من الاعتداءات الجنسية، من الاتجار بالأعضاء البشرية في اليمن، في سوريا، في ليبيا. مع الأسف يعني لازم يكون هناك تكاتف أمني.
0: نعم، استخباراتي ربما، ضبط للحدود أيضا،
1: استخباراتي حدودي، استخدام التكنولوجيا، هذا ضروري جدا.
0: أيضا دكتور، تتوقع أن تستمر هذه الأزمة لفترات طويلة، ربما تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في منطقة الشرق الأوسط؟
1: حتما، هذا التأثيرات كثيرة موجودة. التأثير الديموغرافي هو ناتج عن التأثيرات السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط. يعني من أزمة الخليج في احتلال العراق للكويت بدأ هاي الأزمات. يعني عمر هذه الأزمات أكثر من 36 سنة، بدأت من حرب الكويت، أول فجوة سياسية اقتصادية بدأت من حرب الحرب الخليجية، احتلال العراق من الكويت، والتغييرات الديموغرافية، وأي تغيير يحدث، التغييرات الديموغرافية الاقتصادية هو ناتج عن أول عامل أو أول سبب. يعني لهذا يمكن في بعض الناس يقولون كيف تتحدث عن ما هو تأثير الاحتلال العراقي الكويتي؟ هو فجوة عندما دخل به الإمبريالية الغربية أمريكا مرة ثانية على عن طريق استعمار مودرن، استعمار مودرن للشرق الأوسط. فهذه الفجوة وهذا التغييرات كلها بدأت من الحرب الأمريكية عن طريق الحرب الخليجية من سنة 90 لحد الآن.
0: يعني بالنهاية السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة هي التي أطاحت بأجيالنا وبأولادنا.
1: عندما نتحدث على طول 100 سنة من الحرب العالمية الأولى والثانية، وحتى أنا أسمي هذه بداية الحرب العالمية الثالثة على الشرق الأوسط، يعني هذه كلها أسبابها الدول الغربية والإمبريالية الأمريكية. أنا دائما أتحدث إذا كان هناك مشكلة ما بين حيين سكنيين في مدينة سببها الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط، هذا اعتقادي.
0: يعني أختم معك بنصيحة للأهل وأيضا لمن يتعرض للخطف لحماية نفسه.
1: أنا أوجه رسالتي إلى الآباء والأمهات، أوجه لكم رسائل، حمايتكم وتوعيتكم أقوى من الحماية الأمنية، من الحماية الدولية لأطفالكم. أنتم من تحمون أطفالكم عن طريق توعيتكم، عن طريق تربيتكم، عن طريق مراقبتكم لهواتفهم، عن طريق أسئلتهم يوميا عن حياتهم ومراساتهم اليومية. هذا هو آخر رسالة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع وعلم الإجرام في جامعة صلاح الدين في إقليم كردستان العراق الدكتور يوسف أنور أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة معنا.
1: شكرا، شكرا جزيلا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: نتابع معكم مستمعينا ملفات بلا قيود. ننتقل إلى إسرائيل. في إسرائيل ارتفاع حاد لأسعار الوقود سجل مستويات غير مسبوقة منذ 14 عاما، بلغ لتر البنزين 8.25 شيقل، يعني حوالي $2.75 من نوع أوكتان 95 في محطات الخدمة الذاتية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين. أهلا بك دكتور ياسر معنا في برنامج بلا قيود. إذن يعني ارتفاع غير مسبوق، ارتفاع حاد في أسعار الوقود في إسرائيل، وأيضا طبعا ينعكس ذلك على الداخل الفلسطيني. ما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع برأيك؟
3: يعني أولا هي المضبوط أسعار الطاقة عالميا هي شهدت ارتفاعات مش عادية، زي ما بتعرفي يمكن حتى في ذروة الحرب سواء في غزة أو مع لبنان أو أخيرا مع إيران وإغلاق مضيق هرمز والممرات المائية وباب المندب أحيانا، كل هاي المخاطر أدت المضبوط لارتفاع قياسي في أسعار الطاقة عالميا. يعني احنا كنا بنحكي عن سعر برميل النفط كان في الوضع الطبيعي قبل الحرب مع إيران كان بحدود 70-75، وصل برميل النفط في مرحلة معينة تجاوز 110-115 دولار للبرميل، اليوم نحكي عن 90 دولار تقريبا في الفترة الحالية. وبالتالي هي المضبوط هي مشكلة ارتفاع الطاقة هي مشكلة عالمية. هلأ في السوق الإسرائيلي المضبوط، يعني سوق الطاقة هو سوق حر خليني أسميه في إسرائيل، بمعنى أنه يعني يخضع للعرض والطلب، وبالتالي أي ارتفاعات على أسعار الطاقة عالمية تنعكس بشكل مباشر على كل أسعار الطاقة، سواء كنا نحكي عن البنزين، الديزل، الغاز، كل مصادر الطاقة. والمضبوط في إسرائيل كمان عندهم يعني أسعار الطاقة هي في لها حساسية مفرطة لدرجة أنه ليبرالية سوق الطاقة بنعكس بشكل مباشر على أسعارها بشكل شهري. وحتى عندنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بتم تسعير إعادة تسعير المحروقات مع بداية كل شهر وبنزل سعر جديد. الحقيقة يمكن كان المرة هي الأكثر ارتفاعا زي ما تفضلت حضرتك، يعني عندهم بإسرائيل بنحكي عن 8.25 شيكل للتر البنزين، هذا 95 لسه 98 أكثر من هيك حوالي 9 تقريبا، يعني تحكي بحدود أكثر من 2.8 دولار. والمضبوط يعني هنا قصة اللي هي قوة الشيكل وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار لسه مخليه يعني الحقيقة أعطته يعني خصوصية، فكنا صرنا بنحكي عن حوالي تقريبا 3 دولارات، وهي مستويات تكاد تكون الأعلى الحقيقة إقليميا ومن الأسعار أو مستويات الأسعار العالمية بالمناسبة، لأنه أظن يعني في المتوسط عالميا بتحكي عن 2 ل2.5 دولار. لما بتجاوز 2.5 دولار فبتحكي الحقيقة عن مستويات مرتفعة لأسعار المحروقات بشكل عام. حتى عندنا احنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 8.15 يعني زاد حوالي تقريبا 16 أجورة الشهر هذا عن الشهر الماضي، وبالتالي يعني أعتقد أنه السبب الثالث باعتقادي هو تركيبة أو مكونات السعرية للتر المحروقات سواء في إسرائيل أو عندنا في مناطق السلطة الفلسطينية في إشكالية حقيقية.
0: إلى أي مدى يا دكتور ياسر يعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى سياسات الحكومة المحلية؟ يعني حضرتك تقول إن الارتفاع عالمي، أسواق الطاقة في العالم ترتفع، ولكن هذا الارتفاع أيضا بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية، أليس كذلك؟
3: يعني مضبوط، هيكل الضرائب والجمارك في أي دولة هو مهم جدا، وتحديدا اللي هي ضريبة القيمة المضافة بالمناسبة. يعني على سبيل المثال لو قارنا بين ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج على سبيل المثال اللي هي لا تتجاوز 5% مع 18% في إسرائيل، فهي الحقيقة ضريبة مرتفعة جدا، وهذا يعني دائما ضريبة القيمة المضافة هي اللي بنسميها الضريبة اللي بيدفعها المواطن على كل شيء، حتى على الهواء بتنفسه، حتى على الموبايل، على المي، على الكهرباء، على كل شيء. وبالتالي هذا بيرفع المضبوط تكاليف المعيشة على المواطن بشكل عام، وبيأثر بالتأكيد على اللي هي بنسميها مستويات المعيشة في أي دولة. إسرائيل دولة قائمة على الضرائب، بتعتمد على الضرائب بشكل الحقيقة مباشر، وبالتالي هيكل التكاليف عندهم المكون من اللي هي ضريبة القيمة المضافة اللي هي بتوصل 18% وهي من النسب العالية عالميا بشكل عام، بالإضافة للجمارك زي ما حكيت لك اللي هي ضريبة البلو اللي بفرضوها على المحروقات. بالتأكيد هاي في النهاية هي عبارة عن تعكس سياسات حكومية بتأثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة للمواطن، بتأثر على السلة الاستهلاكية أو يعني الحد الأدنى بنسميه لمستويات المعيشة. يمكن البسعف الإسرائيليين إنهم الحد الأدنى للأجور عندهم الحقيقة هو من المستويات المرتفعة عالميا، وبتجاوز خليني أقول 2000، بوصل للألفين دولار بالمناسبة، مقارنة ب300 دولار عندنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. حتى متوسط دخل الفرد بالمناسبة بإسرائيل هو من المستويات الأعلى عالمية، يمكن يجي في خانة أول 10 دول أو أول 5 دول حتى المضبوط، يمكن بعد فنلندا وقطر، يمكن في إسرائيل دولة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة تقريبا، بمستويات تتجاوز الـ 72 ألف دولار اللي هو معدل أو مستويات أو متوسط دخل الفرد عالميا، وهي من المستويات العالية بالمناسبة. ولكن في النهاية زي ما تفضلت حضرتك الحقيقة في النهاية هي عبارة عن يعني سياسات حكومية تعكس طبيعة الحياة الاقتصادية، تعكس طبيعة الاقتصاد في الدولة. وإسرائيل هي من الدول المضبوط اللي عندها مستويات مرتفعة سواء من ناحية اللي هي الناتج المحلي، من ناحية مستويات الأسعار، أو من ناحية حتى اللي هي متوسطات دخل الفرد أو مستويات المعيشة عالميا.
0: كيف سيؤثر يا دكتور ياسر هذا على التضخم في البلاد، سلوك المستهلك الإسرائيلي وربما أيضا الفلسطيني؟
3: يعني احنا حقيقة بنسمي اقتصادنا احنا الفلسطيني هو اقتصاد تابع بكل مال الكلمة من معنى للاقتصاد الإسرائيلي. بمعنى آخر انه حتى ضريبة القيمة المضافة بالمناسبة لا يجوز انها تنقص عنا او تقل قيمة الضريبة المضافة باكثر من 2%. يعني لو راحوا رفعوا الضريبة عندهم 19% فنحن ملزمين بموجب اتفاقية باريس ان نرفعها كمان 1% بشأن تصير 17% اي اقل ب 2% فقط. وهذا ادى للحقيقة لارتفاعات او ل يعني انعكاسات الحقيقه كثير مؤذيه للمواطن الفلسطيني عندنا بمناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه بشكل عام، وادى الحقيقه لضغوطات حياتيه في ظل ظروف اقتصاديه تكاد تكون الأسوأ بالنسبه للمناطق الفلسطينيه سواء في قطاع غزه اللي هي بتعيش حاله اباده جماعيه وقتل لكل نواحي الحياه والبنيه التحتيه وكل هاي، وحتى في الضفه الغربيه وانت شفت يمكن موضوع اللي هي اعتداءات المستوطنين والإغلاقات وكل هاي بتنعكست بشكل مباشر. بالنسبة للمواطن الإسرائيلي أيضا الحقيقة هي تركت آثار عميقة، خصوصا إذا ما كنا نحكي عن مستويات تضخم الحقيقة كانت كبيرة. يمكن اليوم مستويات التضخم عندهم تراجعت الحقيقة، ولكن ذروة التضخم كان هي في فترة الحرب على غزة وفترة الحقيقة الحرب مع إيران ومع لبنان، ويمكن كان إحدى انعكاساتها اللي هي ارتفاعات تجاوزت أحيانا على بعض السلع الأساسية زي فاتورة المي وفاتورة الكهرباء على سبيل المثال تجاوزت 10% و15% في ظل تراجع مساهمة الحكومة في اللي هو بنسميه الجانب الاجتماعي على سبيل المثال. يعني اليوم الحقيقة في في في في صراع بين الأحزاب وفي صراع الحقيقة بين المواطن الإسرائيلي وبين الحكومة على من جانبين. الجانب الأول اللي هو بتعلق الحقيقة بارتفاعات وتضخم في أسعار كثير من السلع وخاصة المحروقات، والمشكلة في المحروقات إنه دائما أي ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على هيكل أسعار باقي كل السلع والخدمات، لأن الطاقة هي عبارة عن الحقيقة هي عبارة عن يعني مدخل أو هي مكون أساسي، هي مكون أساسي من مكونات التكاليف سواء لأي سلعة معينة أو خدمات، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار المحروقات الحقيقة بنعكس بشكل مباشر على أسعار باقي السلع والخدمات بشكل عام. المضبوط اليوم في إشكالية الحقيقة لها علاقة بالمواطن الإسرائيلي فيما يخص موضوع ارتفاع عائلات الأسعار، وأعتقد أنه يعني ارتفاع أسعار المحروقات وفق تسعيرة الشهر سبتمبر اللي دخلنا فيه شهر 9 أعتقد ستترك آثار سياسية واجتماعية واقتصادية على المواطن الإسرائيلي. بالنسبة للمواطن الفلسطيني أعتقد هي تركت وهي المستويات من الأسعار لا تناسب ولا بأي شكل من الأشكال الحقيقة مستويات المعيشة، مستويات الدخل للمواطن الفلسطيني اللي متوسط دخل الفرد الفلسطيني لا يتجاوز الحقيقة 1500 إلى 2000 دولار، في غزة لا يتجاوز 200 دولار.
0: ولكن يا دكتور ياسر، وزارة المالية يعني تقوم اليوم بخطوات لخفض ضريبة الوقود بشكل عاجل، هل هي خطوة مجدية برأيك؟ هل ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة المتزايد أصلا؟
3: صحيح، موازنة الحكومة الإسرائيلية في 3 سنوات الأخيرة منذ 7 أكتوبر الحقيقة تحملت عبء كبير نتيجة فاتورة الدفاع أو فاتورة الحرب بشكل عام، واللي على الأقل خلال 3 سنوات أو 3.5 سنوات لتاريخه اليوم تجاوزت يمكن 100 مليار تكاليف مباشرة، وتجاوزت أكثر من هيك تكاليف غير مباشرة، ويمكن هذا ما أدى لتحميل الموازنة لسنة السنة الماضية 25 بمبالغ تجاوزت أعتقد 30 مليار دولار، والسنة 2026 أيضا نتيجة يعني أخطار المواجهة مع إيران والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ما زالت موجودة، أيضا الحقيقة كان في تحميل إضافي إلى موازنة 2026، وبالتالي هذا كله يعني سينعكس بشكل مباشر الحقيقة. إحدى الإشكاليات اللي بعاني من المواطن الحقيقة في منطقة الشرق الأوسط إنه للأسف الشديد إنه جزء كبير من الموازنات اللي لازم تتخصص الحقيقة للصحة وللتعليم وللخدمات الاجتماعية، وهن اليوم هن يعني 3 خدمات الأساسية اللي بتنضوي تحت المظلة الحكومية واللي لازم يعني ملزم الحكومة تقدمها للمواطن سواء المواطن الإسرائيلي أو المواطن الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية أو أي مواطن حقيقة في منطقة الشرق الأوسط ويمكن دول الخليج للأسف الشديد الكوية دخلت على هذا الخط، وبالتالي هذا أدى يعني لعجز في الموازنات هاي الدول، أدى لمديونية كبير اليوم. أعتقد أنه يعني في عجز في الموازنة عندهم تجاوز يعني المليارات الحقيقة في الموازنة لل 26. أعتقد أنه كمان حجم المديونية كمان للحكومة الإسرائيلية، أعتقد كمان اليوم نحكي عن مديونية يعني أصبحت في تواقم أو في تفاقم، والترن تبعها عم بيزيد منذ 7 من أكتوبر لحتى تاريخه. كل هذا بالتأكيد سينعكس بشكل سلبي على جودة الحياة، على حياة المواطن الإسرائيلي، ويمكن لهذا السبب انتشار في الحقيقة يعني هذا الشحن الكبير المضبوط اللي هي يسبق موضوع الانتخابات الإسرائيلية وإعادة هيكلة كثير من الأحزاب الإسرائيلية. وأعتقد أنه يعني صلب الانتخابات الإسرائيلية المقامة الشهر القادم هي بتتركز بشكل أساسي بالتأكيد هم دائما عندهم حول الأمن بالدرجة الأولى، لأنه موضوع دائما بقض مضاجعهم، بس بالتأكيد العنصر الثاني أو المتغير الثاني المهم الحقيقة هو الجانب الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار الحقيقة.
0: يعني كما تعلم يا دكتور يعني منذ 14 عاما زادت الأسعار، وصلت إلى الذروة، الآن الموضوع يتكرر، هل سيؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية الجماهيرية؟
3: يعني اليوم يمكن بؤس الخلاف الأساسية بين كثير من الأحزاب وتحديدا اللي هي الأحزاب الدينية والأحزاب الليبرالية في إسرائيل هو هذا الخلاف الجوهري الحقيقة، اللي هي طبيعة الخدمات اللي المفروض الحكومة تقدمها سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية. وأعتقد أنه يعني إحدى الجوانب اللي ممكن تكون بؤرة أزمات ومشاكل داخل المجتمع الإسرائيلي باعتقادي أنا ليس الخطر الخارجي من خلال حروب مع إيران أو مع دول مجاورة، بقدر ما هي الحقيقة يعني خلافات داخلية الحقيقة تتعلق ب اللي هي الحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي أصبح المجتمع الإسرائيلي بيعاني منها، واللي محورها الحقيقة اللي هو ارتفاع الأسعار وتراجع حجم وجودة الخدمات اللي بتقدمها الحكومة الإسرائيلية للمواطن الإسرائيلي. وكان هذا سبب الحقيقة في ظاهرة كثير ملفتة للانتباه ويمكن إعلاميا حكينا عنها، اللي هي أنه نسبة المهاجرين أو الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج الحقيقة أصبحت في يعني في في في نمو كبير. كنا بنحكي عن سنوات سابقة عن أعداد بسيطة لا تتجاوز 50,000، أعتقد خلال السنتين الماضيتين أو منذ 7 أكتوبر تجاوزت 300,000 الحقيقة من المهاجرين. وأعتقد هذا سبب جوهري كان اللي هي إنه يعني تراجع الحقيقة جودة الحياة للمواطن الإسرائيلي داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة المضبوط يعني هاي نسب التضخم، الحالة الأمنية، ارتفاع حجم المخاطر الحقيقة، حتى على مستوى الحقيقة العمالة الماهرة أو العمالة المميزة اللي كانت تيجي لإسرائيل الحقيقة أيضا كان فيها تراجع، والسبب الأساسي اللي هي ارتفاع مستويات المعيشة داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة هاي الظواهر اللي كنا بنحكي فيها.
0: وهل سيحفز نقص الوقود تسريع مشاريع الطاقة المتجددة الإقليمية، أو أنه الشرق الأوسط برمته سيبقى رهينا لأسواق النفط، لتقلبات النفط، للأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق؟
3: يعني أنا بدي أشكرك على هاي الملاحظة، والمضبوط يعني هي هذا السبب الرابع في ارتفاع أسعار الطاقة اللي هو حقيقة يعني زيادة الطلب، وفي نفس الوقت اللي هو قلة العرض. وقلة العرض واضحة ليش؟ نتيجة الجو المشحون والظروف الجيوسياسية والحروب والنزاعات المضبوط في منطقة مهمة جدا، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا، اللي بتصدر على الأقل يوميا أكثر من 20 إلى 25 مليون برميل، وهن بمثل مش أقل من 20 إلى 25% من حجم الطلب العالمي على مصادر الطاقة. ويمكن كان هذا السبب الحقيقة للبحث عن يعني طرق أو بدائل لنقل يعني مصادر الطاقة من منطقة الشرق الأوسط أو من منطقة الخليج تحديدا. بالتأكيد يعني هذا كان أحد الأسباب المهمة جدا، طالما يعني هاي التوترات السياسية واللي هي أهم أسبابها بالتأكيد دولة الاحتلال أنا يعني بتزم لك إنه كل مشاكل الشرق الأوسط الحقيقة حتى الإشكالية للعلاقة بالخليج وإغلاق هرمز هي سببها الحقيقة المشكلة الفلسطينية اللي هي يعني إسرائيل الحقيقة كدولة معتدية كدولة محتلة كدولة تنكر الحقيقة حقوق الفلسطينيين وحتى الدول المجاورة كدولة تسمح لنفسها الحقيقة بأخذ ما تراه مناسبا أو حقا بإيدها بعيد عن الأنظمة والقوانين الدولية. كل هذه التوترات المضبوطة هي اللي أزمت الحقيقة وفاقمت المشكلة في قطاع الطاقة مش بس إقليميا حتى عالميا. وانت شفت أوروبا كيف عانت الحقيقة خلال الفترة الماضية من ارتفاع مهول في أسعار المحروقات وحتى في داخل أمريكا نفسها. هذا كله الحقيقة يدفع الحكومات للتفكير جديا وحتى المواطن على الصعيد الشخصي الحقيقة للبحث عن بدائل. إنت البدائل الحقيقة الممكنة والأقل تكلفة وفيها يمكن أكثر استدامة ونظافة في نفس الوقت هي الطاقة البديلة. وفي هذا الاتجاه يعني على الأقل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الحقيقة في توجه يعني كبير جدا نحو هذا المصدر من الطاقة سواء على الصعيد العام. وانت بتعرف انه احنا عندنا مصادر الطاقه هي من خلال اللي هي الطاقه القطريه الاسرائيليه وحتى اسعارها عالميا او مقارنه بالاسعار العالميه تكاد الاعلى او مرتفعه جدا على سبيل المثال. وبالتالي في توجه الحقيقه من قبل الحكومات في مناطق الشرق الاوسط في الاردن في الضفة الغربية أعتقد في قطاع غزة في حتى في دول الخليج بالمناسبة الحقيقة للتوجه للطاقة البديلة. ومستقبل الطاقة البديلة هو مستقبل فيه استدامة ومهم جدا حتى على الصعيد الشخصي. صار المواطن المضبوط اليوم في ظل هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وعدم قدرته على تحمل يعني مستويات دخله لا تتحمل هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة واللي انعكس زي ما حكيت لك على كل أسعار السلع والخدمات الأخرى إلى التوجه للطاقة البديلة. واليوم هاي الظاهرة منتشرة بشكل كبير عندنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. الحقيقة المواطن يعني بشكل شخصي يلجأ الحقيقة لاستخدام الطاقة البديلة لتعويض على الأقل جزء من التكاليف اللي المضبوط بصرفها لتوفير الطاقة سواء للأغراض الشخصية أو المنزلية أو حتى لأغراض الصناعية بشكل عام.
0: أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود. نهاية حلقة بلا قيود إلى اللقاء.
4: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: لقاء سبوتنيك برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والمؤسسي والانتقال من مرحلة مؤقتة إلى أخرى دون الوصول إلى انتخابات عامة تنهي الانقسام، تطرح تفاهمات لجنة 4+4 نفسها باعتبارها محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة في المشهد الليبي. اللجنة التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى جانب ممثلين عن القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية توصلت إلى تفاهمات تتعلق بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بما في ذلك عدد من الملفات الحساسة من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية إلى مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية وصولا إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. لكن الاتفاق لم يمر دون اعتراضات، إذ برزت تحفظات من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة بشأن طريقة إعداد التفاهمات ومدى الاطلاع على تفاصيلها، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل تمثل تفاهمات 4+4 خطوة حقيقية نحو تسوية سياسية وانتخابات، أم أنها قد تصبح جولة جديدة من الخلافات حول الشرعية والصلاحيات؟ في ظل تعدد المبادرات والمسارات السياسية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، يبقى التحدي الأكبر ليس فقط في التوصل إلى اتفاق، وإنما في امتلاك الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذه على الأرض وتوفير الضمانات التي تمنع الأطراف من العودة إلى النقطة صفر. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نناقش تفاصيل تفاهمات لجنة 4+4، فرص تنفيذها، الاعتراضات عليها، ومستقبل الانتخابات والمسار السياسي الليبي، مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من بنغازي محمد أسلاك، المتحدث السابق لحكومة الوفاق الوطني. أستاذ محمد، وبعد التحية، كيف ترى ردود الأفعال حول اتفاق لجنة 4+4 التي تؤسس لإجراء الانتخابات الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية؟
8: مساء الخير، تحية طيبة لحضرتك ولمستمعي سبوتنيك الكرام. أرى هذا اختراقا سياسيا هاما في توقيت حرج للغاية، والدولة تشهد العديد من الانقسامات والتوازي الحكومي، وأيضا ما يجري في بعض المؤسسات السيادية، وما يجري من انفلات أمني في غرب البلاد، خاصة في منطقة أو في مدينة الزاوية وصرمان وغيرها. يعني هذا مهم للغاية في توقيت صعب، وأظن بأنها توطئة لسلسلة من الإجراءات. لا نقول بأن هذا هو الحل النهائي للأزمة الليبية حتى لا نبيع الوهم أو نفرط في التفاؤل، ولكن نقول بأنها بداية لحل جاد، خاصة أننا نتحدث عن انخراط من قوى دولية وإقليمية وتفاهم مشترك بين مراكز القوى في الداخل، سواء القوات المسلحة أو حكومة الوحدة الوطنية، القوى الفاعلة في الداخل، من أجل الخروج من هذا المأزق الحالي وتجنب سيناريوهات التفتت والانفصال والمواجهة العسكرية من جديد. هذا هو الخطر الحقيقي الذي تم الآن، يعني نقول نأمل أنه تم وعده، والانتقال إلى مرحلة من المفاوضات وضع إطار مؤسسي وقانوني لإجراء الانتخابات، لأنني ما زلت أراها بعيدة.
7: حتى الآن اعترضت رئاسة المجلس الأعلى للدولة على الاتفاق لعدم اطلاعها على مختلف بنوده، كما قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فكيف ترى تأثير هذا الاعتراض؟ وهل هناك نية للجلوس معه ومناقشته حول اعتراضه؟
8: يعني أنا كنت أأمل أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق، ولكن يبدو لي أننا في كل مرة انتظرنا فيها توافق كامل بين كل الأطراف كان الفشل هو أو هي النتيجة المباشرة، وبالتالي يعني لا يمكن إرضاء كل الأطراف في ليبيا. وأظن بأن أعطيت الفرصة على مدار سنوات طويلة، سواء لمجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي في حلته الجديدة، أن يطلعا بمهامهما فيما يتعلق بالإطار القانوني والدستوري والمصالحة الوطنية وغيرها من الإجراءات، يعني موزعة على مجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي، ولكن للأسف أخفق في الوصول إلى هذه أو تنفيذ هذه الاستحقاقات، وبالتالي لا يمكن الانتظار للأبد. وأظن بأن هذا الاتفاق لا يتجاهل بالكامل مجلس النواب والدولة، باعتبار أنهم يعني حاضران في لجنة 4+4، ولكن بمنتهى المباشرة وبمنتهى الصراحة يعني هؤلاء يعني ممثلين أكثر عن الجيش وعن حكومة الوحدة، وقالها السيد سفير شباني بهمود بشكل مباشر في وقائع التوقيع ومراسم التوقيع، قال يعني بأن ممثلي مجلس النواب اختارهم الجيش وممثلي مجلس الدولة اختارتهم الحكومة. هنا في يعني اتصال مباشر بين الطرفين الأكبر بدون أي وسطاء في المنتصف. يعني
7: لجنة الحوار المصغرة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب عضوين يمثلان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وعضوين يمثلان حكومة الوحدة الوطنية. إذن هي تقريبا تمثل جميع المؤسسات، فلماذا إذن تظهر خلافات؟
8: يعني هي تظهر الخلافات بالتأكيد لمن يضمنهم منهم الاتفاق بشكل مرضي لهم، ولمن يشعر بالخطر من من يعتبر القيادة العامة للجيش خصم من أن تتمكن من مفاصل الدولة يعني كاملة. وهنا أشير مرة أخرى لنفس التيار، وهذا هو التيار الذي لديه المخاوف الكبرى يعني. ولكن يبدو لي أن الاتفاق يعني تم بشكل براغماتي صرف واقعي بين الطرفين، كلاهما ونامل ذلك قادر على أن يلتزم باستحقاقاته. ربما التحدي أكبر أمام حكومة الوحدة برئاسة السيد عبد الحميد البيبة، لأنه عليه أن يجد صيغة ما يحتوي بها الكتل السياسية ومن ورائها العسكرية الرافضة للاتفاق، كيف يمكن أن يطوعها، كيف يمكن أن يضمنها، كيف يمكن أن ربما يضمنها بشكل أو بآخر في هذه المعادلة. المسألة صعبة للغاية. في المقابل وبشكل أيضا واقعي نتحدث أن معسكر الشرقي معسكر أكثر تماسك المصلابة، حتى إن كان هناك بعض الخلافات فلا تظهر للسطح ولا تؤثر على المسار القائم والرأي والقرار موحد.
7: وماذا عن ردود الفعل الدولية وخاصة من دول الجوار المؤثرة؟
8: أظن بأن هذه المبادرة أو هذا التفاهم يحظي بنافذة سياسية نادرة الحقيقة، باعتبار أن قوة عظمى ترعاه، قوة إقليمية كبرى نافذة لها ثقل في الداخل الليبي وفي الإقليم، القاهرة وأنقرة أشير هنا، ربما يعني بشيء من القبول تدعم أي تسوية تفضي إلى استقرار وانتخابات في ليبيا. وكتفاهم مصري تركي أيضا هذا كان له انعكاسات بالغة الإيجابية على الداخل الليبي، ولعلنا تابعنا الزيارات المتبادلة بين الجانبين، يعني الجانب المصري كيف كان يزور غرب ليبيا ويزور الشرق، كذلك الجانب التركي بانفتاحه مؤخرا على شرق ليبيا ووجوده المألوف في غرب ليبيا. لعل هذه التفاهمات كان لها أثر يعني ملموس في دفع التسوية إلى الأمام والوصول إلى اتفاق 30 أغسطس، ولكن العبرة دائما بالنهايات.
7: إذن دعنا نذهب إلى بنود هذا الاتفاق، وأولها المدة الزمنية لتنفيذه والتي بلغت عامين من توقيعه. ألا ترى أن هذه الفترة ربما تكون طويلة إلى حد يمكن أن تظهر من خلاله أو في خلاله مشاكل أو خلافات تعرقل هذه العملية؟
8: قياسا للوضع في ليبيا بالعكس، يعني أقول أن هذه فغلاسف يعني، وبكل أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات غدا، ولكن أنا أقول وبشكل واقعي أننا بحاجة إلى وبحاجة ماسة إلى حلحلة ملفات شديدة التعقيد تحتاج إلى وقت وإرادة. وهنا نشير إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، سيما باقي المؤسسات السيادية يعني ذات الطبيعة الخدمية والمصالحة الوطنية وتهيئة البيئة أو المناخ الليبي لعملية انتخابية برلمانية ورئاسية ناجعة. وبالتالي هذا يحتاج إلى مجهود ويحتاج إلى خطوات وبشكل سريع. أعتقد يعني أأمل أن هذا الإطار الزمني يعني يفي بكل هذه الالتزامات، أو تستطيع الأطراف المنخرطة في هذا الاتفاق أن تفي بكل التزاماتها واستحقاقاتها وبلوغ مرحلة العملية الانتخابية. نحن نعاني من تركة ثقيلة للغاية وملفات شديدة التعقيد، وتفكيكها يحتاج إلى وقت، وبالتأكيد أنا أراه وقت منطقي يعني، على أن يبدأ العمل منذ الآن نحو الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي الأسمى، والذي يحقق رغبة 2.8 قرابة 3 مليون مواطن ليبي يرغبون في مؤسسات منتخبة وتجديد الشرعية واختيار من يمثلهم رئيسا وبرلمانا.
7: الاتفاق سمح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مرشحين وناخبين، كيف ترى هذه النقطة المثيرة للجدل؟
8: الحقيقة أن هذه كانت إحدى العقد التي ربما عطلت العملية الانتخابية لسنوات، ولم أكن أرى أي داعي لكل هذه التعقيدات والعراقيل التي وضعت أمام سواء ترشح العسكريين أو يعني الناخب، سواء الترشح منهم أو الناخبين، يعني باعتبار أن في النهاية ثمة مخرج قانوني وضابط قانونية يمكن أن تحكم هذه العملية، وهذا ما جرى بالفعل وفي فترة وجيزة. يعني اللجنة بدأت أعمالها في أبريل، في أواخر أبريل، لم تخني الذاكرة وأنهت أعمالها في أواخر أغسطس. يعني أتحدث عن فترة قصيرة وجيزة للغاية، استطاعوا أن يجدوا مخرجا وإطارا قانونيا مرضيا ونقطة في منتصف طريق، بحيث يعني ترضي الطرفين ويعني تعطي لكل طرف ما يرغب فيه. يعني وهذه نقطة كان من المهم تجاوزها حتى لا تصبح عائقا أمام الانتخابات. وأنا مع فتح المجال يعني على أن يكون مؤطرا بإطار قانوني ودستوري، فتح المجال أمام الجميع وترك الخيار للشعب.
7: الاتفاق سمح أيضا لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية مع وضع ضمانات تلزم المرشح الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية. كيف كان النقاش حول هذه النقطة المثيرة أيضا، وما هي ردود الأفعال حولها؟
8: هذه واحدة من أعقد المسائل التي عطلت العملية الانتخابية أيضا، وكان المقصود بها يعني أطراف بعينها. والآن طبعا أكيد تخللها كثير من الشد والجذب بحسب المعلومات يعني المتواترة ونقاشات مطولة، أسفرت في النهاية عن حل وسط، وهي إن ثبت لأحد المرشحين بعد فوزي أنه يعني لديه جنسية من دولة أخرى يتخلى عنها وفقا للضوابط القانونية قبل أن يحلف اليمين ويصبح رئيسا للبلد. يعني جيد، رأي أرى جيد يعني أن هذه مسألة يعني فيها تخطي للعقبات. بالتأكيد من المهم جدا وبما لا يمس السيادة أن يكون رئيس الدولة الليبية لا يحمل أي جنسية غير الجنسية الليبية، لمسألة حتمية يعني، وقد عولجت إن ثابت أنه يحمل هذه الجنسية، إذن يعني تخلى عنها قبل تولي الرئاسة. الجيد أن هذا الضابط القانوني نافذ ومعترف به في الداخل والخارج.
7: الاتفاق حدد كذلك عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية في 20,000 من الناخبين المسجلين في مختلف أنحاء ليبيا. هل هذا البند يصعب تحقيقه في ظل الانقسام الحالي في ليبيا؟
8: لا هذا بند مش صعب على الإطلاق. يعني من تجمع 20,000 كل طرف لديه قواعده الشعبية ولديه حواضنه الاجتماعية وأنصاره والجغرافيا التي يسيطر عليها، وبالتالي هذه ليست مسألة صعبة. أعتقد أن هذه يعني ربما تكون أبسط النقاط.
7: أستاذ محمد، هناك نقطة أراها جوهرية وأود أن أستوضحها، وهي محط خلاف أيضا، وهي هل تقام الانتخابات التشريعية أولا أم تقام الانتخابات الرئاسية أولا؟ لأن هناك من يخشى أن تقام انتخابات رئاسية ويتم بعدها هندسة برلمان على مقاس الرئيس، فتغيب فكرة الديمقراطية التي عانت ليبيا طوال سنوات لتحقيقها.
8: يعني نقطة شائكة أيضا. كان من المفترض وكنت من المحبذين حقيقة وما زلت يعني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وألا يعني نربط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية يعني. ولكن ما جرى وتحت وطأة الضغوط وتقديم التنازلات وغيره تم التفاهم بشأن أن تقدم الانتخابات البرلمانية أولا وألا ترتبط نتائجها بنتائج الانتخابات الرئاسية. أي إذا أفشلت الانتخابات الرئاسية وأبطلت لسبب من الأسباب يظل البرلمان قائما. أنا ما زلت أيضا مع أن يتم اختيار الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب وليس عبر البرلمان. إذا تم وهذا وفقا لقانون حتى اللي صادر في 2014 أتصور في شهر 8 أو 9 ولا أذكر رقم القانون تحديدا، وهو يقضي بأن يتم اختيار البرلمان أو رئيس الدولة من خلال الشعب وليس البرلمان. لأن إذا أرجعنا اختيار الرئيس للبرلمان أظن بأننا سنستغرق سنوات، ولعل النموذج اللبناني يعني واضح أمامنا وكم استغرقوا من جلسات وسنوات حتى تم اختيار الرئيس، ولا نريد أن ندخل في هذه الدهاليز ونغرق في هذه المتاهة. إذن الاقتراع المباشر من الشعب الليبي هو الأبرز، ولكن تظل عملية شائكة ومعقدة، تظل الضمانات مطلوبة باعتبار أننا يعني ليس الأهم بالنسبة لي أنا قبل إجراء الانتخابات هو ضمان قبول نتائج الاقتراع أيا كانت، والاعتراف بها هي المسألة التي بحاجة ماسة إلى التأكيد عليها وإلى وضع إطار قانوني ودستوري وضمان محلي ودولي لا يعززها حتى لا نعود إلى نقطة الصفر من جديد. جاء رئيس ليس على هوى تيار بعينه فيرفع السلاح ونعود إلى نقطة الانقسام وما جرى في 2014 في أعقاب ما يعرف بعملية فجر ليبيا.
7: اللجنة قامت بتسمية الدكتور ضو إبراهيم عطية رئيسا لمجلس مفوضية الانتخابات وسناء الليشاني نائبة للرئيس، فما هي ردود الأفعال حول هذه الأسماء؟
8: الجدل منذ اللحظة الأولى، يعني بعد إعلان السيد رئيس المجلس الرئاسي استمرار رئيس المجلس كما هو مع تسمية نفس الأعضاء الواردين في اتفاق 4+4، ولا أظن بأن هذا القرار يعني سيعرقل سير ما خلصت إليه لجنة 4+4، لأن السيد المنفي أصدر القرار منفردا وهذا يخالف اتفاق جنيف الذي يقضي بأن قرار المجلس الرئاسي هو قرار جماعي وليس فردي. كذلك ليس من اختصاص المجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي الموقع في استخرارات المادة 15 أو 12 إن لم تخني الذاكرة، ليس من صلاحياته إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات. هذا مسار يعني يخص مجلس النواب والدولة، واستحدثت مؤخرا أيضا مسار 4+4، فأصبحت المسؤولية مشتركة بين الأطراف الممثلة للاتفاق، وأظن بأن يعني سيمضون قدما في هذا المسار، وسيتم تعيين الدكتور ضو في الفترة القادمة. وأظن السيد عماد السايح مشكورا يعني على كل ما قدمه، وراجل الدولة وأعقل من أن يدخل نفسه في هذه المتاهات، وأظن بأنه سيسلم للرئيس الجديد.
7: الاتفاق ما زال يحتاج إلى أصعب مرحلة وهي توحيد المؤسسات الليبية، فهل يمكن تشكيل حكومة موحدة بالفعل تتولى مهمة كل شيء خلال شهور قليلة لتبدأ المرحلة الانتقالية؟
8: الاختبار الأصعب، هذا الاختبار الأصعب الذي يواجه والتحدي الأكبر الذي يواجه الاتفاق، لأن ما ورد في نص الاتفاق يبدو مبهما، الحديث عن حكومة موحدة وليس حكومة جديدة أو حكومة يتم تشكيلها، ولا نعرف يعني إلى الآن آلية تشكيل هذه الحكومة الموحدة. ما يتواتر من أنباء أنها ستستمر نفس الرئاسة أو ربما يتغير الرئيس وتشكل حكومة جديدة موسعة. وحتى لو يعني ركزنا في الاتفاق قال بأنه سيتم الإشارة إليها بالحكومة، قال حكومة الوحدة والتي سيتم الإشارة إليها لاحقا بالحكومة. إذن يعني إذن هذا يعني ضمنيا ربما انتهاء حكومة الوحدة والانتقال إلى حكومة جديدة، لكن لا زال هذا الأمر محل لبس، وإلى الآن لا يوجد مسار واضح يتعلق بأهم نقطة، أي نقطة الحكومة أو الجسم التنفيذي الذي سيشرف على العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد، لأنه من غير المنطقي إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية والبلد منقسم. يعني من سيعتمد النتائج؟ من سيؤمن صناديق الاقتراع؟ من سيقوم بإشراف على العملية الانتخابية؟ يعني كل طرف سيشكك في الطرف الآخر إذا استمر وقع الانقسام. وعليه نحن بحاجة إلى حكومة موحدة قادرة على العمل من كل أنحاء ليبيا، ينتقل رئيسها بسلاسة من بنغازي إلى سبها إلى طرابلس، ويقوم بعمله في هذه الفترة وشغله الشاغل، وهو تهيئة الأجواء لعملية انتخابية، وليس يعني الانحراف إلى مسارات أخرى وأمور جانبية لا علاقة لها بهدف اللجنة وهدف البلد ككل.
7: إذا كانت لجنة 4+4 قد تمكنت من التوصل إلى هذه التفاهمات، فما الضمانات العملية والسياسية التي تحول دون تراجع أحد الأطراف عن الاتفاق بعد بدء تنفيذه؟
8: أنا أخشى أن إلى الآن لا يوجد ضمانات واضحة، وكل ما سبق من تجارب يعني كان عندنا مشكلة دائما ليس في التوصل إلى اتفاق، ولكن كان عندنا مشكلة في تنفيذ الاتفاق، التزام ببنوده وصمود الاتفاق إلى حين أن نرى واقع ملموس. الآن نحن مازلنا في البداية، لا نستطيع أن نحكم، ولكن التزام وإرادة الأطراف سواء على المستوى المحلي وكذلك، وهذه عملية مهمة، الدولي أيضا والإقليمي، هي معادلة أو مسؤولية تكاملية بين كل الأطراف. التزام الجميع يعني الوصول إلى نتيجة، يعني أي طرف في أطراف هذه المعادلة إذا أخلى بجانب منها سينسحب هذا الخلل على العملية ككل.
7: إذن هل تتضمن تفاهمات اللجنة آلية واضحة وملزمة للتعامل مع أي طرف يرفض تنفيذ بنود الاتفاق أو يعرقل الانتخابات، أم أن التنفيذ سيظل مرتبطا بتوافق سياسي بين المؤسسات؟
8: لم يتم الإعلان على أي إجراءات بديلة في حال انسحاب أحد الأطراف أو إخلاله ببنود الاتفاق، وهذه مسألة يعني ملفتة. وكذلك يأتي هنا دور مجلس الأمن أظن يعني في الفترة القادمة. وبحسب بعض المعلومات أظن بأن مجلس الأمن سيكون له دور ربما أصدر القرار بعد أن يتبلور هذا الاتفاق إلى شيء يعني ربما أكثر وضوحا، ربما يصدر قرار على غرار القرار 2259 الذي صدر في أعقاب اتفاق الصخيرات يحصن به هذا التفاهم، وربما يعني يدرج لائحة عقوبات تواجه من يعرقله.
7: إذن في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات ووجود حكومتين ومراكز نفوذ متعددة، من يملك صلاحية الإشراف على تنفيذ الاتفاق خلال هذه المرحلة الانتقالية؟
8: مسؤولية مشتركة بين الطرفين، كلاهما يعني

0: على الجانبين. سنرى في الفترة القادمة مدى صمود كل طرف وما قدمه، والعالم يتابع أيضا ويرى من قادر على تنفيذ استحقاقاته ومن لن يكون قادرا على تنفيذها بالكامل.
1: وإذا استمرت اعتراضات المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ولم تنضم بقية الأطراف إلى الاتفاق، هل تمتلك لجنة 4+4 القدرة على المضي قدما في تنفيذ التفاهمات، أم أن الاتفاق سيفقد عمليا فرص نجاحه دون توافق أوسع؟
0: لا، الحقيقة أنا ما مش متخوف من المجلس الرئاسي ولا من مجلس الدولة، لأن أنا يعني كل طرف المجلس الرئاسي لا يمتلك أي أوراق بصورته الحالية، هو مجلس بروتوكولي يختلف حتى بطبيعة الحال عن المجلس السابق الذي كنت أنا متحدثا باسم رئيسه، يعني لا يمثل رئاسة الدولة ويعني ولديه صلاحيات محدودة، معظم الصلاحيات لدى حكومة الوحدة الوطنية. مجلس الدولة يعني وأقولها بمنتهى المباشرة يعني، وكل هذا ليس سر يعني، كل يعلم بأن تبعية رئاسة مجلس الدولة لحكومة الوحدة الوطنية إلى درجة أنه هو من سمى، أن الحكومة هي من سمت الأعضاء يعني. وأظن أن الحكومة هناك ليست مشكلتها المجلس الرئاسي ولا مشكلتها مجلس الدولة، هي قادرة على احتواء الطرفين أو حتى تجاهلهم يعني، ولكن إشكاليتها تكمن في أطراف أخرى، أطراف مسلحة، أطراف سياسية، تيارات الإسلامية ما يعرف بدار الإفتاء ومن ورائها يعني. هذه الأطراف هي ربما العائق الأكبر التي تستطيع أن تعرق الاتفاق وتؤثر في المشهد.
1: لكن هناك تخوف لدى قطاعات من الليبيين من أن تتحول عملية توحيد المؤسسات إلى عملية محاصصة جديدة بين مراكز القوة، كيف يمكن ضمان أن تكون الحكومة والمؤسسات الموحدة مؤسسات دولة بالفعل وليس مجرد تسوية بين الأطراف السياسية والعسكرية؟
0: يعني أنا مع هذا التخوف، أنا لست مع تمكين أطراف أو مراكز قوى أو عائلات أو غيرها من مفاصل الدولة، وأن تتحول يعني الدولة إلى مراكز قوى متشعبة هنا وهناك، ولكن أنا أيضا لابد أن أنظر إلى الأمر الواقع الآن وأن نبحث عن حلول واقعية تتماهى مع الواقع على الأرض وإن كان مريرا. لماذا؟ لأننا لا نملك طرف البدائل، وأي تأخير يعني أن وحدة ليبيا أصبحت مهددة. نحن الآن لدينا خطر كبير في مواجهة يهدد وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، لدينا خطر آخر هو عودة المواجهات العسكرية، يعني قد ينهار الكيان الليبي هذا، وبعد فترة طويلة لن نملك حتى إمكانية أن نخرج نتحدث عن ليبيا. يعني الآن نحن كيان الليبي هش للغاية، ولا أملك إلا أن يكون موحدا، وبالتالي أمام إزالة هذا الخطر ولو بتقديم بعض التنازلات ولو ببعض المؤامات التي لم تكن ربما مرضية بشكل كامل، وليس هذا ما كنا نحلم به، في مواجهة الأخطار التي تحيط بليبيا، فنقول أن دفع الضرر أولى من جلب المنافع. نحن نريد أن ندفع الضرر الآن والخطر الذي يحيق بليبيا، ثم بعد ذلك نجلس نتفاهم في التفاصيل وأطر دستورية وقانونية ومؤسسية، والشارع موجود والمؤسسات موجودة، وفي النهاية هذه أطراف ليبية يعني لا نزايد عليها في وطنيتها. ولا ننسى أن ظروف صعبة حكمت الوضع في شرق ليبيا وفي غربيا وأدت إلى بعض المخرجات التي نراها الآن.
1: إلى أي مدى أستاذ محمد يمكن أن يكون الموقف الشعبي الليبي عاملا حاسما في إنجاح أو إفشال تفاهمات 4+4؟ وهل تعتقد أن الشارع الليبي الذي أشرت إليه ما زال يرى في الانتخابات حلا للأزمة، أم أن سنوات الانقسام أضعفت ثقته في العملية السياسية برمتها؟
0: الشارع الليبي بالتأكيد فقد الكثير من الثقة يعني في المؤسسات والعملية السياسية، ولكن هناك بصيص أمل الآن، وتابعنا يعني كان هناك تأييد ل4+4، أما الشعب في النهاية شعب أصبح مخيس الآن يعني، مرت عليه العديد من التجارب ويدرك من مراكز القوة على الأرض سواء قبلها أو لم يقبلها، وفي النهاية يتطلع إلى استقرار وإلى أمن وإلى اقتصاد وإلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وبغض النظر عن المنظومة الحاكمة، هذا هو ما يتطلع إليه الشعب الآن، وعن حفاظ على وحدة بلد وسلامتها الإقليمية. ولذلك هو الآن على استعداد للقبول بأي سيناريوهات حتى لم تكن مثالية يعني، من الصعب

0: ظروفنا الحالية نجد سيناريو مثالي، وحتى من يعترضون لا يقدمون بدائل، وإن قدموا بدائل فهي بدائل حالمة غير واقعية. وعليه الشعب سيقبل بأي حل يجنبه الحروب ويعيد الاستقرار إليه.
1: أخيرا، بالتأكيد حضرتك تتابع وكالة سبوتنيك ووسائل الإعلام الغربي، كيف ترى تغطية سبوتنيك للشأن الليبي، وما الفرق بين ما تقدمه وما تقدمه وسائل الإعلام الغربي؟
0: الحقيقة يعني تغطية متوازنة وتغطية جيدة جدا. الحقيقة أنا دائما أتابع سواء راديو سبوتنيك أو الوكالة، و أرى بأنها يعني تقدم الأخبار بشكل موضوعي وتتابع كل ما يصدر من تصريحات أو من التفاعلات على الأرض، حقيقة من الوكالات المفضلة لدي سواء كجمهور يعني أو كمحلل يشارك فيها حقيقة وبدون مجاملة، يعني تضاهي وكالات عديدة وربما تتفوق عليها.
1: الأستاذ محمد السلاك، المتحدث السابق لحكومة الوفاق الوطني، كنت ضيفا كريما علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم، هل تهدد التغيرات المناخية بتكرار كارثة نيبال؟ قبل أيام وقع انهيار جليدي واسع النطاق على المنحدر الشمالي لقمة قرب الحدود بين نيبال ومنطقة التبت، انفصل جزء كبير من الكتلة الجليدية على ارتفاع 5200 متر وسقط لمسافة رأسية تجاوزت 2200 متر، حاملا معه كميات كبيرة من الصخور والثلوج والرواسب. أدت الكتلة المنهارة إلى انسداد مؤقت لمجرى النهر أحد روافد نهر بوتيكوشي، وعندما انهار السد الطبيعي انطلقت موجة فيضانية سريعة من المياه والطين والجليد والحطام تجاه مجرى نهر تريشولي. سجلت محطات الرصد ارتفاعا في منسوب المياه بلغ 9 أمتار خلال 30 دقيقة فقط في منطقة جاليتشي. وسجلت أجهزة الرصد الزلزالي الحدث بقوة 5.2 قبل أن يتبين أنه ناتج عن الانهيار الجليدي والانهيار الصخري المصاحب له، وليس عن زلزال ناتج عن الحركة التكتونية للأرض. وتشير تحليلات الأولية للصور الفضائية أن الذوبان السريع للثلوج والجليد وما ينتج عنه من تسرب المياه إلى قاعدة النار الجليدي ساهم في تقليل الاحتكاك وتسهيل انفصال الكتلة الصخرية. يربط العلماء هذا الحدث بتسارع ذوبان الأنهار الجليدية وذوبان التربة المتجمدة في منطقة الهيمالايا نتيجة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، لكن هذا النمط من الانهيارات يعد أحد أبرز المخاطر الجيولوجية المرتبطة بالتغيرات المناخية في المناطق الجبلية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ المناخ والدراسات البيئية بجامعة الزقازيق الدكتور علي قطب. أهلا بك معنا، وبداية دكتور، ما الذي نعرفه حتى الآن بدقة عن آلية الانهيار الجليدي الذي وقع قرب الحدود النيبالية مع التبت؟
5: الحقيقة أن الانهيار الجليدي ده أمر متوقع على فكرة حدوثه، لكن بالتحديد متى وأين وده هو المشكلة، لأن مع حدة التغيرات المناخية التي تحدث نتيجة استمرار تدفق الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام الطاقة الوقود الأحفوري في كل دول العالم دون استثناء، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين طبعا أكبر دول مصدرة للانبعاثات الكربونية نتيجة للصناعات الكبيرة، بالإضافة إلى الحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، هذه الأمور كلها بطبيعتها بتؤدي إلى حدوث تطرف مناخي. التطرف المناخي تطرف في جميع عناصر وظواهر الجوية للمناخ، بمعنى ايه؟ ان هنلاقي ندره في هطول الامطار، فيضانات عارمه نتيجه للاعاصير التي تضرب البحار الكبيره والمحيطات، خاصه المحيط الهادي، لان المنطقه الاستوائيه والمنطقه المداريه هي من اكثر دول او مناطق العالم عرضه للتغيرات المناخيه بسبب انها تحتوي على اكبر قدر من الطاقه الشمسيه نتيجه الانبعاثات الشمسيه والإشعاعات الشمسية، بتكون متعامدة على هذه المنطقة في معظم شهور السنة، وبالتالي المياه والمسطحات المياه هي المخزن الرئيسي للحفاظ على الطاقة الشمسية، فبالتالي عندما يحدث أي تطرف بنلاقي أن هي بتنبعث منها هذه الظواهر الجوية، وبالتالي انهيار الجبل الجليدي في منطقة نيبال في هذه المنطقة هو له تأثيراته السلبية، ولكن هنا برضه عاوز اقول ايه، ان معظم الجبال الجليديه بيبقى فيها صخور وهي بتحتفظ بدرجه حرارتها وهي بتعكس جزء كبير جدا من الاشعاعات الشمسيه. قد يسال سائل ازاي احنا عندنا الاشياء والمواد لها قدره على امتصاص وانعكاس الاشعاعات الشمسيه، فالاجسام الصلبه بتمتص أكتر من إشعاعات الشمسية وبتحتفظ بالطاقة. الأجسام ذات الألوان الغامقة أو اللون الغامق الأزرق البلاك أي ألوان له قدرة على امتصاص الأشعة الشمسية، أما الألوان الفاتحة بتعكس جزء كبير من الأشعة الشمسية. فلما نلاقي أن الألبيدو أو الانعكاس الشمسي للجبال الجليدية بيكون أكبر بكثير جدا من المسطحات المائية، فلما تتحول هذه الجبال الجليدية ذات المياه العذبة بتسقط منها أمطار غزيرة جدا وبتسقط معها صخر صخور، هذه الصخور بتبقى متكونة ضمن الجبال الجليدية، وهذا ما حدث على نيبال أدى إلى حدوث ما يشبه الزلزال، وبالتالي هنا كانت المصيبة كبيرة جدا في الانهيارات الجليدية. وطبعا هي دولة ليست ساحلية، لو دولة ساحلية كانت ممكن تتأثر أكثر من ذلك بكثير جدا في غرق هذه المنطقة، فده طبيعي أن يحدث، ولا أستطيع أن أقول هل سيتكرر؟ نعم سيتكرر، سيتكرر طالما أن هناك عدم تنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية التي تعقد كل عام بسبب التطرف والتغير المناخي ومن خلال اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية الـ IPCC، والتي سوف تعقد هذا العام في دولة تركيا، وأتمنى قبل انعقادها أن تقطع أطر دولية مش توصيات، إلزام على الدول المتسببة في التغير المناخي أن تكون هناك وقفة، وهناك أن تكون إلزام بأنها تقوم بالعدالة المناخية.
4: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، كيف أحدث الانهيار الجليدي والصخري زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر، وما دلالة ذلك على حجم الكتلة المنهارة؟
5: الحقيقة أن زي ما قلت لحضرتك أن هذا الجبل الجليدي في جبال إيفرست، هذه المنطقة الجبلية ذات الارتفاع الشائق وعالي جدا، وبالتالي عندما تسقط صخرة بهذه الكتلة الشديدة فوق منطقة، هذه المنطقة مع وجود طبعا مياه كبيرة جدا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وموسم ارتفاع درجات الحرارة ذروة الحرارة في شهر أغسطس، فبيحدث انهيار للجبل مع هذه الصخرة بقوة شديدة جدا مع هذا الارتفاع، بتحدث ما يشبه الزلزال، وبالتالي بيحدث هنا انهيارات للمنطقة الأرضية الموجودة، وبالتالي بيحدث تشقق ما يساوي أو يعني شابه التشقق في الصفائح التكتونية الموجودة في هذه المنطقة. تحديدا القوة الكبيرة بتبقى مركزة في منطقة سقوط الصخرة، ولكن بتضعف كلما بعدنا والمدى بعد عن هذه المنطقة. فبالتالي كانت المنطقة متأثرة تأثيرا مباشرا، وتأثيرها كان كبير جدا في الوفيات التي حدثت، بالإضافة إلى طبعا مصابين نتمنى لهم سرعة السلامة. فهذه الأمور مفاجئة، مع إمكانيات دولة نيبال الضعيفة لا تستطيع مجابهة مثل هذه التطرفات المناخية، تختلف عن دولة مثل الصين أو دولة مثل أمريكا، أو إمكانيات التكنولوجية والمادية تساعدها في نقل أو سرعة نقل المصابين والمتضررين من أماكن الكارثة إلى أماكن أمنة.
4: تحدثت حضرتك عن ارتباط هذه الكارثة بالطاقة الشمسية، دكتور هل يجب إعادة النظر في فوائد وأضرار الطاقة الشمسية التي طالما اعتبرت مصدرا صديقا للبيئة؟
5: الطاقة الشمسية سلاح ذو حدين، هي مفيدة للبيئة وأحيانا لها أضرار للبيئة. الإفادة الكبرى للبيئة هو الاستفادة منها في الطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة، ودي ليس لها أي تلوث بيئي، ولكن الطاقة احنا طبيعة الأرض تكوينها ثلثين السطح الكرة الأرضية مسطحات مائية والثلث يابس، وبالتالي عندما يصدر إشعاع شمسي فالطاقة الشمسية بتوزع ما بين اليابس وبين المسطح المائي، فالمسطح المائي هو المخزون بدنه يمتص، بينما الأرض بتمتص لجزء معين وتعجز الجزء الباقي. فبالتالي هنا التلتين طاقة قوية جدا جدا جدا، هي مخزون، وبالتالي عندما يكون هناك في طبقات الجو العليا في من الغلاف الجوي كتلة هوائية باردة أو شديدة البرودة بمعنى أصح، فبيتكون ما يسمى بالسحب الركامية الرعدية أو ما يسمى بالإعصار، والإعصار ست فئات، حتى لو الفئة الأولى التي تتكون من الأعاصير فتأثيرها سلبي على المنطقة التي يتكون فيها. عاوز أقول أن بداية تكون الأعاصير أو الفئة الأولى بيصحبوا رياح سرعتها بتتراوح ما بين 150 إلى 180 كيلو متر في الساعة، والسرعات دي تأثيرها بيكون كبير جدا، انها تنقل حركة الديناميكية بتاعة الإعصار من منطقة الإعصار إلى مناطق القريبة والمحيطة، وكلما تحرك فوق المسطح المائي بيكتسب طاقة أكبر، فبيبدأ بالفئة الأولى وقد ينتهي بالفئة الثالثة والرابعة والخامسة اللي تصل فيها السرعات إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، وتسمى بالإعصار الفتاك أو الإعصار القوي. فطبعا دي تأثيرها بيكون كبير جدا على اليابس. ليه بقى؟ لأنه بتبقى سحب ركامية رعدية بيحدث لها امتداد علوي في طبقات الجو العليا، لها سمك كبير جدا جدا جدا وذات شحنات كهربائية عالية تأثيرها على الطيران وعلى الأرض، فالطيران لا يستطيع التحرك داخل السحب الركامية الرعدية لأنها مظلمة ذات شحنات كهربائية عالية تتجاوز 3000 كيلو واط، بينما على الأرض تسقط منها أمطار غزيرة جدا جدا تتجاوز المئات المليمترات المكعبة في فترة زمنية قصيرة جدا لا تستوعبها أي مصارف مائية، مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية بجدة عندما هناك سقطت أمطار نتيجة للسحب الركامية الرعدية التي تكون موجودة على منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وقادمة من الخليج العرب، وهذه المنطقة من المسطحات المائية، فأثناء حركتها مع وجود رطوبة نسبية على سطح الأرض وكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا يؤدي إلى مثل حدوث هذا التطرف المناخي.
4: في هذا السياق دكتور، ما الفرق بين فيضان ناتج عن انهيار جليدي وبين فيضان ناتج عن أمطار غزيرة كما تفضلت من حيث سرعة الحدوث وقوة التدمير؟
5: الفرق كبير. هنا نقدر نحدد كمية الفيضانات بكمية الأمطار التي تسقط من خلال السحب الركامية الرعدية، ممكن تكون 120 ملم مكعب ماء تسقط في خلال ساعة أو ساعتين، وبالتالي هنا نتيجة للفيضان، نتيجة للسحب الركامية الرعدية المتكونة بفعل الطبيعة اللي موجودة في هذه المنطقة كمسطح مائي ويابس، بينما الفيضان الذي يسقط منه الأمطار نتيجة لانهيار جبل جليدي. تخيلي حضرتك الجبل الجليدي ده فيه كمية من المياه العذبة تقدر بمليارات المترات المكعبة، فبالتالي كمية كبيرة جدا جدا جدا بتتساقط في وقت قصير جدا. المفاجأة أن هذه المنطقة بيكون فيها تدمير كبير جدا وأشبه الزلزال زي ما قلنا لحضرتك، ولكن السحب الركامية الرعدية لا تؤثر على طبيعة الأرض سوى بانهيارات أرضية ضعيفة نتيجة كميات الأمطار. وهنا التضاريس بتفرق، فالتضاريس ذات الجبال بتتحول فيها من مناطق فيضانات إلى سيول عارمة مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية، فبيبقى سيول تأتي في منطقة تجرف معها سرعة المياه وسرعة دفع المياه بالسيارات إلى يعني مناطق أخرى وتأثر عليها بالسلب طبعا. لكن الكتل الجليدية عندما تنهار بتسقط في منطقة محددة فوق هذه المنطقة بتؤثر عليها كأنها زلزال أدى إلى فيضانات، ويعني عاوز أقول إيه حفرة قوية جدا وعميقة جدا تدفن كل شيء محيط في هذه المنطقة.
4: إذن هل كانت كارثة نيبال متوقعة علميا أم أنها فاجأت المجتمع العلمي رغم رصد الذوبان المتسارع في المنطقة؟
5: الحقيقة أن هي، أنا هاخد التعليقين من حضرتك وأكد عليهم. أولا هل هي مفاجأة؟ مفاجأة. ليه؟ لا نستطيع بالعلم تحديد مناخيا من سيسقط الأول، هل نيبال جبال إيفرست أم جبال في إيطاليا. ولكن هناك مؤشرات علمية بأن نصف الكرة الجنوبي به عاوز أقول إيه مسطحات مائية كبيرة جدا جدا جدا واليابس قليل، بينما نيبال هي تقع في نصف الكرة الشمالي، فهنا الملوثات البيئية موجودة، وهنلاقي هي قريبة من حدوث ظاهرة النينو، وهذه الظاهرة بتؤدي إلى ارتفاعات في درجات حرارة الكرة الأرضية بصفة عامة، ولكن أكثر المناطق عرضة هي المناطق القريبة منها. فمن هنا المفاجأة كانت أن حدوث هذا الانهيار الجليدي في هذا التوقيت مع ارتفاعات درجات الحرارة مع هذه المنطقة، لكن لم يكن مفاجئا علميا أن يحدث انهيار جليدي. فبيحدث كل سنة انهيار جليدي، ولكن أجزاء لم تكن انهيار جبل جليدي بالكامل، جزء من الجبل الجليدي، وبيكون مثلا في مسطحات المائية فبيذوب في قلب المسطحات المائية بالمحيطات، لكن عشان يحدث فوق منطقة ليست ساحلية هنا المشكلة. المشكلة أنها سقطت في هذه المنطقة، لكن متوقع، ومن المتوقع أيضا أنها لم تكن هي الظاهرة الأخيرة في هطول أو انهيارات جبال جليدية، بل هناك من المتوقع أن يكون في انهيارات جبال جليدية في المناطق القطبية الشمالية أكثر منها في المناطق القطبية الجنوبية نتيجة للانبعاثات الكربونية المتكونة على سطح الكرة الأرضية، سواء كانت على سطح الأرض أو في عمود الهواء. عمود الهواء مليان بالتلوث البيئي نتيجة لحركة الطيران ونتيجة للتدريبات النووية والفيزيائية والكيميائية في طبقات الغلاف الجوي والأجهزة الحديثة وكل ما تتخيلين من علم حديث له آثار سلبية على البيئة.
4: كخبير في المناخ دكتور، كيف تقيم النماذج المناخية الحالية للتنبؤ بدقة بمواقع ووقت حدوث مثل هذه الفيضانات والانهيارات الجليدية والأرضية وأيضا الأحداث المناخية المتطرفة؟
5: أستاذة جيهان، لازم أفرق ما بين التنبؤ بالطقس والتنبؤ المناخ. التنبؤ بالطقس وصل لمرحلة تصل لنسبة 100% امتياز. ليه؟ لأن أنا بتنبأ بطقس لفترة يوم وحتى 10 أيام و15 يوم قادمة بناء على تحديث البيانات اليومية والساعية لمرافق الرصد الجوي على مستوى العالم لكل عناصر الطقس، الحرارة والرطوبة والرياح، اتجاه وسرعة على سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا، والضغط الجوي وانخفاضات وتوزيعات الضغط الجوي على سطح الأرض، والجبهات الباردة والساخنة، والجبهات التجمع المداري الموجودة. بينما التنبؤ المناخي بيزيد عن سنوات المناخ، هو المقصود به علميا أن ندرس ظاهرة مناخية على مدار 30 سنة، فحدوثها يجب أن أشوف على مدار 30 سنة تطورها إلا حدث فيها. فأنا أتوقع سيناريو إحصائي أن زي ما أنا بقول لحضرتك أن الانهيارات الجبال الجليدية سوف يكون آتي. أنهي منطقة بالدقة؟ لم يكن لدينا جداول تنبؤات أو برامج علمية تنبؤية تؤكد بالضبط وبدقة متى وأين وكيف وقوتها وشدتها وأي عنصر مناخي أكثر، لأن العناصر المناخية هي مش علاقة مستقيمة، مش علاقة خط مستقيم، إذا ارتفعت الحرارة تنخفض الرطوبة، إذا ارتفعت الحرارة تنخفض ضغط الجو، لا لا لا، ده احنا البرامج التنبؤية دي بنحط جميع العناصر، عنصر الحرارة الساعية والعظمى والصغرى واليومية والإسبوعية والشهرية والسنوية، وشوف التطور المنحنى في أنهي اتجاه، بيرتفع في عام وينخفض في عام، أو يرتفع كل 5 أعوام، أو يرتفع كل 10 أعوام وينخفض كل 10 أعوام. ولكن التوقع بمعنى إيه؟ أن هناك استمرار لارتفاع نسب غازات الكربون، وبالتالي ارتفاع في نسب الغازات الدفيئة، وبالتالي ده بيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وارتفاع درجة الأرض هيؤدي إلى ارتفاع إلى تطرف المناخ. فبالتالي عندما نتوقع بحدوث تطرف مناخي فهو ناتج عن أبحاث علمية، ولكن السيناريو إحصائي بمعنى إيه؟ أنا بقول والله نتيجة لارتفاعات درجات الحرارة اللي حدثت في منطقة الشرق الأوسط والحروب القائمة، فإن الشتاء القادم سيكون شتاء عنيف. ليه؟ لأن مخزون الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن الاحتراق في والحروب سيكون أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المية هذا العام بدرجة أو درجة ونص عن العام الماضي، فبالتالي هيكون في عنف في حدوث ظواهر جوية. لو حدث منخفض جوي فوق منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى حدوث تطرف مناخي قوي، فبالتالي هذا هو المناخ، لم يكن الدقة تصل فيه لنسبة 80%، لكن هو سيناريو بيوضع على أساس أن في اتجاه ترند بأنه في ارتفاع لدرجة حرارة الأرض. وبالتالي كمان المشكلة أن بعض الدول الكبرى تعارض التغير المناخي والتطرف المناخي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماعه الأخير أشار أنه بينسحب من المؤتمر الدولي للمناخ على أساس ان تطور هو له فكر سياسي معين وله اهداف سياسيه في التنميه المستدامه، او ما شابه ذلك، بدليل ان هو بيبدا يهتم بالنفط والبترول في استخدامه للطاقه، ولم يتجه الى الطاقه الجديده والمتجدده. بمعنى نهائي وخلاصه ان المناخ التنبؤ به قد يصل الى 80% او يزيد، ولكن ليس دقيق، ولكن التنبؤ بالطقس بيصل الى 100%، والفارق بين الاثنين كبير. الطقس حتى 10 أيام قادمة أو 15 يوم، المناخ بنتوقع التنبؤ حتى 30 سنة قادمة.
4: في ضوء هذه المعطيات، هل نشهد تحولا في نمط المخاطر نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية؟ وهل هناك مناطق في الشرق الأوسط عرضة لكوارث مشابهة؟ وشاهدنا مؤخرا في ليبيا والخليج والمغرب موجات من الفيضانات المدمرة.
5: الحقيقة أنها من ممكن أن يكون في انهيارات وكوارث ناتجة عن المناخ مثل ما يحدث في المغرب، ولكن المغرب دولة بتطل على من الغرب على المحيط الأطلسي، وبالتالي هي دولة ساحلية، فهناك عاوز أقول difference between ما بين الأرض والمسطح المائي اللي موجود، ففارق درجات الحرارة بيساعد على تكون السحب الرقمية العضية وسقوط الأمطار، وهذه فيضانات ناتجة عن المناخ والتغير المناخي اللي موجود في هذه المنطقة، يعني حالة طقسية مجموعة طقوس. بينما الانهيارات الجليدية دي أولا نيبال هي في منطقة خطوط عروض يعني مدارية، وبالتالي درجة حرارة فيها بتبقى مرتفعة، ف فانهيارات الجبال الجليدية المحيطة بها أمر وارد، قد يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في الجبال الموجودة في المناطق المدارية، لأن المناطق المدارية أكثر عرضة. بينما إذا اتجهنا إلى أوروبا فأوروبا بتقع بالكامل في مناطق تحت، يعني فوق، بعيدة عن المناطق المدارية وتحت المدارية، مناطق العروض الوسطى والمناطق القطبية، فدرجات الحرارة بتبقى منخفضة على مدار العام بينما ترتفع فقط في خلال فصل الصيف، وده بيبقى فترة محدودة، هنقول ان هي شهر 7 وشهر يوليو واغسطس، وبالتالي بتبدا بقى درجات حراره تنخفض في اوروبا من بدايه شهر سبتمبر. ففرص انهيارات جبال جليديه مع ارتفاعات درجات الحراره بيبقى ضعيف في منطقه اوروبا عنه في المناطق الجغرافيه اللي هي بتبقى متواجده في العروض الوسطى في مناطق المداريه والمناطق الاستوائيه.
4: إذن دكتور، في ظل تكرار هذه الأحداث، هل يجب إعادة تقييم معايير السلامة للمنشآت السياحية والبنية التحتية القريبة من الأنهار أو من مخرات السيول في ضوء هذا الحدث؟
5: بالتأكيد يجب مراعاة هذه المناطق والمدن السياحية والسلامة الأمنية لهذه المدن، لأن زي ما بقول لحضرتك أكثر مدن عرضة للتغيرات المناخية هي المدن الساحلية. طب حضرتك هتقولي طب ما نيبال مش مدينة ساحلية أو مش دولة ساحلية، لكن جبال محاطة بجبال، وبالتالي جبال هذه الجبال الجليدية بتبقى عرضة لانهيارات جليدية. الأكثر عرضة أيضا المناطق ذات الغابات، في المناطق اللي هي قريبة من المناطق تحت المدارية، لأن خلال فترات الصيف بيحدث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، فتحدث حرائق، فتنتشر الحرائق بين الغابات، فتأثيرها بيكون سلبي على المقاطني هذه المناطق من الغابات، وبالتالي هنلاقي ان الحرائق بتنتشر بسرعة كبيرة جدا لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، بل على العكس بتزيد من الانبعاثات الكربونية العالمية في هذه المنطقة. هتقولي طب ما منطقة، لا ده العالم، الكرة الأرضية بتلف حوالين نفسها والرياح بتدور حول الكرة الأرضية بمعدلات ثابتة 14,000 كيلو متر حول الأرض، فالرياح بتتحرك وتنقل هذه الملوثات من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، قد تتلاشى في منطقة نظيفة وقد تزداد سوءا في منطقة ذات دخان وعواقب وهكذا. يعني بالإضافة بقى لو كان في نشاط بركاني كمان موجود هيساعد على التلوث البيئي الأكثر، وده تأثيره بيكون كبير على المنطقة المحيطة.
4: كيف يمكن للتعاون الدولي أن يحسن أنظمة الرصد والإنذار في المناطق الحدودية الجبلية؟
5: أنظمة الرصد والإنذار هي متطورة على مستوى العالم في الدول العظمى وفي الدول الأقل عظمية وفي الدول النامية، لأن هناك في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي هيئة أممية بتشارك دائما كل دول العالم في المؤتمرات الدولية، وبيعرض من خلال المؤتمرات الدولية دي أحدث الشركات التي تقدم أحدث الأجهزة العلمية في التنبؤ والرصد الجوي، وبالتالي هنا بيبقى في تدعيم من الهيئات الأممية للدول النامية. لكن كيفية مجابهة التغيرات المناخية دي بتعتمد على الدولة وبتعتمد على إمكانيات الدولة وبتعتمد على المنح التي قررها مؤتمر المناخ العالمي، وهي 300 مليار دولار سنويا للدول المتضررة من التغيرات المناخية. ولكن هل بتدفع الدول العظمى هذه المنحة الضرورية نتيجة البصمات الكربونية للدول النامية اللي هي 300 مليار دولار؟ لا يتم دفع شيء، بدليل أن منذ بداية مؤتمر 1994 في البرازيل ومؤتمر المناخ العالمي اللي عقد في باريس 2015 وحضروا جميع رؤساء العالم وقرروا دفع 100 مليار دولار، لم يتم دفع أي شيء في صندوق الخدمات دي، وبالتالي هي اجتماعات بتتم التوقيع على الورق وغير ملزمة، من سيدفع ومن سيستفيد.
4: هل هناك مخاطر من التغيرات المناخية على السدود المبنية على جروف صخرية مثل سد النهضة؟
5: الحقيقة ان طبعا تخيل حضرتك انه قد يأتي عام تضعف فيه هطول الأمطار، وقد يأتي عام تزداد فيه قوة هطول الأمطار، فبالتالي المياه مياه ثقيلة جدا جدا جدا، أطنان من المياه متكونة فوق منطقة بعينها، فبالتالي هنا السد موجود مع الأوزان اللي موجودة، عندما تسقط أمطار المياه اللي موجودة دي هي أكبر قوة لانهيار السدود. ليه؟ لأن انهيار السدود لا يتم إزالتها إلا بالانفجارات أو بالمياه. فوجود المياه الراكدة لفترات زمنية طويلة سيؤدي إلى انهيار هذه السدود. وهذا ما حدث في سدود ليبيا منذ 3 أعوام عندما سقطت أمطار غزيرة ولم يتم صيانة السد الليبي، فحدث انهيار كبير جدا من الأمطار المتواجدة داخل السد وأثرت على المنطقة بالكامل في دولة ليبيا السابقة.
4: أخيرا دكتور، ما هي الاستراتيجية الفورية التي يجب أن تتجه إليها الدول على وجه السرعة لتجنب هذه التهديدات؟
5: لا، التهديدات دي إن يجب على الدول الصناعية الكبرى التوقف عن الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة. وأنا مش هحدد بقى دولة، كل الدول الصناعية الكبرى، والالتزام بمعايير السلامة الأمنية والالتزام بتوصيات المؤتمرات الدولية للتغير المناخي التي تتم في كل عام في شهر نوفمبر وبحضور رؤساء الدول. أكبر قادة الدول بيتم انعقادهم واجتماعهم في هذا المؤتمر، رئيس دولة الصين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس دولة مصر، كل رؤساء الدول. ليه رؤساء الدول؟ ده شروط المؤتمر حتى يتم اتخاذ القرار الفوري في حينه، أو من ينوب عن رئيس الجمهورية وهو رئيس وزارة أو ولي عهد أو ما شابه ذلك.
4: بحديثي الأستاذ المناخ والدراسات البيئية بجامعة الزقازيق الدكتور علي قطب نصل إلى ختام مرايا العلوم لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
6: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
7: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
6: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
7: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
6: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
7: arabic.sputniknews.com.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: إلى اللقاء.
8: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: أهلا بكم. الوقائع الميدانية أكيدة ومثبتة، فيما الوقائع السياسية والدبلوماسية موضع شك وترقب. ليل الجنوب كان الأعنف منذ أكثر من شهر، كما شهد النهار تفجيرات وغارات عنيفة وهدم منازل مع استمرار المعارك حول علي الطاهر. في المقابل الأمريكيون يواصلون مساعيهم لإحداث خرق ما على صعيد مفاوضات روما، لكن لا شيء أكيدا حتى الساعة، علما أن معلومات ذكرت أن الاجتماع سينعقد في منتصف الشهر الجاري. والظاهر أن المملكة العربية السعودية دخلت أيضا على خط إحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمير يزيد بن فرحان إلى روما. أمنيا، تم توقيف شبكة تضم 5 أشخاص، فيها لبنانيان و3 سوريين، أحدهم ضابط في الاستخبارات السورية، وقد تلقى هؤلاء تدريبا عسكريا على يد مقاتلين من حزب الله، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري. المعلومات التي أوردتها وكالة فرانس بريس خطيرة وتذكر بالمغامرات القاتلة لحزب الله. فهل عاد الحزب إلى التدخل في الشأن السوري بعدما كف ووفى في الحركشة بإسرائيل عبر حربي إسناد فاشلتين ومدمرتين ومستمرتين؟ إقليميا، طبول الحرب تقرع من جديد بين إيران وأمريكا. فليل أمس شهد أقوى وأعنف قصف أمريكي منذ شهر، وقد تزامن القصف مع تشديد أمريكا العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران، لدرجة أن وزير الخزانة الأمريكية كرر القول إن الحكومة الأمريكية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. فهل ما ردده وزير الخزانة الأمريكية يعبر عن استراتيجية أمريكية جديدة وأكيدة؟ أم أن موقفه المكرر في يومين متتاليين هو للضغط على إيران لا أكثر ولا أقل؟ البداية من مال حزب الله الأسود الذي يعبر الحدود أسرع من العقوبات، فإيران مصدره، والعراق ساحته، ولبنان مركز تدويره. تقرير مجدولين لحام.
1: سلاح ما رح يتسلم، هالشعار حقيقة؟ أكيد، طالما نجح حزب الله باستثمار أزمة المصارف بعد ثورة 2019 وكل اقتصاد لبنان تحول لاقتصاد كاش، بتديروا شبكة صرافين بيشرف عليها. السؤال لازم يكون كيف قادر حزب الله يدفع بالدولار لجهاديي الكبار وما وقفت مخصصات مقاتلينه المحظيين؟ الجواب بمنظومة مالية واحدة متعددة الجنسيات، إيران مصدر للمال والسلع، العراق سوق وعقود ومشتريات سلاح، ولبنان مركز شبكة حزب الله اللي بتجمع المال وبتدوره وبتحوله إلى شركات وأعمال ونقد.
2: بس تخلص الحرب بتشوفه حيصير لبنان، حنعمل لبنان مثل ما نحن بدنا.
1: فمنذ مطلع 2025 كشفت الخزينة الأمريكية أنه فيلق القدس الإيراني حول أكثر من مليار دولار إلى حزب الله، بمعظمه عبر شركات الصرافة. البداية من الأسمدة، فريق تمويل حزب الله عبر القيادة علي قصير سجل شركة بتركيا اسمها بلاتينوم جروب لتصدير أسمدة إيرانية بقيمة ملايين الدولارات إلى تركيا، مع الإدعاء زورا بأنه منشأ الحمولة عمان. ننتقل لعلاء حمية اللي بيقود شبكة من 16 شخص وكيان بالتعاون مع أعضاء فريق تمويل حزب الله. شبكة ككل وفق الخزانة مكنت من رفض حزب الله بأكثر من 100 مليون دولار منذ 2020. نوصل للنفط الإيراني والذهب. الخزانة الأمريكية كشفت أن النفط الإيراني كان يهرب إلى نظام مادورو مقابل الذهب، ثم كان الذهب يعاد إلى إيران لمصلحة فيلق القدس ضمن قناة تمويل لحزب الله، وينقل عبر مهان إير إلى أعضاء حزب الله بطهران ومن بينهم علي قصير، ثم يهرب من هناك إلى تركيا للبيع، بالإضافة إلى العراق والسلاح. بحسب الخزانة الأمريكية، محمد عيسى قاذم الشويلي أبو مريم، وهو قيادة بارز بكتائب سيد الشهداء العراقية، ومنذ 2025 رتب مع علي قصير دفع ملايين دولارات إلى حزب الله لتسهيل شراء الأسلحة وتنسيق لوجستيات نقلها وتسليمها. أيضا بالعراق، وبعد اشتداد الضربات الإسرائيلية وضغوط السيولة، اختلق حزب الله شركة تأمين عراقية الشفا Administrative Services Limited كواجهة لتمويله، بشبكة مؤلفة من علاء حمية ومحمد البزال ومايا البستاني ووائل قسطنطين. المصيبة أنه أي كلام عن اعتبار حزب الله خارج عن القانون كلام على الورق. لبنان حتى الساعة جنة لتمويل إرهابه، مال حزب الله الأسود ما زال يتدفق، العبرة بالتنفيذ، والتنفيذ حلم إبليس بالجنة.
3: ميدانيا، إسرائيل كثفت النيران داخل وعلى حدود الخط الأصفر وصولا إلى النبطية، وحزب الله تصدى لمحاولة توغل بالقرب من علي طاهر. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبليوي. صبحي مساء الخير، يعني ملخص ما حصل اليوم ميدانيا معك.
4: شكرا رالف، مساء الخير نبيلة.
5: أهلا.
4: 12 ساعة لم يهدأ فيها الجنوب على وقع الطيران الحربي والقصف المدفعي وكذلك التفجير. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هنا عند نقطة علي الطاهر تحديدا، أي هذه النقطة الظاهرة على الشاشة. هذه النقطة كانت الأكثر سخونة ليل أمس، وبحسب معلومات الام تي في بعد منتصف الليل تصدى حزب الله لمحاولة تقدم في هذه المنطقة، محاولة إسرائيلية باتجاه علي الطاهر. وبحسب المعلومات أيضا استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية مما أدى إلى تدميرها. الجيش الإسرائيلي أعلن أن الحزب أطلق مسيرات في منطقة عمليات الجيش في الخط الأصفر، لكن رسميا الحزب لم يعلن عن أي عملية في المنطقة كما جرت العادة بعد وقف إطلاق النار، علما أيضا أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة عند هذه النقطة، وهي نقطة المنصوري التي تبعد حوالي 3 كيلومتر كخط نار عن مدينة صور. ننتقل إلى ما حصل من الغارات الإسرائيلية الكثيفة والعنيفة جدا في محيط النبطية، خصوصا على ما يبدو بعد استخدام حزب الله للمسيرات ضد الجيش الإسرائيلي. الصواريخ التي استخدمت في الغارات ارتجاجية وصل صداها إلى مناطق بعيدة نسبيا، علما أن التفجيرات الإسرائيلية للمناطق الجنوبية لم تتوقف، وكذلك سياسة الأرض المحروقة والحرق والجرف في كل المناطق المحتلة، علما أن المنصوري الظاهرة هنا على الشاشة من شاطئ سور هي الأكثر تعرضا للغارات بالطيران الحربي في الساعات الماضية. كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب إلى 8921 والجرحى إلى 30561. الجيش الإسرائيلي نشر في الساعات الأخيرة لقطات لما قال أنه عمليات تفجير منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذه المنشآت بطول 26 كيلومتر تحت الأرض، وأن وحدة يهيلوم وهي المتخصصة في المتفجرات، وحدة هندسية تظهر في الفيديو وهي تستخدم أدوات للحفر تحت الأرض، والوحدة تعمل في المنطقة القريبة من النبطية والمحيط. أيضا لابد من الإشارة إلى أن صفحات مقربة من حزب الله نعد أحد العناصر جراء غارة على النبطية الفوق. رالف ونبيلة،
3: شكرا.
5: شكرا صبحي. جولة جنوبية لوزيرة التربية عنوانها واحد، لا ضمانات أمنية مطلقة لكن لا تنازل عن حق التعلم والأولوية للحضور. تقرير ستريدا بعينه.
6: من سراي صيدا استأنفت وزيرة التربية ريما كرامي جولتها، حيث اجتمعت بمحافظ الجنوب منصور ضو بحضور النائبين بهية الحريري وميشيل موسى قبل أن تنتقل إلى النبطية. في مدرسة سميح شاهين الرسمية لقاء مع مديري المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة. استمعت الوزيرة مباشرة إلى الهواجز والمطالب في ظل الظروف الأمنية. المحطة التالية معهد النبطي الفني، على مقربة منه استهدف سابقا مبنى للقرد الحسن فتضرر المعهد بشكل جسيم، جزء كبير من الأضرار رمم، فيما لا تزال الأعمال مستمرة لاستكمال تأهيله. ومن النبطية إلى فرون حيث المدرسة متضررة جزئيا، وأسئلة هي نفسها: هل العودة إلى الصفوف آمنة؟ جواب الوزيرة كان واضحا: لا ضمانات أمنية مطلقة لكن لا تنازل أيضا عن حق التعلم. وفي برج قلوي المشهد أكثر قسوة، هنا عند سفح جبل القنطرة المدرسة الرسمية لم تعد مدرسة، المبنى دمر في أيار 2026 وما بقي من الركام عبارة عن مقاعد وبقايا ملفات طلاب، فأين سيتعلم طلابها هذا العام وما البديل إلى حين إعادة الإعمار؟
7: نحن ملتزمين ومعتبرين هيدا واجبنا الأول خاصة بالمناطق اللي هالقد ظروفها قاسية، وبدنا نشجعهم لكل الطلاب يرجعوا على مناطقهم وعلى مدارسهم. هيدي من المدارس اللي هيدا تم الاتفاق بتأمين غرف جاهزة لحتى ما بس ننطر، وهو بالتوازي مثل ما عم تشوفي حتى كمان في استكمال لبناء كان موجود، سو كمان حنكون عم نعملهم بالتوازي لتدريجيا نقدر نأمن كل هالمقاعد الدراسية.
6: وفي برج الشمالي استقبلت كرامة بالنشيد، فيما قدم لها أطفال البلدة الورود الحمراء والبيضاء رسالة صغيرة بألوان العلم اللبناني حملت معنى أكبر، التمسك بالأرض وبالمدرسة معا. أما المحطة الأخيرة فكانت في ثانوية صور، حيث استمعت كرامة إلى مدراء المدرسة الرسمية والخاصة. مصير التسجيل، تمويل التعليم عن بعد، الإنترنت والأجهزة، رسوم التسجيل، نقص الأساتذة، كلها ملفات وكبتها كرامي وعينتها عن قرب في جولتها بانتظار القرارات التنفيذية ونتائج التعاون بين الوزارات.
3: دائما في الجنوب أهالي 58 بلدة جنوبية خسروا الأرض والمدفن، فكم عددهم وكيف يقسمون؟ الزميلة نوال بري تشرح لنا المزيد من داخل الاستوديو. مساء الخير نوال، تفضل.
8: أهلا رالف، أهلا نبيلة. في وقت نحزن فيه على شهداء الجنوب وما أكثرهم، ونبكي على بلدات نسفت وما أكثرها، فأننا في خضم ذلك كدنا ننسى معاناة أهالي هذه البلدات وما أكثرها أيضا وما أكثر خسائرهم، فحتى أبسط حقوقهم في الحياة بأن يدفنوا فيها حرموا منها. نستعرض في هذه الأرقام التي زودنا بها الباحث محمد شمس الدين مجموع المسجلين في المناطق المحتلة بحسب القضاء. عم نبلش بقضاء صور، عم نشوف أنه عدد كبير من المواطنين هن مسجلين في هذه البلدات المحتلة. نذكر ربما منها علم الشعب اللي هي 3250، شحين 1650 وغيرها من البلدات. عم يكون مجموع المسجلين حوالي 35 ألف مواطن لبناني بلدات محتلة. نذهب إلى قضاء بنت جبيل، عم نشوف أرقام كبيرة بقضاء بنت جبيل. عم نحكي بس عن المدينة لحالة ببنت جبيل هي حوالي 36 ألف لبناني من هذه البلدة. عم نحكي بعيترون 16600 تقريبا، عيت الشعب 9000، أيضا أرقام كبيرة في عينيتا ومارون الراس والقوزح وغيرها. هذه البلدات أيضا عم نشوف أنه أهالي حرموا من هذه البلدات المحتلة. منروح على قضاء مرج عيون. قضاء مرج عيون عم نشوف الخيام 27800، عم نشوف مركبة مثلا 10000 تقريبا، ميس الجبل حوالي 20000، وعم نشوف كفر كلا تقريبا 10000 مواطن لبناني من هذه البلدة. يعني عم نشوف انه المجموع هو تقريبا 127000 مواطن لبناني في قضاء النبطية، ولو انه عدد صغير من البلدات محتلة في قضاء النبطية الا انه العدد عدد المواطنين منها هو حوالي 18000 مواطن. اذا بنروح على الخريطة الشاملة لنشوف المجموع، ببين معنا انه بعد النظر في كل هذه الاقضية والاعداد عم بيكون المقيمون المسجلون في هذه ال 58 بلدة المحتلة هن 303000 مواطن لبناني حرموا من بلداتهم المحتلة في كل هذه الأقضية. رح نجرب أيضا نفصل من هو المقيم ومن هو غير المقيم، ودائما بحسب محمد شمس الدين غير المقيمين هن 188000، أما المقيمين فهن 115000. لما نقول المقيم هو طبعا يلي نزح الآن من بلداته، عم نحكي ب 115000 نازح هجروا من بلداتهم. رح نشوف الفرق بين المقيم وغير المقيم بالخسائر. بطبيعة الحال المقيم خسائره هي البيت، هي العمل، هي الأرض، هي مدارس الأولاد، هي الرزق كمان، وطبعا المدفن، لأنه كل هؤلاء 303000 أي حدا منهم بيموت اليوم ما في يندفن بضيعته، لأنه اليوم صرنا نسمع بشيء اسمه وديعة، يدفن في بلدة أخرى وثم بعد ما يتحرر هذه البلدات بيرجع، حتى المخترب اللي بيجيبوه صار عم بيكون وديعة في بلدات أخرى. خسائر غير المقيمين عم نشوف كمان تقريبا نفس الشيء، طبعا هن عندهم ذكريات وعندهم بيوت ايضا، لانه ما في حدا من اهل الجنوب ما عنده بيوت، ما عنده مرجع في الجنوب. اذا اقتربت العوده ام لم تقترب؟ في انتظار 303000 لبناني نكبه لم يشهدوا مثيلا لها، فالارض تنتظرهم من دون شك، لكن الحياه قد تكون حينها معدومه فيها.
3: شكرا نوال.
5: شكرا نوال. لقاء عيسى نتنياهو يفتح قناة التنسيق الدبلوماسي المباشر، فيما يطرح فراغ الجنوب إشكالية التنسيق العسكري المباشر. فهل يترك الجيش بلا مظلة دولية نهاية العام؟ رامي نصار.
9: ثبت ميشيل عيسى في لقاء الأول من أيلول مع بنيامين نتنياهو مهمته المزدوجة للمرة الأولى، ليس كسفير أمريكي لدى لبنان حصرا، بل كمبعوث سياسي خاص لهندسة السلام بين لبنان وإسرائيل. دور القناة التفاوضية بين العاصمتين يلعبه عيسى مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي حضر اللقاء إلى جانب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. مصادر دبلوماسية غربية تكشف للMTV أن زيارة عيسى كان يفترض أن تحصل قبل شهرين أو أكثر، لكن الحرب أخرتها، وينتظر لبنان عودته من تل أبيب للتحقق من مدى استعداد إسرائيل للتعاون مع المسار التفاوضي المباشر قبيل استحقاقها الانتخابي ومقاربتها لتنفيذ المناطق التجريبية وآلية التحقق. وفي ضوئها يبت موعد 15 و16 من أيلول لجولة المفاوضات المقبلة في روما التي يريدها لبنان مثمرة بأجندة واضحة عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من أيلول. وبانتظار ما سيحمله عيسى، توضح المصادر أن كليرفيلد يتولى مهمة التنسيق نفسها لكن في الشق العسكري. بالرغم من ذلك لا نتيجة نهائية بالنسبة إلى الجهة الثالثة المراقبة، مع العلم أنه من المرجح أن الجهة التي ستخلف اليونيفيل قد تتولى بنفسها مهمة المراقبة لتنفيذ صيغة الإطار، خاصة أن واشنطن لا تزال تضغط لتضمين هذه الصيغة بقرار أممي. وهنا الإشكالية، فالتصور الأمريكي الذي كانت الMTV نقلته في معلومات خاصة في أيلول 2025 يقضي بإنهاء مهام الميكانيزم واليونيفيل في غضون 15 شهرا من ذاك التاريخ، على أن تصبح العلاقة مباشرة من جيش إلى جيش بين لبنان وإسرائيل from mill to mill، إذا كانت الأرضية السياسية والعسكرية ناضجة طبعا، لكنها لا تزال غير ناضجة، فلا الجيش اللبناني قابل بالتنسيق المباشر مع إسرائيل على الأرض بغياب انسحاب واتفاق أمني، ولا إسرائيل في وارد الانسحاب أو تطبيق المناطق التجريبية إلا بموجب خطوات قابلة للقياس تطلبها من الجيش اللبناني في مسار نزع السلاح. اليونيفيل تتوقف عن العمل نهاية 2026. لجنة التنسيق MCG4L تنهي مهامها مبدئيا في كانون الثاني من العام المقبل، ولا بديل دوليا يحل بسرعة كراع عسكري للعلاقة الميدانية بين لبنان وإسرائيل.
3: عون يواجه المستثمرين في التباين مع بري بالثناء، والمستثمرين في المسافة مع رجي باللقاء. نعود
10: ونؤكد أننا للمرة الأولى منذ أطلق الرئيس نبيه بري مواقفه المناهضة لصيغة الإطار، علق الرئيس جوزيف عون بالثناء على ما ورد على لسان بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لناحية تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، مشددا على أن أمام لبنان فرص كثيرة والمهم أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة. وقال عون أمام لقاء البقاع إنماء وانتماء: حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. نشاط عون سجل مفارقة سياسية أخرى، فبعدما تردد عن استبعاد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عن أجواء المفاوضات والاتصالات الدبلوماسية، عقد لقاء بين عون ورجي وصفته مصادر معنية بالإيجابي لمناقشة مستقبل الجنوب ما بعد اليونيفيل. كذلك ناقش عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما بحث مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تطورات سياسية وموازنة 2027.
5: حزب الله يتحرك، هل يريد النزول عن الشجرة؟ التفاصيل مع جويس حقيقة.
11: في توقيت دقيق وبالغ الحساسية قرر حزب الله التحرك باتجاه شخصيات سياسية، فكان اللقاء الأول في الجولة مع رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل الذي زاره وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي ومشاركة النائبين علي فياض ورائد برو. اللقاء تطرق إلى نقاط كثيرة بعضها لم يتفاهم عليها الجانبان، أبرزها موضوع حصر السلاح واتفاق الإطار ومبدأ التفاوض والحراك الدبلوماسي. لأول مرة من نلمس واقعية وعقلانية بالكلام عند الحزب، يقول مصدر شارك في الاجتماع للMTV ويضيف: واضح أن الحزب مستعد لوضع ورقة السلاح على طاولة التفاوض، فهو يدرك أن السلاح بات عبئا عليه. بعد من ذلك يذهب المصدر ليقول كلام محمود قماطي وعلي فياض بدا أكثر عقلانية وليونة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. باسيل فتح وفد الحزب بموضوع السلاح قائلا سلاح الحزب بده حل ويجب حصره بيد الدولة، فرد عليه ممثلو الحزب قائلين نحن مستعدون للبحث بالسلاح لكن بإطار لبناني داخلي بحت، لا لأن اتفاق الإطار يقضي بذلك ولا لأن ميشيل عيسى يريد ذلك ولا لأن الأمريكان هيك بدن. فأجابهم باسيل يعني عم تطرحوا بحث السلاح ضمن استراتيجية وطنية دفاعية؟ ليجيبه الوفد نعم. ليرد باسيل يعني عم تطرحوا الاستراتيجية الدفاعية يلي ما مشيتوا فيها معنا بوقتها لما كان ميشيل عون رئيس جمهورية. وأضاف أنتم في الحكومة ونحن في المعارضة، اذهبوا وناقشوا السلاح وحصريته في الحكومة لأنتم فيها. ليرد وفد الحزب معربا عن امتعاضه من أداء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأمر الذي قرأه الحاضرون من عدم ثقة بعون وسلام. الام تي في تواصلت مع مصدر في حزب الله شارك في اللقاء فأكد لنا أنهم منفتحون على حماية لبنان باستراتيجية دفاعية تماما كما ورد في خطاب القسم، لكن الدولة أثبتت عجزها على مختلف المستويات ولا نثق بها بالإنشاء إنما بالفعل. وعندما سألنا إن كانوا سيطلبون موعدا لزيارة رئيس الجمهورية كان الجواب عم نزور رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل فقط إلا القوات، ماذا عن الكتائب؟ فجاء الرد بعد ما قررنا. أما على خط بعبدة فعلمت الام تي في أن القطيعة لا تزال مستمرة بين رئيس الجمهورية وحزب الله ولا تواصل بينهما حتى الساعة، لا بالواسطة ولا بغير الواسطة كما تؤكد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية. باختصار حزب الله يتحرك الآن إما لأنه يستشرف تغييرا إقليميا قريبا أو لأنه يريد فتح باب لنزوله عن الشجرة في مسألة السلاح، تختم مصادر معنية باللقاءات للأم تي في.
3: من مصر إلى رفوف صيدليات لبنانية، أدوية فاسدة، موزع موقوف وتحقيق يطال نحو 30 صيدلية، والأم تي في تكشف تمركز 6 منها في الضاحية والمتن والبترون. تقرير جوزيان الحاج موسى.
12: أدوية مهربة وموزع موقوف وصيدليات تحت مجهر التحقيق، ملف إذا تمت متابعته بشكل جدي سيورط عشرات الصيادلة والصيدليات. إذ تفيد معلومات خاصة بالأم تي في بأن أسماء 6 صيدليات موزعة بين الضاحية الجنوبية والمتن والبترون يشتبه بتعاملها مع مواطن مصري، أوقفته مديرية المخابرات في الجيش للاشتباه بتوزيعه أدوية ومكملات غذائية مهربة مقابل آلاف الدولارات. الموقوف أحيل إلى النيابة العامة المالية فيما يتوسع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في التحقيق بإشراف القاضي ماهر شعيتو. وعلمت الأم تي في أن مونجارو للتنحيف وأوبديفو المستخدم لعلاج أنواع من السرطان كانا من أبرز الأدوية المتداولة، وأوبديفو يعطى عبر المستشفيات ولا يباع عادة في الصيدليات، ما يطرح سؤالا عن مصدر العبوات ومسار وصولها.
13: عم يتواصلوا معنا من الدولة عم يخبرونا وين صاروا التحقيقات، هلا اكيد ما بيخلوك تفوتي ديبلي بالمعلومات اللي عندهم، بس

0: مجهول المصدر قد يجعل المريض يدفع الثمن من صحته وربما من حياته.
1: الحضور المسيحي في الدولة إلى تراجع، وهذا ما تقوله أرقام التعيينات والترفيعات الأخيرة. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: من يدخل إلى الدولة ومن يخرج منها؟ سؤال تعيده إلى الواجهة أرقام التعيينات الأخيرة في الإدارات الرسمية بحسب مرصد القطاع العام في لابورا الذي لاحظ تراجعاً في الحضور المسيحي في لبنان. نبدأ من المرسوم المتعلق بنقل وتعيين محاسبين متمرنين في الإدارات العامة. 53 تعييناً، 50 مسلماً وثلاثة مسيحيين موزعون على الوزارات كالآتي: في وزارة الخارجية والمغتربين 4 تعيينات، في الأمانة العامة الإدارة المركزية وتعيينان في المديرية العامة للمغتربين جميعهم مسلمون مقابل 0 تعيين مسيحي، في وزارة الأعلام 3 مسلمين مقابل 0 للمسيحيين، في وزارة العدل مسلمين مقابل 0 للمسيحيين، وفي الداخلية تعيين في الأحوال الشخصية وآخر في الإدارات والمجالس المحلية والاثنان في خانة المسلمين مقابل 0 مسيحيين. أما في وزارة الأشغال والنقل فسجل تعيين في التنظيم المدني وآخر في النقل البري والبحري واثنان في الطيران المدني مقابل 0 تعيين مسيحي، لكن رقم لافت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 106 موظفين مسلمين و0 مسيحي دائما بحسب لابورا. وفي وزارة الزراعة مرسوم تعيين مساعدين فنيين زراعيين متمرنين تتراوح أعمارهم بين 40 و47 عاما، ما يطرح إشكاليات تتعلق بالسن ومدة صلاحية نتائج المباريات. أما الطيران المدني فله حساب آخر، المسيحيون يشغلون ثلث أو أقل في مراكز الفئتين الثانية والثالثة في المطار والهيئة الناظمة، مع شغور مراكز مسيحية في الفئة الثانية بعد تقاعد شاغليها.
3: ما عم نسمع حدا عم يحكي بهالشي غير لابورا وأبونا توني خضرة، ولا حدا عم يحكي بالصوت المسيحي إن كان من الأحزاب أو غير الأحزاب. نحن رح نكون صوتهم برا، ألباك منحط ضغط مع الإدارة الأمريكية ومع الكونغرس الأمريكي. نحن مسيحية أمريكا داعمين مسيحية لبنان والشرق، وكذلك أكيد الرئيس ترامب.
2: الضغط بات دوليا بهذا الاتجاه، ورسالة للرئيس عون
3: كمان لازم هو يستغل ويوصل ناس لمواقع مهمة مسيحية. ما فينا نقول هيدي مش وقتها هلأ إنه في شيء أشياء مهمة في سلاح، لا، في أشياء هيدي بتودي لخراب أكبر من السلاح، ومستقبل لبنان ما بيكفي إذا ما في توازن، وهالتوازن هلأ مش موجود أبدا.
2: الأرقام وضعت على طاولة والكرة اليوم في ملعب الدولة، هل يصحح الخلل أم يصبح الاستثناء قاعدة؟
4: من الساحة إلى القاعة المقفلة، لماذا غير حزب القوات مكان احتفاله؟
5: هذه المرة لن يكون المشهد في معراب كما اعتاده جمهور القوات اللبنانية، فقداس شهداء المقاومة اللبنانية الذي يشكل في كل عام محطة سياسية بارزة يأتي في 2026 وسط ظروف إقليمية شديدة الخطورة عنوانها الصواريخ والمسيرات، خصوصا تلك الموجهة، وواقع أمني لم يعد يشبه السنوات الماضية. وبحسب معلومات الام تي في، قررت القوات اللبنانية على وقع هذه التطورات نقل القداس من الساحة الخارجية إلى القاعة المقفلة في المقر العام في معراب. القرار وإن بدأ في الشكل تغييرا في مكان الاحتفال، إلا أن خلفيته أمنية بامتياز، فوجود عدد كبير من القيادات والشخصيات السياسية في مكان واحد، ولا سيما الشخصيات التي تمثل الخط السيادي والمعارضة للمحور الإيراني، يجعل من تأمين مناسبة مكشوفة أمام احتمالات الخطر مهمة أكثر تعقيدا، وهنا تحديدا يتغير المشهد. ففي السنوات الماضية اعتاد سمير جعجع أن يسير بين الحضور برفقة ستريدا جعجع في مشهد بات جزءا من صورة القداس، أما هذا العام فالأولوية ستكون للحماية وتقليل المخاطر في مناسبة كل تفاصيلها معروفة مسبقا، الموعد والمكان والحضور وحتى مسار الشخصيات، لكن خلف الإجراءات الأمنية يبقى السؤال السياسي حاضرا: ماذا سيقول جعجع في 6 أيلول؟ وهل ستعكس كلمته طبيعة المرحلة الإقليمية الخطرة أم تحمل رسائل جديدة إلى الداخل اللبناني؟ قداس مختلف في الشكل، والأكيد أن الأنظار ستكون على ما سيقال تحت سقفه.
4: نتابع بعد الإعلان أمريكا إيران.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أزمة العراق تتفاعل، كتائب حزب الله ترفض قرار تسليم السلاح وتفرض شروطا تعجيزية، فهل يكون الحل بتمديد المهلة؟ تقرير حسن الرفاعي.
1: مهلة نهاية أيلول التي حددتها الحكومة العراقية لتسليم سلاح الفصائل باتت قريبة جدا، وحيال التعنت المستمر أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية ثبات موقف رئيس الحكومة علي الزيدي في مواجهة التحديات التي لن تدفع به للاستقالة. إذن رسالة واضحة جاءت ردا على الضغط الذي تعتمده الفصائل لعدم إعلان رفضها بشكل واضح تسليم السلاح.
2: شروط التعجيزية اللي انطتها الفصائل للدولة حقيقي هي شروط لا تحقق وتتناسب مع الوقت المحدد للانسحاب وتسليم السلاح اللي هو 30/9 أو 30 أيلول. شروط كانت تعجيزية بالمعنى المقصود، وبالمنظور عدم تحقيقها ضمن هذه المساحة الزمنية. من ضمن الشروط هو الانسحاب الأمريكي، تحرير الاقتصاد العراقي، إطلاق الأموال المجمدة. أعتقد الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه المطالب.
1: الشروط التي وضعتها الفصائل تجلت بعد زيارات المسؤولين الإيرانيين المتكررة إلى العراق، ولا سيما زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد قبل أسابيع. ورغم اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والحكومة مع الفصائل المسلحة للبحث في النقاط الخلافية، يتضح أن مهلة نهاية أيلول ستمدد.
2: سيؤجل هذا الموعد، موعد الانسحاب وتسليم السلاح. إيران تدخلت على الخط ودعمت مطالب المقاومة وقالت أنه السلاح اللي لدى المقاومة، السلاح الثقيل، هو سلاح إيراني، فيعود لإيران عند تسليمه وليس للحكومة العراقية. هذا مؤشر واضح أنه هي داعمة لفصائل المقاومة وتطلب منها عدم استلام السلاح.
1: عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وفي انتظار الحسم الإقليمي الساحة العراقية مفتوحة على توتر داخلي قد يرتفع منسوبه مع اقتراب نهاية أيلول، والحكومة بين سندان التعهد بحصر السلاح ومطرقة السلم الأهلي.
3: زيارة تشي جي بينغ إلى القاهرة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن مع اتفاقات جديدة تعزز الحضور الصيني ورسائل أوسع بشأن مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط. تقرير ناميل خازن.
4: حدث شخصت إليه الأنظار لابد أن يترك أثرا على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية. الرئيس الصيني في القاهرة، تشي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدا على توقيع اتفاقات تشمل التنمية الصناعية والاستثمار ونقل التكنولوجيا مع تعاون جديد في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والمنسوجات والصناعات الكيميائية. كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مراكز البيانات وسلاسل توريد المعادن الحيوية، إلى جانب زيادة استخدام العملتين الوطنيتين في التجارة والاستثمار. وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لمصر، إذ تجاوز حجم التجارة بين البلدين 20 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 4 مليارات دولار. لكن زيارة شي وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ 4 سنوات حملت أيضا رسالة سياسية أوسع. فالرئيس الصيني دعا دول المنطقة إلى رفض التدخلات الخارجية والبحث في إقامة هيكل أمني جديد للشرق الأوسط، مؤكدا أن شعوب المنطقة يجب أن تكون صاحبة القرار في تحديد مصيرها. كما عرض تعاون الصين مع دول المنطقة لحماية طرق الملاحة الدولية في وقت تواصل فيه الحرب بين إيران والولايات المتحدة تأثير على حركة الشحن عبر مضيق هرمز وباب المندب. وبالنسبة إلى مصر، تأتي العلاقات الأوثق مع بيجين ضمن ما يسميه السيسي سياسة التوازن الاستراتيجي، عبر تعزيز الشراكة مع الصين مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقع القاهرة كشريك أمني رئيسي لواشنطن يتلقى نحو 1.3 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الأمريكية. أما بالنسبة إلى بيجينغ فتمنحها مصر عناصر استراتيجية لا تقل أهمية، قناة السويس والوصول إلى أفريقيا والعالم العربي، ومنصة يمكن للصين من خلالها تحويل نفوذها الاقتصادي المتنامي إلى دور إقليمي أوسع.
3: مزيد من الأخبار الدولية والإقليمية في التقرير الآتي. تدرس المفوضية الأوروبية تفكيك أجزاء من الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ونقل بعض مهماته مباشرة إلى المفوضية، من ضمن مسعى أوسع لجعل استجابة التكتل في السياسة الخارجية أسرع وأكثر تنسيقا. وقد تبقى المهمات الأمنية والعسكرية ضمن الجهاز الدبلوماسي، فيما قد تنقل ملفات المساعدات والتجارة والتكنولوجيا إلى جهات أخرى داخل المفوضية. خلال زيارة إلى موقع عسكري إسرائيلي في غزة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على نحو 60% من القطاع، وأضاف أن العمليات ستتواصل حتى نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. وتأتي الزيارة قبل أقل من شهرين على انتخابات إسرائيل في 27 تشرين الأول، فيما يتصدر الأمن ومستقبل غزة الحملة الانتخابية. تعلن موسكو أنها لا ترى أي مبرر لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود، رغم مسعى تركي جديد لاستعادة الملاحة الآمنة للشحنات الزراعية. ويأتي الرفض فيما تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات في كييف فيما تسببت ضربات روسية بأضرار كبيرة في أوديسا. وذكر مسؤول أوكرانيون أن بنية تحتية للطاقة استهدفت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، فيما تضررت مباني سكنية وجرح 8 مدنيين على الأقل.
0: واشنطن تغير قواعد الحرب مع إيران، لكن عينها على هرمز وتشرين الأول، وحتى ذلك الحين أي إيران ستصل إلى أي مفاوضات مقبلة؟ الجواب مع رنا نمر.
5: المواجهة الأمريكية الإيرانية عنوانها استهداف مصادر القوى العسكرية والاقتصادية الإيرانية معا. فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام أحدث موجة من الضربات، والحصيلة ثقيلة، نحو 100 هدف تابع للحرس الثوري استهدف في الموجة الأخيرة، بينها منظومات دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية. لكن التطور الأخطر جاء من البحر، فبحسب أكسيوس بدأت واشنطن اعتماد سياسة جديدة في التعامل مع طهران، أطلق عليها مسؤولون أمريكيون اسم ناقلة مقابل ناقلة، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية ناقلتين نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، فيما قتل 3 من عناصر قوات البسيج في ضربات استهدفت جزيرة إيرانية. إذن المواجهة اتسعت جغرافيا، لكن المفارقة أن واشنطن رغم تصعيدها الميداني لا تريد على ما يبدو أن تنفجر الحرب بالكامل الآن. فبحسب 4 أشخاص مطلعين على المناقشات داخل الإدارة الأمريكية تحدثوا إلى رويترز، وأكدوا أن مساعدين للرئيس دونالد ترامب، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يعملون على إبقاء المواجهة مع إيران هادئة نسبيا حتى انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين. وحتى ذلك الحين تنتقل المعركة أكثر فأكثر إلى الاقتصاد. وزير الخزانة الأمريكي كشف أن شركات الطيران وقطاع الشحن والأصول الرقمية قد تصبح الأهداف التالية للعقوبات الأمريكية، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تدعم إيران أو روسيا. أتت تلك التصريحات بعد أن كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن روسيا ساعدت إيران منذ عام 2023 في تطوير محرك لصواريخ كروز. أما في طهران فالرسالة مختلفة تماما. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي توعد واشنطن بما وصفه باستراتيجية إيرانية جديدة في الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي، معتبرا أنها ستكون كفيلة بتقويض خصوم إيران. لكن خلف لغة التهديد المتبادلة، طهران أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا، إذ أعلن الرئيس مسعود بيزيشكيان استعداد بلاده للعودة إلى مذكرة التفاهم، كما أعلنت باكستان إجراء محادثات مع الطرفين لإنهاء الحرب وأحياء مسار التفاوض. أما ترامب فيرفع السقف أكثر فأكثر ليعيد ويكرر: هل نغير اسم هرمز إلى مضيق ترامب؟ وفي إسرائيل الاستعداد قائم لسيناريو توسع الحرب. وزير الدفاع إسرائيل كاتس حذر من أن إسرائيل سترد بصورة قوية ومستقلة إذا تعرضت لهجوم إيراني.
3: لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بمناسبة انتخاب بشار الأسمر رئيسا للضمان الاجتماعي.
4: لمناسبة انتخاب الدكتور بشار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين الأعضاء، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للقاء بهدف إطلاق مسار جديد للتعاون وتوفير الدعم لتطوير دور الصندوق.
6: الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، الدولي، الكل موجود بمجلس إدارة الضمان، أن نساهم نحن فعليا باسترجاع أموال الضمان. هلأ نحن عنا قوانين عم بمجلس النواب، حتما رح نكون يعني حاضرين بمناقشة قانون الانتظام المالي. أهم شيء
7: القانون اللي هلأ إن شاء الله بيصدر قريبا، وبجهدكم جميعا المراسيم التطبيقية تبعه بعتقد بحطنا بمكان جديد، وبينهي يمكن أو ببلش بداية من أكبر المشاكل الاجتماعية اللي نحن معنيين فيها.
8: المؤسسات الشرعية هي اللي معيش الضمان، المؤسسات الشرعية هي اللي عم تدفع معاشات الدولة كلياتها، وللأسف اللي غير شرعي كل يوم عم بيكبر والشرعي عم بيضعف.
4: الهيئات الاقتصادية والاتحادات أكدوا دعمهم لإدارة الضمان الجديدة، وذلك لمصلحة الموظفين وأرباب العمل.
0: في بعبدا استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي أطلعه على سير العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي شهد تطورا ملحوظا في مجال تسهيل المعاملات بين المواطن والقضاء، كذلك لناحية مكافحة ظواهر السماسرة ومخالفي القوانين في العدلية.
3: من معراب، رأت النائبة ستريدا جعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في شأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الامتحان الحقيقي اليوم يكمن في تنفيذها. ولفتت جعجع إلى أن القرارات من دون تنفيذ تتحول تدريجيا إلى مواقف سياسية، كما وشددت في اجتماع إداري على دعم مسار رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة أراضيه. واعتبرت أن المفاوضات ليست تنازلا، داعية إلى من منح المسار فرصته بعيدا من المزايدات.
0: في مناسبة الذكرى 48 لاختطاف السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، عقدت مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية بالتعاون مع مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية لقاء تحت شعار صبر ورجاء، تناول نهج الصدر ويعقوب في الحفاظ على السلم الأهلي. راعي اللقاء علي يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب أكد أن نهج الصدر ويعقوب لا يختزن بفئة، بل هو لكل لبنان.
9: نحن هنا لكي نؤكد على فكر ونهج الصدر ويعقوب لحماية لبنان وصونه والحفاظ على السلم الأهلي، ونحمل همه وخوفه على لبنان الذي لا يمكن أن يحفظ إلا من خلال ثلاثة كما قال الإمام الصدر. أولا بعدالة حكامه، ثانيا وحدة أبنائه، وثالثا بتضحيات مجاهديه.
0: بعد الإعلان، سيلين ديون في شوارع باريس،
3: وشتائم لبنانيين على تيك توك.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: زار وزير الطاقة والمياه جو صدي أنقرة وعقد اجتماع عمل مع نظيره التركي أبرسلان بيركادار. تناول البحث التعاون على مختلف الصعود بقطاع الطاقة، وأبدأ الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي، تزويد لبنان بالغاز، التنقيب بالبلوكات اللبنانية والاستثمار بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة النظيفة وبالمعامل التقليدية. وتم تعيين فريق للتواصل من قبل الفريقين لمتابعة الملفات. الدول كانت المستفيدة أو الدولة كانت المستفيدة الأول من قرار الديفولت بلبنان على حساب المواطنين بحسب وزير الاقتصاد والتجارة الرائد خوري، طبعا وزير الاقتصاد والتجارة السابق، بحديثه لأم أف أم.
2: لو بده يقطع القانون مثل ما طلع مجلس وزراء بيقول لك 100,000 على 4 سنين التقسيط تبعهم يلي بيقدر يعمله، يلي بيقدر من المصارف هن 6 بنوك ناقص 30. عم تحكي انت تلت المودعين ما بيحصلوا على اموالهم، والسلطة السياسية والدولة نجحت تقنع جزء من العالم انه هن ما خصهم دولة، روحوا شوفوا بنك المركزي والمصارف اتنيناتهم هودي اللي سببوا لكم المشكلة. الدولة اللبنانية هي المستفيدة الأكبر من الديفولت على اليورو بونز والديفولت على الودايع وتطير الليرة من 1005 لـ 90,000. الدولة طيرت روحت 90 مليار دولار من ديوناتها بين الليرة وبين اليورو بونز وبين شو بدأ مصفنين بدو منها. إذا الدولة عم نقلها خي ما معك تدفعيهم أوكي، بس أول شيء بدنا نقول إنه أنت صرفتيهم لأنه بالأرقام هيك. تعال نعمل تسوية، طب تدفع لها مصرف لبنان 16 مليار 20 مليار أوكي، ما تدفع 130، لا ما بدي أدفع. إذا بده يطلع الجابلو الفاجر رح يأكل مال التاجر. مين التاجر؟ بنك المركزي والمصارف والمودعين، والفاجر الدولة. وهذا قانون الغاب، يعني القوي عم بيأكل الضعيف.
1: اعتبر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الصفقات مع شركات نفط أمريكية وأجنبية تساهم بمضاعفة إنتاج فنزويلا من الخام، مع تجاوز الإنتاج حاليا 1,000,000 برميل يوميا بعد ما تجاوز 3 ملايين برميل أواخر التسعينات قبل ما يتراجع بفعل نقص الاستثمارات والعقوبات. تصريحات الوزير الأمريكي تأتي بعد أيام من توقيع صفقة للولايات المتحدة مع فنزويلا، تمنح الولايات المتحدة امتيازات لمئة سنة لتشغيل 17 حقل نفطي تضم 65 مليار برميل من الاحتياطات. إلى الأسواق البداية محلية، تراجعات على أسهم سويدار بي، ما زلنا عند مستويات 70 دولار للسهمين أسهم سويدار وسويدار بي. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على حال من المراوحة، من الترقب من الحذر بظل التطورات المستمرة بالشرق الأوسط، اللون الأحمر واضح على هذه المؤشرات. أيضا المؤشرات الأوروبية تنهي جلسة على تراجعات، الجلسة الثالثة على التوالي مع تصاعد عمليات البيع بأسواق السندات العالمية وتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. هذه السلبية أيضا انتقلت إلى وول ستريت نوعا ما حالما الترقب من التباين على المؤشرات خلال جلسة اليوم. عدنا نسجل بعض المكاسب الطفيفة ولكن نراقب سوق السندات وسط مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط. الأسواق تقيم بيانات سوق العمل والتوظيف بالقطاع الخاص بشكل عام، المكاسب تبقى محدودة جدا. صباحا كنا شهدنا تراجعات على هذه المؤشرات. أنتقل إلى المعدن نفط ومسمى العملات. الذهب استأنف المكاسب بشكل طفيف رغم هذه المكاسب، يراقب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، يقيم أفاق السياسية النقدية للفيدرالي مع تصاعد النزاع العسكري بالشرق الأوسط. بالفعل وبعد التصريحات الأخيرة لكيفن وورش رئيس الفيدرالي الأمريكي واللي أكد فيها استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفايدة بشهر أيلول الحالي، التصاعد التوترات بالشرق الأوسط تدعم أسعار النفط بالإضافة إلى تراجع المخزونات الأمريكية، كل عوامل عم تعطي الدعم للأسعار. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1587، نراقب أي تطورات على صعيد أسعار الفايدة بالولايات المتحدة، وأيضا الأسعار أسعار العملات المشفرة بدورة تنتظر أي قرار للفيدرالي الأمريكي مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات بالشرق الأوسط. لهون وصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
3: شكرا موريس.
0: شكرا موريس.
3: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: من الملفات اللي كانت أكثر تداولاً لليوم هي لايف ستريمينج على تيك توك، تحول بين صانعي محتوى من لبنان إلى شتائم تخطط حدود اللياقة، الأمر اللي أعاد طرح سؤال حدود الحرية وضرورة الرقابة، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوز اللي كانوا فايرل حول العالم. إلى الفلبين بداية، حيث أصر عريس وزوجته على إتمام زواجهم من بعد ما غمرت المي الكنيسة بسبب الفيضانات ووصلت لحدود الخصر تقريبا. العروس والمعازيم مشوا بالمي والعرسان ملغيوا العرس لأسباب كثيرة ومن إيمانهم بأن مشيئة الله. المشاهد تحولت إلى مادة كانت من الأكثر تداولا على مواقع التواصل. إلى تجربة بالعاصمة الباكستانية تحولت لحادث غير متوقع من بعد ما ضربت سيارة بيتحكم فيها عن بعد شاب باكستاني هو اللي صممها وكان فخور فيها، ضربت بسيارة للشرطة، فأثناء استعراض إنجازه فصل نظام التشغيل وضربت سيارته بسيارة الشرطة ليحصد هالفيديو أكثر من 22 مليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة. خلال عصفة رعدية ضربت ساعة شاب قدام بيته بنيويورك فوقع على الأرض. المفاجأة كانت أنه هالشاب ما تأثر وقال أنه حس بحريق بجسمه. هالحادثة ذكرت بخطورة التعرض المباشر للزواعق اللي ممكن ببعض الأحيان أنها تنهي حياة الإنسان. أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
0: والآن إلى الصفحة الرياضية.
5: البداية رح تكون مع التنس وتحديداً مع بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الأربعة الكبرى يلي شهدت مبارح مباراة ماراتونية قدر من خلالها الإيطالي فلافيو كوبولي الفوز والتأهل للدور الثاني. عدة مباريات قوية شدناها باليوم الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة، لكن الأجمل والأقوى كانت يلي جمعت الإيطالي فلافيو كوبولي مع الأرجنتيني فرانشيسكو كوميسانا يلي فاز بالمجموعة الأولى والثانية 6-3 و6-2 وكان متجه لتحقيق فوز بالمجموعة الثالثة، إلا أنه الإيطالي المصنف سادس عالمياً كان له غير حديث ففاز بالمجموعة الثالثة 6-3 ومن ثم بالرابعة 6-4 وبالخامسة 6-4 ليفوز باللقاء بعد ريمونتادا هي الأولى بمسيرته الاحترافية. بعد مباراة استغرقت 4 ساعات و15 دقيقة قدر من خلالها كوبولي من التأهل للدور الثاني لمواجهة الأسترالي شولكيت الفائز على الأمريكي باسافاريدي. وفجر اليوم فاز المصنف الثاني عالميا الالماني الكسندر زفيريف بصعوبه كبيره على الايطالي لورينزو سونيغو بثلاث مجموعات لمجموعتين بنتيجه 6-4 3-6 6-7 7-5 و6-4 بعد مباراه دامت لحوالي 5 ساعات. تاهل من خلال الالماني للدور الثاني لمواجهه الفرنسي هاليس الفائز على الارجنتيني اكوستا. محليا بالووتر بولو حقق نادي الساتيليتي لقب بطولة لبنان لعام 2026. أحرز نادي الساتيليتي لقب بطولة لبنان بالووتر بولو لعام 2026 يلي نظم الاتحاد اللبناني للسباحة بمنتجع طبرجة بيتش وبإشراف حكام دوليين لمدة 3 أيام متتالية. وباليوم النهائي حاز نادي يو اس جي 1875 على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على الصفرة مارين. كما وقتت المباراة النهائية حماسية ومثيرة وسط إقبال جماهير كبير وانتهت بفوز نادي الساتيليتي بالدقائق الحسمة على نادي الاتسائل بنتيجة 19-15 ليحرز الساتيليتي لقب البطولة من جديد.
6: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
0: شكرا
7: عماد. والآن إلى آخر أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
8: نطروا لساعات قدام الفندق ففاجأتهم بأحلى طريقة. عم بحكي عن سيلين ديون اللي طلت على محبيها بباريس، ولما سمعتهم عم يغنوا بوركو تي ميم أنكور وقفت وغنت معهم. اللحظة العفوية تحولت لحفلة صغيرة بنص الشارع قبل أيام قليلة من عودة سيلين المنتظرة للمسرح بسلسلة حفلاتها بباريس اللي بتنطلق ب 12 أيلول. بمرحلة موسيقية جديدة أعلنت مايلي سايرس عن ألبومها العاشر بيس بيرسويتس واللي رح يبصر النور ب 18 أيلول الحالي قبل ما تلتقي جمهورها بحفلين بهوليوود بول الشهر المقبل. وبالتزامن مع الإعلان لاحظ الجمهور تغيير لافت على حسابات مايلي الرسمية بعد ما شالت اسم عائلتها سايرس واكتفت بمايلي من دون ما تكشف عن سبب هالخطوة. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
9: والآن إلى الأحوال الجوية. طقس رطب مكمل هاليومين، الحرارة يلي منحس فيها بتوصل ل 37 درجة، بس الجمعة بيرجع بيعتدل طقسنا والأجواء بترجع طبيعية وضمن معدلاتها. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. بنهار الحرارة عالية وعم بتسجل 31 درجة بالعاصمة بيروت، كمان 31 بكوكبة، 33 بتعنايل و 31 درجة بالفرسل. بتوطى الحرارة من عشية وبتوصل ل 18 درجة بحتشيت، 16 بالهرمل، كمان 16 ببسكنتا و 19 درجة بحسبية. على الساحل بتبقى الرطوبة مرتفعة، فالحرارة يلي منحس فيها بتوصل ل 38 درجة ومؤشر اليو في عالي، يعني ما تنسوا الإكره. على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة متوسطة توصل لل 55%، وفي احتمال تشتي بشكل خفيف وبشكل متفرق. شو ناطرنا بالايام يلي جايه؟ اذا الخميس طقسنا مستقر، في شوب على الجبال وبالبقع، اما على الساحل فالحراره 31 درجه بس الرطوبه عاليه. الجمعه والسبت في شويه غيوم، الحراره ما بتتغير بس تتشكل خطيطه قويه وفي احتمال يتساقط الرذاذ على المرتفعات الشماليه. اما الاحد كمان غائم، توتى الحراره شوي على الساحل وفي خطيطه من عشيه. يعني باختصار بكره منحس بالشوب القوي بس بيرجع طقسنا معتدل تقريبا الجمعه. تصبحوا على خير.
10: شكرا سليم.
9: شكرا سليم. ختام النشره تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com.lb وعبر MFM.
10: هذا كل شيء حتى الساعه، الى اللقاء.
9: الى اللقاء.
11: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشره اخبار MTV.
12: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: مساء الخير. ما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران أكبر من ضربات متبادلة. إنه صراع على ورقة الضغط الأقوى، مضيق هرمز ومن يملكها. واشنطن تقول إنها أزالت الألغام من ممرات الملاحة الدولية في المضيق، وإن السفن تتحرك هناك تحت حمايتها. وزير طاقتها يعلن أن أكثر من 17 مليون برميل نفط عبر هرمز الاثنين، وهو أعلى رقم سجل للعبور منذ بداية الحرب، علما أن الرقم قد كان 20 مليون برميل نفط يوميا. إيران التي يشتد خناق الحصار الأمريكي عليها ومن حولها، وهي دعت مواطنيها لترشيد استخدام الطاقة، تقول إنها قادرة على تهديد السفن والممرات البديلة، وقيادتهم العسكرية حذرت الدول التي تتعاون مع الجيش الأمريكي من تحمل العواقب الخطيرة. من هنا تكمن أهمية التصعيد الحالي، فمن يراقب الوضع يعلم أن قراءة الأرقام من كمية النفط العابرة لمضيق هرمز إلى أسعاره التي لم تتجاوز على رغم التطورات العسكرية عتبة 94 دولارا إلى نتائج قمة أوبك بلاس المرتقبة الأحد، يدرك أن استنتاج من يمسك بمضيق هرمز مبكرا، حتى ولو كانت المعطيات تشير إلى تقدم أمريكي اليوم. وفي الوقت المستقطع عاد محليا ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، لا سيما بعد تسريب معلومات أمس عن مباحثات أجراها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وهنا تقول معلومات الـ LBCI إن المسار الدبلوماسي سيستكمل في روما هذا الشهر، وأن الهدف منه تطبيق اتفاق الإطار، مع التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله يبقى جزءا أساسيا منه. وما بين انتظار تبلور صورة الصراع من واشنطن وطهران وخلفها بكين إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أرقام تشير إلى تراجع تسجيل الزواج في لبنان بما تحمله من تداعيات ديموغرافية.
2: الجديد.
4: مساء الخير. اضحك الصورة تطلع حلوة، فهل أعطى بنيامين نتنياهو ميشيل عيسى من طرف اللسان حلاوة؟ كسر لقاء تل أبيب الجمود بحضور فيلقي القدس وبيروت الأمريكيين، لكن إلى ما انتهى اللقاء الفيس تو فيس الأول والمطول؟ وهل بحسب مصادر أمريكية وصلت رسالة من البيت الأبيض إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بخفض التصعيد في لبنان قبل الموسم الانتخابي بفصليه الإسرائيلي والأمريكي؟ المعلن من اللقاء ما كشفه السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي عبر منصة أكس من أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، وإذ وصف هذه المحادثات بأنها مسار تاريخي، اعتبر أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار. سحبت واشنطن الملف اللبناني من الدرج، وهذا لا يعني بالضرورة أن نتنياهو سيلبي رغبات الراعي الأمريكي لكل الاتفاقيات، فشواهد التاريخ كثيرة، أبعدها أوسلو وأقربها مجلس السلام في شرم الشيخ، حيث حوله رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مجلس حرب وأقر باحتلال 60% من مساحة غزة على وعد التوسع أكثر. تقدم الملف اللبناني بالنوايا الدبلوماسية الأمريكية، أما نتنياهو وكالعادة ثبت قاعدة الفصل بين التفاوض والميدان، فشن جيشه أحد أعنف الهجومات على تلة علي الطاهر ومحيطها، سمعت أصداؤها في مختلف أنحاء الجنوب. ومع إبقاء الضوء الأحمر الأمريكي مشتعلا بعدم الهجوم على التلة، فإن الوضع اللبناني العام حضر في الدولة المضيفة للمفاوضات، ورفعه المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى مستوى اللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي. وبحسب معلومات الجديد، فإن الجهد السعودي تركز خلال المحادثات على دعم الموقف اللبناني والمساعي الدبلوماسية الجارية في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما. وبموازاة الدفع بالمسار التفاوضي في روما، تدفع باريس بمؤازرة بارزة من المملكتين السعودية والأردنية باتجاه عقد الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وتمكينها في بسط سلطة الدولة على أراضيها، في وقت تتعرض فيه المؤسسة العسكرية للسهام على شكل حملات تضليل إسرائيلية ممنهجة تتعلق بقيادتها وضباطها وعناصرها، مع دفع قيادة الجيش إلى التحذير من محاولات استهداف المؤسسة العسكرية وقيادتها وزرع الشك في صفوفها وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأكدت أن حملات التضليل لن تؤثر على تماسك المؤسسة ولن تثنيها عن تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان. وضعت المؤسسة العسكرية الحد للأخبار المفبركة، وعلى موجة تحصين الداخل تقاطعت مواقف بعبدة عين التيني. وفي رد على عدم القطيعة مع الرئاسة الأولى، أثنى رئيس الجمهورية على ما ورد في كلمة بري، لسيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف، وأعلن انفتاحه على كل خيار ومسار يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وعلى الأولوية اللبنانية التي لا يختلف عليها اثنان، فإن الخلاف الأمريكي الإيراني شهد أعلى موجة تصعيد عسكري خلال الساعات الماضية، ومعها رفع وزير الخزانة الأمريكي مستوى الضغط إلى وضع طهران أمام ثلاثة خيارات: إما انقلاب الحرس الثوري على بعضه، أو انقلاب الشعب عليه، أو العودة إلى التفاوض. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكان له رأي آخر، بأنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فمن يصدق من؟
5: MTV. أهلا بكم. الوقائع الميدانية أكيدة ومثبتة، فيما الوقائع السياسية والدبلوماسية موضع شك وترقب. ليل الجنوب كان الأعنف منذ أكثر من شهر، كما شهد النهار تفجيرات وغارات عنيفة وهدم منازل مع استمرار المعارك حول علي الطاهر. في المقابل، الأمريكيون يواصلون مساعيهم لإحداث خرق ما على صعيد مفاوضات روما، لكن لا شيء أكيدا حتى الساعة، علما أن معلومات ذكرت أن الاجتماع سينعقد في منتصف الشهر الجاري. والظاهر أن المملكة العربية السعودية دخلت أيضا على خط إحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمير يزيد بن فرحان إلى روما. أمنيا، تم توقيف شبكة تضم 5 أشخاص، فيها لبنانيان و3 سوريين، أحدهم ضابط في الاستخبارات السورية، وقد تلقى هؤلاء تدريبا عسكريا على يد مقاتلين من حزب الله، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري. المعلومات التي أوردتها وكالة فرانس بريس خطيرة وتذكر بالمغامرات القاتلة لحزب الله. فهل عاد الحزب إلى التدخل في الشأن السوري بعدما كف ووفى في الحركشة بإسرائيل عبر حربي إسناد فاشلتين ومدمرتين ومستمرتين؟ إقليميا، طبول الحرب تقرع من جديد بين إيران وأمريكا، فليل أمس شهد أقوى وأعنف قصف أمريكي منذ شهر، وقد تزامن القصف مع تشديد أمريكا العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران، لدرجة أن وزير الخزانة الأمريكية كرر القول إن الحكومة الأمريكية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. فهل ما ردده وزير الخزانة الأمريكية يعبر عن استراتيجية أمريكية جديدة وأكيدة؟ أم أن موقفه المكرر في يومين متتاليين هو للضغط على إيران لا أكثر ولا أقل؟
2: المنار.
6: أهلا بكم. تصعيد صهيوني وصل ليلى اللبنانيين بنهارهم عبر التفجير والقصف والغارات التي عمت أرجاء الجنوب من المنصور إلى علي الطاهر وما بينهما، وصولا إلى عرب صليم العامرة بأهلها المقيمين فيها. وعلى وقع كل هذا التصعيد، حدد رئيس الجمهورية أهدافه الرئيسية لمفاوضاته المباشرة التي تكفلت إسرائيل باستهدافها ونسفها. فأهداف الرئيس كما قال تجنيب لبنان ويلات الحرب، وكأن الذي يجري في الجنوب من قتل وتدمير واستباحة للقرى والبلدات على عين مفاوضاته ليس سوى تدريبات مشتركة بين لبنان والكيان العبري لا أكثر، بل أراد من مفاوضاته بحسب زعمه أراد حفظ السيادة والاستقرار، فاستقر به الحال وقد أهداهما للإسرائيلي والأمريكي دون أي مقابل. ثم تحدث عن هدف المصلحة الوطنية التي يفتقدها اللبنانيون منذ اتفاق إطاره، إن عبر شرذمة الوطن وتعميق الخنادق بين أهله، أو عبر تشريع الاحتلال وعدوانه اليومي، أو عبر حماية مجرم الحرب الإسرائيلي من الملاحقة القانونية الدولية. أما عنوان السيادة والوحدة الوطنية أي الجيش اللبناني، فبات باتفاق الإطار محط تنمر وتطاول من الإسرائيليين وبعض أذنابهم اللبنانيين، وهو ما رفضته قيادة الجيش اليوم بتأكيدها على دوره ومهامه الوطنية. وبعد كل هذا يصبح السؤال مشروعا، هل تعيش هذه السلطة معنا على الأرض نفسها وفي الوطن ذاته؟ وليسأل الرئيس يسأل وزراءه الذين جالوا بالجنوب اليوم عما بقي من أهدافه. في تل أبيب تباهٍ بالإجرام وباتفاق الإطار، وتأكيد على مواصلة القتل والتدمير، واعتداد بالنفس على ما أنجزوه من إبادة لقرى جنوبية، كما عبر وزير حربهم إسرائيل كاتس فوق مفاوضات الرئيس جوزيف عون واتفاقه. في الملف الإيراني، اتفاق عالمي على الضيق الأمريكي بالخيارات التي جرت ترامب إلى اللعب بالنار، لكن الإطار الموقع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يهدر دماء الإيرانيين ولا حقوقهم ولا سيادة بلدهم. ومع التصعيد الأمريكي باستهداف المدنيين وتحويل الأعراس إلى مآتم كما في سيرك جنوب إيران، أكد الإيرانيون بالصواريخ والمسيرات سرعة الاقتصاص من المجرمين، مستهدفين قواعدهم من الأردن إلى البحرين والكويت التي انطلق منها قطرة الأطفال والنساء والشيوخ. هذا مع استمرار إطباق القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، مكذبين كل أوهام ترامب ومؤكدين عبر قادتهم ومفاوضيهم أن المضيق المغلق لن يفتح إلا بتطبيق ترامب لاتفاق إسلام أباد، وأن إغالة قواته بدماء الإيرانيين سيفتح عليها نيران الجحيم. إذن تستمر الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان مع استمرار الغارات الجوية على مناطق عدة وتفجير المنازل والبنى التحتية في العديد من البلدات المحتلة والمحاذية لها. وأفاد مراسلنا بتنفيذ طائرات العدو غارة على أطراف بلدة حاريس، إضافة إلى تنفيذ تفجيرات عدة في بلدات مركبة، كفرتبنيت، حداثة، حولة والمنصوري. وخلف العدوان الصهيوني ليلا على بلدة عرب صليم خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، وأدت إلى قطع عدد من الطرقات التي عملت البلدية على فتحها تسهيلا لحركة الأهالي. ترافق العدوان على عرب صليم باستهداف مكثف بالغارات الجوية والقصف المدفعي لمرتفع علي الطاهر وأيضا دوحة كفر رمان.
2: NBN.
7: بين جنوب لبنان وجنوب إيران قاسم مشترك، تصعيد ميداني وعسكري. هنا التصعيد منشأه إسرائيلي وهناك أمريكي. هنا تركز التصعيد العدواني في الساعات الأخيرة على علي الطاهر الذي أمطرت قوات الاحتلال مرتفعاته بقصف هستيري وزنار ناري مهدت له بذريعة إطلاق المقاومة مسيرتين مفخختين باتجاه جنودها في المنطقة. ولم يقتصر الأمر على علي الطاهر، إذ توزعت الاعتداءات في نطاق واسع من بلدات بمنطقة النبطية إلى أقضية مرجعيون وبنت جبيل وصور. أما المزاعم التي بثتها وسائل الإعلام العبرية، ولا سيما تلك التي تدعي رفض ضباط في الجيش اللبناني انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان في هذه المرحلة خشية أن يعود حزب الله إلى تلك الأماكن، فقد دحضتها قيادة الجيش معلنة أن توقيت إطلاق هذه الشائعات في مرحلة بالغة الدقة والحساسية يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأكدت أن حملات التضليل لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها. على إيقاع التصعيد الميداني والإعلامي الإسرائيلي، تصعيد سياسي يتعذر معه تحديد موعد دقيق للجولة الثامنة من المفاوضات، وإن كانت قد ترددت معلومات عن احتمال انعقادها بعد أسبوعين. هذا التوقع سرب بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكابي. في بقعة أبعد بالإقليم، جولة جديدة من القصف الأمريكي طال أهدافا في جنوب إيران، واستهدف أحد الصواريخ منزلا سكنيا كان يقام فيه زفاف، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء و70 جريحا. وقد سارعت الجمهورية الإسلامية في الرد مستهدفة مصالح عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت وأربيل في شمال العراق. أما الأسواق العالمية فقد أصدرت حكمها سريعا، فقفز سعر برميل النفط إلى نحو 95 دولارا للبرميل، بينما انحدر الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ العام 1982. انطلاقا من هذه الوقائع، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء معادلة جديدة عبر التصعيد العسكري والاقتصادي، بما يقلص قدرة طهران على التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي فرض مسار دبلوماسي عليها يكون أكثر ملائمة لواشنطن من مسار إسلام أباد. لكن المحاولات شيء والواقع شيء آخر، فالجمهورية الإسلامية ليست جزيرة معزولة، ويكفي الانتباه إلى قمة منظمة شنغهاي التي تمخضت عن دعم صيني وروسي وهندي وباكستاني لموقف طهران ورفض للعقوبات والحرب عليها. في المقابل كانت واشنطن تخفق في فرض العقوبات بندا بارزا في جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد في أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية. في خضم هذه الوقائع الميدانية والسياسية الساخنة والفرز الحاصل على المستوى الدولي بشأن إيران، هل يبقى من مكان للدبلوماسية والوساطات؟ وهل من صدى لصوت باكستان عندما تعلن وزارة خارجيتها أنها ما زالت متفائلة بعودة الطرفين إلى طاولة الحوار؟ وأي حوار هذا عندما يقول دونالد ترامب إن الاتفاقات مع الجمهورية الإسلامية لا تساوي قيمة الورق الذي تكتب عليه؟
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: فايق لما كنا أولاد والدنيا زيني وأعياد، كنت تجيب يا بجداد وتلا

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث أغار الطيران الحربي مستهدفا منزلا في بلدة القنطرة، كما طالت الغارات بلدات حريص المنصور والنبطي الفوقة، في حين ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدتي حداثة وعيت الجبل. في السرايا الحكومية، بحث الرئيس نواف سلام مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب. في اليرزي، التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل النائب توني فرنجي، الذي أكد أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان. كما استقبل هيكل النائب أديب عبد المسيح، الذي شدد على ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول الجيش في هذه المرحلة الدقيقة. ومن زوار اليرزي أيضا سفير لبنان في ماليزيا ونقيب الصحافة عون الكعكي، على رأس وفد من أعضاء النقابة، أكد أهمية دور الجيش في صون الاستقرار والوحدة الداخلية السلم الأهلي. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 5 أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية. ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة، التي ضبطت معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات. هذا ونفى حزب الله أي علاقة له بالخلية الأمنية التي جرى توقيفها وكانت تخطط لزعزعة الأمن في لبنان وسوريا. أعلنت قيادة الجيش توقيف 10 مواطنين في مناطق بعلبك الهرمل بتهم حيازة أسلحة وإطلاق نار، إضافة إلى توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم بدون أوراق قانونية. وقد سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. وفي أنبائنا العامة، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز بعد السيطرة الأمريكية عليه، ولفت إلى أن إيران كانت على بعد أسبوعين من السلاح النووي لذا تم تدميره. في سياق متصل، أكدت مسودة تقرير وكالة الطاقة الذرية عجزها عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية. في غضون ذلك، أكد وزير الصحة الإيراني مقتل 18 شخصا وإصابة 108 في الضربات الأمريكية الأخيرة على البلاد. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. وطرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولار، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154.5 دولار. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب12 أيلول.
3: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
4: بصفن أنا فيكي صفن،

0: في ظل الأزمات والحروب المحيطة، هل مخزون الغاز كاف في لبنان؟ نقيب موزعي الغاز ومستلزماته فريد زينون ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة لليوم الثاني اشتداد وتيرة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن. القوات الإسرائيلية تهدم مساكن وحظائر أغنام في قرية خربة التبان جنوبي الضفة الغربية.
2: ما ظلش الخير ولا دار وارش حيلها.
3: تبيار المي اللي بيشرب منه هنهدموه، ما خلوش منه ولا ديس.
1: نقص عدد الشاحنات العاملة في قطاع غزة تحد آخر أمام إيصال المساعدات.
4: دمر عنا أكبر من الشاحنة، دمر تدمير كامل.
1: هل لا تزال أزمة الخبز في مدن غرب ليبيا مستمرة؟
5: يعلم الله، أنا واحد من الناس لي 4 أيام الخبز ما خشت ليش حوش.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. تصاعدت مجددا وتيرة التطورات العسكرية بين طهران وواشنطن، حيث شنت اليوم إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد ما قالت إنه قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وذلك بعد ضربات أمريكية أوقعت 11 قتيلا على الأقل في جنوب إيران وجنوب غربها وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية. ووفقا لموقع أكسس الإخباري الأمريكي، فإن نطاق الهجمات الأمريكية الليلة الماضية كان أوسع بكثير، إذ طالت نحو 100 هدف داخل الأراضي الإيرانية. للمزيد حول التطورات التي شهدتها المنطقة اليوم تنضم إلي في الاستوديو من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا بكل مستمعينا.
1: دعينا نبدأ من التطورات التي وقعت داخل إيران نفسها. ما الذي جرى في الساعات القليلة الماضية؟
6: شهدت الساعات القليلة الماضية تسارعا كبيرا في التطورات العسكرية بالمنطقة نرمين، وذلك عقب توجيه ضربات أمريكية لإيران. أعلن أنها جاءت ردا على استهداف إحدى القواعد الأمريكية في الأردن ب8 صواريخ، وأعلن الحرس الثوري سقوط 4 قتلى من قواته في الهجوم الأمريكي على غرب إيران. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، مؤكدا الاستعداد للرد على أي هجوم.
1: كما أشرنا، هذه التطورات والتوترات امتدت لمناطق أخرى لدول أخرى.
6: صحيح.
1: كان هناك أيضا ما وقع بحق ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، ماذا لدينا أيضا من تفاصيل؟
6: أعربت السعودية على لسان وزارة خارجيتها أو على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان عن إدانتها لما وصفته باستهداف إيران ناقلة سعودية خلال عبورها بمضيق هرمز، وما نتج عن ذلك من وفيات لطاقم الناقلة بحسب الوزارة. ولكن دعينا ننوه نرمين إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كانت قد أعلنت في وقت سابق أن بحارين من الفلبين يعملان لديها قتلا جراء ما وصفته بحادث أمني تعرضت له ناقلة تابعة للشركة كان على متنها، وذلك أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين دون إضافة أي تفاصيل بشأن طبيعة الحادث.
1: الكويت أيضا امتدت إليها توترات اليوم.
6: صحيح.
1: يا مروة،
6: أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت عن سيطرتها على حريق في مجمع سكني وليس قاعدة عسكرية نرمين، وذلك نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقر القيادة ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم ومنصة الطائرات المسيرة، مؤكدا أنها قد أحرقت وتم قتل عدد من عناصر العدو على حد تعبيره وتدمير عدد من الطائرات المسيرة.
1: هل لدينا تفاصيل عما وقع في المملكة الأردنية؟
6: بالتأكيد نرمين، في الأردن أعلن الجيش أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 صواريخ باليستية داخل المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكنية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح وفق البيان الأردني.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة، ونلتقي بعد قليل في جولة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
6: شكرا لك نرمين.
1: جمال. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات القليلة الماضية 8 فلسطينيين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس وبلدة عقبة شمالي مدينة طوباس. وفي سياق آخر، قال رئيس بلدة نحالين الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم إن الجرافات الإسرائيلية هدمت اليوم منزلا مأهولا في البلدة. المزيد عن تطورات الوضع الميداني في الضفة مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
0: جددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس بإضرام المستوطنين النيران في مركبتين فلسطينيتين أمام أحد منازل الفلسطينيين وفق ما وثقت المصادر المحلية في البلدة. ذات المشهد تكرر كذلك في قرى كيسان شرق بيت لحم وبرقة والطيبة بالقرب من مدينة رام الله وفق ما وثق المصادر المحلية الفلسطينية. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من شمال إلى جنوب المدن والقرى وشنه لحملات دهم وتفتيش واعتقالات تحديدا في بلدة عقابة شمال مدينة طوباس، والتي أفادت المصادر المحلية والأمنية فيها على اعتقال الجيش الإسرائيلي لشابين عقب اقتحام منازلهما، فيما شهد مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس اعتقال 6 فلسطينيين ومداهمة مخرطة للحديد ومصادرة معداتها في حارة الجوزة في البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفق تأكيد المصادر المحلية، لم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة حول هذه النشاطات العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت كذلك على هدم الجرافات الإسرائيلية لمنزل مأهول بالعائلات الفلسطينية في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، وفق تأكيد رئيس بلديتها نعيم فنون، والذي قال إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجرا البلدة وتوجهت إلى منطقة واد سالم وشرعت بهدم منزل عائلة معتز نجاجرة، وهو منزل مأهول بالعائلة والسكان الفلسطينيين منذ 15 عاما، وبأن هذه البلدة بلدة نحالين تتعرض بشكل مستمر لعمليات هدم للمنازل والمنشآت وتجريف الأراضي ومصادرتها، إلى جانب فرض قيود إسرائيلية على عمليات التوسع العمراني للفلسطينيين فيها.
1: إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية هدمت مساكن من الصفيح وغرفا مؤقتة من الألواح الخشبية أو المعدنية الجاهزة أو ما يعرف بالبركسات، وحظائر أغنام وأبار مياه ومنشآت أخرى تعود ملكيتها لعائلتي أبو عبيد والحمامدة في قرية خربة التبان بمسافر يطة جنوبي الخليل جنوبي الضفة. وقد استمعنا لشهادات عدد من سكان البلدة.
2: بقول لك 10 دور سكنية مع بركسات غنم تقريبا، يعني عندك 1 2 3 4 5 6 بركسات غنم تقريبا 6 7، وإصير حظائر للغنم عندك 2 3 4 5 6 7 8 9 و4 مغر، ما ظلش الخربة ولا دار واقفة حيلها إلا دار زغيرة تيجي تقريبا 3 4 ما قدروش يصلوها ودبوا عليها طمم وتانك مي وعدي، وإحنا بنعاني مش قادرين نطلع بش الناس منها. هذا معناه إنه روح روح، ما ضلكش مقعد هان، يعني هذا إبادي، مش هدم دار سكنية أو بركس غنم، لا هذا إبادي كامل.
7: يقول صبحوا سارين علينا من الساعة 8 الصبح، سلموها من الشمال طلع منها من الجنوب، حتى تنكات المي براميل المي البيض سطحونه، تانك المي 4 كوب سطحوه ودبوا لي باب الطور، سكروا على المغارة اللي فيها وعينا والثلاج والغسالة فيها. والله
8: والله احنا في الدار عيل 16 نفر اللي هو عيلتي وعيل سبون اللي موجودين في الدور، عندنا 4 تقريبا 5 دور ما خلوش منهم ولا حاجة، خلاف حظائر الغنم، خلاف السيارة، خلاف الحمامات، ما عقبوا ولا شيء. والله هذا أثر علينا يعني شيء كثير، ما عقبوش لنا ولا حاجة، حتى بيار المي اللي بنشرب منه هدموه، ما خلوش لنا ولا بير. في نيتهم انهم الهدم هذا انهم في نيتهم يرحلونا، واحنا ثابتين اذا الله راد ومش راحلين لو بنضل في العراء.
1: عدد من سكان خربة التبان بمسافر يطة جنوبي الخليل بالضفة الغربية. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من الشهر الجاري، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة للمساعدات بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية وفقا لبيان البرنامج. وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان ذاته أنها كانت تقدم الغذاء والقسائم والنقود إلى 400 ألف شخص في الضفة، معظمهم في المناطق الريفية والجنوب. عن تداعيات هذا القرار نستمع لبعض المستفيدين من مساعدات البرنامج داخل الضفة.
9: يعني الشخص لما بده يجي مثلا ينقطع المسل الغذائي وين يروح بحل؟ ما هو مصدر رزقه الأساسي مقطوع عنه. إذا هاي المؤسسات اللي بتحفظ حماية الأسرة اللي هي حقوق الأساسية المأكل والمشرب إنها تقطعها عنه، هو شو يعمل بحاله؟ أتمنى من هاي المؤسسات إنهم يعيدوا النظر بالموضوع، انهم يشوفوا انه يعني ما فيش عندنا احنا بالنسبه للنازحين فيش ناس احوج من الناس، كل الناس فقدت كل مصدر رزقها، حتى عمال الداخل، حتى المعلمين. يعني بهاي الايام صرنا نشوف حتى الاستاذ، حتى اللي كان له مهنه خاصه كلها انقطعت عنه، فاحنا بنطلب منهم انهم يعيدوا النظر بالموضوع.
10: نعم، هذا الموضوع بكل اسف انا تفاجأت انه تم وقف هذه القسائم، وبكل أسف هذا الموضوع بيؤثر سلبا. يعني عدم المؤاخذة، في ظل وجودنا وجود الناس لا عمل ولا شغل وبحالة بطالة، يعني لما هم بيعطوا الفرد 50 شيكل، يعني العائلة مثلا أنا عندي أربعة خمس أفراد، إحنا في الدار بنزولي 250 شيكل، في ناس عندها 5 أفراد بناس 6 أفراد بنزولها 300 شيكل، يعني هوا أفراد. هذا الموضوع بيساعد الناس، بنزل إشي بدخل إشي عبيوتها من طعام من لحوم من مواد تموينية، مما يجعلها قادرة على تحسين ظروف المعيشة أو التخفيف من وطأة النزوح.
11: حسنا في ناس انقطعت 6 شهور، وفي ناس جددوا لها، وفي ناس انقطعت هسه حاليا من هون 6 شهور. يعني هاي مدة 6 شهور معاناة، يعني اللي عنده أسرة آخذ نيش مكون من 4-5 أفراد، يعني لا والله بزقن معه، لا بجيب له قلن زيت، بجيب له نقصة رز، بجيب له شوية مثلا موني لها بدار ضمن هالظروف المعيشية الصعبة اللي طبعا أغلبية الناس عاطلة عن العمل، أغلبية الناس تضررت من هالنزوح، أغلبية الناس وضح على الله طبعا وإلك الظاهر، وفي عائلات مسطورة متعففة، يعني في عائلات عايشة عفوتات الخبز.
1: فلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة.
12: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و31 جريحة من جراء عملية قصف وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي. هذا ويقول الجيش إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وإن عملياته في غزة تقتصر على التعامل مع ما يصفه بتهديدات تواجه قواته أو تهدف إلى ما يقول إنها بنى تحتية إرهابية يجب القضاء عليها على حد وصفه. في سياق آخر، يواجه ملف المساعدات في قطاع غزة تحديات جمة، ففي ظل انعدام صيانة المركبات والزيوت ونقص الشاحنات، تواجه شركة نقل المساعدات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع، كما يوضح لنا ناهض شحيبر مدير جمعية النقل الخاص في غزة.
13: عندنا حوالي 1200 شاحنة كانت تشتغل قبل الحرب في الحصمة وفي الحبوب وفي المشاطيح وفي المعبر، اليوم صفوا هدول 1200 على 400، دمر عنا أكثر من 100 شاحنة، دمر تدمير كامل، منهم من دمر جزئي لكن مش ملاقين له قطع غيار، منهم دمر في الكراجات اللي هي بتصلح لأنه دخلوا الإسرائيليين في الكراجات ودمروا الكراجات، منهم دمر في أثناء المجاعة في الناس والميليشيات والدنيا كلها تسلق وتضرب الشاحنات، قتل منا سواقين ودمر منا شاحنات، اليوم صفوا على 400، من ال 400 هلقيتها واقفين عشان فش الزيت وكاوشوك وبطاريات وقطع غيار، حوالي 130 شاحنة واقفين، اللي شغالين فيهم احنا 250 ل 270 شاحنة، منطقة الصفرة اللي هي من فش فريش للمعبر نفسه جوات المنطقة المحتلة من رفح، هذه المنطقة اي شاحنة بتعطل كتير من شاحناتنا عطلت غاب وانحرقت حرق او دمرت او الجرافة جرفوها ودمروها، هاي من ضمن الشاحنات اللي أحرقت من ضمن 800 شاحنة. اليوم عندنا 270 شاحنة غالبيتهم في عندنا مشاكل فيهم لأنه شاحنات مهترئة من كتر الشغل ومن الحرب ومن البنية التحتية المعدومة. مش عندنا كاوتشوك عشان نغير كاوتشوك، الكاوتشوك كنا نشتري زمان 1100 الكاوتشوك الفردة الوحدة اللي هي البالون تبعت الشاحنة، اليوم حقها 15000 شيكل عشان ممنوع تعدي. فإحنا بنشتغل قاعدين في المستحيل، وأنا مرفوع علي سلاح وبتأخذ سواقيني وبعتقلوا سواقيني. اعتقلوا عنا 20-25 بني آدم من قلب المعبر معاه سطرته ومعاه تنسيق ومعاهم اسمه واشتغل كل الحرب، ومع ذلك بيجوا في يوم بيقولوا انه هذا الزلمة او هذا السائق انه امنياته مش مظبوطة، فبيأخذوه يا بيعتقلوه يا بيرجعوه بدون شغل. احنا في كل لحظة ممكن يوقفوا الشاحنات بالمروة وما يشغلوش ولا نقلة ولا يوصلوا المعبر، لانه احنا في ضيقة كبيرة موضوع الزيت والكاوتشوك والبطاريات وقطع الغيار. احنا عندنا دمار شامل في الموضوع هذا.
1: ناهد شحيبر مدير جمعية النقل الخاص في قطاع غزة. في ظل محدودية الأعداد التي يسمح لها بالخروج من القطاع مقارنة بالعدد الإجمالي للمرضى والجرحى، تكدست الحالات داخل مجمع ناصر بخان يونس جنوبي غزة، لا سيما المرضى من أصحاب التحويلات الطبية. يأتي هذا في وقت تستمر فيه أزمة نقص الأدوية والعلاجات وسط تدهور الأوضاع الصحية وصعوبة توفير الخدمات الطبية، كما نستمع لشهادة بعض من هؤلاء المرضى.
14: والله فيش صور للشعر، كنا تحت وما فيش، طلعنا فوق بندور ونتصور لانه فيش امكانيات. الاعتلال بدخلش ولا ايش صار في الادوات الصحيه، والوضع صعب جدا. يعني المريض يعني لازم لفلف 7 لفات عشان يجيب حبه الدواء، ولا عشان يتصور صوره الشعر، ولا عشان يعمل تحليل، ويا بتعمل تحليل برا وانت ما معك فلوس تعمل تحليل برا، لان الامكانيات الاحتلال مش موفر الامكانيات للمستشفيات. وهذا الشيء بنعاني منه، كل الناس بتعاني منه، مش انا اللي بعاني، كل الناس بتعاني من هذا الشيء.
15: انا جاي اعمل اشعه على رجلي عشان العظم عندي مفتفت كله، وغيرت عليها حتى الشاش تبعهم تعبان، فيش طلع كيف.
16: لا بلاقيش علاج، انا مريض بلاقيش علاج لي، وعندي كهرب في رجلي وبس على تحويله معي موجوده، مش قادر اسافر وفيش لي سفر، انا قاعد في البلد بموت كل يوم 1000 مره.
1: عدد من المرضى من قطاع غزه. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الاوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تخطت 3:17 بتوقيت غرينتش. الى جوله الاخبار.
17: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
6: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع. وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
17: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط.
6: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
18: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
6: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
19: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
6: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بناء تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير شاحنتي مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان، ما حرم آلاف المحتاجين من إمدادات غذائية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
17: بي بي سي.
1: بعد أزمة الخبز التي شهدتها مناطق في الغرب الليبي الأسابيع الماضية، جاء قرار الحكومة في طرابلس بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع المخابز في مختلف البلديات والمناطق بما يضمن استقرار توفير الخبز للمواطنين. رغم ذلك لا تزال الشكاوى مستمرة، كما نتابع في جانب من آراء المواطنين في بلدة ترهونة بغرب ليبيا وكذلك أصحاب مخابز.
20: بالنسبة لموضوع توفر الخبز من عدمه، يعلم الله أنا واحد من الناس لي 4 أيام الخبز ما خشتليش حوش. أولا الخبز ناقصة، حتى تجي توقف وتحصل مخبز ممكن باش توقف في الطابور تبي أكثر من ساعة باش توصل فيك الدور، والخبز يسكدوا شوية ويقول لك معناها لين تنزل الطرحة اللي بعدها. هذه الأولى. الحاجة الثانية، الخبز يا أخي ولت 3 بزز دينار، باهي هذه في المحلات وفي في الكوشة الفردة ب50 قرش، باهي رب الأسرة هذا كيف بيعيش؟ هذا كيف بيستمر على الحالة؟ هو احنا كنا طامعين ان بعد ما كانت 6 بزز دينار قلنا تو مرات يديرونا حل يخلاها مثلا تولي زي ما كانت قبل، لكن لقينا الوضع ماشي للأسوأ. والله إن شاء الله خير وخلاص.
21: أزمة الخبز تمر بها البلاد بصفة عامة الفترة هذه بسبب قطاع التيار الكهربائي وبسبب ارتفاع أسعار الدقيق وبسبب توقف بعض المصانع بسبب عدم وجود تيار كهربائي، عدم توفر مخابز تشتغل بشكل كافي من ناحية قطاع التيار الكهربائي ونقص في الدقيق، ارتفاع الأسعار طول الرغيف الواحد على 50 قرش ارتفع بشكل كبير، وحتى في الحجم تغير، معاش الحجم الأول نقص من ناحية الحجم.
1: مواطنون وأصحاب مخابز من بلدة ترهونة في غرب ليبيا. أما الآن فإلى جولتنا مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في هذه الجولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال، أهلا بك مجددا.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا مجددا بكل مستمعين الكرام.
1: من أين ستبدأين جولة اليوم يا مروة؟
6: دعينا نبدأ جولة تريندينج اليوم من جنوب لبنان مع شابين من قضاء حصبية كانا يستقلان سيارتهما الخاصة ولكنهما ضلا الطريق، يجدا أنفسهما بالصدفة في قرية كفر تبنيت. ترى ما الذي شاهداه ودفعهما لتوثيقه عبر كاميرا الموبايل ومشاركته عبر صفحة أحدهما على فيسبوك؟
22: فينا نسأل ولادة وين الطريق؟ بسرعة لنا نعرف وين نروح.
23: إسرائيل اللي؟
22: إمبالا
23: والله العظيم ممرة إسرائيلية.
22: خلاص بجوجل يا سيدي، بدي جوجل.
1: ما الذي شهده هؤلاء الشباب أو هذان الشابان خلال هذا المقطع؟
6: تفاجأ الشابان بدمار هائل طال الكثير من المباني السكنية لدرجة أفقدت البلدة معالمها الرئيسية، ولكن المفاجأة الأكبر كانت ملاحظتهما لاستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الشوارع.
1: أرى المحطة التالية ستكون العراق، ماذا لدينا هناك يا مروة؟
6: يتداول العراقيون بكثافة مقطع فيديو نشره اتحاد كرة القدم عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، يوثق مكالمة هاتفية أجراها رئيس الاتحاد يونس محمود مع اللاعب السوري سيمون ألكساندر للاطمئنان على صحته بعد إصابته بكسر في القدم أثناء مباراة فريقه الموصل أمام الشرطة.
24: السلام عليكم.
25: عليكم السلام، شلونك كابتن؟ الحمد لله على السلامة.
24: الحمد لله، شكرا. شلونك؟
25: الحمد لله بخير، وإن شاء الله مشرفة، وأنت لاعب مميز وخسرك الدوري طبعا، نتمنى على حالتك وصحتك، وإذا تحتاج شيء احنا بالخدمة.
24: شكرا، والله ما يسمع قصة.
1: موقف إنساني لافت، لكن صحيح. كيف تفاعل معه متابع مواقع التواصل الاجتماعي؟
6: سقط سيمون في الملعب فوقف العراق كله معه. كان هذا واحدا من أبرز التعليقات التي لاقت تفاعلا واسعا من العراقيين على الفيديو، متمنين أن يشعر اللاعب السوري بأنه بين أهله وناسه في العراق.
1: من أين سيكون ختم هذه الجولة يا مروة؟
6: قبل أن أخبرك دعيني أسألك نرمين، ماذا ستفعلين لو عثرتي في الشارع على 30,000 دولار؟
1: يعني لنقل الإجابة التي بالفعل ستحدث حتى لو كنا نتمنى الحصول على هذا المبلغ، لكن سأبحث ربما عن أقرب مركز للشرطة وأعطي هذا المبلغ.
6: إجابة غير متوقعة، لكن دعيني أقول لك أن هذا الموقف هو الذي واجهه عام. كيف تصرف؟ دعينا نستمع.
26: لما نشرتها في الفيسبوك وقلت لهم يجيبين المرة وجيديها، السيد هذا فاتح هذا من مسيلاء، جاني الخاص عيطي كذا كذا كذا، قال لي انا مولا منى تو اخويا اعطيني المراه اعطيته نمره تليفون كلمني كذا كذا قال لي يا اخويا فيها 70 مليون ب50 والاخرى ميات وميتينات.
1: يعني ربما هذا العامل لجأ لحل أكثر تطورا.
6: صحيح.
1: مواقع التواصل الاجتماعي.
6: صحيح. نشر عبر مواقع التواصل أنه عثر على هذا المبلغ وعلى صاحبه أن يتواصل معه، وبالفعل تمكن من إيجاد صاحب المبلغ، وبين الإشادة والتقدير تحول موقف عامل النظافة لنموذج للأمانة والنزاهة، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وبالفعل حل خارج الصندوق. صحيح. ليس بالحل التقليدي. شكرا جزيلا مروة جمال على هذه الجولة.
6: شكرا نرمين. شكرا مستمعينا.
1: من رحم الحرب وعلى وقع القصف ألفت كتابها وعنونته بشظايا. إنها الكاتبة الشابة اللبنانية زينب مشاورب، والتي ألفت كتاب شظايا تحت وقع الحرب الأخيرة. هي أيضا ابنة الجنوب اللبناني، التي تحكي لنا عن ملابسات تأليف هذا الكتاب كتوثيق لآثار الحرب التي لا تمحى.
0: أنا زينب محمود مشاورب من البيسارية جنوب لبنان، أضع بين أيديكم كتابي شظايا، مكتوب تحت وطأة الحروب. كتب في حرب نجونا منها جسديا، أما نفسيا فقد خطت كلمات الحرب على القلب تاركة عليه بصمة الخوف، فأصبح الخوف يرى في عيني ويسمع في صوتي، لكن صوتي لم يكن ليرتفع حتى ترجمت خوفي إلى كلمات في كتاب، وقلب فيه أسى لا يعرف التعبير. قررت وقع هالكتاب من أرضي، من البيسرية، ضيعة صمدت بوجه الحرب مع أنها توجعت كتير بس بقيت صامدة. قررت وقع هالكتاب بين أهلي وبيتي وناسي، من بعد ما كان للحرب أثر كبير على جسدي وعلى نفسيتي، تركت بعمقي أثر خوف ما بينمحى. مرقت بصعوبات وتركت كل شي وراي وفلات، تركت بيتي وأهلي. من هيدا الوجع ولد شظايا، كتابي بيحكي مشاعري اللي مرقت فيها بالحرب، من خوف ونكران وضياع. كتابي بترجمني، بترجم أنا شو حسيت. هيدا الكتاب بيحكي عن مشاعر الخوف اللي حسيتها، خواطر بتعبر عن أنا شو حسيت وكيف ما قدرت أتخطى هالخوف، من الحرب للحرب ومن الأسى للأسى. كتبته تحت هدير الطيران الحربي، من بين سطور الأخبار، وتحت شعور الخوف، مش بس على حالي، على أهلي وأحبابي اللي قرروا يتمسكوا بهالأرض. هيدي الكلمات شهدت أصعب الليالي وأعلاها صخبا بالمشاعر، وبعد الأثر بقلبي خلف شظايا.
1: ابنة الجنوب اللبنانية البيسارية في قضاء صيدا، الكاتبة الشابة زينب مشاورب وصاحبة كتاب شظايا، والذي ألفته على وقع القصف في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. مرة أخرى متابعينا الكرام، نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة، وهو اشتداد وتيرة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن لليوم الثاني على التوالي، وعلى موقعنا bbc.com/arab، وتحت عنوان إيران تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة ومقتل 2 من البحارة في حادثة ناقلة نفط سعودية بمضيق هرمز، تجدون موضوعا مفصلا عن الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن خلال الساعات القليلة الماضية. ونصل بهذا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج آية زمرة، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: منا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. قديش المشهد الدولي الحالي معقد بالسياسة والأمن والاقتصاد؟ قديش أوقات منحاول نهرب على ساحات تانية فيها نوع من المتنفس بعيداً عن الخلافات السياسية الدولية المعقدة كتير؟ بس ياريت فعلاً هالساحات التانية بتبقى محصنة وبعيدة عن التسييس وكل شيء له علاقة بالسياسة. للرياضة يلي كان من المفترض أنه تكون عالم ما خصه بالسياسة، عالم بيجمع الناس من ثقافات وحضارات ودول مختلفة، قرر الغرب أنه يعاقب فيها روسيا. نعم، العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا ما اقتصرت بس على الاقتصاد أو المواطن الروسي العادي، بس كمان على الرياضيين الروس اللي كان كل شيء بالدنيا أنه يمثلوا بلدهم بمنافسات مختلفة دون أنه ينظر لهم بأنهم مجرمين على شوي، لأنه فعلا تم معاملتهم على كأنهم ارتكبوا شيء جريمة كتير كبيرة. رياضيون الروس مروا بتجربة صعبة جدا وعانوا كتير، بس لأنه الغرب يتسم بازدواجية معايير فاضحة قرر مثلا أنه ياخد بحقهم هن إجراءات معينة منعتهم من المشاركة بالعديد من البطولات الدولية. ليش؟ بس لأنهم بيحملوا الجواز الروسي. رح نحكي أكتر اليوم عن هالموضوع مستمعينا مع ضيفنا الزميل بشار السيد أحمد، الصحفي الرياضي اللي غطى العديد من البطولات والأحداث الرياضية العالمية، منها مثلا الفيفا كأس العالم لكرة القدم بروسيا. بشار أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
4: شكرا على تلبية الدعوة بدون أي تردد، دغري قلت لي إيه أنا معك لأنه الموضوع شكله كمان بيستفزك شوي هذا الموضوع اللي بدنا نحكي عنه.
5: يعني أنا اللي فيني أقوله أنه أسوأ شيء صار بتاريخ الرياضة هو معاقبة الرياضيين الروس بهالطريقة. نقتلوا جيلين كاملين، يعني جيلين كاملين تحضروا بشكل كبير للألعاب الأولمبية. منتخب روسيا لكرة القدم كله تغير، اللي غطيناه أنا وأنتي وكتير من زملائنا بـ 2018 وفرحنا كتير بالدور ربع النهائي كما بتتذكري، كتير احتفلت روسيا بهذا المونديال. هلأ في منتخب تاني تماما، بكل الرياضات الوضع هيك، يعني في عندك جيلين
4: كتير مبلش بقوة. انت قلت اكتر من كلمة كتير مهمة، بدي اوقف عن كل عبارة عم بتجرب توصف فيها الحالة. عم بتقول ان قتلوا جيلين من الرياضيين بسبب العقوبات اللي انفرضت عليهم. كيف فيك توصف لنا هالحالة اكتر او نفصلها اكتر لما تقول ان قتل جيل رياضي بكامله؟ اللي عم يسمعني يمكن ما كتير بيعرف بالسبور قدك انت، سو كيف فينا نفسر له هذه النقطة؟
5: شوفي، هلأ روسيا بلد عريق كتير بالرياضة وخصوصي بالرياضات الشتوية. التزحلق الفني على الجليد، التزلج القلبي، الهوكي اللي هو الرياضة الوطنية بروسيا، نجي للرياضات التانية اللي خارج الشتوي اللي هي كرة القدم، كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، إضافة لألعاب القوى. يعني الروس حضروا الأجيال، مثل ما بتعرفي أنا عندي بنت صغيرة عمرها 5 سنوات، كان حلمي إنه هاي البنت تفوت مجال الرياضة وتكبر مع هالجواز الروسي اللي هي بتملكه وتمثل هذا البلد. اليوم محرومين الرياضيين من كتير حقوق، بكتير رياضات محرومين أصلاً أنه يمثلوا البلد، يعني أصلاً ما عم بيروحوا ينافسوا. في طبعاً منافسات بديلة، شفنا ألعاب بريكس، احترام كبير للي عم تقدمه الدولة الروسية لهدول الرياضيين، بس كتير خسارات فيه على المستوى الدولي، مصاري، خسارات كبيرة، تمثيل دولي، تمثيل هذا البلد. أكتر شيء بيحلم له الرياضي بحياته هو أنه يلعب بالألعاب الأولمبية، هذا أكتر مستوى بيوصل له. طبعا لاعب كرة القدم كأس العالم، انحرمت روسيا من كأس العالم. الجيل الحالي الموجود بمنتخب روسيا ما بيعرف شو يعني مباريات دولية. لاعب أو اثنين بس بالمنتخب الروسي الأساسي لكرة القدم شاركوا بمباريات رسمية مع هذا المنتخب. من 28 فبراير 2022 الفيفا والويفا اتخذوا قرار جائر جدا بحق الرياضة الروسية، بحق كرة القدم الروسية، وهو حرمانها من مشاركة بمسابقات دولية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: اليوم مفترض أسأل أنا هلأ سؤال جدا بايخ، بس ما بعرف كيف معقول نجاوب عليه. شو خص الرياضة بالسياسة؟
5: يعني هي محاولة ضغط كانت على شريحة معينة بالمجتمع الروسي كرمال أنه يضغطوا على الحكومة. يعني قالوا لك مثلا لو بالبرازيل وقفنا منتخب كرة القدم تسقط الحكومة. هذا الشيء ما صار بروسيا. ليش؟ عم تعطي منافسات بديلة، عم تدعم بالفلوس الحكومة، عم تحاول قد ما فيها تعوض. أنا مثل ما قلت لك بالأول هي أكيد ما رح تقدر تعوض بشكل كامل. ليش؟ لأنه الرياضي بده يطلع ينافس الصيني ويطلع ينافس النرويجي ويطلع ينافس الأمريكي ويطلع ينافس الإيطالي والفرنسي. هذا حلمه للرياضي بكل أنحاء العالم. بس عم تحاول الدولة تعوض قد ما فيها، وهذا يعني هذا النوع من الضغط من الغرب تحديدا ما نجح أبدا. يعني أبدا أنه والله يقوم شريحة كتير كبيرة بالبلد.
4: تماما. يعني
5: هو في 146 مليون سكان روسيا،
4: هو
5: عدد هائل من سكانها بيمارسوا الرياضة.
4: كضغط على الرياضيين بالتحديد، مش بس كان يمكن هدف الغرب بالعقوبات هاي كلها، أنه ممنوع مثلا الرياضي الروسي يشارك بالأولمبيكس أو بمنافسات دولية تانية، أنه يضغط على الحكومة، بس كأنه بده يخلي الرياضي يستحي أنه أصلا روسي، أنه بيحمل الباسبور الروسي، بجاي يندم أنه حتى خلق بهالبلد، لأنه بلده قررت خوض ملف سياسي دولي معقد، انحرم هو من انه يشارك بالاولمبيكس وغيره مثل ما انت قلت بشار. بس صار في حوادث معينه، مثلا في اوقات صحيحه هالحوادث اللي صارت انه شاركوا بعض الرياضيين ولكن كان ممنوع يحملوا العلم الروسي تحت علم مش بلدهم.
5: خلينا نقول هلا الاولمبياد الاخير يلي صار بميلانو بايطاليا، الاولمبياد الشتوي يلي اختتم من ايام، شاركوا فيه 20 رياضي من دون علم، 13 من روسيا، 7 من بيلاروس. الرياضة الروسية الستاتيكس أو يعني الإحصائيات خلينا نقول تبع الرياضيين الروس والبيلاروس انضربت لسنوات
4: لأنه بس لأنه ما شاركوا بالبطولات
5: ما شاركوا. هلأ وقبل كان في عليهم ضغط عن طريق الدوبينج، إذا بتتذكر

0: ونفس الشيء على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية. يوما ما كان ينقال أنه اللجنة الأولمبية الدولية أو الألعاب الأولمبية مسيسة. ونتذكر كمان بموسكو 1980 المعسكر الغربي قاطع الأولمبياد، بلوس أنجلوس 1984 المعسكر الشرقي قاطع الأولمبياد اللي صارت بأمريكا. بالتالي كان في حوادث سياسية على مستوى الألعاب الأولمبية، ولكن صورت لنا كرة القدم يوما ما أنه هي المتنفس لإلنا ولكثير من شعوب العالم، وهي كثير بعيدة عن السياسة، لحتى صار اللي صار ب 28/2/2022 وفاجأ العالم صراحة. إسرائيل قصفت غزة ما خلت حجر على حجر وقتلت مئات الآلاف وهي عم تلعب تحت علمها وتحت نشيدها.
1: صحيح، مثل ما ذكرنا في ازدواجية معايير فاتحة على الآخر. بس بأنك حكيت عن أولمبيكس ميلانو اللي بلشت اللي صارت مؤخرا، كيرستي كوفنتري اللي هي رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية بمقابلة مع صحيفة إيطالية قالت أنه الرياضيين الروس ما رح يتمكنوا من تمثيل بلدهم في الألعاب الشتوية بميلانو حتى ولم تم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. يعني شو عم بتقول هاي المخلوقة؟ عم بتقول إنه حتى لو نحنا خلصت الحرب مثل ما هن بدهن على أساس الأوروبيين، صح؟ وتشيز هذا الشيء اللي ما بدهن إياه، العقاب رح يستمر بحق الرياضيين يعني الروس. وكأنه بشار الموضوع تخطى، صار موضوع العقوبات، صار موضوع انتقام من الرياضة الروسية من الرياضيين الروس.
0: خلينا نقول هي انتقام من المواطن الروسي نفسه، في كره بالغرب للمواطن الروسي نفسه، كان رياضي ولا غير رياضي. عم بيطبقوها بعدة مجالات، بالثقافة وبالرياضة وحتى بالسياحة. اليوم كنت على تواصل مع صديق بهولندا من كم يوم، عم يقول لي أنا مشتهي زور سان بطرسبورغ، أنا عندي هاي الأمنية. هو سوري يعني، راح لجوء بالأزمة السورية على هولندا، وعم يقول لي أنا عندي أمنية زور سان بطرسبورغ، بيحكوا عليها من أجمل مدن العالم، بس علينا بان نحن من أنا إذا بزور روسيا حاليا بزور حاليا ممكن يشلحوني الجنسية.
1: صحيح،
0: فهن بيكرهوا كل شيء روسي للأسف. روسوفوبيا نحن بنحكي عنها بالأخبار، هي ما أنا بدعة يعني، هي ما أنا شيء نحن اخترعناه ونحكي فيه، هي شيء هن فعلا بيكرهوا الروس وما بيحبون أبدا يعني بالغرب. يعني حتى الأمريكا اللي هي بلشت كل شيء بهاي الأزمة، اتضح أنه بعدين مو هي أكثر حدا بيكره روسيا، أكثر حدا بيكره روسيا هي بريطانيا، أكثر حدا بيكره روسيا هي بولندا، أكثر حدا بيكره روسيا هن دول البلطيق الثلاثة اللي هنا كانوا أصلاً دول الاتحاد السوفيتي السابق.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طب بشار، أنت نصك روسي، والدتك روسية،
0: صحيح،
1: بس تحكي عن هيدا الكره للروس، وبس تحكي عن هيدا العقاب الغير منصف أبداً اللي تعرض له الرياضيين الروس، وأنت حدا شغوف بالرياضة، اللي صحيح. بيعرفك بيعرف أنه أنت عندك باشن كتير كبير بهذا المجال وبعالم الرياضة، شو بتحس عن جد؟ كيف معقول تقدر أنت مثلاً تحمل هيدا الشيء؟ حكيت عن بنتك كمان، كيف معقول تفهم هيدا الشيء مثلاً لبنتك يلي هي كمان طبعا الحال نصها حيكون روسي سوري وحتطلع مثل بيها بتتابع السبور بتحب السبور؟
0: يعني أنا عم حاول إنه هي تحب السبور من هي وصغيرة. مؤلم بالنسبة لي هذا الشيء كتير، عم حاول مثل أي مواطن روح على مباريات المنتخب هو عم يلعب ودي فقط، عم روح عم بنسى أني صحفي وروح أحضر هاي المباريات كإنسان بيحب كرة القدم. لما عم يتعبى الملعب عم مباراة ودية عم تكون مع منتخب مثلا، أعطيك مثال، السنة الماضية كان في مباراة مع منتخب من أمريكا الشمالية اسمه غرينادا أو اتحاد الكونكاكاف مثل ما بيسموه، أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي. غرينادا منتخب ضعيف جدا غير معروف على المستوى الدولي، قبل يجي يلعب مع روسيا، استاديون أو استاديوم دينامو كان معبى بالكامل، العلم ما نزل، الناس ما سكتت طول المباراة، في حالة من الفهم عند الجمهور الرياضي أنه في حرب علينا وبدهم يثبتوا أنه نحن منحب الرياضة ونحن ناس مسالمين ونحن منحب المنتخب تبعنا ونتمنى يوما ما أنه يرجع. فأنا عم حاول أكون واحد من هالناس، عم حاول ما أقطع المنتخب من لما رجع يلعب مباريات ودية، يعني حتى عم بيروح على غير مقاطعات، عم حاول أنه يعني حتى اتبدل أنا وزميلي وسافر على غير مقاطعات،
1: كأنه صارت قضية لألك ملتزم فيها.
0: بالنسبة إلي أنا المنتخب خط أحمر وبروح بتابعه بالمباراة الودية، هي كأنه مباراة رسمية.
1: واو.
0: وباخد زوجتي وبنتي،
1: بس هذا الشيء بيتطلب التزام معنوي ونفسي وفعلا انتماء كتير كبير.
0: أنا بروح، وحتى إجا أخي من سوريا أخدته معي، ومن فترة كمان بسبب اللي صار بسوريا إجوا أهل زوجتي كمان، أخو زوجتي أباخده معي على الملعب، بحاول ورجيهم.

0: ليش نحن بنحب هذا البلد. ويعني أنا بالنسبة إلي عن جد الموضوع 50-50. أنا قضيت بسوريا 18 سنة وقضيت هون 20 سنة، يعني أنا عمري 38 سنة، مقضي أكثر من نص عمري هون. بجوز بالشكل الكل بيقولوا إنه سوري بحت، بس أنا فعلا بحس بالانتماء لهذا البلد.
1: ما بعمر الشكل أصلا كان معيار الانتماء لأي شيء.
0: أنا بحس بانتماء كتير كبير لروسيا. وما بعرف بجوز حتى أحيانا تتذكري بنقاشات ممكن يكون يعني بحتد، و بجوز ما يكون معي حق، بس أنا كرمال الانتماء.
1: على كل حال انتماءك أصلا واضح بموضوع حتى الرياضة، أنك أنت تضل وراء المنتخب الروسي بهالطريقة حتى ولو بمباريات ودية. صحيح. منك كتير سيريس بين مزدوجين، بس لألك أخذها بهالجدية الكتير كبيرة وكأنه كأس عالم ونهاية بطولات.
0: صحيح صحيح.
1: هيدا الشيء ببرهن أدي أنت ملتزم وعندك انتماء لهيدا البلد. بشار، تبعت موضوع العقوبات أنت من وقت ما بلشت؟ على كل حال مثل ما ذكرنا بالمقدمة، الحياة أخذتك صوب السياسة، ولكن أنت من جوا صحافي رياضي بالسبار
0: وبقيت هيك بالسوشال ميديا
1: 100%. صح، على السوشال ميديا بعدك هيك، بس بالوظيفة اليومية تنقول هيك انجرفت نحو السياسة. صحيح. شوي، كيف كانت ردة الفعل بأوساط الرياضيين الروس؟ أنت على تواصل مع البعض منهم، بتعرف. صحيح. الأجواء. صحيح. وحتى يعني هلأ حنخلص الحلقة، عندك تعليق على ماتش معين حتتركنا وتروح تعلق
0: وتفسي. لا، هو اليوم التغى بسبب اليوم اللي التغى. صار بالمنطقة.
1: أوكي.
0: صحيح.
1: بس
0: الماتش كان بين السد القطري والهلال السعودي. الماتشات بمنطقة الخليج كلها هلأ تأجلت.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: كنا عم نحكي عن ردود الفعل بأوساط الرياضيين. الرياضي ليكون ملتزم هالقد ما بحب سميها مهنة، مثلا إذا حدا بيلعب هوكي محترف أو
0: بالشغف تبعه،
1: شغف. صح، هي بالنهاية بتصير شغف ولايف ستايل واضح يعني.
0: صحيح.
1: لما تنفرض عليه عقوبات، لما ينمنع يشارك بالأولمبيكس اللي مثل ما أنت قلت بالبداية هي هدف كل رياضي محترف.
0: صحيح.
1: ممنوع يحمل علم بلده. تخيل بالقرن 21 أنت ممنوع تحمل علم بلدك وتفوت تشارك ببطولة
0: عالمية أو تسمع نشيدك
1: أو تسمع نشيد بلدك 100%. بس وفوت تانية شاركت بحروب تانية وبجينوسايدز بحسب تقارير أممية كمان تانية، شاركت مثل الوفد الإسرائيلي وغيرها. كيف كانت ردة فعل الرياضيين الروس بشار؟ حسيت بنوع من الاستسلام بيناتهم، بنوع من
0: بأول فترة الاكتئاب. بأول فترة صار في حالات اكتئاب كبيرة، وصار في رياضيين اتجهوا باتجاه تغيير جنسية. أكيد هن ضلوا روس يعني، بس أنه راح يمثل بلد تاني كرمال يعني أموره ما توقف. في اتحادات مثل مثلا التنس، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، ما وقف مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، ولكن شال العلم. بتعرفي هنيك في فلوس كتير بالتنس. كملوا الرياضيين الروس والبيلاروس بدون علم، مكملين طبيعي من الأول. بالشطرنج كمان الأمور بالأول كانت صعبة، بعدين يعني رجعوا بدون علام. كان في خيبة أمل، بس في شغلة يعني أنا دائما بضل بقولها لأصحابي، إنه الروسي مانو مرفه، مانو عايش حياة الياي مثل ما بيقولوا، فهو قادر يتأقلم مع صعوبات الحياة شو ما كانت. وبالتالي ها الأمل اليوم عايش عند الرياضيين. أنا شايف إنه الرياضيين عم يتمرنوا ويتابعوا لايف ستايل سبورتيف تبعهم، وكأنه بكرة الرجع، وهذا شيء كتير مهم.
1: بس هذا شيء كتير قوي.
0: أول ستة شهور كانت الأمور كتير صعبة، وفعلا في رياضيين اتجهوا، اللي مثل كازاخستان، اللي مثل يعني ممكن دول تانية قريبة، اللي مثل دول حتى بأوروبا الغربية، في حتى لعبة تنس راحت انتقلت تمثل أستراليا. بس بالنهاية معدودين، يعني معدودين. اليوم مثلا بيبقى في امل قدام رياضيين روس وقت بيشوفوا لعيبه البوكس، لعيبه الملاكمه اللي هن عم يلعبوا تحت العلم وتحت النشيد بشكل طبيعي. هذا امل بيعطيه لكل رياضي روسي تاني انه رجع يوما ما قريب. انا شفتهم، تعاملت مع كثير رياضيين، التزحلق الفني على الجليد اللي هو الفيجر سكيتنج، بالسباحه، بكرة القدم طبيعة الحال. هي أنا بتعرفي بصحى الصبح أول كلمة. صح. أول كلمة بتخطر لذهني هي كلمة كرة القدم. صدقة
1: أنا شفته هيدا الشيء الهوس، بس غطينا الفيفا سوا بال 2018، حنحكي عن هالتجربة.
0: بس أنا بشوف أنه اليوم الرياضيين الروس عايشين على أمل كثير كبير، وأنه الرجعة قريبة. اللي عم نشوفه اليوم بغض النظر عن توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، كل اتحاد لعبة بالعالم عم يقرر لحاله. البوكس قرروا يخلوا العالم النشيد، ألعاب القوى حتى بدون عالم نشيد رافضين. فأنت عندك من أولا من اللي رافض يشارك الروسي أصلا، وصولا للي قبلان بالنشيد والعالم. في قصص كتيرة، جاني إنفانتينو من فترة اللي هو رئيس الفيفا، وحتى إدارة دونالد ترامب، يعني أمريكا مثل ما بنعرف هي الدولة الأساسية المستضيفة لكأس العالم 2026 أيدوا رجعة الروس، أيدوا رجعة منتخب روسيا. ولكن مثل ما بنعرف روسيا هي عضو بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأوروبا الأغلبية لساتها ضد. هون المشكلة أساسية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طيب بشار، في موضوع كمان عبالي أسأل عنه، أنه الرياضة العالمية خسرت شيء بخروج الروس أصلاً من هالمسابقات كلها، يعني بقيت مساحة كتير فاضية كتير كبيرة مع عدم السماح لمشاركتهم بهذه المسابقة. صحيح. كيف فينا نفصل هذا؟
0: أكبر خسارة هي على مستوى الهوكي. منتخب روسيا بالهوكي هو واحد من أقوى 3 منتخبات بالعالم. خسارة كمان كتير ضخمة كانت على مستوى التزحلق الفني على الجليد. بفترة من الفترات، بفترة بين 2010 و2018 خلينا نقول، برز جيل على مستوى الشابات البنات يعني مخيف بروسيا. كانت وصلنا لمرحلة بالفيجر سكيتينج بطولة روسيا أقوى من بطولة العالم، لأنه أنت كنت تاخدي البطلة والتانية من روسيا يروحوا على يشاركوا ببطولة العالم، بس هن كانوا أول 10 قادرين يشاركوا بهاي البطولة. بالرياضات الشتوية كانت الخسارة كتير كبيرة. منتخب روسيا، أنت بتعرفي أنا مهووس فيه لمنتخب روسيا بكرة القدم، بس هو مانو البرازيل، هو مانو الأرجنتين، كون نحن واضحين وصريحين. روسيا كانت عم تتطور، راحت على ربع نهائي كأس العالم مثل ما شفنا بال 2018، وحتى بالفترة الأخيرة المنتخبات اللي عم تلعب معها كلياتها بشهادة كل المنتخبات الفريق كتير متطور، رغم إنه كل لاعب جداد، أو خلينا نقول 90% من لاعب جداد. ولكن فعلا الخسارة على مستوى الرياضات الشتوية كانت كبيرة. ولكن بالنسبة لبعض الدول بالغرب هذا مكسب، انه لرياضيهم يحققوا ميداليات اكثر.
1: طبعا لانه الساحه فضيت مبدئيا بلا مشاركه الرياضيين الروس، كرمال هيك صار في عندهم فرصه هنا اكثر
0: اعلى. صحيح.
1: انه يحققوا يلي البطولات يلي بدهم اياها
0: بالبياتلون، بالهوكي، بالتزحلق الفني على الجليد.
1: بس خساره انا ما بحس بس تسجلت على حساب المسابقات والبطولات هاي العالميه بانه الرياضيين الروس ما مشاركين. سمعت الرياضه حتى هذا الموضوع الملف تسيس لدرجه انه اصلا
0: ما عاد في سمع على الرياضه،
1: بطل فيها الفيفا السمع اليوم، بطل فيك تحضر وتنبسط. صح.
0: الفيفا اليوم هي من لما تم اعتقال سيب بلاتر بمكتبه من قبل السلطات الامريكيه، قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلاص رئيس الفيفا انشال من مكتبه مثل ما هو. وكثيرين بيقولوا لانه 2022 مونديال 2022 اللي صار بقطر ما نعطى لامريكا بكل بساطه.
1: صحيح.
0: انفتحت ملفاته كلها. الزلمه شغال بالفيفا كان من 1974 ل 2015.
1: مثل ما بتنهدى جائزه نوبل للسلام يمكن لازم الفيفا تنهدى كمان، يعني لهالدرجه.
0: يعني انت تخيلي انه من شخص عم يشتغل بالفيفا ما بين امين عام ورئيس اتحاد من 1974 ل 2015 بينشال هيك من مكتبه مثل ما هو، فبالتالي اللي بعده اوتوماتيك رح يكون برو امريكان.
1: طبعاً لازم يعمل اللي مفترض يعمله.
0: جاني إنفانتينو اليوم بيروح مثل التلميذ قدام الأستاذ بيوقف مكتب ترامب وجنبهم كأس العالم. هذا المنظر كان موجود.
1: نحن عم نحلل على فكرة. أنت بشار الكلام اللي عم تحكيه هلأ هو قراءة منطقية واقعية لواقع الرياضة. صحيح. إن كان بالفيفا أو غير الفيفا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: خليني ارجع شوي لورا، ما في قلتها انا وياك بلا ما نحكي عن هالفتره اللي غطيناها سوا 2018. كيف كانت موسكو لما استقبلت هي كاس العالم بكره القدم؟ لانه يعني انا ما بعرف كيف معقول اعبر عن الموضوع.
0: بكل صدق مو بس موسكو، المدن العشرة اللي استقبلوا كاس العالم او 12، خلينا نقول ال11 هن كانوا 12 ملعب 11 مدينه، المدن اللي استقبلوا كاس العالم 2018 تحولوا تماما بعقلية الناس، عقلية سكان هاي المدن لاستقبال الأجنبي تغيرت 100%. المدن هاي صارت نابضة بالحياة بشكل غريب عجيب. الساحات، انتو كنتوا عم تغطوا بالساحة الحمراء، يعني كنتوا عم تشوفوا البرازيليين والأرجنتيني والمكسيكيين وحتى
1: يعني وقتها موسكو تحولت لكأنه
0: الكرنفال.
1: الكرة الأرضية مصغرة.
0: صحيح.
1: روسيا صارت
0: صحيح وقتها. بس لبعدين هذا الشيء انغرس بعقلية المواطن الروسي ومشجع كرة القدم الروسي. أنا بتذكر بفترة قبل كأس العالم كانوا كتير من زملائنا الناس اللي بيحبوا كرة القدم ما يتجرؤوا يروحوا على الملعب، يخافوا من الهوليغانز بالملاعب، يخافوا من جمهور سبارتاك موسكو، يقولوا هلا ممكن تصير علقة إذا بروح على ماتش سبارتاك موسكو زينيت. اليوم أنا عم شوف بالمنتخب وحتى بمباريات الدوري اللي عمروا عليها تقريبا فوق 50% ماسك ابنه أو بنته ورايح على الملعب. صار الملعب أمان بعد كأس
1: في
0: العالم.
1: في لك شيء بشار، أنا كمان غطيت الكأس العالم بالدوحة بال2022، ما عم بمزح وما عم بالغ إذا عم بقلك هلأ عن جد فعلا. كل حدا كمان التقيت فيه وسألني وقت عن موسكو أو نوع من المقارنة، لأنه طبيعي تشوف وين كان أفضل، وين شو الإجراءات اللي اتخذت بمحل تاني أحسن. صح، كلنا من بعض نحكي هذا الحديث. الكل بيتذكر كأس العالم بروسيا بطريقة مش معقولة، وبيقولوا أن كانت من أحلى التجارب بحياتهم. الفكرة المسبقة، بنرجع للبروباغندا اللي كان عندها إياها الناس بعقلها عن هالبلد، لما أجت واكتشفت أنه ما في شيء صح من كل هالبروباغندا عبر باب الرياضة، اكتشفوا أنه فعلا روسيا بلد بياخد العقل، قد ما متنوع وقد ما في ثقافات وحضارات مختلفة، وقد ما كان الجو كان هادي ورايق وكله كان كتير حلو.
0: هلا هي الأمور أصلا بلشت ب2017 قبل 2018 استضافت روسيا كأس القارات. هي بطولة أكيد أصغر من كأس العالم، بس إجوا عليها جماهير بلد كتير مهم على مستوى التشجيع بالعالم اللي هو المكسيك. مكسيك طبعا هلا قريبا بالصيف رح تستضيف كأس العالم، رح تصير أول بلد بالتاريخ بيستضيف كأس العالم 3 مرات، صدافتها بال70 وبال86 وهلا. نحن سافرنا على كازان لنغطي مباراة البرتغال والمكسيك، أنا وكتير صحابنا تعرفين زملائنا بالقناة. فالتقينا هناك، يعني كنا جنب مطعم وجبات سريعة، التقينا ب يعني إنسانة من عمر أمي تقريبا، تعرفنا عليها، هي أمريكية بالباسبور مكسيكية الجزور، وزوجها مخصص لها ميزانية للسفر مع المنتخب من لما تزوجوا سافر مع المنتخب تلحقوا أي مكان بما في ذلك روسيا، بما في أي مكان بعيد. فأول حدا قابلته أنا تغيرت نظرته عن روسيا هو هاي الإنسانة. وقت اللي حكينا نحن وياها قالت لي بكل بساطة، أنا كنت مفكر الدببة رح تكون ماشية بالشارع والناس ماسكين أناني،
1: في ناس لهلأ بعدها بتفكر هيك،
0: أناني المشروبات الكحولية وعم تشرب. فقالت لي أنا تغيرت نظرتي 180 درجة، رح أشوفك السنة الجاية بكأس العالم، ورح أدعي كل الناس اللي بعرفها وكل الناس اللي بتحب منتخب المكسيك يجوا على هذا البلد الحلو. فعلا كأس العالم غير نظرة كتير ناس لروسيا،
1: ما لأنه هي الرياضة أحد العوامل بالحياة أو أحد القصص الحلوة يلي من بابها أنت فيك تغير أفكار مسبقة عن شعوب
0: يعني.
1: عن شعوب. اليوم الغرب عم بيستعملها كأداة لفرض العقوبات مثل ما قلنا، وللضغط على مواطن روسي بس لأنه بيحمل الجواز الروسي. على كل حال نحن بهيك برنامج ومن هيك من منبر بشار منجرب نغير الأفكار المسبقة والبروباغندا بحقائق وقايع ناس بتحكي عنها مش بس نحن عشناها. سؤال أخير، ممكن شي نهار نوصل نقدر نفصل الرياضة عن السياسة وهذا أمر مستحيل؟
0: لا لا، أنا بقول أنه الفصل مستحيل، لأنه الدمج اللي صار ما أنه مقبول أبدا. كان بإمكانهم ولو بشكل رمزي يستبعدوا إسرائيل، كان بإمكانهم يستبعدوا أي بلد من وجهة نظرهم عامل مشاكل ليجملوا الصورة شوي، بس هن اختاروا لا يكونوا راديكاليين للآخر، يستبعدوا طرف المكروه بالغرب ويخلوا أي حدا تاني لأنه الغرب رضيان عليه.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يستبعدوا هذا الطرف ويضلوا يقولوا لهلأ أنه حتى لو صار في سلام بموضوع أوكرانيا حنضل نستبعد هذا الطرف. هون الموضوع
0: يعني هي أطراف هيك وهيك، بس لما بيطلع هذا الكلام من يعني من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أنت عم تحكي عن واحدة من أهم المسؤولين بعالم الرياضة كله بالعالم، غريب. أنا بتصور أنه مستحيل يوما ما نرجع نفصل،
1: حتى لو تم مثلا اتخاذ إجراءات نوعا ما محايدة من قبل لجان معينة أو
0: هلأ اليوم اللي توضح أنه قرار أنه يشيلوا روسيا مثلا من الفيفا أو يجمدوا المشاركة الروسية بالبطولات الدولية قرار سهل كتير، يرجعوها قرار شبه مستحيل. اليوم رئيس الفيفا شخصيا وترامب شخصيا عم بيطالبوا ترجع، أوروبا وافة، يعني نص أوروبا عم تقول لك أنا بنسحب إذا بيرجعوا الروس. الروس كان قدامهم فرصة كتير كبيرة ينتقلوا على آسيا يوما ما ويشاركوا بمسابقات الاتحاد الآسيوي ويعملوا تصفيات كأس العالم عن طريق آسيا، بس إن اختاروا يعني القرار لما اتخذ بالإجماع أنه إحنا رح نبقى بأوروبا، نحن جزء منا لأوروبا غصبا عن اللي ما بده.
1: ما هو هيدا على على يعني إلى جانب عدم الاستسلام اللي أنت لمسته بين الرياضيين الروس.
0: صحيح.
1: في هالحقيقة الحلوة اللي بتخص كمان العقلية الروسية اللي بعدها بتقول عن أوروبا شريك منه عدو.
0: اليوم
1: لليوم من بعد كل شيء صار الروسي بيقول عن أوروبا شريك وجار، أنا بدي أتفاهم معه، ما بدي أفرض عليه عقوبات هو عم يعمل معه.
0: يعني أنا جارك الجغرافي غصبا عنك.
1: تماما. وهيدا بيتطلب نوع من الهدوء بيناتنا، بس هيدا الشيء واضح انه الاوروبي ما بده اياه ولا اي مجال مع الروسي،
0: يعني عم يحاول يستغل الفرصه ان شاء الله ما بيقدر.
1: الحديث بيطول كتير بشار بهذا الموضوع، بدي اشكرك مره تانية انك لبيت الدعوه.
0: ولا يهمك،
1: وخليك بهيدا الشغف يلي انت فيه
0: ان شاء الله
1: لحتى لا تغير اوقات شوي جو عن السياسه يلي كمان بنغرق فيها بالشغل.
0: صحيح.
1: بطريقه يوميه. شكرا كتير لك من جديد. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه. بنلتقي بحلقه جديده من موسكو الى بيروت.
3: من موسكو الى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
1: حلف القمر لون الورود.
0: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

في ظل الأزمات والحروب المحيطة، هل مخزون الغاز كاف في لبنان؟ نقيب موزعي الغاز ومستلزماته فريد زينون ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنا لبنان تلقف
4: بإذن. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زينة عبود ووسام قنواتي.

0: وسألتم أوقات في عناوين نشرة لبنان اليوم: عجلة المفاوضات تنتظر موعد تحريكها، وحركة أمريكية سعودية على خط الوساطة، الرئيس عون ينوه بمواقف بري ومنفتح على كل مسار يجنب لبنان الحرب، الجنوب في مرمى التفجيرات ومحافظ بعلبك يوضح لا أنفاق تحت القلعة، إحباط تسلل مقاتلين من سوريا إلى لبنان، وحزب الله ينفي أي علاقة له بالخليج، جسدي في أنقرة واتفاق على تزويد لبنان بالغاز. وفي النشاط أيضا: المركزي يطلق التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز أند مارسل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. حتى الساعة لا تأكيد لمقولة أيلول طرفه بالمفاوضات مبلول، فلا موعد مؤكد بعد وسط الجمود الذي يتحكم بالمشهد والذي تحاول كل من واشنطن والرياض كسره في ضوء تسريبات عن إمكان إحياء عجلة المفاوضات في النصف الثاني من الشهر، إلا أن المسار الدبلوماسي يبقى مربوطا بتطورات الميدان. في الموازاة يتقدم ملف دعم الجيش اللبناني ومستقبل اليونيفيل إلى واجهة الاهتمام الرسمي بالتزامن مع مواقف سياسية تؤكد الالتفاف حول المؤسسة العسكرية. وكان لافتا اليوم موقف رئيس الجمهورية الذي قطع فيه الطريق على المصطادين بالمياه العكرة بينه وبين الرئيس بري، فأثنى عون على تأكيده أو على تأكيد بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش وباتفاق الطائف. هذا في السياسة. أما في الأمن فقد برز إحباط خلية أمنية تقوم بتهريب مقاتلين من سوريا إلى لبنان لتدريبهم، وسارع حزب الله إلى نفي أي علاقة له بهذه الخلية. أما بداية النشرة فمن أجواء المفاوضات. إذن أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات قبل منتصف أيلول. في الموازاة قال سفير أمريكا لدى إسرائيل: التقيت بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي ميشيل عيسى لبحث المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وتبعا للمعلومات، هناك لقاء مرتقب بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن في 28 من الشهر الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات بين بيروت وواشنطن. الملف اللبناني حضر في اللقاء الذي جمع المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الجانب الإيطالي في روما، وقد تركز الجهد السعودي على دعم الموقف اللبناني وسط إمكان الإعلان عن موعد قريب للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. ومن قصر بعبدة قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من لقاء البقاع إنماء وانتماء: لقد حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي. هذا وأثنى الرئيس عون على ما ورد في كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغيب الإمام الصدر، لاسيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي وعلى التمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمر، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. وفي قصر بعبد أيضا الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل يونيفيل في الجنوب مع انتهاء مهامها آخر العام الجاري تناولها رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية يوسف رجي، كما عرض مع وزير الداخلية أحمد الحجار الوضع الأمني والمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وشدد الحجار على أهمية حشد الدعم اللازم للمؤتمر الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي. وفي قصر بعبدة نبقى، حيث أكد النائب إبراهيم كنعان على أن المفاوضات وضعت لبنان على سكة الحل لأن الخيار العسكري غير متكافئ، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الضامن والحريص على استقرار لبنان.
1: الحل اللي نحن بنطمح له هو حل الدولة اللبنانية، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب، تعزيز قدرات الجيش ونشره على كامل الأرض اللبنانية بسلاحه الوحيد، تثبيت الاستقرار السياسي بالبلد يلي بيخدنا مش بس على إعادة أعمار، بيخدنا على إعادة تكوين الثقة المالية والاقتصادية بلبنان محليا وخارجيا. لبنان خطوة كبيرة على صعيد إصلاح المصاري، القانون جاهز، قانون الانتظام المالي واسترداد البضائع، هيدا حجر أساس يلي بيخدنا على استعادة ثقة حقيقية وقت الناس بترجع لحقوقها، وقت المستثمر بيشعر انه بلبنان ما بيضيع حقه كل سنتين، وقت المواطن اللبناني عم بيحط وديعة بمصرف لحتى يرجع الى ايه.
0: الأوضاع اللبنانية ولا سيما تطورات في الجنوب حضرت في لقاء جمع الرئيس نواف سلام في السراي الحكومي مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري. وفي بلغراد حضرت مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفيل والأوضاع في الجنوب بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس وزراء صربيا. وشدد منسا على أهمية استمرار دعم الدول الصديقة للجيش اللبناني. إلى اليرزي حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للنائب توني فرنجي الذي أكد أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان. كما استقبل هيكل النائب أديب عبد المسيح الذي شدد على أهمية التفاف جميع اللبنانيين حول الجيش. ومن زوار اليرزي أيضا سفير لبنان في ماليزيا ونقيب الصحافي عوني الكاكي الذي أكد أهمية دور الجيش في صون الاستقرار والوحدة الداخلية والسلم الأهلي. وردا على مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهامه في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة، أكدت قيادة الجيش أن توقيت إطلاق هذه الشائعات يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها. في هذا الوقت الجنوب يعيش جولة جديدة يومية من الاعتداءات الإسرائيلية. الصورة ينقلها إلينا من الميدان الزميل حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف قبل قليل دوحة كفر رمان والدبشة ومرتفع علي الطاهر، كما استهدف المنازل في بلدة بني حيان وأودية السلوكي والحجير والزبقين، بعد أن كان قد استهدف خلال ساعات النهار بلدات حولة وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون والقنطرة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت زوتر الشرقية وكفر تبنيت والمنصوري وحداثة وعيت الجبل وبيت يحون وأطراف برعشيط. وفي مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب في بلدات حولة وكفر تبنيت والقنطرة وديب ومحيط بيت ليف سربين ورشاف والمنصوري، بالإضافة إلى هدم وجرف عدد من المنازل. أما في العدوان الجوي الذي تكثف اليوم فاستهدف الطيران الحربي مساء اليوم النبطي الفوق بثلاث غارات، كما استهدف منزلا في بلدة القنطرة ومنزلا آخر في بلدة حاريس، كذلك استهدف المنصوري بغارتين، بعد أن كان الطيران المعادي قد شن أكثر من 15 غارة خلال ساعات الفجر والصباح الأولى، فيما شن الطيران المسير ثلاث غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة عيت الجبل وحداثة وياطر. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر، وقد نفذ اليوم غارات وهمية فوق أكثر من منطقة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نفى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق لحزب الله في قلعة بعلبك، مؤكدا أن بعلبك تحتوي فقط على أثار وتماثيل ومغاور أثرية، وأوضح أن القلعة ليست ملك للبنانيين بل هي ملك للبشرية والحضارة والثقافة. نقلت قناة العربية عن مصدر أمريكي قوله إن هناك معلومات عن ثغرات في تسجيل وفيات من بيئة حزب الله بهدف إدخال عناصر إيرانية إلى لبنان، متحدثا عن شبهات بتورط عناصر في الأمن اللبناني في إصدار جوازات سفر لعناصر إيرانية بحسب المصدر الأمريكي. في الأمن أيضا أوقفت شعبة المعلومات في قبل الأمن الداخلي 5 أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية، ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة والتي ضبطت معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقرنصات والمتفجرات. وقد سارع حزب الله إلى نفي أي علاقة له بالخلية الأمنية التي جرى توقيفها وكانت تخطط لزعزعة الأمن في لبنان وسوريا. من الجنوب، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي لجميع أهالي الجنوب أن التعلم حق لكل طفل في محافظتي الجنوب والنبطي. وعن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس التي لا تزال تستضيف نازحين، أوضحت كرامي أن الوزارة اعتمدت المرونة في خطتها وصنفت المدارس وفق طبيعة التحديات التي تواجهها.
3: من هون الوزارة حطت خطة الانطلاق للعام الدراسي مبنية بالأساس على المرونة، بتراعي وضع كل مدرسة وثانوية. يعني ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بحاكي الواقع. بوضع هيك الطوارئ النزوح بيعتمد على الأبنية والمدارس اللي نحن عنا إياها. واجبنا إنه أول شيء نكون عم نأمن لهالنازحين كحكومة وكدولة أماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهم، والخطة وضعت بالتنسيق مع المحافظ مع كل المعنيين بأمور الإيواء والإغاثة، لنتأكد بأنه وقتا نحن وعم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة بين ما نحن نرجع ونسترجع فعلا الحياة الطبيعية.
0: في أنقرة، بحث وزير الطاقة والمياه جسالدي مع نظيره التركي التعاون في قطاع الطاقة، حيث أبدى الجانب التركي اهتماما بالربط الكهربائي، تزويد لبنان بالغاز، التنقيب في البلوكات اللبنانية، الاستثمار بالطاقة الشمسية والنظيفة وبالمعامل التقليدية. وبناء على ذلك تم تعيين فريق للتواصل من قبل الفريقين لمتابعة العمل على الملفات.
4: مبين انه في اهتمام كبير يعني للتعاون للاستثمار بكل مجالات قطاع الطاقه بلبنان. تحدثنا عن الربط الكهربائي، هون في عده افكار. تحدثنا كمان عن الاستثمارات بالطاقه المتجدده بالمعامل التقليديه، تكلمنا عن تزويد لبنان بالغاز، وتكلمنا كمان عن التنقيب بالبحر. يعني وضعنا اليه متابعه على كل هدول المجالات.
0: ماليا، أعلن مصرف لبنان إطلاق التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز ومارسل بعمليات مرتبطة بموجوداته الأجنبية من الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 ولغاية 31 من كانون الأول 2023 حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة. في الأمن، أعلنت قيادة الجيش توقيف 10 مواطنين في مناطق بعلبك الهرمل بتهم حيازة أسلحة وإطلاق نار، إضافة إلى توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم بدون أوراق قانونية. وقد سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال بشكل محدود مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية.

ختام النشرة تذكير بعناوينها: عجلة المفاوضات تنتظر موعد تحريكها وحركة أمريكية سعودية على خط الوسطى. الرئيس عون ينوه بمواقف بري ومنفتح على كل مسار يجنب لبنان الحرب. الجنوب في مرمى التفجيرات ومحافظ بعلبك يوضح لا أنفاق تحت القلعة. إحباط تسلل المقاتلين من سوريا إلى لبنان وحزب الله ينفي أي علاقة له بالخليج. الصديف في أنقرة واتفاق على تزويد لبنان بالغاز. المركزي يطلق التدقيق الجنائي مع شركة البراز أند مارسل. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة الخميس.

0: الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. فيما لا موعد محددا بعد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت قناة سكاي نيوز بأن السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة المضي قدما في تنفيذ الإطار الثلاثي. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بنجاح الإطار الثلاثي وبالمضي نحو اتفاقية شاملة للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية الأمنية والإنسانية، كما للاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم رفيق مطار رفيق الحريري الدولي، والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة الحكومية، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدة بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام السرايا تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. في ساحة النجم تلتئم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة نائب سجيع عطية قبل الظهر لإطلاع وزير الطاقة والمياه على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. توازيا أيضا، تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء تشاوريا بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة بقوات اليونيفيل وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. يفتتح المؤتمر السنوي 32 صباح اليوم بعنوان مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة رسالة تتجدد بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وبرعاية البطريرك الماروني ومشاركة وزير الإعلام. في أنبائنا العامة، أقر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع بفشل المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية، وكشف أن المنطقة العازلة شكلت نقطة خلاف رئيسية إذ رفضت إسرائيل القبول باتفاق يلزمها بالانسحاب منها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط كل صواريخ إيران الليلة الماضية، مؤكدا أن الولايات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا. إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أنه أجبر 86 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطل 3 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية. في نبأ الأخير، أكد وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لديه مهمة واضحة في جلب الفرص إلى فنزويلا، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تفاوضت على الاتفاق مع فنزويلا بعناية شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.